بالعودة إلى تاريخ المهرجان، سنعود إلى عام 51 و900 وألف. كانت برلين مدينة مثقلة بأنقاض الحروب، مسكونة بصمت الخوف، ووسط ذلك الرماد آمن صناع الجمال أن الضوء وحده قادر على طرد عتمة المدافع. ولد هذا المهرجان ولم يكن مجرد سجاد أحمر، بل كان جسرا من الأمل، صرخة حرية في وجه الجدران التي بدأت ترتفع. السينما هنا ولدت سياسية، ولدت ثائرة، ولدت لتداوي ندوب البشرية برذاذ الفن المصفى.

ومن أشهر الأفلام التي ارتبطت بمهرجان برلين فيلم The Third Man، الذي يعيد إلى مسامعنا أزقة أوروبا الباردة المليئة بالأسرار. هذا الفيلم الكلاسيكي الشهير أنتج في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، كان يشير إلى اهتمام مستمر من هذا المهرجان بالكلاسيكيات السينمائية تقنياً وعلى مستوى المضمون. هو واحد من الأفلام الذي ارتبط بالمهرجان وشهرته، وهو من أعظم الأفلام التي تحدثت عن الجريمة والغموض في تاريخ السينما العالمية.

دارت بكرات الزمن لتصبح السبعينات والثمانينات مواسم الهبوب الثوري في برلين. تحولت الشاشة إلى مرآة ترفض التجميل، وصار الدب الذهبي جائزة لا تمنح إلا لمن يجرؤ على هز الطمأنينة الزائفة. في تلك الحقبة تكسرت القيود واحتضن المهرجان سينما المؤلف، تلك التي لا تبحث عن شباك تذاكر بل تبحث عن عمق الإنسان وقلقه وأحلامه المصلوبة على مقاصد السياسة والواقع.

0: وفي حديثنا عن أشهر الأفلام التي تلألأت في سماء برلين نتحدث عن فيلم ران لولا أو لولا تركض، واحد من الأفلام الذي يعد رمز للسينما الألمانية المتجددة. سينما تركض نحو المستقبل دون توقف، وهي عتبة تجديدية واضحة في تاريخ المهرجان. هو كذلك فيلم جريمة وإثارة وتشويق، أنتج في أواخر التسعينات، وهو من كتابة وإخراج توم تيكفيه. يرصد الفيلم قصة فتاة يجب أن تحصل على 100,000 مارك ألماني خلال 20 دقيقة لتستطيع إنقاذ حياة صديقها. هذه الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم.
1: I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist two things that make no sense. I don't believe in silence, 'cause silence seems so slow.

نمشي مع أضواء السينما في برلين حتى نصل إلى هنا، إلى حاضرنا المسكون بالبحث عن التجديد في سينما تتجدد وتشع بمختلف المفاهيم الإنسانية. لين اليوم لا تزال الوفية لقضايا الإنسان، تفتح ذراعيها للمهمشين للغرباء، للسينما المستقلة القادمة من أزقة النسيان. في دورات المهرجان الأخيرة لم تعد الكاميرا مجرد أداة توثيق، بل غدت عينا تبكي مع اللاجئين وتصرخ مع الأرض التي تختنق بالتغيير المناخي وتتأمل بحذر هذا العالم الرقمي الجديد. برلين وسينمائها تقول لنا كل ليلة مهما تغيرت التكنولوجيا يبقى قلب الإنسان هو المحرك الحقيقي لكل كاميرا.

هذا الفيلم السينمائي العريق هو من أكثر المهرجانات السينمائية توغلا في السياسة وتمازجا بين المضامين على مدار تاريخ طويل امتد، ولكن كانت هناك دورات استثنائية تركت بصمة تاريخية وشهدت تحولات كبرى سواء على المستوى الفني السياسي أو من خلال الحضور العربي البارز. دورة التأسيس مثلا انطلقت في ظل الحرب الباردة بمبادرة من الحلفاء الغربيين لعرض برلين الغربية كواجهة ثقافية للعالم الحر. عرض فيلم الافتتاح أنذاك ريبيكا، وكانت البداية الرسمية لأعرق المهرجانات. دورة أخرى تعد الأشهر رغم إلغائها هي دورة سنة 1970، أشهر الدورات التي كانت مثيرة للجدل في تاريخ المهرجان، حيث تسبب فيلم المسابقة الألماني أوكي الذي تناول جريمة الحرب التي ارتكبها جنود أمريكا في الفيتنام، تسبب في انقسام حاد داخل لجنة التحكيم واستقالة رئيسها، وأدى هذا التوتر الغير مسبوق إلى إلغاء المسابقة الرسمية لأول مرة في تاريخ المهرجان. أما الدورة 41 هي أول دورة بعد توحيد ألمانيا، كانت دورة عاطفية تاريخية بامتياز انعقدت لأول مرة بعد سقوط جدار برلين. ومن الدورات التي تميزت كذلك بالزخم السياسي والفني ويمكن الحديث فيها عن سينما بديلة بامتياز هي الدورة 62 التي احتفت بالربيع العربي، عرفت تاريخيا بتركيزها الاستثنائي على التحولات السياسية في الشرق الأوسط، وخصص المهرجان ندوات وعروض خاصة تحتفي بالثورات العربية وحضور السينمائيين العرب.

آخر الدورات هي دورة هذه السنة التي حضرت فيها نقاشات وجدل معاصر شهدت زخما كبيرا يطرح قضايا المنفى والهوية والعدالة الإنسانية وسط بيئة سياسية عالمية مشحونة بالقضايا. تميزت بافتتاحها بفيلم No God Man للمخرجة الألمانية الأفغانية شهرابانو سادات، وحصد فيها الفيلم العربي المشترك وقاع زمن الحصار للمخرج عبدالله الخطيب جائزة أفضل فيلم أول. ولأن الضوء لا يعرف جغرافيا ثابتة، كان للشرق في برلين موعد وصوت، نسيم دافي حمل حكايانا العربية إلى الصقيع الألماني، هناك حيث صفق العالم لجرأة يوسف شاهين، واهتزت القاعات لصدق السينما التونسية والمغربية والمصرية. أصواتنا العربية هناك لم تكن مجرد ترجمة أسفل الشاشات، بل كانت نبضاً حياً يحمل رائحة التراب والشموس والهموم والأفراح المؤجلة، لنثبت في كل مرة أن السينما مرآة الوجع الإنساني الواحد وإن اختلفت اللغات.

السينما التونسية حضرت تميزت وتوجد، ونعود للدورة 66 سنة 16 بعد 2000 عندما فاز الفيلم التونسي نحبك هادي للمخرج محمد بن عطية بجائزة أفضل فيلم أول، وحصول بطله مجد مسطورة على جائزة الدب الفضي. لنتوقف قليلا عند رمزية الدب في علاقة بالمهرجان، فجوائز الدب الصغير الواقف على قدميه الخلفيتين ومادا يديه الذي يوزع اليوم كجائزة هو صمم من قبل النحاتة الألمانية الشهيرة ريني سانتينيس في ثلاثينات القرن الماضي. أعجب مؤسس المهرجان بالتمثال البرونزي الذي صنع أول مرة آنذاك واعتمدوه رسميا كشكل للجائزة. حركة الدب وهو يرفع يديه ويبدو كأنه يرحب بالناس تعكس روح المهرجان الذي يفتح أبوابه للجمهور العادي، حيث يعد مهرجان برلين أكبر مهرجان جماهيري في العالم من حيث بيع التذاكر. والدب هو الشعار التاريخي لمدينة برلين الذي يظهر على علم مدينتها وختمها الرسمي ودرعها منذ القرن 13.

أعزائي المستمعين، أوشكت بكرة فيلمنا الليلة عن الانتهاء وتقترب الشاشة من بياضها الأخير. عشنا برهة من الزمن في رحاب برلين تتبعنا خطى الدب الذهبي وهو يطبع قبلة الفن على جبين التاريخ. تنتهي إلى هنا حصتنا بنافذة مشرعة فتحناها على السينما والتحولات العالمية من خلال رحلتنا في مهرجان السينما لبرلين. ألتقيكم بإذن الله في موعد قادم من شارع الفن مع الأضواء والكاميروات والمسارح، مع تحيات سمية رجب عكرمي.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. سيتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية القادمة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا توجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعة جلسة عامة، ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق ما نشره المجلس النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم غرة أوت القادم في حال عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. تجددت الهجمات الأمريكية على إيران، وأفاد إعلام إيراني بوقوع قتلى وإصابات واستهداف جسور بين بندر عباس وشيراز وفي محافظة هرمزغان، بالإضافة إلى مطار في محافظة سيستان وبلوشستان. أخيرا أعلنت السلطات الإسبانية الخميس أن السيطرة على حريق غابات كبير في شمال شرق البلاد قد تستغرق أياما، مما أثار مخاوف جديدة بعد أسبوع على الكارثة الأكثر فتكا من نوعها في تاريخ البلاد الحديث وفق ما أوردته وسائل إعلام.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: Latrell!
1: السلام عليكم.
0: وعليكم. مرحبا مرحبا سي شادلي.
1: اي شنو احوالك؟
0: لاباس. تفضل تفضل وقعد ارتاح. يا جماعه لموا الماتريال وناخذوا بوز، نتقابلوا في الليل، عندي ضيف عزيز غالي جاني تو. مرحبا مرحبا بالشاعر الكبير الشادلي خزنة دار. تفضل اقعد عاد ارتاح.
1: اسمعني، مش للدرجه هذه عاد يلا فتحيه. انا تقول انت شاعر متاع كيف؟
0: معناها كان ما تحركك حاجه وتشعل فيك هيك الفتيله متاع الالهام.
1: يعطيك الصحه. اسمعني يلا فتحيه، كلموني جماعه الحزب على سهريه الليله.
0: الحقيقه ما حضرناش رواحنا، وجماعه الفرقه ما همش موجودين كلهم، اما انا باش نعمل المستحيل باش تتعدى سهريه هايله تليق بسيادنا وتيجين روسنا اللي ضحاوا على خاطر بلادنا وتنفوا وتعذبوا وتحملوا الغربه.
1: بالحق ولا بمجد، وزاد هذه حاجه تتحسب الفتحيه خيري وتعتبر مساهمه في تشجيع الوطنيين ودفع بقيه شباب تونس وتحسيسهم بالقضيه.
0: هذا واجب، قد ما نعملوا ما يجيش في ليله واحده عداوه هما في الحبوسات.
1: حسيت عليهم يلا فتحيه، نعرفك حنينه، والحقيقه حتى انا نتخيل منظر من الحالات اللي قلت عليه لحمي قشعر. على كل حال او كجات الفرصه نساهموا في رفع معنوياتهم، وهذايا في حد ذاته يعتبر نضال.
2: هيا عاد يا بنات، هيا عاد زمروا روحكم يعيشكم. اسمع، نظفوا الطناجر ولصحنا، نحب الدنيا تلق بنظافة تشعل شعلة. قدش عنا قدش عنا ما فرحليش، راهو خيرت شبابنا كل مرة يزموا عليهم الفرنسيس ويرميهم في الحبوسات، الله لا تبارك لهم.
3: أم السعد يا أم السعد، وينك يا طفلة؟
2: انعم يا الزبيدة انعم، هاني هوني هاني هوني.
3: اش بيك واقفة غادي ومعش كون تحكي؟
2: نحكي مع البنات يا لله، راهم كثروا على ما نصوم. بالحق لله فما سهريه الليله.
3: اي ماله بتبيعه، ما بتعرف احنا تلهين عليهم برشا، وتوك يخلطوا سالمين غانمين، اقل حاجه نشاركوهم الفرحه برجوعهم الارض الوطن.
4: يا حتى انا يا زبيده فرصه نعرف هالوطنيين اللي تحكيوا عليهم.
3: مش تعرفهم كهو، اتراهم يا عربيه، وهما بتبيعتهم باش يسلموا على سيدنا.
2: الحمد لله الحمد لله، انا نفرح كيف الرصيد المنصف فرحان، بعد اللي هو ديما شادت جرة اصحابه الوطنيين. اي وكي اعتقلوهم صار فيه مسكين، ريتو سيدنا كيف ديما يخمم.
4: ينعم يا مسعد، مره هاو راس الحكومه فرنسا، مره هاو استدعى المقيم العام الهوني، مره يتغشش عليه ومره يلحلح بيه.
3: مالك هاو عدم، ربي استجاب الدعاء وسيبوا المحبوسين الكل.
2: الله ينصر سيدنا المنصف، الله ينصر سيدنا المنصف.
4: الله ينصر

0: أهلا أهلا أهلا يا جماعة، يدخلوا تفضلوا تفضلوا. مرحبا بيك يا سي سالة. أهلا وسهلا يا سي المنجي. دي وينك يا سي محمود الماتري؟ أيجي من هوني هكا. وينك يا سي الحبيب؟ عندي برشا بالي تكسرني. أيا مرحبا بيكم. أي
1: رأيت رأيتي عربية؟ هذوكم ولادنا اللي كانوا من فين؟ عقلتهم؟
2: لا الحقيقة ما عقلتهمش. هي اللي زبايدة.
1: إجا شوف هذاك اللي قدامنا طولة اسمه المنجي سليم، واللي بجنبه علي بالهواء، واللي قاعد يتكيف صلاح بن يوسف، وهذاك اللي جنبه الحبيب ثامر.
2: واللي قاعدين مشيرة الأخرى من هكا من هكا.
1: أي هذاك سليمان بن سليمان، واللي على المينو هدي نويرة، واللي بجنبه محمود بورقيبة. عقلتهم توا يا عربية؟
2: هي توا فرقت ما بيناتهم.
1: هو الشاعر ريتو هذيك الشاعر الشاد لي خزنا دار وقف باش يقدم السهرية.
0: يا جماعة اسمعوني اسمعوني بالقدام، الليلة سهرية وحفلة على شرف اخواتنا المنفيين اللي رجعونا. هذوما راهم اخواتنا العزيز علينا اللي باش نفرحوا بيهم ونقولوا لهم مازلنا على العهد معاكم، وباش نواصلوا النضال حتى نراو تونس حرة ومستقلة. اسمعوني مليح يا جماعة، وتوا عاد باش نخليكم مع المطربة متاعنا، مع اللهلوبة فتحية خيري.
3: يعيشكم يعيشكم يعيشكم. أنا الحقيقة ما نجمش نوصف فرحتي وسعادتي الليلة وأنا وسط رموز الحركة الوطنية. أقل حاجة نجم نعملها أني نعبر لهم على إكباري، وألف بوسة على جبين كل واحد منهم من فتحية خيري.

0: سيدنا صاحب الحضرة العالية محمد المنصف باي ربي يبقيه.
1: الله يحسن سيدنا. الله يحسن سيدنا. الله يحسن سيدنا.
2: مرحبا بكم. تفضلوا تفضلوا اقعدوا تفضلوا.
3: هاي اقعدوا هاي تفضلوا.
2: نحب باسمي وباسم الأمة التونسية نهني لخيان الوطنيين الأحرار اللي كانوا محبوسين. ونقول لهم هذاك حد الباس. نطوي صفحة من تاريخ النضال الوطني ونفتح مع بعضنا صفحة جديدة إن شاء الله. سعلي البلهوان.
4: اي نعم سيدنا.
2: اخر مره شفتك وقت اللي تخطب في المظاهره بتاع افريل عام 38.
4: اي نعم.
2: عمري ما نسيت هاك الحماس وهاك القدره على البلاغه. ما يخفكش اني انا خفت عليك وتوقعت باش يعتقلوك.
4: الحقيقه يا سيدنا المنصف اللحظات هذيك نبداو متخمرين متوقعين اكثر من الاعتقال. نستناو في الشهاده في كل لحظه يا سيدنا.
5: هاوك توا تعداو 5 سنين تقول البارح.
4: اي نعم
5: صحيح احنا توحشنا برشا وتقلقنا على البلاد وتعذبنا في بدناتنا، اما كل شيء تنسى وقت اللي يزفر بابور في حلق الواد.
4: فعلا
2: تي ما تقولوا ليش وين وسيد منجي سليم توا مخلط ان شاء الله المنع خير. اي تفضلوا تفضلوا. القاعدة مع سيد موجي سليم في جنينة اريح من هون. تفضل.
6: الحق ملينا القاعدة بين الحيوط. الوضع يا سيدنا توا خذا منحى جديد ويلزموا قرارات جريئة. وانا نتوقع يا سيدنا اللي انت قاري حساب شقيقة ورقيقة.
2: فرانسيس مع الحلفاء بداوا يلحقوا في الألمان باش يمهدوا لتحرير أوروبا من أراضي شمال أفريقيا.
6: وهذا يا سيدنا مصف باش يجيب معه برشا أضرار على البلاد والعباد ويمشيوا فيها برشا ضحايا من المدنيين.
7: بما أنه المساحات المزروعة تقلصت في البلاد وتراجعت المبادلات التجارية مع الخارج الوضع ما يسرش يا سيدنا.
2: على ذاك يا سي محمود أنا قررت نعتمدوا على التقشف والتقسيط في ترويج السكر والصابون والقماش وغيرها من السلع المفقودة.
6: حتى هذا يا سيدنا باش يتسبب في ارتفاع الأسعار وانتشار ظاهرة السوق السوداء.
7: ما تنساوش اللي الحرب العالمية الثانية ساهمت في إضعاف النظام الاستعماري وتضييق الخناق عليه.
2: دكتور الماطري عنده الحق. بعد من هزمت فرنسا عام 40 والتي هي بيدها في أزمة سياسية كبيرة. يجاو هون يا جماعة يجاو. شكون يعرف على البلاوات؟ فيس فيس
8: تفضل. حليلي يا ربي حل وهيش يشتم هذونا ياكل يا طياير.
9: ايه يا طياير هالجمل يخلي دار عم اللي هز راسه للسماء يقول الطيور هاجم من برا البر.
8: طيور يا رحت انت يا الهرب هرح هرح جاي لطي علينا وحده منها وتحرق البر الكل.
9: ولي هاجم
8: ايه
9: ليا سمعت البرد ولد مفتاح
8: ايه
9: يحكي المسعود قال لي قوات المحور دخلوا لتونس. واش هي المحور هذا؟
8: ونعرف نايا الهرب نايا سهليني على الحال حصلنا وعلى العلفة برك الهرب. واش يزال وقيلة خيرنا الهلب يا حليلي يا هذب
9: يا حليلي كره بالعسكر يا حليلي ما تفرهم ومعليهم.
8: وقيلة توي كينا عرفت محور واشي
10: حليلي يا حليلي يا جماعة قداش عسكر وقداش اسلحات حليلي اكبينهم لو شوارع. وقيلة الحرب باش ولي لهنا قدانا الضربة حراش الضربة حراش هبرد بحي هنروح ونروح ونجع عسكر للمار خلط امشي هبرد يتحرك اجيب حي.
9: سمعت واش قال ليك انت جاني عسكر للمار نخلط الراح
8: سمعي
9: الراح الراح نطلع على الطريق
8: شوي هل
9: وش بك خايف ثاني وانت تتقضى في قصة مرة هاي هي راجل هاي
11: مش شوي ساكي
8: وي وي وي قديش محبرهم هالعسكر وما طولهم احليلي هبوا يا حالي
9: شفت هالجمعي العيون زرق تقولش عليهم موج بتاع بحر وش لغيم طوال
10: تخرف هل تخرف حتى انت يا الهذب واش يفيد القد كيف يظل عدو مبيت ليك النية الخيبة افهمتي شي ولا لا ويقضي بك في مصلحته
9: ريت ما واتي جاني هاكلي كريبات كل وحدة خارج منها حلقوم هاو ودونو احليلي دافع ولا واش
8: حتى انا كنت نظنهم احلاقيهم الهذب يا اخي طلعوا دبابات ها الشيرة اللي تدور فيها تكمل فيها تخليها رماعط
9: وهيك العسكر وش باهم راكبين هكاك عاطين بظهورهم لبعضاهم ومتصدرين بحال في عرس يعطيهم ويف
8: هذوكم يا الهذبة باش كل جماعة يغزروا الشيرة صار ما صار يبدو يروزوا فيها كل الكل على بعضها
9: احليلي احليلي واش يا هذوكم وش بيهم هابطين من السماء شادين اصحاباتهم يا رسول يا رسول بقت لهم الجمعي اللي هبطوا تحت الجبل
8: اي اي
10: فولاكم اصحابات رسول ريتي الهذب هذاكم من اللي عسكر الالمان عملوا انزال بالباراشيت
9: وش قلت هاتي جاني البلاشيت
10: هبتش من البلاشيت بتاعك هالباراشيت الباراشيت يقولوا لهم باراشيت اسمع هذاكم سيدي هبطوهم من الطياره يبدو هابطين دايا حتى 20 يخطوا للقاع
9: هي
8: يعطيهم وقت ثانا ما خلوا حتى حاجة ما عملوهاش
9: يراهم محروقين بسلاحاتهم إن شاء الله سايحين في دمياتهم كيف أكلنا بلادنا ونخصوا عيشة بلادنا
12: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
13: صلاح مصدق حداد بوعلاق فتحي المسلماني لطفي العكرمي بشير الغرياني المنصف البلدي أنس العبيدي شهاب شبيل علي بن سالم منير العرقي خالد ناصف نجيبة بن عامر رفيعة بالحوت عزيزة بولابيار سندس حمو زينب أمين سحر الورغي بشرى السلطاني ولحبيب بالحارث
12: ضيوف الشرف
13: كوثر بالحاج توفيق البحري نورهان بوزيان المنصف العجنقي عزيزة برباش كمال بن جيمة سناء بن طالب ومحمد الداهش
12: تمثيل
13: وليد الغربي سلاح العمدوني مجدي محجوبي عصام العبيدي المنصف المعروفي إدريس الشريف محمد سفينة حسان فرحات ومريم كريستو
12: مستشار تاريخي عزيز باي
13: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري غناء ملاك بن أحمد عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية
12: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي تقديم
13: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي
12: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث
13: محمد المنصف باي تأليف جلال بن ميلود التليلي
12: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث
14: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة

Rady.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.

في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. حينما نتحدث عن الصدق فنحن نتحدث عن الوفاء لله بالعمل والقول بالحق في مواطن الهلكة. وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر كذلك عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق، فقال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وكذلك أخبر الله أن لهم مقعد صدق عند ربهم، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه يا أخي خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأعمال والنيات، ومداخله صلى الله عليه وسلم ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدق، إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته. والصادق لا تراه إلا هاربا من مكان إلى مكان، ومن عمل إلى عمل، ومن حال إلى حال، لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه. فهو كالجوال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء. والصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها يسير معها حيث سارت. فبينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في إحسان إلى الخلق، ثم في أمر بالمعروف، ثم في نهي عن منكر، أو في عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو نصر مظلوم، أو غير ذلك من القرب والطاعات وأعمال البر المختلفة. والصدق يطلق على معان كثيرة لا بد أن نقف عندها، منها الصدق في القول، فلا يتكلم إلا بالصدق، والصدق باللسان أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وينبغي للعبد أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب. ومنها الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص، فإن فقد ذلك بطل صدق النية. ومنها الصدق في العزم والوفاء به، كأن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت به، ونحوه. ومنها الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته في جميع أعماله. ومنها الصدق في مقامات الدين، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والحب والتوكل على الله ونحو ذلك. وكل من عامل الله بالصدق استأنس به واستوحش من الخلق. ومن علامات هذا الصدق
كتمان الطاعات والمصائب جميعا، وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. ومقام الصديقين مقام رفيع، ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن أراده، وليس وقفا على أفراد ولا على طائفة. فكل من يحقق إيمانه بالله ورسله فله حظ في هذا المقام الرفيع الرائع. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ألا ما أجملك يا هذا الدين، وما أحسنك! إنه طريق مفتوح لجميع البشر، وأفق يتطلع إليه الجميع، ليس فيه احتكار للمقامات، وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم، وليس إلا العمل الصالح المبني على التقوى، فهو الذي يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والصدق كحمل الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم القوية، ولذلك صار موصلا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والصدق هاهنا على ثلاث درجات: أولاها صدق القصد، وهو كمال العزم وقوة الإرادة بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، وبه يتلافى كل تفريط، فلا يترك فرصة تفوته، وما فاته يتداركه بحسب الإمكان. ثانيها ألا يتمنى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص، فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه، ويقوم بعبوديته لا لعلة من علل الدنيا وشهواتها، ولا يرى نفسه إلا مقصرا قليل الزاد. فمن عرف نفسه وعرف ربه لم ير نفسه إلا بعين النقصان والتقصير، ويعمل على رضا محبوبه والتقلب في محابه، فإن كانت الرخص أحب إليه من العزائم كالفطر في السفر فعلها، فهو يستعد بهذه الرخصة لعبودية أخرى. أما الرخص التأويلية والآراء الشاذة والأقوال التي تصيب وتخطئ، فالأخذ بها عين البطالة، وهو مناف للصدق. ثالثها الصدق في معرفة الصدق، فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه، لأنه قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فرضي الله به عبدا، ورضي بأقواله وأعماله القائمة على الإخلاص والمتابعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. والصديق يا أخي كثير الصدق، الذي لم يصدر منه الكذب أصلا، الذي صدق بقوله واعتقاده وأعماله، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم
إنه كان صديقا نبيا. والصديقون ها هنا قوم دون الأنبياء في الفضيلة، ودرجتهم تلي درجة النبيين. والصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من الهالكين. وبه تميز أهل الإيمان من أهل النفاق، وسكان الجنان من سكان النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أزاله وصرعه، وهو روح الأعمال ولبها. والإيمان أساسه هذا الصدق، والنفاق هو أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يحارب الآخر. وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق، كما قال سبحانه: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وأخبر سبحانه أنه لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه يوم القيامة إلا هذا الصدق، كما قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. على باب دارك.
1: كلما سنحت لي الفرصة لأتجول في أزقة مدينة تونس العتيقة، أتعمد المرور أمام باب بعينه، باب مخفي في ركن من أركان نهج سيدي بوخريسان. هو ليس بالضرورة الأجمل في المدينة، ولكنه أثار إعجابي وشدني. أمعن دائما النظر إليه وأتساءل، هل يسمعني؟ هل أزعجه عندما أتلمس نقوشه ومساميره السوداء المثبتة عليه؟ كالأطفال أجرؤ دوما على قرع الباب بحلقات الطرق المستديرة ولا أهرب، إذ لا أحد يجيب. يهيأ إلي أنه يرى ويسمع، فهل يجيبني؟ ماذا يعني كل هذا الزخرف؟ لما كل هذه المدقات؟ ألا تكفي واحدة؟ لما كل هذا الارتفاع؟ هل كان أهل الدار من العمالقة؟ هذا الباب القديم هو باب خشبي بني اللون، يبدو أنه منسي، إذ لا أثر للتجديد فيه ولا إصلاح طرأ عليه. هذه المرة لن أذهب إليه وحدي، فقد دعوت السيدة رجاء العودي، مديرة بحوث بالمعهد الوطني للتراث ومتخصصة في التاريخ والآثار العربية الإسلامية، لتعينني على كشف أسراره وفك رموزه.
2: صباح الخير يا عائشة. لو تحب نمشيو للغادي؟ تحب إيجا شوف. في خاصية الأبواب بتاع الدور الكبيرة في مدينة تونس، نلقى دقاقات زوز في شكل ذرع والدلالة على الخصوبة معناتها الخيرات، ثم في حلقة يدقوا بها ونشوفوا العلو متاعها، غزر الباب كبير بالقليل العلو متاعها في 4 متر لهنا، يقول قائل 4 ولا 5 متر كيفاش يدقوا بها؟ تو نرجعوا له، خلينا نشوفوا الأسفل. في الأسفل نلقاو واش فما، فما زوز دقاقات كيف كيف، أغزر كيفاش احنا ندقوا بها؟ ندقوا بها عادي، والأخرى قلنا عالية ما نجمش ندقوا بها، إذن هي للزينة يمكن، ولكن كانت خاصية المدينة يدخل لها كان الدواب، ينجم الفارس معناتها ولا اللي فوق الخيل يدق دون أن ينزل على الأرض. حاجة أخرى، خاصية أخرى، شوف في الباب هذا الكبير نلقاو باب صغير على اليمين، باب بالخوخة، الخوخة هي الباب الصغير اسمه الخوخ، دونك هذا الباب هذا الكبير هو باب بالخوخة، الناس تدخل منه تخرج عادي للاستعمال اليومي. الباب الكبير البوابة يصلح للمناسبات.
1: سمعت عن حرفين وابنته، حافظ على مهنة صناعة الأبواب التونسية القديمة. حمزة العنابي وابنته بثينة يعملان كواحد في ورشتهما بالقرية الحرفية للصناعات التقليدية بالدندان بتونس العاصمة، فالتقيتهما واستمعت إلى قصص أبواب منازل تونس القديمة.
3: احنا أكثرية ببيننا تعتمد على القوس، وتلقى باب عالي فيه 9 متر و 4 متر زوج فرادي، فردة منهم على اليمين يعملوها قصيرة على خاطر الفرادي هذوك بيتحلوا كان في الفرح ولا في ميتم ولا في كبار برشا، يستعملوا كل فردة صغيرة يقولوا القمجة بالتركي والخوخة بالدارجة بالتونسي، يقولك باب الخوخة ولا باب بالقمجة، هذاك للاستعمال اليومي خاطر اللي خرجين برشا حلانه صعيب وتسكيره صعيب.
1: باب الخوخة أو باب القمجة، سمة من سمات أبواب المنازل دون غيرها في مدينة تونس العتيقة، باب مغلق ذو فتحة يفصل بين الحميمي والخارجي، تصميمه وحجمه يحجبان عمن في الخارج رؤية نسوة البيت، فهن من كان يخفيهن هذا الباب، ويستعين لهذا بالمدقات التي لها نواميسها ولها لغتها في وقت مضى وجب على الزائر معرفتها واحترامها.
3: يدق دقتين، المرأة ساعة تفق عاود دقة أخرى تعمل له هكا على الباب، ما تستنى يخرج الرجل، الرجل في السقيفة تلقى زوز ابناك يقعدوا مش وش للدار كانوا مقطع حزارة برشا حطوا على السقيفة،
4: للدقدقة الفوقانية. ذاك راجل قبل ما كانوش يخرجوا يحلوا البيبان، أكو راجل ديما يدق من الفوقانية، راني راه معناها راه فما راجل يدق. اللوطة يا طفل صغير يا امرأة، معناها راه زيارة جايتها امرأة ولا طفل صغير، أو كتشقق له الباب وتحلوا الباب وتحكي معاه.
3: إيه فما سر كان هذا عشت ونعرف وأنا في الدار.
1: يحرس هذا الباب البني القديم أهل بيته من الغرباء وأعين الفضوليين مثلي. أوقفني عند العتبة فانشغلت بالنقوش التي كست إطاره الرخامي المهيب، ولحسن حظي للأستاذة رجا العودي اختصاص دقيق علم النقائش، فمن الآن فصاعدا لن يستعصى علي فهم دلالات هاته السخارف.
2: الإطار الرخامي اللي يدور بالباب اللوح هو عثماني، زينة متاعه عثمانية 100%، خطر العثمانيين يزخرفوا برشا حتى في القبور متاعهم. كاينهم يقولك هاو الأسلوب متاعنا يتعاود في زخرفة النقاش، في زخرفة القبور، في زخرفة الأبواب، معظمه نباتي وحتى الهندسي، ولكن خاصة النباتي. ثم في الأركان متاع الإطار اللي فوق القوس شوف كيفاش زخرفة نباتية جميلة جدا وغنية جدا في شكل أوراق، وفي الوسط فما وردة بارزة. شوف الهلال، صحيح هلال ولا هذا، وسطه نوارة صغيرة ولكن في شكل نجمة، وكأننا بالعثمانيين يقولوا ها نحن هنا.
1: يقدر عمر هذا الباب بنحو 200 عام أو أكثر، يحمل الطابع الأندلسي الوافد على تونس في فترة الدولة الحفصية التي استمر حكمها من القرن 13 إلى 16 ميلادي. حينها كست هذه الزخارف المسمارية أبواب المنازل، ثم حافظ عليها العثمانيون عندما تولوا حكم تونس، مضيفين تقنياتهم ورموزهم وأسلوبهم في الزخرف.
2: الإطار الخارجي عثماني، والباب الخشبي هو أسلوب أندلسي بالمسامر، زخرفة كاملة شوف كله مسامر لهنا، الباب هذا كله كله كله مسامير. الكثير من الأشكال زادة، أشكال نباتية وأشكال هندسية أوصى هذه في الدائرات، وعند الخليل بالأسفل شوف بعدها فما سارول جاءوا به العثمانيين يعتقدوا به معناته أنه يطيل الحياة، سارول وشجرة الحياة بحذها ساعات يعملوها مزهرية وفيها بقى من الأزهار وغير ذلك، وساعات تبدأ في شكل شجرة، شجرة الحياة يتباركوا بها برشا العثمانيين. الاعتقادات الخفية الماورائية اللي تنفر الأرواح الشريرة وتجلب الخير والسعادة وغير ذلك طول الحياة والخير وغير.
3: كل واحد يعمل النمط اللي في بلاده، مثلا البلايس اللي على البحر يعتمدوا على الأشباك وعلى الحوت وعلى القرنيت، وعلى الجنوب يعتمدوا على الجمال، يعتمدوا على الخيمة، يعتمدوا على كل بلاد عندها نمط معين. رمزك القوس متاع الجامع، محراب، خلة.
1: لم يكن الباب الخشبي السميك وحده من يحرس أهل البيت، فالنقوش والأشكال الهندسية والنباتية التي زانت الإطار والباب هي أشكال مألوفة في الحلي التقليدية، أشكال تجاوزت وظيفتها الجمالية لتصبح حمائية، إذ كانت بمثابة تمائم تجلب الخير وتدفع بالشرور والسوء بعيدا حسب معتقدات ذلك الزمان.
2: كل باب يعكس لك ذوق الفترة وموضة الفترة وتاريخ الفترة. قبل الفترة الحفصية كانت الأبواب عندها طابع خاص، هي عادية ولكن فمش مسامر، النقشة في اللوح بيد، وعادة ما تكون نقشة نباتية. التوانسة عندهم تاريخ في زخرفة الأبواب وفي شكل الأبواب. أخي القروان، القروان أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا، فعندها أشكال متاع الأبواب متاعها، والزخرف اللي فيها نباتي وغني جدا، نلقاه من هذا النوع أيضا في مدينة صفاقس.
1: يتقن العم حمزة العنابي وابنته بثينة فن النجارة التقليدية المنقوشة وفن صناعة الأبواب المسمرة، ورغم مشقتها يحاولان الحفاظ عليها من الاندثار.
3: باب العربي على الأقل على الأقل على الأقل عامين، طبعا بالميكانيك وميكانيات موجودة من قبل يقعدك، طبعا على الأقل عامين. هو مسامر وبرك، نبدأ متقابل أنا وبنتي فردة بركة نقعد فيها جمعتين للجوعات فرده برك يلزم بالحساب. هي البنا فين البنا تقى الكعبه واختها كتوصل تقول ماكينه مش خدمه يدويه. نقول لك حاجه تقوم تضحك، كانوا قبل اتكمندوا النجار قبل البني ويخلط من بعد عليه خاطر ما ثمش ماكينات، كل شيء باليد. سجرة يجيب عتقه اش يشقها واش يخدمها، كل شيء باليد. النجار يقعد عامين باش يخدم لك زوج بيبان ثلاث بيبان، معناتها كان فما ديفو يتنحى. شبيك راهو الباب خشنو 10 سنتي خشنو اللوحه ما ادري على حالها، ما يشقها اللي يعملها. وذاك علاش الباب العربي اللي تحكي ليه انت يقعد 500 سنه و 400 سنه بس عليه.
1: الان اعرف بعض الشيء عن هذا الباب البني القديم، فهو كالحارس الوفي الكتوم الذي لا يبرح مكانه وان هجره كل اهله، حفظ اسرارهم ورعى حرمتهم وابعد عنهم السوء والاذى. فهل سيذكرونه؟ هل يعلم انه يحمل فصولا من تاريخ تونس على لوحه السميك؟ وهل أخبروه أن النسوة فتحنا الباب وخرجنا وتحررنا وأن زمن أبواب الخوخة مثله ولا؟ فمن سيحرس الآن؟ طبعا لن يجيبني، فالباب لا يذيع سرا للغرباء مثلي.
0: كنتم مع على باب دارك، نص وإنجاز

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. سيتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية القادمة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعة جلسة عامة، ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق ما نشره المجلس النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم غرة أوت القادم في حال عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. تجددت الهجمات الأمريكية على إيران، وأفاد إعلام إيراني بوقوع قتلى وإصابات واستهداف جسور بين بندر عباس وشيراز وفي محافظة هرمزغان، بالإضافة إلى مطار في محافظة سيستان وبلوشستان. أخيرا أعلنت السلطات الإسبانية الخميس أن السيطرة على حريق غابات كبير في شمال شرق البلاد قد تستغرق أياما، مما أثار مخاوف جديدة بعد أسبوع على الكارثة الأكثر فتكا من نوعها في تاريخ البلاد الحديث وفق ما أوردته وسائل إعلام.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

يا رب، يا سامع الدعاء، اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك سبحانك. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل همنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك ربي، ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت سبحانك. ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله، وما أوضح الحق عند من هديته سبيله. إلهي، يا من تسمع وترى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لكل أمر عصي أنت فتاح، والروح عند حصول الفتح ترتاح، وللمطالب أبواب مغلقة لها من الصبر عند الضيق مفتاح. طوبى لمن صبروا، لهم يوم الخلد أقاصيص وأفراح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. يا من أتعبته الحياة وسئم العيش وضاق ذرعا بالأيام، لا تيأس من روح الله تعالى، إن هناك فتحا مبينا وفرجا بعد شدة ويسرا بعد عسر. إن هناك لطفا خفيا من بين يديك ومن خلفك، وهناك أملا مشرقا ومستقبلا حافلا ووعدا صادقا. إن لضيقك فرجة وكشفا، وإن هناك أمسا وروحا وندا وطلا وظلا. سأل أحد المرضى بالهواجس والهموم، سأل طبيب القلق والاضطراب، فقال له الطبيب المسلم: اعلم أن العالم قد فرغ من خلقه وتدبيره، ولا يقع فيه حركة ولا همس إلا بإذن الله السميع العليم، فلما الهم والغم؟ وجميل قول المتنبي هنا: وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أيها الإنسان، آن أن تداوي شكك باليقين، والتواء ضميرك بالحق، وعوج الأفكار بالهدى، واضطراب المسيرة بالرشد. أنا أن تقشع عنك غياهب الظلام بوجه الفجر الصادق، ومرارة الأسى بحلاوة الرضا. يا من أصابه الأرق وصرخ في وجه الليل: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أبشر بالصبح، أليس الصبح بقريب؟ صبح يملأك نورا وحبورا وسرورا.

يا من أذهب لبه الهم رويدك، فإن لك من أفق الغيب فرجا. يا من ملأت عينيك بالدمع، كفكف دموعك وأرح مقلتيك. اهدأ، فإن لك من خالق الوجود ولاية، وعليك من لطفه رعاية. اطمئن أيها العبد، فقد فرغ من القضاء، ووقع اللطف، وذهب ظمأ المشقة، وابتلت عروق الجهد، وثبت الأجر عند من لا يخيب لديه

فإنك تتعامل مع غالب على أمره، لطيف بعباده، رحيم بخلقه، حسن الصنع في تدبيره. اطمئن، فإن العواقب حسنة والنتائج حسنة والخاتمة كريمة. يا صاحبي، بعد الاحتياج ساعة، وبعد الظمأ ري، وبعد الفراق اجتماع، وبعد الهجر وصل،

هل تعلم أن مفتاح السعادة كلمة، وميراث الملة عبارة، وراية الفلاح جملة؟ فالكلمة والعبارة والجملة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. سعادة من نطقها في الأرض أن يقال له في السماء صدقت، وسعادة من عمل بها أن ينال رضا المولى تبارك وتعالى. وسعادة من دعا إليها أن يعان وينصر ويشكر. وسعادة من أحبها أن يرفع ويكرم ويعز. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله العظيم. هتف بها بلال العبد فأصبح حرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتلعثم بها أبو لهب الهاشمي فمات عبدا دليلا حقيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهن الله ما له من مكرم. إنها الإكسير الذي يحول الركام البشرية الفاني إلى قمم إيمانية ربانية طاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. صدق الله العظيم.

قال أحد المفكرين: وجدت في حياتي القصيرة العادية أنني ما ذهبت لاستيفاء حقي أو رد اعتباري نحو نقد أو مضايقة إلا وجدت الخسارة أعظم والندم أجل. بمعنى أنني كنت أظن أنني إذا محصت في ثبوت ما بلغني من سوء عن شخص ما، أو نالني من مضايقة عن طريق رجل ما، أنني بهذا التمحيص والمطالبة والسؤال أعيد لنفسي حقها واعتبارها ومكانتها. فإذا الأمر على العكس والمسألة على الضد، تقع الوحشة بيني وبين هذا الإنسان، ويستمر العداء وتستقر الخصومة، ويلج هو في خطئه، وأتمنى أنني ما طالبت أو تحققت أو تساءلت. وأن أجمل من هذا كله وأحسن وأطيب العفو والصفح والإعراض والصبر والتحمل وتجاهل هذا الشيء. وهذا منطق الوحي الصادق. فربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول أيضا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. إذن فإذا سمعت من شخص كلمة نابية فلا تردها فتصبح عشرا، وإذا كتب عنك مقالة لاذعة فأمتها طبخا بالتجاهل وكأنه يقصد غيرك، وإذا انتقدك ناقد حاقد فتغافل كأنه يريد بكلامه حائط الجيران. وقديما قال السلف الصالح: الاحتمال دفن للمعائب. وصدق من قال: لا يضر البحر أمسى زاخرا، الرمى فيه غلام بحجر. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. فحتى موعد آخر نرجو لكم السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
0: جاء في كتاب الأذكياء لابن الجوزي، قال شعبي: أخبرت أن رجلا صاد قنبرة، فلما صارت في يده قالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: أذبحك وآكلك. قالت: ما أشفي من مرض ولا أشبع من جوع، ولكن أعلمك ثلاث خصال خير لك من أكلي. إما واحدة أعلمك وأنا في يدك، والثانية على الشجرة، والثالثة على الجبل. فقال: هات الواحدة. قالت: لا تلهفن على ما فاتك. قال: فلما صارت على الشجرة قال لها: هات الثانية. قالت له: لا تصدق بما لا يكون أن يكون. فلما صارت على الجبل قالت له: يا شقي، لو ذبحتني أخرجت من حوصلتي ذرتين، في كل واحدة 20 مثقالا. قال: فعض على شفتيه وتلهف، ثم قال لها: هات الثالثة. قالت: أنت قد نسيت 2، فكيف أحدثك بالثالثة؟ ألم أقل لك: لا تلهفن على ما فاتك، ولا تصدق

0: بما لا يكون أن يكون، أنا وريشي ولحمي لا أكون 20 مثقالاً. قال: وطارت فذهبت.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. وقال أيضا: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ونظر خالد بن صفوان إلى جماعة في مسجد البصرة فقال: أبغي امرأة. فقيل له: ما صفتها؟ قال: أريدها بكرا كثيب، أو ثيبا كبكر، حلوة من قريب، فخمة من بعيد، كانت في نعمة وأصابتها حاجة، ففيها أدب النعمة وذل الحاجة، إذا اجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة.
0: وجاء في حكمة سليمان بن داود عليهما السلام: المرأة العاقلة تعمر بيت زوجها، والمرأة السفيهة تهدمه.
1: وفي كتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيلي: لما خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس وأجابه إلى ذلك، أقبلت عليها أمها توصيها، فكان مما أوصتها به أن قالت: أي بنية، إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي منه درجت، إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة ليكون لك عبدا، واحفظي له خصالا 10 يكن لك ذخرا، فأما الأولى والثانية فالرضا بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح.
0: وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن شدة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالإحراز لماله، والأرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا، ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة لديه إذا كان فرحا. فقبلت وصية أمها فأنجبت، وولدت له الحارث بن عمرو جد امرئ القيس الملك الشاعر.
1: ونظر المأمون الخليفة العباسي إلى ابن صغير له في يده دفتر، فقال المأمون: ما هذا بيدك؟ فقال: بعض ما تسجل به الفطنة، وينبه من الغفلة، ويؤنس من الوحشة. فقال المأمون: الحمد لله الذي رزقني من ولدي من ينظر بعين عقله أكثر مما ينظر بعين جسمه وسنه.
0: ومن الأمثلة العربية القديمة مواعيد عرقوب. وعرقوب رجل يهودي من يثرب، ضربت به العرب المثل في الكذب وخلف الوعد. أتاه أخ له يسأله شيئا، فقال له عرقوب: إذا أطلع نخلي. فلما أطلع نخله أتاه فقال: إذا أبلح. فلما أبلح أتاه فقال: إذا أزهيا. فلما أزهيا أتاه فقال: إذا أرطب. فلما أرطب أتاه فقال: إذا صار تمرا. فلما صار تمرا عمد إليها عرقوب ليلا فجذها، ولم يعطي أخاه شيئا، فضربت العرب به المثل في الخلف. قال شاعر: أوعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب.
1: وجاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة سيرة الإمام أبي زكريا الفراء: كان المأمون الخليفة العباسي قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدماه، وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، فرفع ذلك الخبر إليه فوجه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال له: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. قال: بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها، أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرص عليها.
0: فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا، وما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما، وقد ثبتت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم، وقد عوضتهما عما فعلاه 20,000 دينار، ولك 10,000 درهم على حسن أدبك لهما.
1: قال الأصمعي: 4 لم يلحنوا في جد ولا هزل: الشعبي وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف وابن القرية. والحجاج أفصحهم، قدم إليه طباخه مرة سمكة مشوية، فقال له: خذها ويلك، فسمنها وارددها، فلم يفهم عنه، فقال له نديمه: بردها فإنها حارة. وقال مالك بن دينار: ما رأيت أحدا أبين من الحجاج، إنه كان لا يرقى المنبر فيذكر إحسانه إلى أهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه، حتى إني لأحسبه صادقا وأظنهم كاذبين.
0: وفي الخلاص من يد الملوك بالبلاغة وحسن الاعتذار، ضرب العرب أروع الأمثلة في ذلك، فقد جاء في كتاب المختار من نوادر الأخبار لمحمد بن أحمد الإبياري: قدم إلى معن بن زائد أسرى وأمر فيهم على السيف، فقام إليه رجل منهم وقال: أيها الأمير، نحن أسراك، ونحن والله جياع من أثر الطريق، فإذا رأيت أن تطعمنا فلكل كبد حر أجر. فأمر معن بطعامهم، فأحضرت الموائد وعليها الطعام، فاجتمعوا وأكلوا، ومعن ينظر إليهم، فلما فرغوا قام رجل منهم وقال: أيها الأمير، كنا أسراك وقد صرنا ضيوفك، فانظر ماذا يصنع مثلك بأضيافه فخلى سبيلهم.
1: جاء في كتاب المختار من نوادر الأخبار لمحمد بن أحمد الأبياري: أقبل المنصور يوما راكبا والفرج بن فضالة جالس عند بابه ومعه جماعة، فقام الناس كلهم ولم يقم، فرآه المنصور فاشتد غضبه ودعا به فقال له: ما منعك إلى القيام مع الناس؟ قال: خفت أن يسألني الله تعالى لما فعلت ويسألك لما رضيت، وقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكن غضب المنصور وانشرح.
0: ونختم بهذه الطرفة من طرف البخلاء. قال بعض البخلاء لغلامه: هات الطعام وأغلق الباب. فقال: يا مولاي، هذا خطأ، إنما يقال أغلق الباب وهات الطعام. فقال له: أنت حر لوجه الله لمعرفتك بالحزم.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

إن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إسوة

0: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته، تنزهت صفاته، نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. مستمعين الأفاضل، صبحكم الله بالسعادة والهناء وراحة البال. حديثنا اليوم في برنامج والصبح إذا تنفس عن فضائل الاستغفار ومعاتبة النفس عند اقتراف الذنوب. بماذا؟ بالتوبة إلى الله، بإعادة الحقوق إلى أصحابها، بإظهار الندم، بطلب المغفرة، وبعدم التمادي في المعصية. ونبدو بسؤال طريف وفيه التباس، كيفاش نبري ذمتي كي نغلط مع الناس، كي نعتدي على أموالهم ولا أعراضهم؟ الإجابة الشافية الكافية جينا من قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كيفاش يكون التحلل؟ التحلل يكون بإرجاع الحقوق المغتصبة، مال ولا أرض ولا غيرها. وإذا حكيت في عرضها بالخايب، يقول العلماء احكي فيه بالباهي في نفس المجالس، وكل واحد منا فيه جانب مظلم وجانب مضيء. إنسان حكيت عليه بالخايب قرضته باش تصلح الغلطة متاعك، أنك تحكي عليه في نفس المجالس هذيك على الحوايج الباهية اللي فيه. طريقة أخرى باش تتحلل أنك تتصدق على الفقراء وتنوي أجرك الصدقة ذيك للشخص اللي انت حكيت في عرضه بالخيب. وأبدا رد بالك تصارحة بالكلام اللي قلته فيه، خاطر باش تبقى نكتة سوداء في قلبه. ما هي فضائل الاستغفار؟ الفضيلة الأولى تفريج الهموم وفتح أبواب الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الفضيلة الثانية، المستغفر تكون الصحيفة متاع حسناتنا القيامة ثقيلة جدا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى أي هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفارا. الفضيلة الثالثة، زيادة القوة البدنية والدينية والعلمية. ربي عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شنية النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيضا من أراد الأمان من العذاب فعليه بالاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس رضي الله عنه قال: كان فيهم أمانان، الأمان الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. أش صار؟ فذهب النبي عليه السلام، التحق بالرفيق الأعلى، وبقي الاستغفار. ويلزمنا يا أحبتي نتحرّ في الاستغفار كل الأوقات، ونتعرض للاستغفار في كل الحالات لتحصيل ماذا؟ الرحمات والبركات. على خاطر بكل بساطة ما نعرفوش وقتاش تستجاب الدعوات. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. تقبل الله توبتنا وغسل حوبتنا وغفر ذنوبنا وستر عيوبنا وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.
0: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: باقة الصباح. باقة الصباح. الصباح.
3: الصباح هو نكهة البدايات الجميلة. الصباح لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل. صباح البدايات الجميلة الموفقة للجميع. مستمعين الكرام، نبعث لكم برسائل أمل ومحبة. صباح الطمأنينة لكم جميعا. صباح العافية والخير.

0: الخير والعافية، صباح السعادة، صباح الأمل والتفاؤل، الصباح يحلو بوجودكم، صباح العمل والعطاء. يقال تناول الشوكولاتة صباحاً مهم للصحة. نتحدث عن أهمية الشوكولاتة في الدراسات الحديثة التي أكدت على أهميتها، على الرغم من أنها تعطينا جرعة إضافية من السعرات الحرارية، لكن الخبراء أكدوا على أن تناول الشوكولاتة مع فطور الصباح يعطينا شحنة كبيرة من التركيز والتحفيز والقدرة على التحليل.
1: غني الصباح جديد، غني غني.
2: لا شيء أجمل من إشراقة صباح هادئ.
3: يقول لك فيه الأحبة
2: صباح الخير،
3: صباح الخير.

0: أهلا بكم. عن المادة الغذائية اللذيذة الشوكولاتة نتحدث. تصنع الشوكولاتة من بذور شجرة الكاكاو، وهي شجرة استوائية يرجع تاريخ استخدامها لأول مرة في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك نتيجة انتشار سحر الكاكاو في تلك المنطقة. ثم دخلت كلمة شوكولاتة إلى اللغات الأوروبية من اللغة الإسبانية، ومنها انتشرت إلى العالم.
1: الدلل استقبل الحياة.

أكبر دولة منتجة للشوكولاتة، تقود ساحل العاج العالم في إنتاج وتصدير حبوب الكاكاو المستخدمة في تصنيع الشوكولاتة اعتباراً من سنة 2012، حيث تمد العالم بنسبة 38% من الكاكاو، وتزود غرب إفريقيا بشكل عام والعالم بثلثي محصول الكاكاو، وتنتج غانا ونيجيريا والكاميرون وتوغو 1.55 مليون طن إضافية.

0: صباح الخيرات. عن الشوكولاتة نتحدث. الشوكولاتة التي لا زالت حاضرة في العديد من الكتب والأفلام السينمائية. على سبيل المثال، سنة 1964 قصة تشارلي ومصنع الشوكولاتة التي كانت محور اقتباس لفيلمين. الأول أنتج في سنة 1971 وكان يحمل عنوان مصنع الشوكولاتة، والثاني كان سنة 2005 وحمل الفيلم نفس اسم الرواية. لقى الفيلم الأخير ردود أفعال إيجابية من قبل النقاد السينمائيين، وكان واحداً من أكثر الأفلام ربحاً تلك السنة، حيث حصد أكثر من 470 مليون دولار أمريكي بعد عرضه في صالات السينما في أنحاء العالم. الشوكولاتة كذلك محور حديث الأقوال والحكم، إذ يقال الشوكولاتة أقوى سلاح لتحسين مزاجك، فتلك القطعة الصغيرة الشهية التي تذوب في الفم تعيد برمجة المزاج نحو الأجمل. ويقال كذلك نجد أحياناً هدوء الحياة في قطعة الشوكولاتة، هذا ينطبق فقط على الشوكولاتة. ويقال كذلك لماذا يوجد هذا الاعتقاد الخاطئ بأن الظلام يساوي الخير، هذا ينطبق فقط على الشوكولاتة. وأحدهم يقول أحضرت الشوكولاتة بقدر ما أشعر بالقلق، إنها هوايتي المفضلة. الشوكولاتة هي واحدة من أكثر الاكتشافات المحبوبة في العالم، وعندما نحتاج إلى دفعة سريعة من الطاقة والإندروفين فإن الشوكولاتة هي الحل الأمثل. كما تحظى الشوكولاتة بتقدير كبير سواء في المنزل أو في العمل، فهي محبوبة من قبل الكبار والصغار.
1: يا ربي العمل عليك.
2: صباح الخير يا فندم.
1: يا رزاق يا فتاح.
3: صباح الخير.
4: بقول لها صباح الخير.

0: الشيخوخة. هذه بعض المعلومات عن الشوكولاتة. الشوكولاتة الداكنة تعتبر صحية أكثر من الشوكولاتة البيضاء، ففي الكثير من الأحيان تحتوي على دهون وسكر أقل، كما يتم معالجتها بشكل أقل وتساعد على خفض ضغط الدم. الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كافيين أكثر من شوكولاتة الحليب بنسبة الضعف تقريبا. كذلك الشوكولاتة البيضاء تحتوي على زبدة الكاكاو، ولكنها لا تحتوي على الكاكاو، وهو العنصر الذي يعطي الشوكولاتة الداكنة لونها البني. تحتوي الشوكولاتة كذلك على المئات من المواد الكيميائية، وبعضها يؤثر على الدماغ، حيث تمنح هذه المواد الجسم الشعور بالسعادة.
1: باقة الصباح، شوف الدنيا أحلى.

صباح الخيرات. مما تصنع الشوكولاتة؟ هي مصنوعة من بذور شجرة الكاكاو، وهي شجرة استوائية يعود تاريخ استخدامها إلى حضارة الأولامك في أمريكا. فبعد الاكتشاف الأوروبي للأمريكيتين أصبحت الشوكولاتة شائعة جداً في العالم، كما زاد الطلب عليها كثيراً. ومنذ ذلك الحين أصبحت الشوكولاتة منتجاً غذائياً شهياً يستمتع به الملايين من الأشخاص لطعمه الحلو والفريد، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن هذا المنتج يساعد على الحفاظ على صحة الجسم. توجد العديد من الأنواع المختلفة للشوكولاتة، والتي يمكن تصنيفها إلى الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة الداكنة.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا أهمية مقاوي التسمين بالنسبة للعجول. نذكروا راهو ثم برشا عناصر تتحكم في ورشات تسمين العجول، يلزم تكون كلها في أحسن حال. الخلل في واحد منها يأثر سلبا على المؤشرات الفنية وبالتالي على المردودية الاقتصادية للورشة. زاد المتابعة الدائمة والتقييم المتواصل يمكنونا من التحكم في كلفة الإنتاج وتحسين المردودية. ما نتعجلوش خلال فترة التأقلم، راهو نجاح الفترة هذه يحدد مدى عملية التسمين بأكملها. يلزم تنظيم الأدوار بين مختلف المتداخلين والتدخل في الإبان. ثم زوز عوامل مهمة في نجاح ورشات التسمين. في أغلب الأحيان تكون حظائر تسمين العجول بنايات قديمة يقع ترميمها ونعاود نستغلوها من جديد، لكن يلزم تكون المحلات هذه في حالة باهية وتستجيب خاصة للشروط العامة لحفظ الصحة ولتربية الحيوان. ومن بين الشروط هذه يكون مأوى مبني من الجهة اللي تسمح بدخول أشعة الشمس باش نأمن الضوء والدفء للحيوان، يكون البناء معاكس للرياح السائدة، يلزم تهوية كافية، يلزمنا نوفر برشا شبابيك باش يقع تجديد الهواء باستمرار، رو كل حيوان يلزمه من 20 حتى 25 متر كوب هواء، توفير زادة معالف ومشارب تلبي حاجيات العدد الجملي للحيوانات اللي مبرمجين تربيتها، تكون الأرضية سهلة في التنظيف والتطهير وما تكونش تزلق باش نتفادوا الحوادث، تكون زادة الأرضية عندها انحدار 2 حتى 3% باش يقع تصريف السوائل، نفصل الحظائر لبعضها باش نمنع انتشار الأمراض والأوبئة مع ضرورة توفير مكان عزل لمراقبة الحيوانات الجديدة، ويكون منفصل على المنشأة متاع التربية الرئيسية باش نجتنبوا إدخال أمراض جديدة للقطيع متاعنا. لازم نوفروا بناءات لخزن الأعلاف وتكون مطابقة للمواصفات الفنية. يلزم توفير حوض لتعقيم عجلات العربات بصفة عامة وحوض لتعقيم الأحذية بالنسبة لدخول الخدامة وغيرهم. يلزم زادة توفيق رواق ضيق كولوار باش نحصروا الحيوانات خاصة وقت متابعة الأوزان ولا التدخلات البيطرية وغيرهم. وإن شاء الله غدوة نشوفوا أنواع الحظائر. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: إذاعة قفصة معك.
0: راديو قفصة .ان.
3: عبدو حابب غندوره

0: رح يهجم عالضيا ويترك كل الناس. لازم يتجوز غندورة بتروق الحالي مقفورة، بتغني الضيعة وطيورة. فليحيا عبدو،
1: يحيا عبدو حابب غندورة غيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو.
0: عبدو حابب غندورة غيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقان بعبدو.
1: يحيا.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: تمام السادسة صباحا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم جميعا المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن يتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية القادمة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت لغاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعاً ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسي لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادمة في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء اليوم الجمعة، ويكون الارتفاع ملحوظا إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، ويُنتظر أن تنخفض نسبيا بداية يوم الأربعاء 22 من شهر جويلية الجارية. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الجمعة مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين بمحافظة هرمزان. وفي المقابل استهدفت طهران مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستية التابعة للجيش الأمريكي في كل من سوريا والكويت والبحرين وقطر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
11: ستة وثلاثة دقائق اليوم جمعة 17 جويلية 2026. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا بكم. إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما اليوم من توا حتى لتسعة ونص رفقوكم في نسائم الصباح. اليوم باش يكون بإمضاء الأغاني التونسية بامتياز حتى لتسعة ونص مع بعضنا، مع فقرات القارة، مع المتابعات، الأخبار وآخر الأخبار، أخبار الصحة، الثقافة، الرياضة، الإنترنت، كل ما هو جديد تابعونا بطبيعة، كذلك الاستضافات واللقاءات اللي اخترناها لليوم. وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك، نسلموا برشا اللي هما في ثنية طريقة سالمة ليكم، ان شاء الله توصلوا سالمين، وان شاء الله يوم كله خير وبركة، الكل ورزق، الكل توفيق. ردوا بالكم شوية مسخانة اليوم على ما يبدو انه اسخن من يوم امس، خاصة في الاوقات اللي تبدأ فيها الحرارة قوية برشا. نحاولوا نتجنبوا الخروج من المنزل او نتجنبوا اكثر ما يمكن التعرض لأشعة الشمس، وان شاء الله ربي يعطينا باللطف، وإن شاء الله يا ربي يكون يوم مميز لكم الكل. ترافقني في الجانب التقني زميلتي كوكب ابراهيمي وعلى ايدي رضواني في الجانب الرقمي بسمع ميري من امام الميكروفون كالعاده باش نطلقوا بالاغاني التونسيه ولطفي بوشناق تونس انا والحب.

اللهم اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبول واستجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. آمين يا رب العالمين. اليوم جمعة 17 جويلية 2026، موافق لثاني من صفر 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. الصبح اليوم 43 دقيقة، شروق 5:22 دقيقة، الظهر بشيكون مع نصف نهار 38 دقيقة، العصر 4:17 دقيقة، المغرب 7:42 دقيقة، والعشاء بشيكون إن شاء الله 9:21 دقيقة.

لا شفتك مرة لا ريتك لا شفتك مرة لا ريتك لا شفتك مرة لا ريتك كيفاش اخطر لي كيفاش كيفاش اخطر لي كيفاش كيفاش اخطر لي كيفاش كيفاش اخطر لي كيفاش كيفاش اخطر لي وحبيتك كيفاش اخطر

لا شفتك لا شفتك مرة معرفتش قلبي صغرة لا شفتك لا شفتك مرة معرفتش قلبي صغرة لا جريت ولا جبت الزر لا جيتي ولا نجيتك لا جريت ولا جبت الزر لا جيتي ولا نجيتك لا نعرف لا انت درة لا نعرف لا انت درة ولا شمسي على صيتك ولا شمسي على صيتك كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش

قلبي وفكري معلوليك بين كبدي وقلبي حطيتك قلبي وفكري معلوليك بين كبدي وقلبي حطيتك اطلب عيني يا لطيف اطلب عيني يا لطيف اما قلبي سكنت وبيتك اما قلبي سكنت وبيتك كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش

انا هكاك ويتك حبك زار علي تقوى زعما انا هكاك ويتك ما عملتش عليك مروة ما عملتش عليك مروة بالسيف علي حبيتك بالسيف علي حبيتك كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش كيفاش اختر لي كيفاش.

كان هذا علي رياحي. توقيتنا 6:22 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. اليوم الحرارة باش ترتفع، الجمعة 17 جويلية تتراوح القصوى بين 39 و 43 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 44 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل. الطقس يكون حار وصافي على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. الرياح جنوبية غربية بالشمال والوسط وبالقطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشرقي وتتقوى نسبيا بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. هذه فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم في انتظار الموعد القاهر مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد 7:00.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: الأجندة الإذاعية. 6:30 معكم مع المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الجمعة 17 جويلية 2026. بعد النسيم يجيكم نجاة علقمي والشيخ منذر الذهبي في دين ودنيا من 10 حتى نصف النهار. اليوم الموضوع الصلاة، أهميتها وعقوبة تاركها، والحديث عن علاقة الصلاة بتقويم سلوك المؤمن والرقي بسلوك المسلم وغيره من هذه المواضيع اللي باش تسمعوها اليوم في دين ودنيا. تجيكم سوارة عميدية في أرابيسك من 4 حتى للخمسة، استضافة للشاعر والروائي السوري عيسى الشيخ حسن وحديث حول تجربته في الكتابة والشعر والرواية وتأثير البيئة الريفية اللي جاء منها في كتاباته ومرور بمختلف مراحل تجربته العملية والإنسانية والأدبية. ثم نسمة صيف مع ريم محمد من 5 حتى لـ8، استضافة للسيد رضا الفاهم مدير مهرجان قفصة دولي للحديث على الدورة الجديدة وأهم ما يميز هذه الدورة. كذلك نقطة خارجية من المخيم الكشفي بالمنستير مع القائد أمين سعودي فوج عين الكرمة من توزر، وكذلك حديث مع المعلمة منال بوزيان تتويج نادي البيئة بالمدرسة الابتدائية بلالة على المستوى الدولي. وبقية المتابعات، الفنان عادل يونس ضيف نسمة صيف وأجواء الرياضة وأجواء المهرجانات في هذا البرنامج من 5 حتى لـ8. السهرية بقت ورد مع رياض حدوري من 10 حتى نصف الليل، قصة نجاح سيدة سهام المحمدي أول امرأة رئيس مكتب بريد بقفصة، وكذلك حديث مع المخرج الشاب صابر أسبوعي في إنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية، والمهندس عثمان الأحمدي من قفصة في زراعة الفستق بطرق مبتكرة خاصة مع أزمة الجفاف. تقريبا هضم ضيوف رياض حدوري في بقت ورد الليلة.
3: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود والعشرات.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: حظك اليوم،
8: حظك اليوم.
9: الجمعة 17 جويلية 2026، ناخذ فكرة على حركة الكواكب والأبراج. القمر ينتقل من برج الأسد إلى برج العذراء، ومازال تراجع عطارد. عطارد خلينا نراجع حياتنا في مختلف المجالات. عندنا المشتري في الأسد، وعندنا الزهرة في العذراء، وهي تدل أنه أو تنصحنا الزهرة بعدم أو الابتعاد عن كل ما هو عمليات، وخاصة عمليات التجميل. خلينا نمشوا للأبراج. الأسد عندك انخفاض طاقي عام، ابتعد عن الجدال الديني أو السياسي، وتعامل مع الضغوطات المالية بهدوء يا أسد. نظم ميزانيتك بدقة، فاليوم يحمل فرص لزيادة دخلك في العمل. الدلو مسؤوليات برشا، ضغوط عائلية، قاعدة تبع في نظام غذائي وصحي مفيد ليك يا دلو. كن حذر مع شركاء العمل، واجه التزاماتك بوضوح، فالحلول العملية هي الأضمن حاليا. السرطان تفكر برشا ومش مرتاحة، تحب تغير في روتينك. انتبه أثناء سياقة السيارة يا سرطان، واستخدم مهاراتك في الإقناع لتقريب وجهات النظر المختلفة. العقرب، زحل ونبتون في بيتك السادس يغيروا نظرتك للحياة. عندك قاعدة تراجع في حسابات مالية، ودعم اجتماعي يأتيك من أصدقاء مخلصين يتوقون لرأيك أيها العقرب. الحمل، بالنسبة للحمل مركز على بيتك، على عائلتك، مركز على سلامك النفسي وكيفاش تقوم بالمسؤوليات وتنظمها، في حاجة لتغيير روتينك. نصيحة الحظ، اهتم بالتفاصيل الصحية ولا تضغط على أعصابك في أمور ثانوية يا حمل. الميزان، عندك تأخير في أوراق رسمية وشؤون قانونية، راجع شركاتك وعلاقاتك بشركائك، وانت بهلي صحتك يا ميزان. استدعي الحدث الداخلي، فاليوم يحمل إجابات لمسائل كانت غامضة. العذراء، دخول القمر بداية دورة قمرية جديدة في دارك، تمنحك تنظيما عالي. ركز على تطوير مهاراتك الشخصية في الأثناء يا عذراء. عندك شوية مشاكل عاطفية أو مهنية، عندك ناس قاعدة تحكي عليك، عندك تحكي على الفلوس، وحاول تهدي أعصابك خاصة مع المقربين والعائلة. الحوت، تحس باستنزاف مالي، لا تصرف يا حوت. عندك تصالحات وعندك عندك دفء عاطفي. القمر يقابل دارك، اهتم بالتفاصيل الصغيرة في حوارك مع الشريك لتجنب سوء الفهم يا حوت. نمشوا للجوزاء، تراجع كل حاجة مالية في حياتك يا جوزاء. مضغوط، وإذا كان مضيع حاجة باش تلقاها. نظم محيطك الخاص، فترتيب المكان يجلب لك راحة البال. القوس، تحكي وتخمم في الفلوس، عندك مسؤوليات برشا وعندك برشا حظوظ زادة. أثبت كفاءتك في المسائل العملية يا قوس، بعيدا عن الوعود النظرية. الثور، مشغول بالعائلة، عندك تشتت في أفكارك، احذر من التعطيلات خاصة أثناء سياقة سيارة يا ثور. عندك تصالح مع أم أو مع حد قريب برشا بعد سوء تفاهم،

استمتع بوقتك مع المقربين وعبر عن مشاعرك برسالة وصدق يا ثور. الجدي، الجدي عندك مراجعة شاملة كاملة لكل شيء في حياتك يا جدي. فلسفتك في الحياة تتغير، تشغلك أمور السفر، استخدم منطقك القوي في ترتيب أولوياتك المستقبلية بذكاء.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: أجندة الثقافة.
2: أجندة الثقافة.
3: من أهم المواعيد الثقافية افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يوم أمس سهرية البارح كان أمنها الفنان التونسي سابر الرباعي بعرض يحمل عنوان تحت الياسمينة في إطلالة جديدة على ركع قرطاج اللي كان طلع على هذا الركع أكثر من 20 مرة منذ أول مشاركة لي سنة 1994. الرباعي استضاف خلال هذا العرض عدد من الفنانين التوانسة من بينهم لطفي بوشناق ومحمد علي شبيل بوثينة النابولي أحمد الرباعي وملكة شيرني وكذلك الشاب خالد. هذا المهرجان في دورته 60 الاختتام متاعه بشكون مع الفنانة اللبنانية ماجدة رومي نهار 19 أوت بعد غيام دام 8 سنوات منذ آخر حفل في قرطاج عام 2018. الدورة هذه تقام بميزانية تناهز 3.5 ملايين دينار وتستضيف أبرز الأسماء الفنية العربية والعالمية. الفنان الجزائري شاب خالد باش يكون حاضر نهار 18 جويلية. كذلك الفنانة السورية ميادة الحناوي بعد غياب امتد 21 عام منذ آخر حفل سنة 2005 باش تكون حاضرة. باش يكونوا حاضرين كذلك 53 عازف من أكثر من 30 دولة في هذه الدورة. باش تكون دورة مميزة حاضر فيها المسرح مع الكوميدي والمخرج والممثل معاذ التومي في القهرمانة وعدة عروض مسرحية أخرى وعروض عالمية في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. البرمجة الصيفية بالنسبة لليوم جمعة 17 جويلية 2026، دورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي الدولي من 14 جويلية حتى 3 أوت 2026 بساحة الفنون لوديزي عرض شريط سينمائي. كذلك الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي في المركز الثقافي الدولي بالحمامات عرض لنور عرجون وسليم عرجون. الدورة 43 لمهرجان بنزرتا الدولي الليلة بشكون عرض الفنانة اي دغنوج. الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. الافتتاح اليوم بسمفونية الخضراء لأوركستر سمفوني بسوسة ورشيدية سوسة. دورة 50 لمهرجان دوقة الدولي الليلة بشيكون عرض موسيقي للفنان رؤوف مهر.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: الصلاة نور القلب وسكينة الروح وسمو النفس. فضل الصلاة وأثرها في حياة المؤمن. اليوم في برنامج دين ودنيا من 10 نص النهار على موجة إذاعة قفصة. معاك غزوة مرايتنا.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
4: تمام 7 صباحا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظرت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية توزر في إجراءة تخصيص أراض دولية لتنفيذ جملة من المشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تذليل الصعوبات والإشكاليات العقارية المرتبطة بالتفويت في هذه الأراضي وفق ما وردته الصفحة الرسمية لولاية توزر. انطلقت جمعية النساء أولاً بسيدي بوزيد في تنفيذ مشروع باستا يكفي عنف الرامي لمقاومة مختلف أشكال العنف المسلط على النساء، وخاصة العنف الرقمي والعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبح يمثل ظاهرة خطيرة تواجه النساء والفتيات في العصر الرقمي. وبينت رئيسة جمعية النساء أولا حياة قادر أن المشروع يأتي على خلفية تزايد مظاهر العنف الإلكتروني ضد النساء وما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية قد تكون في بعض الأحيان أشد وطأة من العنف المباشر. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم الجمعة جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تشهد تونس يوم 23 من جويلية الجاري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف أساسا لتوفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر رفع مستوى التوهب لمواجهة حرائق الغابات بعد تسجيل 111 حريقا في عدد من ولايات البلاد تزامنا مع موجة حر شديدة يتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد مع بلوغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية وأكثر في بعض المناطق. أخيرا أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة أوديسا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: سمعناكم محسن الماطري غالية لميمة، غنية نهدوها لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا. توقيتنا 7:05 اليوم جمعة 17 جويلية 2026، باش تاخذوا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة اليوم وفي الويكاند. حاضر معايا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. مدام سعيدة صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح النور اختي بسمة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات كفر.
1: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية وبالإضافة لقصان الضوء، أضم الزوز مع بعضهم الأيامات هذه.
2: صحيح، هو ما يميز طقسنا منذ يعني يوم الثلاثاء تقريبا، هو الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة. هي يعني موجة حر تعيشها بلادنا الأسبوع هذي وحتى البداية الأسبوع القادم، المتوقع أنه تنقص شوية درجة الحرارة في منتصف الأسبوع القادم. نوك درجة حرارة مرتفعة كما قلت، تجاوزت في بعض المناطق، في جندوبة مثلا حطمنا رقم القياسي اللي هو كان مسجل عام 1993، في جويلية كذلك كان 48.5، البارح سجلنا 48.7 كحرارة قصوى. أعلى درجة الحرارة سجلناهم زادة في مجاز الباب من يتباجة 48.2، سجلنا 47.6 في كعفور من ولاية سليانة، وفي قفصة البارح كنا سجلنا 45.7 كحرارة قصوى. اليوم المتوقع تقعد يعني في نفس المعدلات تقريبا بين 45-46 في قفصة كدرجة حرارة قصوى. بالنسبة لبقية المناطق الحرارة في ارتفاع زادة حتى في المناطق الساحلية الشرقية، وتكون بين 40-44 درجة وبين 45-48 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. اليوم البحر هذا إلى قليل الاضطراب، طقس عامة يعني حار بأغلب المناطق، ثم إمكانية لتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط. يعني هذا هو يعني من نجم نقول على طقسنا اليوم. بالنسبة لغدوة تكون بعض الصحب على كامل البلاد، تتنمى إمكانية لخطر نظرا لارتفاع الحرارة هذه تشكل الحمل الحراري وتتكون خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية نظرا للتضاريس على المناطق هذه. الريح غدوة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية بجهات الغربية الوسط والجنوب مع دوائر رملية محلية. البحر غدوة يصير متموج خليج تونس وقليل الاضطراب في بقية السواحل. حرارة غدوة تنجم تنخفض شوية مقارنة باليوم خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 36-31 درجة، وبقية الجهات تقعد مرتفعة بين 42-47 درجة مع ظهور الشهيدي. كما قلت لك موجة الحرارة من المنتظر أنها تنقص شوية بداية من الأسبوع القادم، منتصف الأسبوع القادم.
1: ربي يرحمنا وربي يعطينا باللطف. شكرا لك مدام سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: باش نتحدثوا على العودة المدرسية، لكن قبل هذا نعطيكم بلاغ خاص بشركة تونسية الكهرباء والغاز قليم قفصة، اللي تعلم أنه التيار الكهربائي باش ينقطع اليوم جمعة 17 جويلية 2026 من 7 متاع الصباح حتى 10 متاع الصباح على حي أولاد عبد الكريم برأس الكيف. نتحدثوا على الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 2026-2027، تتقدم وفق رزنامة المحددة، وجميع كتب المدرسية باش تكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصى 15 أوت 2026. المركز الوطني البيداغوجي يتولى هذه السنة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية موزعة على 206 عناوين تغطي مختلف المراحل التعليمية، ولم يتم إدراج أي عناوين جديدة ضمن الكتب المخصصة للسنة الدراسية المقبلة، بما يعكس استقرار البرامج التعليمية مقارنة بالعام اللي فات. نسبة قبول الكتب المطبوعة بلغت إلى حد الآن 52%، ووصل نسبة توزيعها وصلت على الفروع الجهوية المركز الوطني البيداغوجي إلى نحو 30%، وتتواصل عملية الطباعة والتوزيع خلال الأسابيع المقبلة حتى تستكمل جميع المراحل قبل نص أوت. وبتبيع برنامج مبكر تقوم به وزارة التربية والمركز الوطني البيداغوجي لتأمين العودة المدرسية، باعتبار أن الكتاب المدرسي يمثل أحد أبرز مستلزمات الموسم دراسي. بتبيع إن شاء الله عودة موفقة لكل التلاميذ. وقيت توا على محالة برشا ناس تخمم في الصيف وفي البحورات وفي الترفيه، عدك بها نبدو نحضروا للسنة الدراسية الجاية اللي إن شاء الله تكون مبروكة على الجميع.

0: معاك تضوى مرايتنا. أخبار الناد.
1: أخبار الناد.
0: أخبار الناد.
2: مرحبا بكم وين ما كنتم، شاء نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعي إذاعة قبصة وإذاعة بانوراما. باش نمشوا لأخبار النات. رمزي أفضل، صباح الورد، مرحبا بك.
3: صباح النور باسمة، صباح النور لكل مستمعي إذاعة قبصة ومستمعي إذاعة بانوراما.
2: إذن أهم حاجة، أهم أخبار، وشفنا العبيد كيفاش تعلق البارح ويوم أمس على انقطاعات التيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد مع موجة الحر القوية برشا اللي تعيشها بلادنا صراحة. معناها في وزادة في تصريح كان لرئيس المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز ستيك، كان حكاية على الأسباب معناها وعلى الضغط العالي وعلى الإقبال الكبير على استعمال أجهزة التكييف خلال فترة الذروة بين الماضي الساعة الخامسة نتاع العشية، ومعناها حكي على أنه الحرارة هذه معناها تأثر وتسبب في اضطرابات وانقطاعات في عدد دول، مشكل في تونس بركة. هنا سؤال المطروح رمزي عن الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية معناها بديلة ونجموا نستعملوها فيما يخص الستيك معناها، وثم برشا عروض وحكينا على برشا مشاريع خاصة في استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وهذا ينجم يكون حل على الأقل. معناه مش كل عام رمزي نبقى نعانوا في هذا المشكل، كل عام نفس الحكاية، كل عام يقص الضوء وحرارة مرتفعة جدا خاصة في الجنوب والشمال الغربي.
4: أكيد بسمة، نبدأ بأخبار اللي هو أعلى درجة حرارة سجلت هي 48.2 درجة بمدينة نصر الله، اللي سجلت كما قلنا أعلى درجة حرارة على مستوى الوطن ب 48.2 في حدود الواحد الظهر في الماضي ساعة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. الحرارة في تقريبا في أغلب ولايات الجمهورية، الانقطاعات على الكهرباء هي الآن حديث الناس، لا حديث إلا عن انقطاع التيار الكهربائي. صباح جاي ليل عشية ناس ولد خايفة، تساؤلات كبيرة برشا. باش نحكي شوية فيديوهات قاعدين يدوروا البارح. البارح شفنا مثلا النائب في البرلمان عزيز بن الأخضر يكشف أن انقطاع الكهرباء من في مناطق من معتمدية مرناق التابعة لولاية بن عروس يعود إلى عطب طرأ على الخط الكهربائي الرئيسي الأرضي، وثم فيديو دار وأنا الفرق الصيانة قاعدة تعمل. ايضا فيديو دار برشا عضو المجلس المحلي مازن بورقيبه مروان شرغومي هبط فيديو يرصد مغادره عمال لاماكن عملهم مبكرا في المدينه اثر انقطاع التيار الكهربائي.
2: ناس والناس اللي تستعمل في الضوء، شفنا فيديو معناها الجزار قد شخسر
4: لاسانسير لاسانسير. شفنا ايضا خبر مؤسف بصراحه اللي هو في حسب الاذاعه المحلي بالقصرين انقطاع التيار الكهربائي تسبب في وفاه امراه، توفيت الامراه في العقد الخامس من العمر أسيل معتمدية فوسانة، ذلك إثر انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة مما أدى إلى تعطل آلة التنفس التي تستعملها باعتبارها تحمل أمراض تنفسية مزمنة بحسب تصريح عائلتها التي حاولت إسعافها من خلال نقلها على جناح السرعة للمستشفى لكن لفظت أنفاسها الأخيرة. ربي يرحمها وتعزينا الحارة لعائلتها. إشكاليات كبيرة أيضا في المخابز في المقاهي محلات تجارية مثلا عطري توا احنا في قدش المرة نحكوا على
2: الصيدليات
4: الحفاظ على الصحة متاع المستهلك وغيره، رسترونات كيش الماك الأكسلايت العطرية يعني الجلاس الياغورت وبعد يستعملهم المواطن.
2: بخلاف هذا راه التجهيزات تفسد يعني،
4: هذا
2: هو حل الضوء قص الضوء رجع الضوء قص الضوء
4: غايبا
2: معناها في الجدير معناها نجم يتحرك
4: حدث انه تنجم الشركه ستيك تعوض بالنسبه لضرره الالات نتاعهم الثلاجات ولا التلفز، لكن راه تعطل تقريبا يعني في كل مرافق الحياه يعني الكهرباء راه مش كان كليماتيزير
2: برشا يتسالوا حتى على الماء زاد
4: يعطيك صح برشا يقول لك كان الكليماتيزير يحكوا قص الكليماتيزير في الليل ولا في الليل، لكن راه ياثر كما قلنا البارحة فيديو أيضا دار بتاع ما خبزة بس ما فيش يعني تم إتلاف الخبزة ذاك قص عليها الضوء. الناس تخدم محلات تجارية وغير الناس تسترزق يقص عليها الضوء تبقى كيكة إتلاف البضاعة، مشكل كبير، تساؤلات كبيرة. المواطن وش يقولك ندفع في فاتورة الضوء نخلص في الضوء نخلص في الأداءات، من حقي أنه ما همنيش ستيك فيها مشاكل مالية ما فيهاش باش تقص باش إتلاف الشبكة ما يقولك ما همنيش أنا مواطن نحب الضوء موجود موجود عندي. السيك في نفس الوقت تقول لك يا اخويا للضروره قصه الضوء للضروره انه لعدم ربما وقوع اشكاليات تتخلي
2: مش حل هذا
4: البلاد
2: رمزي الى القطع الدوري للكهرباء يأثر على محطات ضخ المياه ويتسبب في معناها اضطراب في توزيع الماء زادة. معناها راهو المشكل هذا ماهوش مشكل معناها متاع عام ولا مرة ولا هذا مشكل معناها متكرر ولازم معناها بالحق يعني معناها مصيف يكون ثم برنامج شامل للصيف الجاي وتحذيرات شنو باش نعمل الصيف الجاي وخاصة عندنا ثروة معناها طبيعية اللي هي طاقة شمسية اللي نجمو معناها نستغلوها فيما يخص
4: دخول حسب الشركة انقطاع التيار الكهربائي عن 56 منطقة جديدة أمس الخميس 16 جويلية خلال الفترة الممتدة من الساعة الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا وعلى فترات منقطعة. على 56 منطقة جديدة دخلت في انقطاع التيار الكهربائي تخوفت كبيرة اليوم. هذه أثر على المواطن أثر على حياته. ثم شكون طالب أيضا بارح في شبكات التواصل الاجتماعي قالك طالب مثلا اليوم مش تكون درجة الحرارة مرتفعة لما لا تكون راحة اليوم نظرا لأن يعني حل من الحلول اقترحوه على شبكات التواصل الاجتماعي. أي. مشكل كبير راهو اليوم تاع
2: خاصه احنا لهنا في الجنوب عندناش البحر لا عندنا حتى شيء معنا توها ممكن في الساحل حتى هما قاعد يقص عليهم ولا في الشمال
4: يقص الضوء
2: يمشي للبحر يعدي نهار كامل
4: وين حتى في سوسه البارح في مدينه سياحيه سياح جايه تستقبل في السياح في يعني الاوج نتاع الموسم السياحي في ظلمة شوارع سوسه البارح في
2: مواطنين بالخارج توانسه اللي بالخارج اللي يجوا معناها
4: المحلات التجاريه هي خدمتها في الصيف يقول لك فاش شنو حل يعني التساؤلات كبيره اليوم ان شاء الله
2: أزمة,
4: شاء الله
2: بصراحة. أزمة
4: كبيره أزمة. ان شاء الله نشوفوا حلول ان شاء الله الشركه مش شركه المسؤوله راي
2: الدوله
4: هي المسؤوله الشركه هي جزء من الدوله هذه الدوله هي المسؤوله على توفير الكهرباء للناس عن طريق الشركه التونسيه للاستغلال والتوزيع
2: الستيك الستيك وحتى الماء شنو تحب نمشي من بعد نمشي القصرين ولا نمشي الكره
4: نمشوا للقصرين نمشوا للأخبار
2: مستشفى الجامعي بدر الدين قمودي بالقصرين بدر الدين العلوي بالقصرين باش يتم تعزيزه بتجهيزات ومعدات جديدة من قبل الوزارة عبر ميزانية المستشفى ومن المجلس الجهوي بولاية القصرين أسرة خاصة بقاعات العمليات تجهيز الأقسام الجديدة المحدثة مثل قسم المعدة والمسالك البولية والأمراض الصدرية وغيرهم توفير أسرة إنعاش لفئة أقسام الإنعاش الطبي وتدعيم أسطول النقل سيارات إسعاف إن شاء الله على كل يكون معناها كذلك اقتناء أجهزة التحاليل الجديدة لفائدة قسم المخابر على ميزانية المستشفى برشا حاجات باش تنضاف للمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين.
4: أكيد إن شاء الله أكيد هذا اللي تمنيه المواطنين في القصرين لأنه عانى لسنوات وسنوات من نقص التجهيزات الطبية نقص الإطار الطبي وغيره شفناه في السنوات 2013 و14 و15 والفترة الصعبة هذيك. إن شاء الله قاعدين يخدموا الإدارة بصراحة الإدارة الجهوية المستشفى الجهوي والقصرين المستشفى الجامعي إن شاء الله تتعزز هذه فقرة بفرصة التجهيزات هذه وأيضا تتعزز بالإطار الطبي وشبه طبي
2: الموارد
4: البشرية مهمين جدا يعني تنجم تجيب راهو تجهيزات وغيره لكن ما تنجمش وما يكونش عندك إطار طبي تبقى إشكالية كبيرة.
2: واضح شكرا رمزي يعطيك صحة. بعد شوية فوز نصيب يجيكم في فقرة فلاش سبور
1: إشهار يلا جو سيف سني حافلة انترنت
5: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج إشهار
0: معاك تضوى مرايتنا
6: اليوم في مدار الأسبوع انتعاشة الموسم السياحي الحالي وتطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج مشاركة تونس في المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة بموريتانيا أبرز الأحداث والمشاريع التنموية في الجهاد الوضع في الشرق الأوسط وآخر التطورات في الملف الإيراني مدار الأسبوع بداية منص النهار على موجات إذاعة قفصة
1: إذاعة قفصة مراية تكلم
6: فلاش سبور. فلاش سبور.
7: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. رسميا معين الشعباني مدرب للمنتخب الوطني التونسي لغاية كأس العالم 2030 بنفس الإطار الفني اللي اشتغل معه في نهضة بركان المغربي مع عودة مجدي تراوري كمدرب مساعد. اتفاق بين النجم الرياضي بالمتلوي مع المدرب أمين قارة للإشراف على المقاليد الفنية لفريق الأكابر خلال الموسم المقبل. بداية التحضيرات للموسم الجديد باش تكون بداية الأسبوع القادم بملعب المتلوي. بلاغ من جمعية الملعب القفصي أنه يعقد جلسته السنوية التقييمية والانتخابية ذلك يوم 24 جويلية الجاري لانتخاب هيئة مديرة جديدة. فعلى الراغبين في ترأس الجمعية تقديم ترشحهم لكتابة الفريق على العنوان الثاني صندوق البريد 1111 حي الانطلاقة قفصة. كذلك بلاغ من هيئة التسييرية لجمعية الشبيبة الرياضية بمجلس بالعباس أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم 24 جويلية الجاري بدار الشباب بمجلس بالعباس. فعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة القادمة تقديم المطالب خلال أجل أقصاها 23 جويلية بدخول الغاية. بالنسبة لتحذيرات الأندية التونسية للرابطة المحترفة الأولى الترجي تحول يوم أمس إلى عند راهم بالشجري تربص تحذيري. النادي الإفريقي وصل تحذيراته بضاحية قمرت. النادي الرياضي الصفاقسي انطلق في تحذيراته بملعب الطيب المهيري. وكذلك النجم الرياضي الساحلي انطلق في تحذيراته بالملعب الأولمبي بسوسة. نختم بكأس العالم. الدور النهائي سيكون يوم الأحد القادم بين إسبانيا والأرجنتين. يسبقها يوم السبت مباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نسيب. إلى اللقاء.

0: نرحبهم بالسلامة المرورية. حاضر معايا سيد ماهر صغير خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر، مرحبا بك.
1: صباح النور أخت بسمة، تحية ليكم مستمعي راديو قرص.
0: إذن اليوم باش تحثوا على ناقل السرعة اليدوي وناقل السرعة الأوتوماتيكي، وشنو فرق بيناتهم، شنو هو اللي يختلف بينهم خاصة في السياقة، السرعة، المسافات وغيره، وعلاقتهم بالسلامة المرورية سي ماهر.
1: شكرا أخت بسمة، حابين نطرقوا لهذا الموضوع لأهميته. ناقل السرعة اليدوي كما ذكرت هو معناها البوات مانيوال اللي يدخل فيها السائق لتغيير درجات السرعة، والبوات أوتوماتيك هي اللي يصير فيها تغيير لدرجات السرعة حسب دوران المحرك، يكون آليا دون تدخل مستعمل. إذن ناقل السرعة اليدوي يتطلب تدخل قلنا من السائق، والأوتوماتيكي لا يتطلب. فالفرق بينهما هو بالنسبة لناقل السرعة اليدوي عند تدخل السائق يتطلب أيضا وجود جهاز آخر وهو نسموه لومبرياج، هو دواسة الفصل والوصل لتغيير درجة السرعة كان نحو الأعلى ولا الأسفل، يعني من درجة أولى إلى ثانية إلى ثالثة أو عند النزول بها إلى أقل. دونك هذا يتطلب وجود هذا الجهاز. بالنسبة للجهاز السرعة ناقل السرعة الأوتوماتيكي بالطبع بما أنه لا يوجد تدخل لي السائق الوسيلة أيضا لا يوجد فيها جهاز اللي هو لومبرياج اللي هو دواسة الفصل والوصل اللي هو مرتبط بنوع الناقل الموجود بالسيارة، وبذلك هي يلغى دور السائق في تغيير درجات السرعة من الأعلى إلى نحو الأعلى أو نحو الأسفل، وبذلك هذا يحقق راحة للسائق أثناء القيادة. دونك من ناحية ناقل السرعة الأوتوماتيكي يوفر نوعا من الراحة والرفاهية مقارنة للسائق العربة اللي تكون فيها نقل يدوي. بالنسبة للاقتصاد في الوقود أيضا هناك للنقل الأوتوماتيكي هناك نوع من الاقتصاد في الوقود عندما نقود سيارة مجهزة بهذا الجهاز، فتغيير درجات السرعة أخت بسمة نعلم جيدا أن حتى في الدروس النظرية التي تقدم لمن يترشح للحصول على رخصة سياقة وأن هناك بعض الأسئلة تنص على أنه الاستعمال الجيد لدرجات السرعة يمكن من الاقتصاد في الوقود. هنا إذا كان الاستعمال هو يدوي فإن السائق يخطئ في بعض الأحيان التقدير التوقيت الذي يختار فيه درجة السرعة، يعني من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، في بعض الأحيان هو يغير من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة لكن السرعة العربة لا تقتضي ذلك. دونك الخطأ في اختيار درجة السرعة في الوقت المناسب يؤثر على الوقود وعلى استهلاكه ويزيد في استهلاك الوقود. دونك هناك خسارة على مستوى الوقود، هناك إفراط في استهلاك الوقود بدون موجب. بالنسبة لعلبة السرعة للسيارة تكون ذات الناقل الأوتوماتيكي فإنه هذا لا يحدث، فإن هناك تقدير أوتوماتيكي لسرعة العربة آليا تتغير السرعة نحو الأعلى أو نحو الأسفل إذا كان تمت الفرملة. بالطبع بتصير ريديكسيون معناها باش تنقص درجات السرعة نحو الأسفل. دونك هذايا معناها الدور الناقل السرعة في الاقتصاد في الوقود أو الإفراط في الوقود حسب النوع. بالنسبة للناقل اليدوي أكثر جدوى، بالنسبة للناقل اليدوي أكثر جدوى من الناقل الأوتوماتيكي في نقاط أخرى باش نتعرضوا لها. باهي بالنسبة لمميزات الناقل اليدوي هو أكثر متعة في السياق. مثلا السائق يحس نفسه أنه في علاقة مباشرة مع السيارة، يعني ملامسة معناها مختلف التجهيزات في السيارة تجعل أن السائق يكون في علاقة مباشرة بالسيارة اللي هي بالطبع غير موجودة في الناقل السرعة الأوتوماتيكي. الصيانة أيضا أرخص بالنسبة للسيارات اللي تكون فيها ناقل يدوي، هي أرخص على مستوى الصيانة يعني علبة السرعة. أيضا إمكانية تشغيل السيارة هذا مهم جدا، أنه عندما تتعطب السيارة مثلا نفاذ الشحنة الكهربائية الموجودة في البطارية، فاليوم سهل جدا أنه نعاود نشغل السيارة إذا كان علبة السرعة ذات ناقل يدوي، لأنه بمجرد أن نحط علبة السرعة في درجة معينة ويقع دفع السيارة فإنه تشتغل ويعاد استغلال السيارة طبيعيا. بالنسبة للمميز ناقل السرعة الأوتوماتيكي بين مميزاته هو أسهل الاستخدام كما ذكرت منذ قليل، يؤمن تركيز أفضل لأنه هنا السائق لن ينشغل بتغيير معنى درجات السرعة، سيكون تركيزه للأمام في الفضاء المروري.
0: هو سميها راهو التركيز مطلوب في كلتا الحالتين، معناها في السيارة هذه ولا الأخرى لازم يكون موجود.
1: لأن هنا أكيد لأننا نقصد أنه تغيير درجة السرعة

0: في بعض الأحيان هناك ما زلنا في بعض السواق أخت بسمة
1: اي
0: ينظرون إلى علبة سرعة عند تغيير من درجة إلى درجة، يعني تكون رأسه للأسفل
1: اي
0: وينظر إلى الدرجة الثانية من الثالثة من الرابعة. دونك
1: اها
0: في الثواني هذيك عدم التركيز في الفضاء المروري إلى الأمام هو يمثل خطرا.
1: اي
0: هذا لا يمكن أن يكون في ناقل السرعة الأوتوماتيكي.
1: اها
0: قلنا أن الأيدي تكون مركزة في المقود،
1: ايوه
0: اليدين الاثنين، لأنه عند تغيير اليد هناك يد تمسك بالمقود واليد الأخرى هي تساهم في تغيير درجة السرعة،
1: ايوه
0: لذلك هذا يدوك أكثر سيكوريتي. في المرتفعات أيضا عند تغيير درجة السرعة فما إمكانية أنه تدحرج السيارة إلى الخلف إذا أخطأ السائق في اختيار درجة السرعة، لكن في الأوتوماتيكي هذا لا يحدث، هذا أكثر أمانا.
1: المنحدرات، الطرق
0: بالنسبة
1: الجبلية، وطرقاتنا احنا زاده سي ماهر.
0: طبعا،
1: اي كيفاش؟
0: أما بالنسبة أيضا حتى على مستوى السلامة المرورية، فإن
1: اي
0: في بعض الأحيان عندما نقوم بالمجاوزة من بين شروط المجاوزة أخت بسمة وأنه يمنع تغيير درجات السرعة وقت اللي نكون شرعنا في عملية المجاوزة، لأنه في بعض الأحيان عوضا أن نمر من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة يخطئ السائق ويمرر درجة السرعة الأولى، فهذا يساهم في فرملة المحرك، واحنا ما احوجنا الى سرعه اكبر
1: باش
0: عند
1: نجاوز.
0: القيام بعمليه المجازفه
1: اي
0: للانتهاء منها والرجوع الى اليمين. هذا يسبب في بعض الاحيان حوادث مروريه، لانه سرعه السائق تنخفض اثناء عمليه المجازفه، يكون هناك اصطدام بالسياره القادمه في الاتجاه المعاكس. هذا في السياره ذات الناقل الاوتوماتيكي لا يمكن ان يحدث، لذلك هناك ايجابيات من الناحيه المروريه في استعمال السيارات ذات الناقل الناقل الاوتوماتيكي. واختم بالنسبه حتى على مستوى الناس المختصه، يعني الصناعيين المختصين في مجال صيانه الناقل الاوتوماتيكي تقريبا قليله اخت، بس ما احنا على مستوى جابس نتنقل الى ولايات اخرى لصيانه السيارات ذات الناقل الاوتوماتيكي، يعني حتى على مستوى توفر اليد العامله هي غير موجوده
1: ما هي موجودة.
0: المختصه. ولذلك هذا يمثل عائق ومقلق بالنسبه للمالكين للسيارات ذات التشغيل الاوتوماتيكي، لكن تشهد في المده الاخيره اقبال رغم كل هذه الصعوبات. ان شاء الله
1: السائق
0: الطريق امن
1: ان
0: للجميع.
1: شاء الله طريق امن، والسائق هو الواعي هو العنصر الاساسي في الوقايه من حوادث طرقاتنا، ما كانت نوع سياره سي ماهر. بطبيعه التزام
0: بالطبع.
1: السائق بقواعد المرور واحترام السرعه القانونيه وصيانه السياره بانتظام، برشا عوامل معناها لازم السائق يحترمها ديما حتى يكون هو لاباس واللي معاه يكونوا لاباس مهما كان نوع السياره. حكينا على ايجابيات وسلبيات كل نوع بطبيعه، وتبقى طرقاتنا هي اللي تتحكم اكثر زادة في نوعيه السياره اللي يلزم نستعملوها. سي ماهر شكرا
0: اكيد
1: لك.
0: انا
1: أي.
0: دور السائق هو دور محوري، وهذا لا شك، مهما احنا نتحدث على الاقل على بعض العوامل اللي تحسن الوضع المروري على مستوى الوطن كامل، لكن يبقى دور السائق دوره محوري في اي حد
1: اكيد.
0: من حوادث الطرقات.
1: شكرا سي ماهر صاير، خبير في السلامه المروريه، طريق السلامه لكل مستعملي الطريق. الى اللقاء.
2: معاك غزوة مرايتنا. إشهار
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكاند. هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار

سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن تونس أحلى بلاد.

0: الصلاة نور القلب وسكينة الروح وسمو النفس. فضل الصلاة وأثرها في حياة المؤمن. اليوم في برنامج دين ودنيا من 10:30 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270.
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
4: اسنة في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس أورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
5: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار
6: مرايا تتكلم. أسعد الله صباحكم جميعا. الساعة 8 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: هذه الآن أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم يقدمها أحمد حراثي. وفي البداية إليكم أبرز عناوينها. قريبا ينطلق موسم جني الفصدق بولاية قفصة وسط توقعات بارتفاع الإنتاج بفضل توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الإنتاج. درجة الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية وأهالي ولايتي توزر وقبلي يواجهون موجة الحر بتغيير نمط حياتهم. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع مع الكنان بداية من غرة أوت القادم. وفي العالم القوات الأمريكية تقصف عدة مواقع إيرانية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وطهران ترد باستهداف مراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الخليج. تفاصيل النشر. بولاية قفصة إذن ينطلق قريبا موسم جني الفستق، وتشهد صابة هذا الموسم انتعاشة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ حجم الانتاج 4900 طن محققا زيادة تقدر ب 15% مقارنة بالموسم الماضي. يعود ذلك إلى توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الانتاج. رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي تحدث للأخبار بأكثر تفاصيل.
8: تقريبا عندنا 20,000 هكتار، في معنا نسبة 61% نمط مطري و 39% نمط مروي. عندنا 2.8 مليون أصل، 1.23 مليون أصل نمط مطري، و 1.64 مليون أصل في النمط المروي 57%. أي أن معنا بالرغم قلة المساحات معنا في المروي أقل، لكن الكثافة نتاع الأشجار تكون في المروي أكثر، وإن شاء الله ماشيين لتكثيف الغراسات هذه، وإن شاء الله معنا حتى في النمط المطري ديما ثم ري تكميلي إن شاء الله. بالنسبة للغراسات الفتية مثل 37%، الغراسات المنجة مثل 60%. بالنسبة لتوقعات الإنتاج إن شاء الله سنان تحصلوا على صابة معنا حسب التقديرات الأولية 4900 طن تقريبا، معنا مقابل 4300 طن في السنة الفاتحة، وهو قطاع واعد وقطاع ذو أولوية جهوية، ويشمل الإنتاج تقريبا جل معتمديات الولاية في تعيش وكفصة الشمالية وجنوبية وهم العرايس والكتار. بالنسبة للأصناف المتداولة المعروفة صنف الماطري وصنف العربي وصنف الأحمر واللبناني والوردي، موسم إن شاء الله تاع الجني قريب يبدأ معنا في الشهر الثاني تاع جويلية، تبدأ عملية معناها تناقي يقولوا ينقوا في الفريك أخضر الفصدق الأخضر، وإن شاء الله في شهر أوت تبدأ عملية الجني للفصدق الطيب اللي يابس معنا غير كشور.
6: مع اشتداد موجة الحر في فصل الصيف تلقى المنتوجات المصنوعة من صعف النخيل كالمظلة والمروحة رواجا كبيرا، حيث يعتمدها المواطن كوسائل تقليدية للتخفيف من حرارة الطقس. لذلك تعرض بمحلات الصناعات التقليدية بتوزر منتوجات متنوعة تجذب إليها الزبائن. وحيدا مبارك في المتابعة.
9: مع حرارة الطقس في فصل الصيف تبرز بواجهة محلات الصناعات التقليدية بتوزر منتوجات حرفية متنوعة مصنوعة من سعف النخيل كالمظلة والجفة والمراوح اليدوية بأشكال وألوان وأحجام مختلفة. صاحب محل للصناعات التقليدية بتوزر يضيف:
10: مروحة ثم أنواع، ثم المخدومة بالسعف السمح معناها سعف الكنتيش، ثم المخدومة بالسعف العاد وانتي ونوعية العصا، وثم المظلة ضم اللي خارجين ومظلة والمروحة والقفة في الصيف.
11: شكون اللي يشري أكثر مثلاً المروحة؟
10: بالنسبة للمروحة خاصة الجيل الكبير، حتى إذا قاعد في الكليماتيزار يحب يشد مروحة. بالنسبة للمظلة حكم نحن بلادنا سخونة وبلادنا شمس وبنستخدم في الغابة نخدم مرمد، مطلوبة بصفة غريبة المظلة. المظلة بنوع ثم من المظال من 10,000 حتى للسبعين دينار. أنت ونوي ثم أنت على الخرجة ثم أنت على الخدمة ثم.
11: نشوفوا معناها كل عام ثم حاجات جديدة، تصاميم جديدة، ألوان.
10: بالنسبة للحاجات الجديدة خاصة في السكان تانسة قفة. قبل كانت قفة عادية تو لا ولد فيها موديلات، ثم والسيستم ساك سكما قفة البحر وحدها، ساك القضية واحدة، ساك الخرجة واحدة، وكل منتجات توزر كل مخدومة بالسعف في الصيف. تو اللي عيط له يعمل 10 أيام 15 يوم شريك مروحة قفة ظلة بشهده. بالنسبة للسياحة ماشيين تو السكان موديلات جديدة.
9: ويفضل البعض اقتناء هذه المنتجات المحلية للتخفيف من حرارة الطقس ولهيب الشمس بطرق تقليدية، هكذا تحدث بعض المواطنين.
12: المظليات نتاع السعف نجيب الذمه نشري، يجونا حتى من برا يشرب السياحه الداخليه، تجي تشري مثلا المظليات لقفيف الاسعار نتاعها مناسبه للجميع الكل. هيك احنا عندنا طقسنا سخون، هذيك رياحيه للراس من فوق، ومروحه تجيب لنا الهواء معناتها المروح نتاع التوزر في الجنوب، وكنا نمشوا بالمظليات، هذاك تراثنا وهذيك بلادنا.
13: الفصل نتاع الصيف خلي المروحه اصل تفرض روحها امام حراره الطقس اللي عندنا في الجليد بصفه خاصه، الحرارة مرتفعة جدا ويعرق العبد وقت يعمل ضربة تاع مروحة تجيه النسمة، يحمي روحه بالمظلة. سعف النخيل حتى هو يعرض نفسه في عدة ميادين باش يقدم ويسعد ويحسن جودة الحياة بالنسبة للجريد.
14: الدنيا سخونة، مظلة، مروحة، خاصة الكبار برشا واللي تبدي مسافرة، تراثنا الأصلي هذاك، وكل عام يزيدوا عنا شوية ابتكارات وحاجات جديدة.
15: على السخانة عامل مريوحة بيروت، شروها كبار وصغار، خاصة أنت مظلات أنا منوع فيهم مدلات الكل يلبسوا وتهنى.
9: للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدة مبارك.
6: إذا كان المواطن في الجريدة التونسي بالمظلة يلبس ويتهنى، كيف يكون الأمر في نفزاوة حيث يلجأ عدد من المواطنين إلى الخروج في الصباح الباكر حيث لا يتعرضون لأشعة الشمس؟ كما عبر عدد من المواطنين في تصريح لمراسلة الإذاعة مجد عمارة عن استيائهم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشراب مع اشتداد درجات الحرارة. نستمع.
16: الهاتف المبارك من معتمدين ترجمة معتو، موجة الحر هذه متعامل معها بطريقة ان بالنسبة للخدمة الناس تمشي صباح بكري بكري، تمشي تخدم اللي عنده خدمة باش تخدمها صباح بكري. طبعا برامج الري ديما نفوت من النهار الاول معنا 11 قص الماء يرجع كالعشية. ديما الانسان لازم يكون في الظلم اذا بما يتعرضش لضرب الشمس، خاطر منطقة صحراوية ومناخ صحراوي جاف، معناها اقل حاجة لا ضرب الشمس الا لقدر يمشي فيها الانسان. يعني
17: خير الدين العثماني درجات الحرارة يعني مرتفعة صفة رهيبة توصل حتى 47 48 درجة، يلزمنا يعني نخرجوا 5 نتاع الصباح يكمل لي ماكسيم تاع 11. قوه السخانه كما تعرفوا هي مكيف واللي يخرج في الهواء سخون، فما بالك مع باش نبقى في الشمس. كيف لا حنقبل نخرج مع 6:30 7 بالنسبه لتو، نخرج 5 ما نفوتش في 5 الوقت، 10:30 كاكلي ماكس لي ماكس 11 نكون في الدار. بالنسبه لي صغيرات من 9 نتاع الصباح مش حتى من 10 يعني من 9 نتاع الصباح خليهم في الدار يلعبوا حتى العشيه مستطلتالي باش يخرج.
18: مواطن مدينه قلي انا لا تطاق، الواحد يزمه يبدا نهاره 4 نتاع الصباح بجي نجم يقضي حاجته وطيب فطوره على البرود، خاطر بريسك من 10 ما تنجمش تمشي فيها الشمس، ويزيد مع قصان الماء وقصان الضوء اللي ولا متواصل وين تاع درجه الحراره، ولا يقصنا الماء يقصنا الضوء يقصنا مع بعضهم، حتى اللي يخدم يمشي يخدم الصباح ويجي يرجع فك الجيله يوصل كم يرش على راسه شويه ماء ورد ولا ماء زهر باش يحس بروحه تفرهد من السخانه. ان شاء الله الدوله تشوف لنا بعين الاعتبار على الاقل في قصان الماء والضوء.
19: مواطن من سوق لحد نمشي نخدم التوقيت اللي داري نتاعنا اللي هو تقريبا نكملوا في قلب القايله، تبدا سخانه تولي متي تقريبا تتجاوز 50 درجه. خلي صغاري في الدار بحكم حتى الام زاد هي عامله، صغاري زاد نوصيهم انهم حتى كي يلعبوا بكر ويدخلوا قبل 9:30 10 يبدو في الدار. ربي صبرنا الفتره هذه وان شاء الله فتره وتتعدى على الناس الكل.
20: انا وفاه من دوس ماذا بيه حتى الواحد يقصد شوره يا ابنا قدام السبع نتاع الصباح ولا بعد السبع نتاع العشيه. ان شاء الله ربي يرحمنا معاه زيد قصان الضوء هذايا معناها الواحد المنفذ الوحيد اللي كيما تيزير ولا الفونتيلاتير اللي قص علينا في الضوء الواحد يبدا يفغم. والله تعبنا ياسر وربي يبرد عينه على امه محمد اجمعين.
6: هذا هو توجه كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبيل الدكتور علي الطبال بمجموعة من التوصيات للحد من تداعيات الارتفاع المسجل في درجات الحرارة.
21: بعض التوصيات باش ما تصيرناش مضاعفات صحية ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة هذه. أولا الناس اللي مهمش مضطرين باش يخرجوا خاصة في أوقات الذروة وأوقات الارتفاع درجات الحرارة الكبير من 11 إلى 4 متاع العشية ماذا بينا ما يخرجوش اللي ما عندهش حاجة أكيدة واللي عنده حاجة أكيدة يلتزم بعض النصائح الطبية اللي متمثلة أساسا في شرب الماء بانتظام يلبس حاجة خفيفة شوي وتكون قطنية ويلبس مظلة تكون عريضة شوي. ننصحهم كذلك الناس اللي على طول النهار يستعملوا في المكيفات خاصة في الليل يهووا المنازل نتاعهم ديما خطورة خاصة للعمار الصغيرة ياسر ولا الكبيرة ياسر. الصغير لو ما يطلبش الماء ماذا بينا يتفقدوه كل مرة يعطوه الماء يشرب. كذلك المسن درجات الحرارة تأثيرها كبير ياسر عليه وذاك علاش لازمنا كل مدة ما بين نص ساعة ساعة نتفقدوه ونعطوه كمية من الماء يشربها. زاد راهو حتى اللي يمشوا للبحر لازمهم كي يهبط يعوم في البحر ما يبقاش ياسر متعرض لدرجة حرارة كبيرة. درجة حرارة ماهيش محسوسة بشكل كبير خاصة كي يبدأ واحد يعوم في البحر. زاد ما نخلوش صغار وإلا واحد يبقى في الكرهبة مسكر عليه مدة طويلة. في الحالات القصوى معناها ينجم واحد يصير له صداع ويصير له دوخة ولا يصير له تعب كبير ياسر وإلا ارتفاع في درجة الحرارة متاع الجسم. في الحالات هذه ننصحه أنه يمشي لأقرب قسم استعجالي نحافظ على النصائح الطبية هذه وبحول الله تعدى موجة الحرارة بسلام إن شاء الله.
6: نرجو ذلك. هذا وتتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيل اليوم ويكون الارتفاع ملحوظا إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق قد يصل حتى 13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و 49 درجة من الحرارة. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتداخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة وصيد البحر على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية. وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي دعت الوزارة كافة المتداخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكالية متعلقة بنشاطها. تشهد تونس يومي أو يوم 23 من جويلية الجاري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية. وتهدف هذه المنصة إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. وستمكن البوابة المؤسسات التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة تشمل اليقظة التشريعية ومتابعة تطورات الأسواق وفرص التصدير والابتكار والاتجاهات القطاعية بما يساعده على اتخاذ القرار وتعزيز التنافسية. دعا المجمع المهني للقطاعات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجل بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة والتي تنتجها الألواح الشمسية. واعتبر المجمع أن هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الانتاج الذاتي للطاقة في تونس. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتضامن عن المرض الكامل قبل ذلك بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيدلية، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من شهر جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. ودعت النقابة رئيسة الحكومة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والتجارة والمالية إلى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان استمرارية تزويد المواطنين بالأدوية، مؤكدة أن الصيدليات الخاصة تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الصحي والدوائي الوطني. في العالم، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسرين بمحافظة هرمزغان. في المقابل استهدفت طهران كل من سوريا والكويت والبحرين وقطر. وفي أحدث استهداف، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مراكز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف البحرين بهجمات بطائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرشا الانتحارية مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت. يأتي ذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة في جنوب إيران. وزعم الجيش أن ما استهدفه كان مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين، في حين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن. في الأثناء دوت صفارات الإنذار في الكويت تزامنا مع تصدي الجيش الكويتي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران. قريبا ينطلق موسم جني الفستق بولاية قفصة وسط التوقعات بارتفاع الإنتاج بفضل توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الإنتاج. درجة الحرارة تتجاوز اليوم المعدلات العادية، وأهالي ولايتي تزر وقبلي يواجهون موجة الحر بتغيير في نمط حياتهم. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع مع الكنان بداية من شهر من غرة أوت القادم. وفي العالم، القوات الأمريكية تقصف عدة مواقع إيرانية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وطهران ترد باستهداف مراكز الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الخليج. كانت هذه أولى نشرات الأخبار، إلى اللقاء.
0: معك تطوى مرايتنا.
1: إشهار في إم جي، جمعة سبت أحد سومنا مع أحد. فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 999 في عوض 169 دينار. وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إشهار أحوال الطقس.
22: حاضرة معايا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. مدام سعيدة، صباح الورد، مرحبا بك.
23: صباح النور اختي بسمة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات قصة.
22: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية، وبالإضافة لقصان الضوء، أضم الزوز مع بعضهم الأيامات هذه.
23: صحيح، هو ما يستقصنا منذ يعني يوم الثلاثاء تقريبا، هو الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة. هي يعني موجة حر تعيشها بلادنا الأسبوع هذي وحتى البداية الأسبوع القادم. المتوقع أنه تنقص شوية درجة الحرارة في منتصف الأسبوع القادم. دونك درجة حرارة مرتفعة كما قلت، تجاوزت في بعض المناطق في جندوبة مثلا، حطمنا رقم القياسي اللي هو كان مسجل عام 1993. في جويلية كذلك كان 48.5، البارح سجلنا 48.7 كحرارة قصوى. أعلى درجة الحرارة سجلناهم زادة في مجاز الباب من ولاية تباجة 48.2، سجلنا 47.6 في كعفور من ولاية سليانة، وفي قفصة البارح كنا سجلنا 45.7 كحرارة قصوى. اليوم المتوقع تقعد يعني في نفس المعدلات تقريبا من 45-46 في قفصة كدرجة حرارة قصوى. بالنسبة لبقية المناطق، الحرارة في ارتفاع زاد حتى في المناطق الساحلية الشرقية، وتكون بين 40-44 درجة وبين 45-48 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. اليوم البحر هذا إلى قليل الاضطراب، طقس عامة يعني حار بأغلب المناطق، ثم إمكانية لتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط. يعني هذا هو يعني من نجم نقول على طقسنا اليوم. بالنسبة للغدوة تكون بعض الصحب على كامل البلاد، تتم إمكانية لخطر نظام الارتفاع الحرارة هذه بشكل الحمل الحراري، وتتكون خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية نظرا للتضاريس على المناطق هذية. الريح غدوة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فما تدلى، تتقوى شوية بجهة الغربية الوسط والجنوب مع دوائر رملية محلية. البحر غدوة يصير متموج خليج تونس وقليل الاضطراب في بقية السواحل. حرارة غدوة تنجم تنخفض شوية مقارنة باليوم، خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 36-31 درجة، وبقية الجهات تقعد مرتفعة بين 42-47 درجة مع ظهور الشهيلي. كما قلت لك، موجة الحرارة من المنتظر أنها تنقص شوية بداية من الأسبوع القادم، منتصف الأسبوع القادم. ان شاء الله ربي يرحمنا.
22: ربي يرحمنا وربي يعطينا باللطف. شكرا لك مدام سعيده بن صالح من الوعد الوطني لرصد الجوي. يومك سعيد والى اللقاء.
0: احوال الطقس.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صحتك بنيديك.
3: 8:25 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا، موصلين معكم حتى للتسعة ونص، تسمعونا على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما، ووصلنا لفقرة صحتك بنديك، إن شاء الله صحة دايما لكم الكل. باش نركزوا شوية على السخانة وخاصة انقطاع هذا الضوء، معنا كل مرة يقص الضوء في مختلف جهات البلاد، وهذا نجم يأثر على برشا حاجات على الماكلة نتاعنا خاصة، وبعد الحالة اللي صارت في المتلوي أكثر من 20 شخص صار لهم تسمم غذائي في المتلوي، ونعرفوا عنا عروسات وعنا فرح وجو هذا الكل، حابين نزيد نوصلوا زيد نقدموا بعض المعلومات والنصائح. حاضر معايا السيد عمر العبدلي المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بقفصه. سي عمر صباح الورد، مرحبا بك.
4: بخير، تحيه ليك وتحيه كافه مستمعي الاعزاء.
3: إذا برشا سخانة سي عمر، ومع القصانة متاع الضوء هذا ينجم يتسبب زادة في مشكل فيما يخص الأغذية متاعنا.
4: بالضبط، هو الحقيقة ارتفاع درجات الحرارة تقريبا في 44-45 درجة، وهي هذه السنة هي توفر ظروف ملائمة لتكاثر البكتيريا، وبالتالي أن تكاثر البكتيريا يعني سرعة تعفن المادة الغذائية وفسادها، وبالتالي يعني أن إمكانية حدوث تسممات غذائية. هذا كلاش حقيقة مهم، أن المواد الغذائية سريعة التعفن لازم تكون محفوظة في درجة حرارية معينة حسب كل مادة، وبالتالي أنه عمليات إذا كان باش يقص الضوء على أجهزة التبريد باش يعمل إشكال في المواد الغذائية، لازم يردوا بالهم ياخذوا احتياطاتهم من الجانب هذا، لأنه أنا نعتبره ديما سلسلة التبريد ما يلزمهاش تنقطع من المواد الغذائية سريعة التعفن، خاصة اللح وخاصة الجبونات، معناها المحلات المرطبات كذلك، معناها اللي تتطلب كذلك حفظ في درجة حرارية ما تكونش 4-5 درجات، ثم اللحوم معناها المجمدة واللحوم اللي تتباع معناها مبردة، هذوما كلها معناها الحقيقة يلزم يصير احترام سلسلة التبريد. ويجب يأخذ احتياطات من أصحاب المحلات، وحتى للمواطنين في ديارهم الحقيقة أنه يرد باله في الفترة هذه ماذا بيه يأخذ كميات كبيرة حتى كل يوم ويوم، ومش معناه على الأقل يتفادى أنه يمكن يسد الحمام وتسدمات غذائية ثلاثة عفن.
3: نعرف سي عمر معناها الماكلة تكون معناها مثلجة، وكيخص الضوء تنجم معناها تسخن وزيدة معناها بعد عاود تبرد تولي زيدة، هذه تعمل تعفن وتنجم تسبب في تسمم زيدة.
4: اي بالطبيعه معناها هي راهو احنا هي اجهزه التبريد، حتى سواء في التجميد ولا في التبريد راهو ما يقتلش البكتيريا ما يقتلش الجرثومة، هو يحبس نموها يحبس التكاثر نتاعها، اما اذا كان هي موجوده من الاصل معناها فيها بكتيريا، وبالتالي انه هي باش تبقى واحنا لابده اذا كان في ظروف نتاع معناها تجميد ولا بروده باش تبقى لابده تستنى توفر الظروف، ما شنو توفر الظروف معناها ارتفاع درجه الحراره، وبالتالي أنه رأى عملية التبريد أو التجميد بعمرها ما تكتب بكتيريا، هي رأي تخليها تمنحها من التكاثر. وبالتالي ذاك علاش أنه يلزمنا أن نأخذ احتياطاتنا. هي الحقيقة شوف الفترة هذه فترة الصيف معروفة رأي بتزيد تسممات غذائية في كل معناها تقطو في كل الجهات، غير ثم يختلف هو الإبلاغ الإعلام، ثم في جهات يصير تبليغ في وقت وكذا، وثم جهات ما يصيرش معناها تبليغ المصالح هي باش تعمل التقصي ولا غير ذلك. احنا في قفصه الحقيقه المنظومه نتاع التبليغ نشطه، وهذا حاجه باهيه، انه معناها ابسط حاجه يصير التبليغ وتتحرك للمصالح الصحيه باش من بعد يما تنفي وجود التسمم الغذائي ولا تاكدوا ثم تكمل عمليه التقصي. خاطر ساعات يجوا حالات مفرطين معناها موزعين معناها ما عندهمش حاجه مشتركه، ترى مفهوم التسمم الغذائي كان تسمح نعرفوا به حتى المواطن يعرف أن روح التسمم الغذائي يجب يكون شخصي على الأقل زوج ثم فوق، ويكون عندهم نفس الأعراض اللي عادة هضمية أنا وجيعة في البطن جريان جوف ساعة تجي في شكل السنة، ويكون الحاجة الثالثة عنفتها أنهم اشتركوا في ماكلة واحدة أنا كلهم حاجة واحدة. فإحنا كي نمشوا مثلا القسم الصغير ساعة تلقوا اثنين في الحالات أما كل واحد كلام الشيرة بالتالي ما يتسمش تسمم، أما كي نجمع المعطيات نلقوا أنهم خذوا أكلة واحدة تقول لي غادي وقت التسمم وتحل عليه تقصي نعمل احنا بحث وبائي باش نعرف العدد الحالات ونحاول انه ما يتكررش، انك نعرف الاسباب والسيناريو كيفاش صار التلوث
3: هو صراحة تنسي سي عمر كنشوفه وإحنا حالات حتى في المحيط معناها نشوفه العباد برشا ناس راهي معناها متقلقة بالمعدة متاحة بكروشها نعرش مكون من الماء من بعض الغلة معناها بصفة عامة حتى للإنسان معناها يستحفظ ثم حاجات معناها خارجية نجم تجي نجم تكون ماهيش سليمة 100%، لكن ديما ردوا بينا خاصة مع سخانة نحاولوا منين نشروا الغلة منين نشروا الماء منين نشروا معناها حتى كده كان باش نمشي معناها رستوران ولا حاجة باش نشروا كيف كيف ونحاول نصور سعمر نقصوا من الاستهلاك معناها الماكلة اللي هي طيبة البرة معناها نحاولوا الغالب هذيك هي الظروف حاليا معناها مش
4: هو ما فيش شك معناها دي منقول وإحنا مش من مكتبة الدار معناها يعني نظرة في كمية صغيرة وعادة معناها يتعدلوا بالنظافة فيها ومعناها
3: على يديك تعرفها على يديك أي
4: لم باش تقدم ماكلة غذائية سليمة وكذا، ولكن رأي احنا معناها بحكم العمل بحكم ساعات العباد تخرج تصغر ساعات كذا ثم نقولوا احنا شوي شهوة ساعات واحد حاجة من برا هنا يزور يعني كما قلت انت رد باله يعرفوا يتوجه يعرفوا يمشي معناها يسعى للمحلات يتوفر فيها شروط النظافة وحفظ الصحة. انا دي بنقول راهو ثم حاجات بسيطة نجم يعرفها على صح معناها المواطن يجي المحل نظيف معناها نظيف المواد محطوطة في أدية التبريد حتى السيد اللي سرديله هو في الماكلة يشوفوا أنه لابس صلية عامل له كواف لابس الجون لديه معناها لحيته بحجمة ضوافره مخصوصة معناها نقولوا احنا لوهي بشروط نظافته والحفظ الساعة متاعه ويعطيك انتباه أنه هو يعطي أهمية في الإعداد يعطي أهمية في شروط النظافة وحفظ الصحة في الإعداد وكذلك يضم على الناس معناها تنجم معناها تعاون كذا كيف ساعات مثلا طول الظهر نتاع الفريكاسي انا الفريكاسي اللي كنا نلقاه حاضر نصدق ما ناخذوش بمعنى الاولوية حضر لي الفريكاسي حضروا لي في وقته معناها يمدوا لي
3: في وقته اي
4: ثم اللي يحضروا وكذا ويخليه ستوك يستنى حاضر عظام وطن وبطاطا والى غير ذلك ومحطوط ساعات حتى يحطوا في الفترين والفترين تخدم ولا ما تخدمش ولا البرا ومن بعد يسردي له معناها في الوقت هذاك الظروف على الكتبه هذه 40 و45 درجه نقولوا احنا 42 و40 محل ما ظروف درجه حراريه اوبتيمال بالنسبه للي تحبها البكتيريا هذيك الدرجه القصوى المحبه عند البكتيريا باش
3: تتكاثر
4: بالتالي انا بحطوها المواطن تعرف انه يمارس حقه انه باش يختار ماده غذائيه سليمه
3: على كل معاه اي مع سخانة سعمر ومع القصانة متاع الضوء وكل شيء نحاول احنا ان المستهلك هو اللي يتحمل مسؤولية صحته قبل كل شيء معناها يعرف شنو ياكل ومنين وشنو يشري وقتاش وكيفاش هذا كله معناها يرد باله خاصة زادة العبادة اللي في الدار معناها زادة ترد بالها ربما من قصانة الضوء على بعض المأكولات اللي تنجم تسخن اذا كان سخنة صيية معناها يا طيبها يا تلوحها معاش ترجع للفرجدير
4: ديما راهو المواطن نقول هو المراقب الاول لانه هو ديما موجود ويشري ولا غير ذلك معناها واثنين مسؤوليه اخرى مش كمسؤوليه مواطن حقيقه مسؤوليه فانا صاحب المحل لانه راهو ملزم بالقانون 25/2019 راهو ملزم باش يعمل مراقبه ذاتيه للمحل نتاعه هو يعمل مراقبه ذاتيه هو يتفقد المواد الغذائيه اللي عنده المواد الاوليه هو يتفقد تواريخ الصنع واخر اجل الاستهلاك هو يتفقد وكذلك انه ملزم كذلك بالقانون انه باش يوفر شروط النظافه وحفظ الصحه ويمارس بطريقه صحيحه تداول الماده الغذائيه كذلك مسؤول ما نخرجش عن مسؤوليه الهيئه الرقابيه مسؤوليتنا احنا كمراقبين
3: احنا
4: مسؤولين كذلك انه في تامين المراقبه معناها صحيح الامكانيات المتاحه صغيره ولكن نحاول انه نمشوا حسب المخاطر حسب درجه الخطوره الكبيره والموجوده درجه الخطوره نحاول نركز عليها في عمليه المراقبه ما نجيش في كل لحظه وحيد ولكن على الاقل نكونوا متواجدين ونسافر المحلات اللي فيها في مواد غذائيه سريعه.
3: واضح شكرا سي عمر العبدلي ان شاء الله صحه دائما للناس الكل. سي عمر العبدلي الملصق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بقفصه بالتوفيق لكم الكل يوم سعيد والى اللقاء.
1: إشهار يلا جو سيف سني حافلة انترنت
5: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
6: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد فنتيلاتور تور بريستيجيا ب 99 دينار و 990 في عوض 169 دينار وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
8: إشهار

0: السيد رئيس الجامعة سي عمار حدوري. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح الفل، صباح الخير، صباح الورد ليكم ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعتكم الكريمة. معكم طبعا الأستاذ عمار حدوري رئيس جامعة قصر.
0: مرحبا سي عمار، أكيد باش ناخذ فكرة معاك حول هذه الاتفاقية، شنو باش تقدم لجامعة قفصة، ثم باش تحثوا على الأيام الخاصة بالتوجيه الجامعي إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا على هذه إتاحة الفرصة وعلى اهتمامكم بشأن الجامعة بجامعة قفصة. كالعادة طبعا نمدكم بكل جديد. الجديد هذه المرة هو على اسم مشاركة جامعة قفصة والممثلة في شخصي الكريم بالقمة الإفريقية الأولى للحمامات تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كضيف شرف لي هذه التظاهرة تم الاتفاق على إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس التعاون العلمي العربي بالجزائر، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي. وهذا ما حدث فعلا بالأمس برحاب جامعة قفصة، حيث تم إمضاء هذه الاتفاقية بين شخصي الكريم كممثل على جامعة قفصة والسيد رئيس الأستاذ هشام قاضي الرئيس المدير العام للمجلس، باعتبار أن المجلس طبعا هو ليس بجامعة وليس مؤسسة جامعية. تم الاتفاق خلال هذه الاتفاقية على تنظيم ملتقيات وورشات وتظاهرات علمية مشتركة، هذا بالإضافة إلى العمل في المجال العلمي على
0: تطوير البرامج.
1: كل ما هو البرامج ليس من اختصاص المجلس، باعتبار أن تطوير البرامج هو من اختصاص المؤسسات الجامعية فقط. كل ما يتعلق بالبحث العلمي والاعتناء بالتوجهات العالمية والوطنية في مجال البحث العلمي.
0: إذن بشكون أكيد تبادل للخبرات والكفاءات بين الباحثين والأساتذة، وأكيد بشكون ثم تنظيم طبعاً لمؤتمرات وندوات وورشات علمية طبعاً مشتركة طبعاً بين الجانبين.
1: طبعا هو أريد عبر إذاعتكم الكريمة أني وهذا صرح بي في المنطقة أنه على إثر منطقة الجامعات الحدودية التونسية الجزائرية المنطقة الثامن الذي دار بمدينة الحمامات تحت تنظيم جامعة القيروان، تم الاتفاق على تنظيم تظاهرات علمية بين العشر الجامعات المعنية، ونالت جامعة قفصة شرف تنظيم أول تظاهرة في السنة الجامعية القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله التظاهرة هذه باش تكون بين العشر جامعات التونسية والعشر جامعات خمس جامعات التونسية والخمس جامعات الجزائرية، أي عشر جامعات. وإن شاء الله كيف المجلس التعاون العلمي العربي إن شاء الله باش يدعم هذه التظاهرة ويكون متواجد بإذن الله.
0: الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي اللي باش تكون في قفصة وفي توزر سي عمار.
1: شكرا جزيلا. هذه نقطة طبعا ذات أهمية قصوى، باعتبار أنه قبل كل شيء احنا نهنوا ونباركوا لأبنائنا تلاميذ الذين اجتازوا بنجاح الدور الرئيسي أو دور التدارك في البكالوريا. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. التوفيق مهم جدا في التوجيه الجامعي، باعتبار أنه صحيح هي شهادة البكالوريا ضرورية جدا، لكن أهم من ذلك هو اختيار مسار التكوين، لأنه هذاك هو باش يرسم إن شاء الله مستقبل الشخص، مستقبل المعني بالأمر. ولذلك ضروري جدا أن يكونوا أبنائنا إن شاء الله تكون عندهم الاطلاع الكافي على كافة مسارات التكوين في مختلف المؤسسات الجامعية. ولهذا الغرض وزارة التعليم العالي حددت عديد من المواعيد للتعريف بكيفية التوجيه الجامعي، وكانت البداية بسوسة يوم 15، ثم اليوم ثم كيف بالمعهد العالي للغات بجابس يوم وطني للتوجيه الجامعي مشرف عليه وزارة التعليم العالي، ولتتم الأيام الوطنية بمدينة العلوم بتونس إن شاء الله نهار 22. بالنسبة هذا فيما يخص الأيام الوطنية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الآن جهويا كيف جامعة قفصة بالنسبة للناس اللي ما تنجمش تتنقل الأماكن هذه عندها الفرصة في قفصة في المركب الشبابي يوم 20 إن شاء الله نهار 22 جاية، عندهم فرصة باش يكونوا هنالك ممثلين خاصين بالجامعة، ناس مختصة في التوجيه الجامعي.

0: كيف كيف ممثلين عن مختلف المؤسسات الجامعية، كيف كيف مختلف الأقسام البيداغوجية. يعني إن شاء الله أبنائنا اللي يحبوا يلتحقوا بالجامعة يلقوا كل معلومة
1: كل الأسئلة
0: تهمهم لتطوير
1: الإجابات
0: أسرتهم،
1: متاعها
0: كل
1: مش تكون
0: الأسئلة
1: موجودة
0: بيدهمها.
1: في
0: كل الأسئلة ومن طرف إجابات من طرف معناها ناس
1: مختصين
0: في المجال
1: مختصين أي في
0: مختصين.
1: جفصة،
0: دونك
1: المركب الشبابي
0: معربين
1: بجفصة نهار 20 جويليا، والمركب الشبابي
0: نهار
1: بتوزر
0: 20 ونهار 21 بإذن الله،
1: بتوزر
0: في المركب الشباب بتوزر إن
1: بتوزر.
0: شاء الله.
1: حبيت سؤال أخير لك سي عمار، سمعنا أنه ثم اختصاص جديد تم إضافته بالنسبة للشعب الخاصة في جفصة اللي هو عنده علاقة بالمناجم.
0: هو صحيح بالنسبة هذا في كلية العلوم بجفة تم إضافة تعديل الاختصاصات، ليس الاختصاص الوحيد صراحة
1: اي
0: في مختلف المؤسسات،
1: اي
0: لكن بخصوص يعني المناجم هنالك فتح اختصاص جديد بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجفة. كذلك هناك تم فتح عديد الاختصاصات الجديدة الواعدة إن شاء الله في مجال الطاقة، في كل ما يتعلق بالتحولات المناخية يعني ترانسيون انرجيتيك، وكل ما يتعلق أيضا بالذكاء الاصطناعي وعلاقته بالطاقة أو بالمواد أو غير أو بالرياضيات أو بعديد الاختصاصات الأخرى. يعني إن شاء الله هي مسارات
1: جديدة
0: إن شاء الله
1: تواكب
0: احنا
1: العصر.
0: جديدة واعدة، وخاصة إن شاء الله تكون لها معناها حظوظ وافرة في سوق الشغل إن شاء الله.
1: أكيد بإذن الله. شكرا سي عمار الحدوري رئيس جامعة قفص، يعطيكم الصحة إن شاء الله، بالتوفيق لكم وبالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا دورة 2026 إن شاء الله
0: بارك
1: في
0: الله
1: الأيام الإعلامية الجهوية لتوجيه الجامعة. شكرا سي عمار الحدوري، يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: معك غزوة مريتنا.

ساسي يا زيتوني يا فاطمة، 8:53 دقيقة، وين ما كنتم؟ شاء نهاركم زين، نهاركم مبروك، شاء الله يوم فيه تقبل الدعوات، يوم كله نجاحات، يوم كله فرحة. نصعب أنا شوية مع سخانة وقصان الضوء، عادك بها صيف ضيف يجينا بالهكة بالحاجات هذه، معناها بالجو هذا مع جو الأفراح وجو النجاحات. شاء الله ديما ديارنا عامرة، وإن شاء الله ديما فرحانين. خليني نتحدث شوية على قبلي، نمشي شوية لقبلي ونتحدث على انطلاق اعتماد المعرف الوطني للصحة في قبلي. انطلقت المؤسسات الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي في اعتماد هذا المعرف ENS في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية. واعتماد المعرف الوطني للصحة يحمل شعار صحتك هويتك، خدمات صحية رقمية أفضل، يمثل خطوة هامة تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبار أنه باش يمكن من توحيد الملف الصحي لكل مريض مع ربطه بهويته الوطنية، وهو ما يمكن من سرعة النفاذ المعلومة الصحية بدقة وإلى مزيد بطبيعة الارتقاء بجودة الخدمات. هذا بالنسبة لاعتماد المعرف الوطني للصحة في المؤسسات الصحية بولاية قبلي. توقيتنا 8:55 دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين. مازلنا مع الإيقاعات التونسية ومواصلين حتى 9:30 في نسيم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. الصلاة نور القلب وسكينة الروح وسمو النفس. فضل الصلاة وأثرها في حياة المؤمن. اليوم في برنامج دين ودنيا من 10:30 على موجة إذاعة قفصة.
2: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و90 في عوض دينار و270. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
2: اشهار.

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بمعتمد تسند من ولاية جفصة، تحتضن منطقة ماجورة فعالية الدورة 22 لمهرجانها الصيفي لإحياء التراث بسيدي سالم، وذلك من 21 إلى 23 من شهر جويلية الجارية، وذلك من خلال برمجة متنوعة تضم عروض للفروسية ومسابقات تراثية ورياضية وسهرات فنية، إلى جانب فقرات تبرز الموروث الثقافي للمنطقة. في إطار الحملة التحسيسية لتوجيه شباب الجهة نحو التكوين المهني تحت إشراف الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهنية، نظم مركز التكوين والتدريب بالقصرين يومي 15 و16 من جويلية الجارية سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية لفائدة الشباب بمعتمديتي فريانة ومجل بالعباس. وقد شهدت هذه التظاهرات تقديم عروض تعريفية بمختلف الاختصاصات المتوفرة بالمركز وآفاق التكوين المهني وفرص الإدماج في سوق الشغل، إضافة إلى شرح كيفية التسجيل بالمنصة الإلكترونية والإجابة عن استفسارات الشباب وأوليائهم. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت لغاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا مؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم والجمعة جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. في أخبار العالم، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد القتلى جراء الهجمات الأمريكية إلى 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين إثر الإعلان اليوم عن سقوط 8 قتلى و20 مصابا في هجمات استهدفت البنية التحتية الليلة الماضية. أخيرا، ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجمات في أنحاء منطقة الخليج مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة جفصة، أنا المراية اللي تتكلم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: حظك اليوم،
3: حظك اليوم.
4: 14 جويلية 2026، فكرة على حركة الكواكب والأبراج. المشتري في الأسد، القمر يخرج من الأسد يمشي للعذراء، وتراجع عطارد في السرطان يخلينا نراجع كل شيء في حياتنا في مختلف المجالات، وزهرة في العذراء تطلب شوية رزانة، شوية رزانة زادة في خاصة العمليات وخاصة عملية التجميل. هات نمشوا للأبراج وننطلقوا بالأسد. الأسد عندك انخفاض طاقية عام، ابعد عن كل جدال ديني أو سياسي، يتعامل مع الضغوطات المالية بهدوء، نظم ميزانيتك بدقة، فاليوم يحمل فرص لزيادة دخلك في العمل. الدلو مسؤولية، برشا ضغوط عائلية، تلوج عن نظام غذائي وصحي مفيد، وكن حذر مع شركاء العمل، واجه التزاماتك بوضوح، فالحلول العملية هي الأضمن حاليا. السرطان، تفكر برشا، مش مرتاح، تحب تغير في روتينك، انت بي أثناء سياقة سيارة، واستخدم مهاراتك في الإقناع لتقريب وجهات النظر المختلفة. العقرب، زحل ونبتون في بيتك السادس غيروا نظرتك للحياة، تراجع حسابات مالية، دعم اجتماعي يأتيك من أصدقاء مخلصين يتوقون لرأيك. الحمل، بالنسبة للحمل، مركز على بيتك، عائلتك، مركز على سلامك النفسي، كيفاش تقوم بالمسؤوليات تنظمها، في حاجة لتغيير روتينك. يا حمل، اهتم بالتفاصيل الصحية ولا تضغط على أعصابك في أمور ثانوية. الميزان، عندك تأخير في أوراق رسمية أو شؤون قانونية. يا ميزان، راجع شركائك وعلاقتك بشركائك وانتبه لصحتك. استدعي حدثك الداخلي، فاليوم يحمل إجابات لمسائل كانت غامضة. العذراء، بداية دورة قمرية جديدة في دارك تمنحك تنظيم عائلي، ركز على تطوير مهاراتك الشخصية والاهتمام بصحتك الجسدية. عندك شوية مشاكل عاطفية أو مهنية، عندك حديث على الفلوس مع شريك، وحاول تكون هادي خاصة مع المقربين والعائلة يا عذراء. الحوت، تحس باستنزاف مالي يا حوت، لا تصرف، عندك تصالحات وعندك دفء عاطفي. الحوت، القمر يقابل دارك، اهتم بالتفاصيل الصغيرة في حوارك مع الشريك لتجنب سوء الفهم. الجوزاء، تراجع كل حاجة مالية في حياتك، مضغوط وكان عندك حاجة ضايعة باش تلقاها يا جوزاء، نظم محيطك الخاص، فترتيب المكان يجلب لك راحة البال. القوس، تحكي وتخمم في الفلوس، عندك مسؤوليات كثيرة وعندك حظوظ زادة كبيرة، اثبت كفاءتك في النتائج العملية، اثبت كفاءتك في النتائج العملية بعيدا عن الوعود النظرية يا قوس. الثور، مشغول بالعائلة، عندك تشتت في أفكارك، عندك تصالح مع أم أو شخص قريب برشا بعد سوء تفاهم، احذر من التعطيلات، تنجم تكون في المنزل، فريجيدير، تجهيزات أو في السيارة. ونصيحة الحظ لك يا ثور، استمتع بوقتك مع المقربين وعبر عن مشاعرك برسانة وصدق. الجديد، تحس بتعطيل في برشا حاجات، عندك مراجعة شاملة كاملة لكل شيء في حياتك يا جدي، فلسفتك في الحياة تتغير وتشغلك أمور السفر. نصيحة الحظ ليك، استخدم منطقك القوي في ترتيب أولوياتك المستقبلية بذكاء.

0: هذه نادية خالص وصلتنا 9:17 معدكم توا مع تيك إكسبريس. يخدم لنا دكتور سامي حدور اليوم باش يحكي على النسخ الاحتياطي للوثائق في الهاتف.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. موضوعنا اليوم النسخ الاحتياطي للصور والوثائق الموجودة في تليفوناتنا وحواسيبنا، مدى أهميته بالنسبة لنا وكيفية تفعيله. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: يعطيك الصحة، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو الخطوات الصحيحة باش نقوموا بالنسخ الاحتياطي للوثائق نتاعنا والصور الموجودة في الهاتف، وتنجم تنسحب زادة على الحواسيب. الهاتف شنو فيه؟ فيه الذكريات نتاعنا، فيه الملفات نتاعنا، فيه ملفات مهمة كما تصاور، كما الفيديوهات، كما الحسابات البنكية. إيش معناها النسخ الاحتياطي؟ النسخ الاحتياطي هو إنشاء وإلا إحداث نسخة إضافية من الملفات نتاعنا ونحطوها في أماكن باش نستعملوها بعد، باش نسترجعوها وقت اللي يفسد التليفون وإلا وقت اللي يضيع التليفون ولا يصير أي عطل. شنية الملفات؟ أول حاجة قبل ما نقوم بالنسخ لازم نحدد شنية الملفات المهمة اللي نقوم بالنسخ نتاعها. معناها إذا عندي برجزامبل عندي برشا ملفات، فيها ملفات مهمة وملفات غير مهمة، نختار الملفات المهمة من صور وفيديوهات وثائق إلى آخره، والملفات الأخرى اللي ما هيش مهمة نقوم بحذفها خاطر ما هيش ضرورية وما تستحقش مساحة للتخزين. نختار مكان النسخ الاحتياطي، وين باش نحطه؟ اسكو باش نحطه في جهاز مادي يعني وسيلة تخزين تقليدية، ولا نستعمل السحب الرقمية. في بالنسبة للسحب الرقمية فما جوجل فوتو، فما جوجل درايف، فما اي كلاود، فما وان درايف، هذوما كلها سحب رقمية نجم نحط فيهم الوسائل نتاعنا، نجم نحط فيهم المعلومات نتاعنا بصفة عامة. حاجة أخرى اللي هي الجهاز الخارجي، نجم نحط نسجل المعلومات نتاعي كلها في الحاسوب وإلا قرص صلب يعني ديسك دير إكستير. لتجنب زادة ضياع المعلومات هذه كلها نقوم بتفعيل النسخ الاحتياطي، الدخول إلى إعدادات الهاتف، تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الخاصة بالنظام وإلى تطبيق المستخدم اللي هي تولي نسخ احتياطي أوتوماتيكي، معناها من غير ما ندخله أحنا، هو وحده أي معلومة نزيدها يقوم بتسجيلها بصفة آلية. اختيار الملفات والمجلدات اللي باش نقوم بحفظها، بعد ما يتم الحفظ وإلا النسخ نتأكدوا من استكمال النسخ بصفة عامة. كيفاش نتأكدوا منه؟ معناها نحلوا الوثائق ذكا، نتحقوا من تاريخ آخر نسخة احتياطية، اسكو النسخة اللي عملناها توا وإلا لا، نقوم بفتح الصور والوثائق في مكان الحفظ جديدة خاطر نجم نعمل كوبي منها ولا نسخة، ومن بعد ما تحلش النسخة ذيكا نقوم بحماية النسخة الاحتياطية. إذا حطيناها في سحاب رقمي نتأكدوا من كلمة المرور تكون قوية، نتأكدوا من تفعيل التحقق بخطوتين يعني زوز مراحل للولوج للسحب الرقمي، عدم مشاركة الروابط هذه مع الناس كلها مع الآخرين باش ما يدخلوش الملفات نتاعنا، وتحديث النسخ الاحتياطي بانتظام، ديما نعملوا ميزاجور وديما نحافظوا على تاريخ التحديث، إجراء نسخة جديدة قبل تغيير الهاتف وإلا إعادة ضبطه. في الخلاصة النسخ الاحتياطي ما هوش مجرد حفظ الملفات، بل هو حماية للذكريات وحماية الملفات والوثائق المهمة من الضياع والسرقة وإلا زادة أعطال نتاع الهاتف. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. معاك تضمن رؤيتنا.

كانت هذه إيقاعاتنا بالنسبة لليوم. خلنا نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الخاصة بالمهرجانات اليوم. في مهرجان تطاوين صيفي دولي في دورته 34، عرض شريط سينمائي لوديسي بتقريبا 9 متاع الليل، دورة 60 لمهرجان حمامات الدولي من 11 جويلية حتى 13 أوت بمركز الثقافي الدولي بالحمامات، عرض لينور عجون وسليم عجون. الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي في مسرح هواء الطلق ببنزرت، عرض الفنان يا دغنوج. الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي ليلة في مسرح سيدي ظاهر بسوسة، سمفونية الخضرة للأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة اليوم الافتتاح. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي في المسرح الأثري بدقة ليلة مع 10 متاع الليل، عرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر. هكا نكون وصلنا لختام لقانا اليوم. حبيت نذكر أنه من 10 حتى نصف نهار معنا جيت عالمي والشيخ منظر الذهبي دين ودنيا، باش يكون الموضوع اليوم على الصلاة، أهميتها وعلاقتها بتقويم سلوك المسلم بالرقي بسلوك المسلم وغيره من المواضيع الخاصة بالصلاة، والمجال مفتوح لكم للمشاركة في دين ودنيا. نقدم تحية كامل فريق البرنامج ونشكرهم الكل، كوكب برهمي في الجانب الفني، على إدي رضواني في الجانب الرقمي، سامي حراثي استقبل تليفوناتكم، رمزي أفضل في الأعداد، وبسمع مالي في تقديم النسيم، وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. نهاركم زين، نهاركم مبروك، سيسوا رواحكم وردوا بالكم على صحتكم، وإن شاء الله صحة دائمة، وإن شاء الله يوم كله خير للجميع. إلى اللقاء. حبيت يسرى زعمة.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد فنتيلاتور تور بريستيجيا 99 دينار و 990 في عوض 169 دينار وفما زيدا بلاتو عظم كبير الفيرما ب 8700 في عوض 12 دينار و 550
2: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
0: إشهار.

0: الفنان عادل يونس، أعمال تركت حضورها في الأغنية التونسية ورافقت الذاكرة. عادل يونس، مسيرة فنية ورحلة موسيقية. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة. معاك تضوى مرايتنا.
1: سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. زيوت القلي عنصر أساسي في المطبخ، لكن سوء استعمالها أو إعادة استخدامها بشكل مفرط قد يشكل خطر على الصحة. شنية أضرار إعادة استعمال زيت القلي؟ وكيفاش نختار الزيت المناسب؟ ووقتاش يصبح الزيت غير صالح للاستعمال؟ وشنية الأمراض اللي تنجم تنتج عن الزيوت المحروقة؟
3: الفريت والبريك والأكلات المقلية بصفة عامة تعطينا طاقة حرارية كبيرة، وهي محبذة عند أغلب الناس على خاطر فيها نكهة ومطعمها بنين. في نفس الوقت زيت القليان إذا كان ما تجددش يفرز في الماكلة مواد سامة جاية من عملية الأكسدة الحرارية للزيوت، وتنجم تتسبب على مدة طويلة في العديد من الأمراض كما ارتفاع ضغط الدم والسمنة وحتى السرطان عافانا وعافاكم الله. وهك علاش زيت القليان لازم يتجدد بصفة منتظمة. وعلمياً كتفوت درجة فساد الزيت 24 درجة يعبر عليها الفنيين بدرجة الأكسدة الحرارية للزيوت، راهو لازم يتبدل. المواطن ما يعرفش يقيس، ولكن كي يشوف الزيت عمل كشكوشة ولونه مال للأكحل ولا خاثر ويتلصق، الوقت هذاك راهو فسد ولازم يبدل.
2: وبالتالي زيت القلي إذا استعمل بطريقة صحية يحافظ على الصحة وجودة الأكل. مع تحيات وسيلة الغول.
1: سلامتك سلامتك.
0: من دفاتر العمر إلى رحاب الكلمة والإبداع، موعدكم مع الشاعر والروائي السوري عيسى الشيخ حسن. محطات وتجارب إنسانية وأدبية في أرابيسك اليوم الأربعاء للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة،
5: مراية تتكلم.
6: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بأصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريمولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. مرحبا وليد.
8: مرحبا بك وبأصدقاء الصغار.
9: مرحبا بك وبأصدقاء الصغار.
7: في لقائنا اليوم سنستمتع بحكاية شيقة، ثم نستخلص منها أهم القيم والعبر التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. هيا بنا أصدقائي، اجلسوا معنا وانصتوا جيدا.
10: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
11: أحبائي الأطفال، كانت هناك فتاة صغيرة عنيدة وغير مطيعة، وكانت دائما تعتبر نفسها غير سعيدة. في يوم من الأيام ذهبت إلى والدتها ووالدها وقالت لهما:
12: لقد سمعت عن الساحرة العجوز وقد قررت أن أذهب لرؤيتها، فالناس يقولون على الساحرة أنها مدهشة ولديها الكثير من الأشياء الرائعة والغريبة في منزلها، لذلك تملكني فضول شديد لرؤية هذه الأشياء.
4: أرجوك يا بنيتي انسي هذا الموضوع ولا تفكري فيه مجددا.
12: بل سوف أذهب يا أبي.
4: أنا أمنعك من الذهاب إلى الساحرة العجوز، فهي شريرة وتقوم بالكثير من الأفعال السيئة، ولو ذهبت إليها لن تعودي إلينا من جديد.
12: سوف أذهب وأعود، لا تقلق بشأني.
4: أرجوك يا بنيتي لا تذهبي.
11: ولم تطع الصغيرة أوامر والدها وقررت الذهاب إلى منزل الساحرة العجوز. حين وصلت الفتاة إلى منزل الساحرة ورأت هيئتها، سألتها العجوز:
13: ها؟ لماذا يبدو وجهك باهتا متعبا؟
12: أنا خائفة للغاية مما رأيت الآن.
13: وماذا رأيت الآن؟ ها؟
12: رأيت رجلا أسود على عتبة بابك.
13: لقد كان بائع الفحم.
12: رأيت بعد ذلك رجلا لونه رمادي.
13: لقد كان بائع الأقمشة.
12: بعدها رأيت رجلا أحمر مثل لون الدم.
13: لقد كان الجزار.
12: أنا خائفة خائفة، وأكثر شيء أخافني كان حين نظرت من نافذتك فرأيت حيوانا له رأس مليء بالفرو.
13: لا عليك، ذلك ليس بحيوان، بل فستان من الفرو ارتديته. لقد انتظرتك يا صغيرتي طويلا. هيا أعطيني. هيا.
12: أنا لا أفهم ماذا تقولين. أنا
11: وفجأة تحولت إلى قطعة من الخشب. أمسكت الساحرة مكعب الخشب وألقت به في المدفأة التي كانت نيرانها مشتعلة، فبدأت المدفأة تضيء، وجلست الساحرة العجوز على الأرض تتدفأ وهي تقول:
13: لأول مرة تعطيني المدفأة مثل هذه الحرارة ومثل هذا الضوء. سوف أحتفظ بهذه الفتاة.
11: وبعد أن شعرت العجوز الساحرة بالدفء أشارت إلى المدفأة بيدها، فعادت الفتاة كما كانت.
12: لماذا فعلت بي هذا؟ لقد تألمت كثيرا.
13: هذا دورك الذي ستقومين به كل ليالي الشتاء القادمة، فأنت التي ستقومين بتدفئتي.
12: لا، أنا أريد العودة إلى منزلنا وإلى والدي ووالدتي. لا،
13: أنت ستبقين هنا. أنا سأنام على السرير وأنت ستنامين في ذلك الركن. وإياك والهروب. ها؟
11: نامت الساحرة نوما عميقا وعلى صوت شخيرها

0: إلى اللقاء.
1: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
2: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ مرحبا من جديد وليد.
3: مرحبا مرة ثانية. قصتنا اليوم تحمل في طياتها معان وعبارا تربوية وأخلاقية عميقة، وتطرح قضايا اجتماعية ونفسية أهمها علاقة الأبناء بالآباء، وهذا تحليل للعبرة والقضايا المطروحة في هذه الحكاية. أولا، عقيبة العصيان والفضول القاتل. تظهر القصة أن الفضول غير المحسوب والعناد يقودان للإنسان إلى الهلاك. الفتاة لم تدفع ثمن رغبتها في الاستكشاف فحسب، بل دفعته بسبب تجاوزها لخطوط الأمان التي رسمها لها والدها. أيضا، حكمة الآباء وخوفهم المبني على الخبرة. رفض الأب لم يكن تقييدا لحريتها، بل كان درع حماية لها. فالآباء يملكون من الخبرة والوعي ما يجعلهم يرون المخاطر التي يعمي الطيش الشباب عنها. الاعتراف بالذنب والتوبة. نهاية القصة تحمل درسا جميلا في التواضع والندم. فرغم عنادها، أدركت الفتاة خطأها وعادت معتذرة، مما يوضح أن الخطأ ليس نهاية المطاف بل بداية الوعي. وأخيرا، النجاة تتطلب القوة والذكاء. استجماع الفتاة لقواها والهروب يوضح أن مواجهة عواقب الأخطاء تتطلب شجاعة وإرادة، وإلا يستسلم الإنسان للمصير السيء بل يحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه. ثانيا، القضايا المطروحة. صراع الأجيال والعناد. تطرح القصة تمرد الأبناء ورغبتهم في كسر القوانين الأبوية لإثبات الذات أو إشباع الفضول دون إدراك للعواقب. ثانيا، تزييف الواقع والخداع. اندفاع الفتاة نحو بيت الساحرة يمثل الانجذاب نحو المجهول أو الممنوع لتتفاجأ بالواقع المخيف والمرعب. ثالثا، فقدان الهوية والكرامة. تحويل الساحرة للفتاة إلى مكعب خشب يشعل المدفأة هو رمز قوي لقضية الاستغلال والعبودية. الساحرة جردتها من إنسانيتها وحولتها إلى مجرد أداة ووسيلة لخدمة مصالحها الشخصية، وهي إشارة إلى كيف يمكن للعالم الخارجي القاسي أن يستغل المندفعين.
2: شكرا وليد. تفضلي حلاء، ماذا تعلمتي من حكاية اليوم؟
4: قصة اليوم نستخلص منها العديد من الفوائد والعناصر. أولا، أهمية طاعة الوالدين. إذ لم تستمع الفتاة إلى نصيحة والدها رغم أنه حذرها من الساحرة العجوز، كانت تظن أن والدها يمنعها من الذهاب دون سبب، لكنها اكتشفت لاحقا أنه كان يريد حمايتها من الخطر. لذلك تعلمنا القصة أن الوالدين يمتلكان خبرة أكبر، ونصائحهما تكون غالبا لمصلحة أبنائهما. ففي حياتنا كثيرا ما نرفض نصيحة والدينا لأننا نظن أننا نعرف الأفضل، ثم نكتشف أن كلامهم كان صحيحا. قضية أخرى تبرزها الحكاية وهي خطورة العناد. أكبر خطأ ارتكبته الفتاة هو عنادها وإصرارها على تنفيذ ما تريد رغم التحذيرات المتكررة، فقد جعلها العناد تتجاهل كل النصائح وتقع في مشكلة كبيرة. ففي حياتنا العناد قد يمنع الإنسان من رؤية الحقيقة ويجعله يتمسك بقرار خاطئ حتى ولو كان يعلم في داخله أنه قد يضره. وقد تكرس الحكاية قضية أخرى، ألا وهي الفضول المفرط قد يكون خطيرا. فضول الفتاة لمعرفة أسرار الساحرة دفعها إلى الذهاب إليها. في حياتنا يجب أن يكون الفضول مصحوبا بالحذر والتفكير. أخيرا وليس آخرا، التعلم من الأخطاء. بعد أن عاشت الفتاة تجربة مخيفة أدركت خطأها واعتذرت لوالدها، وهذا يدل على أنها

0: تعلمت درسا مهما من التجربة. فمثلا في حياتنا ليس العيب أن نخطئ، بل العيب أن نكرر الخطأ نفسه دون أن نتعلم منه. والآن مع خلاصة هذه الحكاية، النصيحة التي نرفضها اليوم قد تكون النجاة التي نبحث عنها غدا، والعاقل من يتعلم من أخطائه قبل أن يدفع ثمنها.
1: هكذا أصدقائي وصلنا معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. كانت رحلة جميلة، تعلمنا خلالها أن لكل حكاية رسالة ولكل موقف درس يمكن أن يساعدنا على أن نكون أفضل. أشكر ضيفي الصغيرين وليد حرشي وحلا عليمي، كما أشكر كل من تابعنا واستمع إلينا. نلتقي في حلقة جديدة وحكاية ممتعة وعبرة أجمل. دمتم بخير أصدقائي، مع تحيات ريم مولا، إلى اللقاء.

خطابات كتيرة من ملالالالين إلي مع جبين وإلي معاني جبال. الحقيقة أنا ما عنديش وقت أقرأ كل إلي رسائل، فبقى خلي السكرتير بتاعي يقراها، لأني أنا أحب أقوم من النوم أفطر فطار كله فيتامينات، وخصوصا بعد ما الدكتور قال لي يا فانتوتا ما تاكلش جزر كتير الى حسن يطلع لك شراشيب، وانا مش ناقص بقى شراشيب. اللي مهم

الأطفال الحلوين. حروف الموسيقى دول 8، لو قلنا حرف جنب حرف يدينا جملة موسيقية. نقول بقى سوا.

0: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
1: ألو؟ ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولاباس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذه ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم،
5: تمام الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأخبار. قام مؤخرا البنك التونسي للتضامن بإبرام اتفاقية شراكة مع الديوان الوطني للسياحة ووكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في القطاع السياحي وتشجيع شباب المناطق الداخلية على الانتصاب للحساب الخاص. من المنتظر أن يتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية القادمة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت البنى التحتية، وفي المقابل استهدفت طهران مواقع تابعة للقوات الأمريكية في كل من سوريا والأردن وقطر والكويت وكذلك البحرين. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيا في مدينة أوديسا. انتهى هذا الموجز، بعد قليل ينطلق برنامج دين ودنيا مع ثنائي نجاة علقمي ومنظر ذابي. شيخ منظر مرحبا بك.
7: صباح النور سيد أحمد، مرحبا.
5: شو الموضوع اليوم؟
7: موضوع متعلق بالصلاة وأثرها على أخلاق المسلم وسلوكياته.
5: وقد قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على
7: الصلوات والصلاة وكل قانتين
5: ثم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وثم أنه تقريبا هي من أكثر الكلمات التي تتردد يوميا. تصور معناتها شيخ أنه في كل صلاة على نبينا قول صلى الله عليه وسلم، شوف نعم الكلمة قديش تعاود في معناتها مليارات الناس المسلمين اللي يعودوها يوميا.
7: والله نتمنى ولو أن مهنتك الأخبار تتمنى تحضر معنا وتشارك معنا فيه، ما شاء الله عليك عندك شواهد.
5: على إن شاء الله شرفني ذلك. عايشك دكتور منظر ذابي، إن شاء الله موفق. بعد قليل تلتحق بكم زميلة نجاة العلقمي.
0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1. إذاعة قفصة إذاعتكم.
8: دين ودنيا

0: ومرحبا بكل مستمعينا الكرام، بكل مستمعي إذاعة قفص 10 دقائق، 10:04 على موجاتنا، موعد جديد في دين ودنيا. صباح الخير سي منذر.
1: صباح النور الأستاذ نجاة، صباح الخير للمستمعين والمستمعات، صباح الخير لزملائنا في إذاعة قفص بجميع أصنافهم.
0: سي منذر، اليوم حب اختارنا موضوع للحصة، إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. هذه الآية آية وعبرة، ولكن هي موضوعنا اليوم، وهي التام اللي اختاره سي منذر باش نحكوا عليه اليوم. سي منذر، قبل ما ندخلوا للحصة نحب نعرف علاش الحصة كاملة معناها عنوناها بهذه الآية الكريمة.
1: طبعا الإنسان خلق ربي سبحانه وتعالى، وفي هذا المجتمع وفي هذه الدنيا أمامه معروف وأمامه منكر، فالصلاة هي التي تقي هذا الإنسان وتحميه من إتيان المنكر. نسأل الله أن يبعد عنا المنكر. والإنسان من غير صلاة يعتبر ما عندهش حكيم، ما عندهش قانون داخلي بينه وبين إتيان المنكر أو إتيان المعروف. المعروف اللي هو مباح وفيه خير وفيه عمل صالح، والمنكر هو منهي عنه. لذلك وكلنا نحتاج إلى التذكير بالصلاة وبالمحافظة عليها، وفي حصتنا إن شاء الله باش نكون مبشرين، ما نكونوش منفرين، ونكونوا نتحدث على الوعد مش على الوعيد.
0: نعم.
1: على معناها
0: قيمة الصلاة
1: وأثرها
0: الإيجابية،
1: ونحلوا معناها أثرها على حياة المسلم، ومن غير ما نذكروا عقوب ترك الصلاة.
0: نعم. سي منذر، حبينا للمستمعين تحية لهم الكل، حبيت نذكر أنه الاتصال باش يكون في الساعة الثانية، خاطر باش نحبوا ناخذوا مع سي منذر الموضوع من كل جوانبه تقريبا، معناها اللي يشوف الموضوع الصلاة وما أدرك ما الصلاة، والناس كلها تعرف قيمة الصلاة، ما هوش جديد، ولكن الجديد للطرح هي بعض الأشياء اللي ينجم المؤمن يغض عليها الطرف قصد وإلا ما هوش قصد. كذلك ثم أبعاد أخرى اللي احنا ما نعرفوهاش. صحيح، علاش الإصرار هذايا سبحان الله من عند ربي سبحانه على قيمة الصلاة، إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. علاش، لماذا الصلاة ساعة بين ظفرين؟ وهي راهي ثم أكيد سي منذر بعد قليل، وأنت عارف لكتاب الله وفاهم أنه كل آية عندها علاقة بالآية اللي قبلها وعندها علاقة بالآية اللي بعدها، معناها كلهم يمشوا في نفس الهدف. معناها في
1: اسمها علم المناسبة.
0: أيوة.
1: هذا الربط ما بين الآية والآية اللي بعدها والسورة والسورة اللي بعدها، علم كامل فيه علماء متخصصون في علم المناسبة، يستنبطوا لما انتهت هذه السورة بهذه الكلمة وابتدأت
0: سبحان الله
1: السورة الجديدة. فسوف تجد رابطا عليك أن تبحث عنه وأن تتدبر وأن تتأمل القرآن الكريم.
0: واضح سي منذر، والرابط تحسه رابط قوي، معناها كأنه
1: نعم.
0: في بعض الأحيان كأن الأحكام تتدرج،
1: ورابط منطقي
0: نعم، فيه التدرج إلى أن تصل إلى الحكمة الأم، معناها اللي ربي سبحانه يهدف إليها باش يسللها المؤمن.
1: نعم هي الهداية،
0: هي
1: القرآن وكتابه هداية.
0: نعم، حبينا نقولوا أنه موضوعنا اليوم هو الصلاة وقيمة الصلاة وآثار الصلاة على المؤمن، باش نشوفوها بالمحطة بطبيعة الصلاة، وباش نرجعوا لأصل الكلمة وجذر كلمة صلاة، ولماذا الصلاة عندها القيمة هذه وهي من أركان الإسلام. إن شاء الله هذا كل باش نشوفه مع بعضنا في دين ودنيا. حبينا أول الانطلاقة سي منذر تكون مع آية وعبرة. شنية الآية اللي تختارها لنا وشنية تستروح لنا على الأقل في بعض المعاني؟
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
0: صدق الله
1: رأيك. الصلاة تنهى عن الفحشاء، هي الحقيقة ديما ثم برشا أصدقاء.
0: نعم.
1: كيف نتحدث على الصلاة يبدأ ما يصليش هو، ربي يتوب عليه، ويقولك اخويا يعني مازلت قاعد نعمل في تجاوزات في الدين، خليني هو خطأ هذا. فكلنا نخطئ الساعة، مش كان هو اللي يخطئ. فالصلاة هي اللي باش تخرجك من الإثم ومن التجاوزات ومن الأفعال اللي فيها مشوبة ولا فيها شبهات. فالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلماته أوصى بالصلاة في حياته، أوصى بالصلاة الصلاة، فعلينا أن نحافظ على الصلاة، وإن كنا عندنا تجاوزات وكلنا نخطئ ونستغفر الله ونتوب إليه، سواء تجاوزات في ذاتك يعني بينك بين الله أو بين وبين الناس.
0: نعم.
1: فالصلاة هي الشفاء، هي الدواء، وربي سبحانه وتعالى أعطيها لك دواء، كما يعطيك الطبيب الحربوشة. الطبيب وقت اللي يعطيك حربوشة الصباح وحربوشة في الليل وحربوشة في الليل،
0: هو عارف،
1: علم طبيبه أو عارف الطبيب اللي حاجة بدنك لك الوحدة ذيك، وبالنسق هذاك وبالتقدير هذاك، تجي أنت تخالف تقول لا تناكلهم ثلاثة في الليل،
0: ما يستقيم
1: الأمر، ولا في الأسبوع تناكلهم الكل، لا يستقيم. فأكل التوزيع الزمني له قيمة، كذلك الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين والعليم سبحانه وتعالى بحاجتنا للتواصل معه والاتصال به، أعطانا في اليوم 5 مرات نتصل بالله، وأنا ما نقولش نجمعهم في الليل ونعطيه، ما ينفعوكش كما يلزم، باش ما نكونوش في المطلق، لا ينفع الصلاة تنفع، حتى قضاء تنفع وتصلح من شأنك وتقربك إلى الله.
0: إلى الله،
1: ولكن كي تعطيها في وقتها تحوز 100% من الشفاء ومن الهداية ومن النور ومن الحفظ، ربي يحفظك ويبعد عليك، تنهى عن الفحشاء، ممكن تولي أنت بيدك تتقزز من أشياء المنكرة. لهذا احنا قاعد نتحدث باش نرغبوا وننفحوا اللي ما يصليش باش يقبل على الصلاة، واللي يصلي باش يزيد يجود من الجودة في صلاته ويزيد يحافظ على أوقاتها، لأن ثم سر كبير في المحافظة على أوقات الصلاة، وهو السر. أنت المستفيد أيها المسلم، أنت الذي تستفيد حين تنتبه إلى صلاتك وتعود منضبط مع ربي سبحانه وتعالى وتعود محضر له. تو الإنسان عنده برشا واجبات، واجبات تجاه العائلة، واجبات تجاه خدمته، إنسان يجب ما يكون يعطيها
0: منضبط
1: في وقته وفي أدائه، كذلك ربي سبحانه وتعالى
0: حتى من خلال الصلاة يعلمنا
1: حق ربي، حق واجب علينا أن نخلو له وقته وصلوا بهدوء وبتمامك الصلاة وبتركيز كامل مع الله سبحانه، نسعو إلى ذلك
0: إن شاء الله باش نجوها المحطة. نعم. هذه يا سي منذر، خطر ثم شكون يقول لك راني نصلي نقوم بواجباتي في الصلاة وكذلك محافظ على أوقاتي، ولكن في الصلاة ثم شروط يجب أن تتوفر هذه الشروط، وإما أن تكون الصلاة شبه باطلة.
1: نعم.
0: هذه إن شاء الله نتعرض له، هي تعتبر أشياء تقنية هكا ولا سي منذر؟
1: نعم.
0: باش نمشوا إلى وقفة مع نغم ثم نعود إلى استكمال فقرات برنامج دين ودنيا على موجة إذاعة قفصة.

0: ودنيا.
1: دين ودنيا، أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام على موجة إذاعة قفصة. نتواصل معاكم بكم في دين ودنيا إلى حدود منتصف النهار. موضوعنا اليوم هو الصلاة، الصلاة وما أدرك ما الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بدينا في الحديث حول الآية، وخذينا الآية بطبيعة أهم ما يمكن أن يقال حول هذه الآية الكريمة اللي هي مفتاح حصتنا اليوم. حبينا تو باش ندخلوا للموضوع من بابه الكبير، الصلاة وشنو الأحكام الصلاة، شنو شروطها. كذلك الصلاة هي الصلة مع الله. اختلف العلماء في تحديد الجذر اللغوي للصلاة، فما شكون مشى من العلماء انها الاصل متاعها هي صلوة وتعود الى الاستغفار والدعاء، وجانب اخر من العلماء مشوا انه الاصل الجذر اللغوي هو صليا، ومعناها على علاقة بالنار وصلي النار، ومفعول النار على الشيء معناها على العود تقومه، كذلك الانسان تقوم معناها الاعوجاجات متاعه. ولكن سواء كان هذا ام ذاك، دائما نمشوا انها صلاة هي للتقويم، لان باش ترد الانسان للطريق القويم، باش تردعوا، باش تحطوا على الصراط المستقيم، كما حكينا في الحصة الفارطة عن الاستقامة، كيفاش انه الانسان يمشي بها يعبر الصراط ويصل الى طريق النجاة وهي الجنة. تفضل سي منذر.
2: نعم، اللي يهمنا في الصلاة هي المصطلح.
1: نعم،
2: هي الصلاة المصطلح اكثر من لغة.
1: لغة نعم،
2: وصلاة المصطلح معلومة، ولكن اللي هو نغفل عنه أن مكانتها هي اللي لا نعطيها قيمة. هذا خلل منا، وباعتبار أن الصلاة لها مكانة خاصة في الدين الإسلامي باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالصلاة هي القاعدة التي تنقل المرأة من الكفر إلى الإسلام، هي العلامة الفارقة بين المسلم وغير المسلم. مسلم ما له يصلي، هذا يعني. وما يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، وبين غير المسلمين ترك الصلاة.
1: نعم،
2: العهد بيننا وبينهم ترك الصلاة. فالصلاة كذلك توصف بعماد الدين، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع الكثير.
1: واضح.
2: وهي الأساس، أساس النجاح وأساس الفلاح مع ربي سبحانه وتعالى. والشاهد على ذلك قول الملك العلام: قد أفلح نجح المؤمنون
1: الذين
2: هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة تقود إلى الفلاح، والمسلم مطالب بتقديم الصلاة على كل شيء، فهي مقدمة على كل شيء. للأسف احنا ساعات نأخرها آخر حاجة، وشوف يخلط لها دورها، شوف لا، ربي يعفو عنا ويغفر لنا إن شاء الله، ونكون من الذين يولون قيمة الصلاة
1: وعندها عقوبتها. سيمون حبوا ديما نذكر ورا، ونعرف أنت متحبش.
2: لا أنا طبعا
1: لا، ثم شكون يقولك مثالش؟ أنا مثلا تو نصلي مثالش، من بعد كما قلنا ينجم يجمعهم، وإلا يصلي مثلا وقتين مع بعضهم، ولكن هذاك راه عنده ضريبة.
2: طبعا اسم، عنده اسم، اسم يعاقب عليه التأخير. ففرق ما بين من يحافظ على صلاته ومن لا يحافظ عنها، فهذا له جزاء وهذا له عقوبة. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يهدينا لنوزع أوقاتنا. رأي الصلاة تكلش باش، رأي دقائق معدودات، غير احنا بينا بخل
1: وشيطان ونفس،
2: وبناش فاهمين هو ربما في الحصة دي باش نبين حويجات، باش نوعوا المستمع، نوعوا أنفسنا زادة.
1: رأي حاجة عظيمة، الصلاة تكون في وقتها على
2: حاجة عظيمة. ما علاش نفرطوا في جواهر في حياتنا؟ كل فريضة فهي جوهر، وهي
1: هيبة
2: تواصل
1: من
2: مع
1: الله،
2: هيبة من الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يناديك وأنت تغفل عنه ولا تستجيب.
1: لا، وهي خمسة صلوات سي منذر، ونعرف أنها كانت خمسين.
2: نعم،
1: ونعرف أن معناها رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ودور سيدنا موسى في أنه خفف معناها، قالوا راهم المسلمين ما ينجموش يصلوا خمسين صلاة، ولكن يصلوا خمسة صلوات رب يعطيها لهم بخمسين صلاة.
2: لو كان خمسين رانا نبقى نهار كامل نصلي وما نخلطوش. يا ربي إن شاء الله.
1: نعم.
2: ما أكرمك يا أرحم الراحمين وما أرحمك بنا وما ألطفك بنا. فربي سبحانه وتعالى خفف علينا وأعطانا شوية دقائق معدودات وطلب منا مش حاجة كبيرة أنك تطهر تتوضأ وتجي تقول الله أكبر وتسبح الله حركات وأقوال. والعبرة ليست بالشكل، الشكل هو محدد ومنضبط، ولكن العبرة بالتواصل الروحي.
1: وحتى الشكل سي منذر.
2: نعم.
1: حتى الشكل علاش مثلا نجد الفقهاء ورجال الدين يأكدوا على أنه ثم حركات معينة في الصلاة يجب أن تقام على الوجه الأكمل، معناها كما قالوا عليها الفقهاء، وإذا كان ما تقامتش راهي باش تخل جانب من الجوانب. بعض الدراسات أثبتت أن الحركات اللي نقوم فيها بالصلاة كما نقوموها بالضبط عندها أبعادها الصحية والنفسية.
2: نعم، السجود وغيرها كلها الله حكيم سبحانه وتعالى، وهو خالق الإنسان وهو بارئه، فعلم أن هذه الصلاة تصلح من شأن الإنسان صلاحا على جميع الواجهات وعلى وفي جميع المجالات. لذلك رب سبحانه وتعالى يحب عباده ويأمرهم بالصلاة، فهل من منتبه؟
1: نعم.
2: وهل من مستجيب لنداء الله تبارك وتعالى؟ فالمؤذن وقت يقول الله أكبر والصلاة خير
1: من
2: النوم.
1: وانت نائم صلاة الفجر بربي سي منذر، مكثر الناس ومكثرنا صلاة الفجر ما يدومش عليها. ليش؟ لأنه تجي في وقت كما قلنا وقت أنه معناها يبدأ الإنسان راقد ما ينجمش يفيق، ثم اللي يفيق وثم أما ما ثماش معناها الالتزام الكامل بصلاة الفجر، وهي خيراتها كثيرة.
2: يلزمها طاقة فاش طاقة تنظيمية في أوقاتك، يلزمك تعود نفسك وتوطن نفسك على أنك تقوم وتصلي، ثم إذا كان مازلت ناقص نوم عد إلى نومك وبعد قوم امشي اخدم على روحك.
1: فما شكون يقول لك كثرة الذنوب سي منذر هي اللي تحيل معناها بين الإنسان
2: تحول بين
1: الإنسان والقيام
2: صح، لأنها كثرة الذنوب يتبلد الجانب الروحي، يتبلد يولي لا مبالاة مع هاته الدقائق. والشافعي سئل لا إله إلا ضيعت بيت الشعر، فالمهم شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، لأن لا يتاه عاصي. فالعصيان حتى في العلم يقع تبلد، نفس الشيء، لكن الإنسان تلقيه محافظ على صلواته ويمشي فرحان للصلاة ويقوم لها،
1: فهو إحساس معناها بالفرح،
2: هو فايق واعي بقيمتها. واللي خليني نرقد، هذا وعنده تبلد في الجانب الروحي.
1: ثم نعم. جانب آخر سي منذر مش ما يفيق لهاش، ولكن معناها يفوت النوم، معناها هو قاصد أنه يفيق ولكن ما يفيقش.
2: هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
1: مش من باب البخل،
2: لا لا لا،
1: من باب أنه فاته
2: ولا الفياقة سونته هو ما فاقش،
1: أي ما يفيقش،
2: عفى الله عنه. نعم. أي طبعا
1: واضح، خطر مش ما نخلطوش، خطر ثم اللي هو متهاون.
2: أي.
1: متهاون معناها ما يعمل لهاش حساب معناها صلاة الفجر. ثم اللي مسكين معناها هو
2: تعمل له حساب، ربي سبحانه وتعالى يعمل لك حساب أكبر، يعمل لك حساب في الرفعة وفي الحفظ وفي علو القيمة في الدنيا وفي الآخرة.
1: وفي الآخرة. نعم. نعم. أيوه نواصل في
2: ما كانت الصلاة كما ذكرت العهد الذي بيننا وبينهم وبين غير المسلمين.
1: نعم.
2: الصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا.
1: أمين.
2: وأن يجعلنا من المحافظين على الصلوات.
1: صلوات.
2: لأن تركها جحودا، إيش معناه؟ يقول ليست فرض الصلاة، هذا كافر جحودا، ولكن تركها تهاون. يقول لك والله أنني نخدم وراني، فهذا معناها مسلم،
1: ولو أنه ربي يتوعد والذين هم عن صلاتهم
2: ساهون. مسلم عاصي نسأل الله له الهداية والتوفيق، فهو معناها حاجة بسيطة يلقى روحه في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات، يولي يذوق الحياة، يولي عنده علاقة بربي سبحانه وتعالى، ويولي يتشرط على الله جل وعلا. أوروبا أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لا أبر، يطلب من ربي وربي يستجيب له. الليامات الأخيرة سألني واحد شباب جارنا عنده حانوت يعني يخدم في شوية تجارة. أيوة. قال لي رنينا صغير في السن وراهي العيون خذوني في الأفام وراني ولت لي مشاكل في المحل متاعي وتلذت حرقت وترجقت وراني حاسس اللي ثم عين أصابتني. قلت له راهي العين حق موجودة ويسأل فيه عاد كيفاش الحل كيفاش. قلت له العين هي موجودة ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيك، فإن كنت من الذين يصلون ويقرؤون القرآن أما باش أنت ما تصليش الله سبحانه وتعالى يناديك الله أكبر الله أكبر، الصلاة خير من النوم، وأنت لا تستجيب، وبعد في النهار يطلع النهار تقول له ربي بعد علي العينين هذه العينين حاسدة، فأنت في تناقض، ما عندكش وجه باش تطلب من ربي. وقس على ذلك أي واحد عنده مشاكل ويشعر اللي هو معطل أمامه ويطلب هو ما هو لا يستجيب
1: غير مستجاب. نعم.
2: أما أنت لو كنت في كل وقت وقت يناديك ربي تستجيب، الله يستحي منك ألا يجيبك. فهذه بتلك ما تكونش تكون واعي. نعم. نسأل الله أن يهدينا جميعا.
1: أمين.
2: فالصلاة نجاح وفلاح وتركها هوان وخسارة. ربي يهدينا ويجعلنا من الذين ينتبهون وينبهون أبناءهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال موروهم لسبع واضربوهم لعشر وهكذا. فالصلاة لها فضل عظيم،
1: خاصة شبابنا سي منذر بالطبيعة. نحن ديما علاش نأكدوا على الصلاة، راهو لكل الأعمار بالطبيعة ولكن خاصة الشبابنا، لأن الصلاة حرص
2: وهو كذلك تحكي. نعم حرص. والشباب هم أولى بالأخص من الصغار، خاطر يكبر
1: يولي تصعب،
2: يولي يبدأ يبني في شخصيته، يولي يراها استنكاف ويراها ربما نقص مع المؤثرات الخارجية ومع الدعوات. فثم دعوات تدعو إلى المسخرة على الصلاة. فربي يهدي شبابنا إن شاء الله ويبعد عنهم كل هاته الشبهات.
1: نعم.
2: حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه، زعما يبقاش فيه سخ
1: خمس مرات.
2: قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. الغسل المعنوي، راه هذا الغسل المعنوي، إنسان في كل صلاة وقت تصلي صلاتك في وقتها، فالله سبحانه وتعالى يمحو عنك الذنوب، فسخها بينك وبينه، طبعا بينك وبين الناس عندها حساب خاص، ولكن
1: يفسخ حق الله سبحانه.
2: كل مرة خمس مرات تتفسخ ذنوبك، تبقى ديما نقي. فهذه كيف يتمثلها الإنسان المتهاون في صلاته أو التارك للصلاة يتمثلها خمس مرات، كل مرة تتفسخ لذنوبه، راهي شيء عظيم
1: عظيم. نعم سي منذر، كما كنت تذكر توا في كل صلاة معناها تمحى الذنوب والخطايا. وإذا كان الإنسان وصل في كل صلاة في خمس صلوات محيت ذنوبه وخطاياه، إذن فتحت بينه وبين أخيه المؤمن أبواب من المحبة.
2: نعم.
1: من التآلف، من السعادة، أبواب النفاق، أبواب الحسد، أبواب البغض، أبواب النميمة، كلها أغلقت في وجهه.
2: نعم. إن شاء الله نكون منهم.
1: أمين يا ربي. أمين.
2: معناها الإنسان لا يسلم من حتى كيف يصلي في أوقاتها، يكون مش حريص على حسن أدائها، ويكون يؤدي فيها على سبيل العادة، أنا مأمورين بالصلاة تصلوا.
1: هذه ولكن تودخلنا إلى عنصر شروطها وأحكام الصلاة. نعم. لكي تؤدي المهمة اللي احنا نلوجوا عليها،
2: لأن أنت يا مسلم راك مطالب بالصلاة لمصلحتك، فكن فصلي صلاة واعية، مش صلاة تقليد وصلاة مع الناس تمشي وترجع للجامع، لا، كن صلي صلاة واعية وكون في علاقة راقية مع الله سبحانه وتعالى، وتحدث بذلك مع أهل العلم، تحدث معه، إيش نعمل، كيفاش نفكر في صلاتي، وكيف تجيني شرود هذا اللي تحكي عليه، ماذا أفعل، وماذا وكيف أعد العدة، كأنك تسأل طبيب، عندي مرض ولا عندي إشكالية، كيفاش نعمل باش نتوقع من هذا، نفس الشيء. فأمراضنا في صلواتنا كثيرة ومتنوعة، نسأل الله أن يهدينا وأن نتعاطى أسباب العلاج باش نرثق، باش تولي الصلاة فعلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن ثم برشا عباد يصلوا ولم ينتهوا عن الفحشاء والمنكر، لأن صلاتهم ليست صلاة بالمعنى التام وبالمعنى الجيد. ربي يهدينا إن شاء الله ويهديهم.
1: ثم زاد في الصلاة، ثم برشا ناس تقول لك نصلي سي منذر ولكن عندهم السهو، يجي مثلا ينسى عدد الركعات متاعه، ينسى روحه في أنا مجال، شنو ينجم يعمل باش ما تبطلش على الأقل وما تفسدش الصلاة؟
2: هذا موجود في أبواب الفقه، يسمى المستنكح هو اللي في كل صلاة شك، ثلاثة والأربعة، أربعة خمسة، شك يا بالزيادة يا بالنقص، فهذا له حكم خاص، يولي يبني على النقص، يعني
1: كأنه منقص، معناها في عدد في عدد ركعات، ما هوش مزايد،
2: لا، يبني على الزايد، يبني على الكمال. مثال هو شك في الظهر ثلاثة ولا أربعة، يقول أربعة، خطر كان يقول ثلاثة بركة، مريض هو بيده ينقص، يبني على الكمال.
1: وكي يبدأ بالحق سي منذر صلي كان ثلاثة،
2: لا، المستنكح يبني على الكمال ويصلي ثلاثة اللي قلتي أنت مع الثلاثة، ويسلم وصلاته صحيح. أنا هو اللي يبني على النقص. العادي مرة أنا مثلا مرة بعد قديش نشك ثلاثة ولا أربعة، لا، نبني على النقص، نصلي نزيد واحدة.
1: وأسباب هذه يا سي منذر؟
2: أسبابها معقدة، منها الشيطان يلقى مدخل، الشيطان يحب ينكل
1: دي، لا، هو عارف انه ربي سبحانه باش يستجيب لك في صلاتك. سمعت بعض الفقهاء يقول لك معناها هو متاكد من قبول صلاتك، يقف
2: يدخلك من مداخل مختلفه، يدخلك في الوضوء، يقول لك يظهر لي تو هكا اطلقت شويه ريح، هو ما فهمش حتى شيء، وهم فالريح عنده شروط وواضح، ويجي الشيطان يعمل لك هيك وسواس قهري، وسواس في ذات الإنسان، عنده شوي قلق نفسي ينعكس على هذا باش يفسد لك، فأنت ما تحصلش. استعين بالله، واستعين بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله، واستعين بأهل العلم، الناس الحكماء اللي يعرفوا الفقه ويعرفوا برشا حواجاتك طريفة، يعطوك نصايح تخرج من هالمأزق هذايا وتولي تستفيد، هو يعمل لك عائق هالحكاية السهو.
1: أي
2: فإنسان ما بتخليش العوائق والجدران التي تحرمك
1: لذة الوصل
2: مع الله تبارك وتعالى.
1: نعم. ثم كذلك في الوضوء سي منذر، قبل الصلاة للدخول إلى الصلاة،
2: نعم،
1: ثم شكون يعتمد دائما التيمم؟
2: إذا كان عندها رخصة التيمم، ثم شرطين رخصة التيمم،
1: انعدام الماء
2: والضر والمرض، المرض أو خوف المرض.
1: أنا ها واضح. إذا كان ما ثماش هذوم الزوز يولي،
2: لا، ويجب عليه يتوضأ. ولا العجز، يبدأ مثلا عاجز بيديه ولا برجليه، عاجز هذا
1: مثلا كبير السن مثلا،
2: يدخل في المرض، أنا عاجز ما عادش يقدر يتحرك،
1: باش يهز، يعطيك صحة وباش يهز ويتوضأ،
2: هذا يدخل في المرض، فعنده مرض يمنعه من الوضوء، لذلك رب سبحانه وتعالى أعطاه رخصة التيمم فليتيمم
1: ويدخل الصلاة. نعم
2: نعم.

0: ودنيا.
1: دين ودنيا، نتواصل معكم في ما تبقى من الوقت باش ناخذوا اكلمتين، ومن بعد ان شاء الله باش نرجعوا بعد 11 نواصلوا اللقاء معكم في الصلاه. في اخر جزء من حصتنا اليوم من ساعتنا الاولى سي منذر، باش نجموا نكملوا الحصه هذه.
2: طبعا على اثر الصلاه على السلوك المسلم او على سلوكه وعلى تعامله مع مجتمعه.
1: نعم.
2: فأثار عديدة، منها أنه بالنسبة للرجال على الأقل أنه يكون في تواصل مع المجتمع في أداء الصلاة في المسجد، فهو إذا كان هو عنده فضل يعني لا بأس عليه، سوف يجد من يحتاج إليه في المسجد، يتلاقى هو الناس الضعفاء، والعكس كذلك، فيبدا محتاج مش يمشي للمسجد بنيه الطلب باش يطلب، لا يمشي باش يؤدي واجب، يمشي لله تبارك وتعالى، وربي سبحانه وتعالى ما يخيبش تو ينبه فلان اللي عنده قضيته واللي عنده اللي باش يقضي لحاجة يساله، ولا يجي حتى وسيط بينهم يقول له ذكر فلان ذكره محتاج راه ما عندهش خدمه راه عنده صنعه كذا، يقول
1: معناها يقرب المسلم الى المسلم.
2: هذه الفوائد، نعم الفوائد الماديه،
1: وتنقص
2: الفوارق بين المسلمين وكذا، ولا واحد يمرض ولا مريض شوفوه ساعات يبدا طبيب
1: موجود
2: يصلي بحذاك وانت تبدا مريض يشوفك يقولك شبيك برا امشي ما تخليش روحك هكا، الى غير ذلك من الفوائد الماديه.
1: نعم.
2: المعنويه لا تحصى ولا تعد، فالسر في الجمع ووحدة المجتمع، لأنها الحقيقة احنا تفككنا حتى الجيران معاش ملوجين، هو الحقيقة ثم شوية حذر مبالغ فيه
1: من العلاقات الاجتماعية،
2: تخوف فكرية ضايا منه ما ندخلش خليني رايض وحدي، هذا ما هوش مطلوب. فالمطلوب هو حسن التعامل والتواصل بينك وبين المسلمين، فأنتم أسرة واحدة، تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى،
1: ولا تعاونوا
2: على الإثم والعدوان. طبعا الصلاة ترسخ فيك في جانب الذاتي العقيدة ووحدانية الله في قلب كل مسلم، وترسخ فيك السجود الموحد مع الناس كل لله تبارك وتعالى، فأنت
1: لا غني ولا
2: هذا
1: فقير.
2: أخيك وهذا أخوك وهذا أخوك مع يمينك وعلى يسارك،
1: فالأمر تلقى الفقير وتلقى المتوسط وتلقى الغني وتلقى
2: كلهم يكبرون تكبيرة واحدة
1: على نفس الصف وفي نفس المكانة،
2: وفي النهاية السلام عليكم وتلفت وجهك أخوك على اليمين، والسلام عليكم لولا تسلم ترد السلام على الإمام، السلام عليكم هذه ردا على الإمام وخروج من الصلاة، والثانية السلام عليكم لولا خروج من الصلاة والتسليم على اليمين.
1: نعم.
2: هذا في مذهب المالكي. والثانية السلام عليكم، هذه رد السلام على الإمام.
1: نعم.
2: بالنسبة للمأبوم. والثالثة إذا كان ثم بجنبك على اليسار تلتفت وتقول السلام عليكم، مش من خير من السلام، السلام بمعناه وبمعناه اسم الله سبحانه وتعالى، السلام الله عليك، الله عليك بلطفه وبأنواره وبأسراره وبهدايته.
1: نعم إن شاء الله باش نوصلوا الحديث حول صلاة بعد موجز الحديث إن شاء الله.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: اليوم في مدار الأسبوع، انتعاشة الموسم السياحي الحالي وتطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، مشاركة تونس في المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة بموريتانيا، أبرز الأحداث والمشاريع التنموية في الجهاد، الوضع في الشرق الأوسط وآخر التطورات في الملف الإيراني. مدار الأسبوع بداية منص النهار على موجة إذاعة قفصة.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام 11 صباحاً.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تعيش ولاية قفصة خلال الفترة القادمة على وقع فعاليات عدد من المهرجانات، من بينها الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي الذي سينطلق يوم 26 من هذا الشهر، والدورة 35 للمهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي يوم 28 من جويلية، وفق ما بينه المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بقفصة حسين لحولة في تصريح للإذاعة. وأفاد المندوب الجهوي بأن عدد المهرجانات الصيفية بالجهة يبلغ 18 مهرجانا، وتتضمن عديد السهرات المتنوعة والفقرات والعروض والمسابقات المتنوعة. شددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وقالت إن المذكرة التوجيهية للمنشور على موقع الوزارة تضم جميع تفاصيل العملية التنظيمية للرحلات. قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 702 تدخل، منها 177 عملية إطفاء حريق، وذلك وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، وذلك تبعا لتواصل موجة الحرارة التي تبلغ ذروتها اليوم، حيث ستبلغ مستويات مرتفعة جدا لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 13 درجة بعدد من ولايات الجمهورية. استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون اليوم في قصف جوي صهيوني استهدف شقة سكنية بمدينة غزة، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود شرق خان يونس جنوبي القطاع. أخيرا، نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس وجود قواعد أمريكية في بلاده، وأشار إلى أن الوجود العسكري الأمريكي بالمملكة يأتي في إطار تعاون طويل الأمد بين الأردن والولايات المتحدة. وقال إن السردية الإيرانية التي تتحدث عن وجود قواعد أمريكية في الأردن وتستخدم ذلك لتبرير الهجمات غير صحيحة وفق قوله. في أمان الله.
4: إذاعة قفصة في تمغزة شبيكة وميداس على 96.00.
7: دين ودنيا.

0: ودنيا.
1: دين ودنيا 7 دقائق بعد الحداش على موجة إذاعة قفصة، بيكم وبيكم نتواصلوا ومعاكم إلى حدود منتصف النهار، ومع سي منذر باش نواصلوا في حديثنا عن الصلاة وقيمة الصلاة وأثرها الجانب الاجتماعي في الحياة الاجتماعية. قبل هذا سي منذر ثم مكالمات هاتفية، ناخذ المكالمة الأولى. سي منذر معاك.
2: ألو، السلام عليكم.
3: ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير، مرحبا.
3: سي منذر،
2: الله ينورك.
3: حسن، نعطي رأيي في الصلاة، وبعد عندي عتاب لأولادي الصلاة.
2: باه،
1: مرحبا.
2: لا، زيديهم بنتك الرابعة. عندك 3 أولاد وبنت.
3: هذيك بنتي متغش عليها.
2: أي
3: متغش عليها.
2: علاش؟ علاش الأسبوع اللي فات
3: ما يقول لك تيرين وعارم؟ أنا عندي 3 يورو.
2: 3 يورو وعارم.
3: العارم هاي مصيب علينا الدليل
1: نتاعها. والله لا، راهو الأسبوع الفرط، راني عارفة أنتم متغشين في الأسبوع الفرط. الله غالب، راهي ظروف معناها خارج على نطاقنا، ما نجمناش معناها ناخذوكم. إن شاء الله في كل أسبوع يا ربي ما تتعودش الفرط.
3: اخذري لي نجاح.
1: أيوة.
3: رانا مستمعين، ثم مستمعين مترسمين.
1: نعرف والله نعرف.
3: نتعبوا.
1: عندكم الحق. عندكم الحق. عندكم الحق. عندكم الحق. تفضلي يا لالا.
3: ان شاء الله ربي يبارك لكم وربي يثبت. انا جبت حبيبه سي منظر وعبد الجليل، ان شاء الله يسمعوا فيا. جبت بهذايا حبيبه قايله. وبعد لا صلت لما الصلاه طبقت وخذت كاكا، قالت لي تعرف في كل صلاة ندعي الرؤوف العباسي. قالت لي كنت كي نصلي في الدار. بعد السجدة نقول سمع الله لمن حمده. قالت لي نسمع في مستمع تسأل فيه، قال لها لا، في الجامعة نقول سمع الله لمن حمده مرة واحدة. لها مرتين فيك. ما راني نحرموش من المجر.
1: اي فعلا،
3: والله انا اخذي اللي راه الواحد لا يستنى جايز
1: جايزته مع ربي. للاسف يبقى
3: والدين والدنيا راهو برنامج، راهو من غير مش ورمي ورود.
1: المكالمه للاسف
3: كل مؤمن فيه.
1: صوت ما نعرفش، الصوت متقطع شويه، معناه ما نسمعوش فيك بالقدا.
2: اما الفكره وصلت يعني.
1: اي للاسف والله نعتذروا لها، راهو الصوت ماهوش واضح. ثم مكالمه اخرى. اذا كانت صلحت المكالمه ذا بينا من بعد نعاودوا الاتصال بها. الو، مرحبا.
4: الو
1: الو، عسلامه.
4: عسلامه،
1: مرحبا.
4: الو، عسلامه،
1: مرحبا بيك. شكون معانا نسمع فيك؟
4: محمد جديدي من الصدف.
1: مرحبا بيك خويا محمد.
4: عسلامة، بالله تو برنامج دين ودنيا عنده جي أكثر من 15 سنة. أمي الله يرحمها كانت تتبع فيه.
1: أي
4: في منظر في يعني 3 أيام، دكتور وخبير وأستاذ يعني يقوم صلاة جمعة.
1: نعم.
4: جمعة.
1: أيوة.
4: وألفناه وفهم الناس قطرة قطرة.
1: نعم.
4: ذكي وغبي وكبير وصغير ومرأة وأنثى. تقولوا ما تنقبلوا ما تقبلوه، أهدرنا وقتنا وأهدرنا فلوسنا، ويعني مش الفائدة في كثرة العلوم. ويعني استقانة كان واحد يقري في تربية دينية في الساعة زايدة في دراج، لكن كما تدخل قطرة قطرة مع المهابة مع الشيوخ ومع يعني أقولها وأمري كما قال العروي، بناتنا فلسة رأي الإذاعات ياتر ووقت الإنترنت، ولهذا حفاظا على إذاعتنا وبرنامجها. حتى المشايخ هم يعني نحصروا في زاوية أسبوعين ولا ثلاثة ويقع سؤالهم ويجاوبوا وكهو.
1: نعم. وشكرا. شكرا لك. مكالمة أخرى. ألو ألو ألو، مرحبا. الصوت ما هوش واضح. بربي كان عندك نقص شوية من المذياع واسمعنا من التليفون فقط. ألو
5: ألو، أسلمة،
1: مرحبا. شكون معانا؟
5: معك أنور قال مش جديد فيه.
1: مرحبا بك خويا أنور، تفضل خويا أنور.
5: هي أنا عندي سؤال سي منذر. كان أنا
2: نعم، تفضل
1: تفضل.
5: ليه توا أنا واحد مثلا ثم أنا فوت صلاة مثلا
2: اي
5: انا كيف نجي نعودها مثلا بالضبط، نعودها مثلا نعودها قبل ما نصلي الحاضر ولا بعد ما نصلي الحاضر؟ انا حاب نعرف كيف.
2: احسنت سؤال هذايا ممتاز، ابقى في الاستماع نجاوبوك ان شاء الله.
1: نعم
2: باهي انور تسمع فيا ما هو؟
5: اي
2: ابقى اسمع الراديو تنجاوبك بتفصيل ان شاء الله. نشوف المكالمة الأخرى وبعد نجاوب على أنه سؤال مهم.
1: نجاوب
2: ما لا أبقى أسمع أنور نجاوبك بإذن الله تعالى. طبعا الإنسان كل منا قد يعتريه طارئ ومانع ليأخر الصلاة، فالصلاة تولي قضاء حين ينتهي وقتها ثم الاختياري وثم الوقت
1: معناها المفروض.
2: المهم المصطلح غاب عني. المهم صلاة الصبح وقتاش تولي قضاء؟ وقت اللي
1: تطلع الشمس
2: تشرق الشمس.
1: تشرق الشمس نعم.
2: صلاة الظهر وقتاش ينتهي؟ وقتها الاختياري حتى العصر. كيذ العصر دخلت مازال راهو وقتها، حتى كتأخرها بعد العصر فعند الضرورة يجوز ذلك عند الضرورة.
1: نعم.
2: وقتاش يولي قضاء الظهر العصر؟ حين يؤذن المغرب وقت تولي قضاء. المغرب مع العشاء ينتهو عند أذان الصبح. واسع الوقت. به أنت تعذر عليك الصلاة في وقتها ودخلت في وقت القضاء، صلي صلاة الحاضرة ثم أقضي. أي هذا طبعا إذا كان الصلوات تكون ما همش مشتركتي الوقت. مثال أنت ما صليتش الظهر ومشيت تلقى الجماعة يصلوا في العصر، صلي معهم العصر ثم تعيد الظهر والعصر، لأن الظهر وقتها مازال وقتها الضروري، اسم الوقت الضروري ثم الوقت الاختياري والوقت الضروري. فكل صلاة عندها اختياري وضروري. إذا كان أنت ما صليتش العصر وأذن المغرب، صلي المغرب ولا تعد، لا تعد المغرب لأن العصر ولا قضاء، صلي العصر بعد المغرب، صلي معه في جماعة. وهكذا يعني نبدو بالحاضرة ثم نقضوا القضاء إذا كان الصلوات ما هيش مشتركتي الوقت، الظهر العصر مع بعضهم والمغرب والعشاء هذوما عندهم وقت مشترك، يوفوا الوقت الضروري نتاعهم يوفوا في نفس الوقت، إذا يلزمك تصليهم مرتبين، ما تصليش هذه قبل الأخرى.
1: نعم. نواصلوا في ثم مكالمة صدقي وإلا نواصلوا ثم مكالمة باهي ناخذوا المكالمة. سي منذر
2: ألو السلام عليكم. ألو. مرحبا.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا سي عبد السلام مسعود، مرحبا بك.
0: ربي إن شاء الله يبارك لك سيدي منذر والأخت الطيبة وكل المستمعين والمستمعات.
1: عيش
2: بربي يا حدثنا على الأنوار ونتاع الصلوات والأنوار الروحية
0: سأتيك الأنوار الروحية سيدي الكريم وأختي الطيبة.
2: نعم.
0: أما قبل أن أتضامن مع أمي نعيم اللي تكلمت قبلي ودلت عليكم كإذاعة.
2: نعم
0: دلت بالحق، لأن نحن رانا دليل عندكم، لكن يتزم نكونوا ثابتين. رأي برنامج حقيقة رائع، والمستمعين والمستمعات سيدي منذر وأخت نجاة ثم ناس وقع شجار ما بيناتهم، جول المستمعين العبد الضعيف والله صلحت ما بيناتهم من أجل برنامج دين ودنيا. سبحان الله العظيم،
1: يعطيك الصحة.
0: صدقني سبحان الله، جاني إنسان شاف الخارج وخالوا لنا من ولاد زيد جوني يعرفوا ان نحب بابا ونحب والديه ونحب، لكن الصدق يبان راه في الاذاعه وخاصه برنامج مباشر لازم تكون صادق.
1: صحيح.
0: واليوم بما ان على الصلاه وعلى الاركان الخمس، انا تناخذ من جانب التقني من مركز الهاتف حتى للسيد التقني حتى للمقدمين، انتم الاربعه انتم مسؤول في البرنامج والسيد التقني والاخت في مركز الهاتف والمستمع الخامس، انا تنقول لك على حاجه باش تكون حقيقه يعني زبدة للبرنامج ومحبة وتفريدة للمستمعين الكل. شوف سيدي منذر.
2: نعم.
0: ثم فتاة صغير قاعد في بركة نتاع ماء، لنحب إذاعتنا ماء صافي ناصع. جا متعدي عليه إمام ومعه أربعة. قال وليدي راه الدبش نتاعك تيتبل. جلسة فيها في الميت بالجل عتيجل ونارني دلونا المستمعين ماذا بين الدلونا قالوا نارني صغير ما نعرفش حتى كيفيح في البركة تنغسل حويجي
2: اي
0: اما انت امام ومعاك اربعة قالوا راوك تهز الوزر متاعهم بكل ماذا بيك انت هو اللي ما طيحش في البركة واضح تريني
2: واضح اما
0: يعني عملية واضحة قيمة المستمع والاذاعة والمستمعين لاني انتم ناس طيبون ياسر وعندكم قيمة كبرى دينية والاخت نجيت انا عارفها منيح راني قدم معاهم في البرامج لكن هذه اعز برنامج ديني مين سوى نزول الانوار يا سيدي الكريم
2: ايوه
0: في منظر
2: اي نعم
0: سوى نزول الانوار شوف
2: الانوار راهي باش تبدد الظلمات عرفتها الظلمات اللي نعم. كنت تتحدث عليها اللي هي راهي نعم. خارج على نطاقنا لا ما يسالش كيف نكروا هاو اليوم سمعناكم واليوم استجبتوا استجبنا ونحن كل وخلينا لكم حتى فسحة في مكونات البرنامج لأنكم أنتم مؤسسين معنا فعلا. للبرنامج ودينا تساهموا
1: كل خليناها لكم أنتم
2: إذن هات الأنوار اللي تبدد الظلمات
0: شوف سيدي
2: نعم
0: ما يأتي السر والأسرار إلا ما يكون النور والأنوار والنور والأنوار بس يجيب الصفاء شوف سيدي نحن وقت نولدوا على وجه الأرض يعملونا مضمون حياة أنا أقول لك أن مضمون حياة المسلم هي الصلاة يعني وقت تكون مصلي ثابت بالحق مضمونك عند ربي يراه هذاك الضمان للرئيس لأنه وقت نجوع أول ما نولدوا سيدي منظر يعني نذكر الأذان في أذن يعني المولود الجديد
2: نعم
0: هذه كبت بيعتها الشهادتين
2: من السنة
0: وكذلك الصوم لمن استطاع وكذلك الزكاة وكذلك الحج لكن هي الصلاة راي برد محمد الصلاة تذكر سيدنا محمد اختي خلي البرد عن سيدنا علي
2: أي.
0: كذلك برد سيدنا محمد هي صلاة اختي وسانة وانت قلت في أول برنامج الصلاة الصلاة الصلاة وفيكم بالصلاة رو الصلاة مكتوبة حجي لكن لو تسمحان راي عندها موجبات الصلاة أو من نجم نمشي للصلاة إلا ما نكونوا طاهرين وإلا ما تكون العورة متاعنا مستورة
2: أي.
0: وإلا ما يدخل الوقت
2: أي.
0: وإلا ما نكونوا متوجهين للقبلة
2: أي. هذه شروط يعني صحة الصلاة نعم
0: هذه شروط صحة الصلاة أو شوف سيدي الكريم الصلاة نبدأ أول مرة أول مرة سيدي رسول الله قالوا أرحنا منها
2: أرحنا بها
0: أي. بعد قالوا أرحنا بها بعد سيدي منذر
2: أي.
0: ونت بيصات سبحان الله متاع سبحان يعني أي. سباحة بالصلاة
2: أي نعم نعم سباحة أي. الروحية في الأفق
0: سباحة الروحية نعم. بالصلاة بس نوصل من الأنوار سيدي منذر يجب أن نتعدوا بك السباحة ذيك اللي هي سباحة الأمان عند رب الرحمن يعني لذا نجبينا الصلاة هي عمود كل شيء وهي الأساس والمؤسس وربي إن شاء الله ينورنا وينورك
2: بارك الله فيك
1: صحة يا عبد السلام مكالمة أخرى ألو
6: ألو
1: ألو عسلامة
6: عسلامة اختفاء خير ومرحبا بك ومرحبا بكم
1: مرحبا شكون معنا
6: عبد الناصر معك عبد الناصر من المضيلة
1: مرحبا بك خويا عبد الناصر ومرحبا بمستمعينا في المضيلة تفضل سي عبد الناصر
6: بارك الله فيك عايشك ربي أنا تنسل للشيخ عندي عامل عمليات أنا عبرش عملية أنا على بدني
1: إن شاء الله لبس
6: ولا في الوضوء عايش لا لبس تو الحمد لله
2: الحمد لله
6: أنا عبرش أما من نجمش نقام الزلطة وبش
1: نوضح
6: رجلي والحاجة نسيب عليهم الماء من السبالة لا هذا يجوز ولا لا رجل أي. يجوز وطبس
2: بالأخص في
6: أي
2: مثال مثال بالأخص في الصيف تسب عليهم مش لا وتحك رجلك اليمين باليسار وتحك حتى ظهر رجليك وإن شاء الله مقبول وضوك فهمتني كيفاش تخدم رجليك تصب عليهم وتحكهم بعضهم وحتى معنا من اللوطة يحكوا في بعضهم شوي وإن شاء الله مقبول وضوك وربي إن شاء الله يثيبك ولك أجر مضاعف في وقت تلقى مشقة في تطبيس وكيف يتعذر عليك وتتعب برشا تولي تتيمم لك ذلك ما دامك تنجم تتوضأ
6: لا والله ماذا بي اللي مع بالوضوء
2: نعرف
6: الوضوء لا محالة هو ربي يعطينا رخصة
2: طبعا طبعا ربما في الشتاء تولي لك شوية ما مشاكل في الشتاء تولي الدنيا باردة
6: ثم شوية تعب
2: أي. أي وثم عندك المسح على الرجلين كيف تتوضى مرة في الصباح يمكن لك على سائر اليوم أن تمسح على رجليك حتى يمسح لك ولدك ولا بنيتك ولا حاجه يمسح لك ومسح من فوق
6: كذاك لبس الجراب يا شيخ.
2: لا لا حتى بلاش امسح خاصه لك انت. اي نعم اي نعم
6: جزاك الله خير وهذه معلومه جديده بارك الله فيك.
2: أي أي لا لا يجوز لك المسح مباشرة.
6: جزاك الله خير بارك الله.
2: الله يحفظك.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. نواصلوا سي منذر في آثار الصلاة على الجانب الاجتماعي وعلى العلاقات الاجتماعية. خذينا أثرها على سلوك الفرد على سلوك الفرد الآن على المجموعة.
2: تحدثنا قبيل على الكبر والاستكبار.
1: نعم.
2: ثم تلقى عباد يصلي راهو وما يحبش يصلي في الجامع ما يحبش يحتك
1: بالآخر.
2: بالعباد لأن في نفسه مرض عنده إشكالية أنه ربما
1: الكبر
2: شبيننا ونحن سواسية كأسنان المشط. نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما أنت اللي تشوف فيه حقير هو تقي عند الله وعظيم قدره عند الله تبارك وتعالى. فهذا معناها الصلاة توحد صفوف المسلمين على نفس البساط أمام رب عظيم كريم سبحانه وتعالى. فهي علاج لهذه المسألة مسألة
1: الكبر.
2: الكبر هو الكبر لله سبحانه وتعالى. ولا تشارك المولى جل وعلا أي فلا تشاركه في علوي في علوه سبحانه وتعالى. وكذلك الحسد هو اعتراض على أن الله أنعم على فلان فأنت تحسده. فرد بالك تلعب مع المولى مع الكبير المتعال. فكن متواضعا كن لين الجانب مع إخوانك المسلمين. مش لازم تعطيهم رولا لا أعطيهم أنك انظرهم نظرة أنهم كيفك وبكلنا طالبين من ربي العفو والعافية وكلنا نتشاركوا واجب علينا نتشاركوا في الصلاة واجب علينا نتشاركوا في الصيام واجب علينا نتشاركوا في الحج. شو الحج يعطيك صورة على مساواة كلهم يلبسوا الرجال
1: كيف
2: والنساء يتجردوا من برشة حاجات وكلها توحي بأن وخلق الإنسان ضعيفا والناس كلها سواسية أمام الله وربي هو اللي يرفع يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق من يشاء ويقدر على من شاء ونسأله وما تشاء سبحانه وتعالى. هذه تقريبا يعني من أهم الجوانب التربوية أو السلوكية
1: على المؤمن.
2: نعم نعم وتوحد صفوفهم الصلوات بالأخص صلاة جماعة حتى مش جماعة حتى المراكز تصلي في بيتها في سجودها وفي ركوعها وفي علاقتها بالله وعلاقتها بعظمة الله. تخرج ترى المسلمين كلهم نفس وتجد بينهم بينها وبينهم مودة الإسلام وأخوة الإسلام.
1: هذه هي النقطة
2: إنما المؤمنون إخوة.
1: نعم هذه النقطة اللي حبينا زاد نركز عليها إنه الإنسان في بعض الأحيان يحب أن يكون وحده يحب التوحد ولكن كي يدخل الجامع ويلقى مجموعة من الأشخاص معناها بحكم العادات ديما يصلي معاه ويمشي معاه تنشأ مجموعة من العلاقات تولي من علاقات معناها في الجامع للصلاة تولي علاقات البرة تولي معناها
2: من ثمرات جمع الصلاة
1: صلات. نعم وتولي معناها كما قلت أنت الفقير يولي ينتبه أنه أخو فقير
2: نجم شراكة تنشأ من لقاء في المسجد وبالعكس هو لقاء مؤمن إنسان يصلي فأمن جانبه حتى لسات واحد كيجي يخطبوه في بنته يسأل هل هو يصلي ولا ما يصليش في الصلاة علامة على
1: استقامة
2: كلنا نخطئ ولكن علق لك المصلي الصلاة سوف تنهاه عنا منين نشكموه عنا منين نرجعوه لأنه مؤمن ومصلي فهو يسمع كلامنا حتى يوقع خلاف وكثيرا ما يقع الخلاف عنا معناها مرجعية نعود إليها لنصلح الشأن بين الزوجي وبين المرء وزوجه.
1: وزوجه. نعم. تمام. الفقهاء سي منذر يحكم عنها الأبعد من هذا في الصلاة، يقول لك هو الصلاة هي خمسة مواقيت وخمسة مواعيد مع الله تبارك وتعالى. نعم. الإنسان قال لك إذا كان هو معناها عالم كبير وعمل اختراع عظيم، في كل وقت يجيبوا له أكل اختراع هذاك باش يقوم بصيانته، أكل خمسة صلوات هذيك هي صيانة أكل الإنسان هذاك، فكل لحظة هذيك مع الله هي كأنها لحظة صيانة، معناها ربي سبحانه يعاود ينظم لك بدنك، ينظم لك مخك، ينظم لك كل ما نعم. تتصوره فيك اللحظات هذيك اللي الإنسان بعض الناس اللي تتخلى عليها، تصور أنت يتخلى على الصيانة، الآلة كي ما تعملهاش صيانة راي تطيح في
2: حتى
1: في
2: الجوال يزمى شحن، لازم شحن شحن منظم رجلي بالمعنى منتظم في الوقت،
1: وهذا ان صلاتك كانت على المؤمنين كتاب المقوت في وقت.
2: اذا كان مؤخرت راك تضر في روحك، راك تضر في روحك وما تحصلش يولي كيف انت توخر على صلاتك يتراكم عليك الران، يتراكم عليك السواد في القلب
1: وتغلب عليك الذنوب
2: بعد، حتى كيف تدارك تجد نفسك بعيدا
1: ومثقل،
2: مو مثقل بي بي بي لأن الجرعة هذيك جرعة هذيك مناسبة للفترة هذيك تضاعف لها أنت الفترة، سوف الجرعة لن تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي.
1: بإذن ربي. صحيح سيمندر يقول لك من الصلاة إلى الصلاة كفارة للذنوب. أنا نعم. صليت الصلاة نعم. هذه صي أنا الحمد لله للصلاة الأخرى.
2: وهو كذلك من حافظ على الصلاة راهي تتحات هو الوضوء بركة الذنوب يحرقها الوضوء، فما باله اللي هو شرط من شروط صحة
1: شروط الصلاة والدخول للصلاة،
2: فما بالك بالصلاة وأنت تقول الله أكبر وتركع وتحمد الله وتسبح الله وتركع وتسجد، ربما سمع حويجة ربما يسمع فينا واحد ولا مرأة ما تصليش نقول لهم راهو خمسة صلوات مفروضة صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء.
1: هذوما بربي سي منذر حبيت قبل ما ننسى هذوما الصلوات المكتوبة.
2: أي. المفروضة. المفروضة. المفروضة. فرض.
1: ثم صلوات أخرى اللي عندها قيمة عند ربي وهي زيادة لنا في الإحسان ورفع في المقامات. مثلا ثم سنن والرواتب.
2: سنن الرواتب نعم.
1: كان ناطو للمستمع مش نحكو على المستمع المش موظف على صلواته.
2: لا ولكن أنا حبيت أفرد.
1: أيه؟
2: اللي مستنكف من الصلاة،
1: من الصلاة
2: أيه؟ وهو أيه؟ حدثه على
1: على الواجب
2: أيه؟ أيه؟ نعم صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما أعلم مين هو فمش واحد ما يعرفه
1: واحد ما يعرفه أيه؟ أيه؟
2: الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب أربع ركعات والعشاء المغرب ثلاثة ركعات والعشاء أيه؟ أربع ركعات
1: مع
2: عندكم بالنسبة للرجال الصبح والعشاء والمغرب صلوات الليلية تكون جهرا تقرأ تسمع نفسك هذا حتى اللي يصلي وحده راهو
1: إيه؟
2: فأنت مطالب بصلاة جماعة في سنة وإذا كان ما أمكنش ولا بعيد صلي وحدك وصلاتك مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الأوقات الخمسة الصلاة متكونة من ركعات عددناها من ركعات، الركعة فيها القيام وتكبيرة الإحرام الركعة الأولى الله أكبر تقرأ الفاتحة وسورة ثم تقول الله أكبر وتركع سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب، واللي ما يعرفش سبحان الله يزيه حتى يتعلم، واللي ما يعرفش يمشي للجامع ما يعرف حتى شيء يمشي للجامع يصلي معهم ما يقول حتى شيء يتحرك يطلع ويهبط يعس علم كيف يعمل بشوي بشوي كل مرة يتعلم حواجة حتى تولي صلاته كامل. قاعد نتحدث على تسهيل
1: أي
2: وعلى الأشياء الميسرة أي فما يلي ما تصليش
1: سهل برشا
2: سهل برشا وبرك شوية عزيمة وشوية فرحة أفرح بربي ويفرح بيك أكثر من اللي تفرح بيه. ركعة فيها ركوع الله أكبر فاتحة وسورة ركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات تتقعد من الركوع ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم تخر ساجدا الله أكبر تسجد سبحان ربي الأعلى أنت لوط والله علي ثلاث مرات وتجلس بين السجدتين ثم تسجد في كل تحريكة الله أكبر وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثم تقوم للركعة الثانية الله أكبر، الحمد لله سورة ولا آية عندها معنى تعيد، وفي الركعة الثانية في نهايتها في عوض باش تقوم للركعة الثالثة
1: تشهد.
2: تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله شدر محمد رسول الله اللي مش حافظ واللي يعرفها التحيات لله الزكيات لله هذه حفظناها في الابتدائي والناس كلها ما تغيب حتى كما تعرف كيف ما تعرفش حاجة ولا تنسى أعمل في جوجل هك تبحث على الشقيقة والرقيقة في الانترنت كاد كان التشهد اكتب التشهد
1: يخرج لك التشهد
2: أقراها مرة اثنين ثلاثة أربعة حتى كي تغلط فيما حتى تحفظه وهكذا. وأسهل من هذا كل أنك تسأل واحد
1: أي يدلك على دينك
2: مش عيب راه كي تعود ما تعرفش حتى كي تعود ما تعرفش عدد الركعات ما هوش عيب عرفهم وصلي وربي يتوب علينا إن شاء الله ويراجع بنا للحق وإلى طريقه المستقيم. حنا صفر نمشوا تركيا ونمشوا للواحد وطلعوا في الباسبور ونطلعوا كدتنا كان أربع ركعات هذه ربي يهدينا ويتوب علينا جميعا إن شاء الله
1: إن شاء الله. إن شاء الله مازلنا باش نواصلوا معكم على موجة إذاعة قفصة في دين ودنيا.

يا محبوبة يا سكنة في منوبة يا محبوبة يا سكنة في منوبة والقعدة راهي منصوبة وبخرها في المشمارة يا

0: ودنيا.
1: 37 دقيقة بعد الحداش على موجة إذاعة قفصة، باش نواصلوا بطبيعة الحديث حول الصلاة وأثارها على المجتمع. بدينا بطبيعة بعض الميزات اللي تميز الصلاة في علاقة المسلم بأخيه المسلم. أول حاجة قلنا أنه توحيد الصفوف نحو كل الكبر وكل الحسيس معناها الخيبة اللي نجم الإنسان في حياته العادية يتعرض لها، ولكن وقت اللي يدخل الجامع يلوح وراه كل الاختلافات ويبقى أنه هو إنسان مسلم، معناها جال بيت ربي باش يؤدي صلواته كيفه كيف خوه المسلم الآخر. كذلك باش ثم جوانب أخرى اللي ينتبه لها المسلم في الجامع، باش يشوف خوه الفقير، باش يشوف خوه المريض، خوه اللي ناقص حاجة اللي البرة ما ينجمش يشوفه، ولكن كي يوصل للجامع يشوفه. حاجة أخرى كذلك أنه الإنسان تعلموا القيادة، لأنه مثلا باش يكون ثم إمام، الإمام عنده هو الكلمة باش الناس كل تسمع للإمام. يتعلم الإنسان كيفاش أنه يكون إنسان صالح، يكون عضو صالح في المجتمع، ثم عنده حقوق، عنده واجبات، حقوق وقت تبدأ حقوق وقت اللي تبدأ واجبات توفى حقوق وقت تبدأ الواجبات متاعه.
2: أشرت الوقت أن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتة، يتعلم الانضباط
1: والانضباط
2: من الصغرى، يتعلم الانضباط واحترام رام الوقت. مش هو موعد عربي،
1: موعد يعطيك صح نعطي أيوة. الموعد ونخليه يستنى سوايع، وساعات ما نعتذرلوش سيمونذر
2: العربي عادة يكون مسلم ويكون مصلي فموعد العربي أدق من موعد غيره.
1: ونعرف أنه الوعد قالك ما تعطيش وعد، إذا كان أعطيت وعد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أتمه، معناه إذا كان وعدت واحد بالمجيء ولو وعدت بالقدوم.
2: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
1: أيضا
2: هذه آية المنافق، علامة المنافق،
1: ونعرف النفاق ومعناها ودرجة اللطف الكفر في الإسلام، معناها في الدرك الأسفل من النار المنافق.
2: الله السلامة. طبعا هذه ضرب من ضروب النفاق، لأن النفاق الكبير هو اللي حطب جهنم مليه، لكن احنا هذا نفاق قد يغتفروا بالتوبة.
1: وصلنا لباب النفاق سيمونذر، باش نبقوا في نفس الباب هذي. ثم ناس تمشي تصلي تأدي صلاتها في وقتها، تمشي للجامع، ولكن النية مهيش خالصة لوجه الله، ولكن النية باش يقولوا راه مصلي فلان، راه مواظب نلقوه. وهذا لاحظوه خاصة في شهر رمضان في التراويح، تلقاها الجوامع ما تلقاش حتى بلاصة. بعد رمضان بأيام ترجع معناها العادة كما اعتدنا، وتولي الناس معناها أكل اللي هما ديما يمشوا للجامع يبقوا معناها هي ثلة قليلة، والبقية سيمونذر ما همش موجودين.
2: هذه هي السر وراء المحافظة على الصلوات، هي سر هذا السر اللي عنده ذي اللي يصلي صلاة المناسبات، صلاة العياد في العيد، نهار العيد
1: ما تلقيش
2: تعب الجامع. صلاة عياد هذه ليس ماهيش مبنية بناء سليم في النفس.
1: أيوة.
2: لأنها المحافظ على المبني بناء سليم يحافظ على صلوات الفريضة قبل التراويح، وقبل يقوم يصلي الصبح، مش يجي التراويح يصلي التراويح اللي هي مستحبة أصلا
1: وهي
2: ما تصليهاش وهي يصلي الصبح.
1: يعطيك صح، هذايا
2: هذايا جهل بقيمة الصلوات، لأنها احنا الإنسان مطالب باش ينزل الأمور في منازلها، وكذلك ينزل الفرائض والصلوات في منازله. فأنا لا أقدم التراويح على أداء صلاة الصبح، فصلاة الصبح فرض واجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤديها في وقتها، بينما صلاة التراويح هي استحباب، كان لقيت جهد يا حبذا ما لقيتش، فهذا يدخل في الجهل، وفي الجهل بقيمة كل
1: أصبح جماعي الجهل راهو سيمون
2: تفشى، أصبح ظاهرة.
1: نعم، معناها تلقاه صلواته ماهوش محافظ عليها، وإلا الصلوات معناها ما يصليهاش في الجامع، ويجي صلاة التراويح ومعناها تلقاه مصر أنه يكون موجود، وهو حتى في ديننا وفي شرعنا عندك الفرائض بعد تجي النوافل.
2: نعم.
1: يعني اذا كان انت قمت بنافله وما قمتش بالفرض راهو صلاتك تعتبر هكا.
2: وحنا تو كي نقولوا في كلام هذايا ننقدوا نقد بناء، نقد معناها
1: للاصلاح سي منذر.
2: نعم للاصلاح. وما يوجعش اللي يبدا ربما يحافظ ياسر على صلاه التراويح ويعمل لها هاله اكبر من قيمتها، ما يبطلش يبقى،
1: لا هي
2: ولكن يزيد يدخل معها صلاة الصبح والصلوات الأخرى باش يكون مثالي، مسلم مثالي، مش هو يعامل هذه نوع ويهمل الصلوات. وللأسف عامة مساجد المسلمين تجد الصفوف في صلاة الصبح قليلة.
1: وهو المؤمن الثابت والمؤمن اللي ربي معناه اللي يدعي لهم ربي في صلواته هو صلاة، هي كعبادة الخلوات.
2: نعم.
1: وهذه هي الخالصة لوجه الله سي منذر، ذي اللي قلنا عليه. معناها أنت كي تصلي الفجر وإلا تصلي العشاء وإلا تصلي العصر ولا الظهر في الجامع وما يشوفك حتى واحد ولا يشوفوك،
2: يعني يشوفوك قلة فرق.
1: ولكن إذا كان تمشي تلوج على صلاة العيد وتلوج على صلاة التراويح اللي باش تشوف فيها العباد وتشوف فيها الناس، ولا صلاة الجمعة وما تحافظش على الصلوات الأخرى في الجامع، معناها يعتبر باب من الرياء، وهذا اللي ربي ما يحبوش.
2: هذا هو معناها خلل في الفهم، خلل في فهم وفي إنزال العبادات والصلوات في منزلها المنضبط. فإذا يكون ميزاننا صحيح مع في حركاتنا وفي أدائنا وفي حتى في الحياة العامة، إذا كنت تقدر المهام اللي عندك والشروط وكل حاجة تعطيها حقها وتعطيها ما يكفيها من العناية ومن الزمن.
1: نعم. وهما سي منذر احنا كما قلنا هذه الصلوات اللي تكون في وقتها وتكون خالصة لوجه الله، معناها الإنسان ما هوش رياء، هذه باش تنعكس على علاقاته، باش تنعكس في حياته، باش يحس بك التغير والسعادة ويتنحى عليه الكبر وما عادش يلوج باش يرضي زيد ولا يرضي عمرو ولا باش يشوفوه داخل الجامع ولا خارج من الجامع، وهو حياته الداخل معناه يعلم بها ربي،
2: ويولي عنده القدرة على الحكايات الفارغة يتجاوزها وما تأثرش فيه. اللي يبدا ضعيف كلمة دخل بعضه ويضيع على يضيع توازنه في حياته. ولكن الكبير بالمعنى الكبير القريب من الله تبارك وتعالى يكون كبير، يكون رزين ولا يهتم بما قيل فيه ولا يهتم بقيل والقال، همه أن ينجز واجباته وأن يصلي صلاته في وقته وأن يتصل بالله تبارك وتعالى، والخلق هضب الكل لا يعيرهم اهتمام، ما يظلمهمش، وإذا كانوا هم ظلموه خليهم
1: دعهم على الخالق.
2: أي خلي يقولوا شيء مني، أنا ما عنديش وقت باش

0: هذه الأخوة ومن هذا التعاون الراقي، التعاون
1: بالقدرة
0: بالعلم وبالمادة. يجب يكون المسلم مطالب يكون غني بس عليه، ويكون عالم، ويكون قلبه كبير،
1: يكون حكيم،
0: يكون حكيم، ويكون ينظر للضعيف شي هزه ويعليه،
1: مش يحتقره ويتجاوز.
0: نعم.
1: ثم جانب آخر سي منذر بربي حبيت نشير له في آخر اللقاء، هي الأبناء والصلات وليداتنا، سواء كانوا صغار وإلا كانوا شباب، تلقى شوية مش معناها هما ما يحبوش يصلوا، ولكن ثم شوية عزوف على يقول كاني ما نجمش ننظم وقتي ونقرأ نهار كامل وما نجمش معناها نصلي في صلاة في أوقاتها، شنو ينجم يعمل؟ وإلا ما يصلوش معناها الوليدات، الوالدين الحمد لله معناها هديهم ربي، ولكن الأولاد ما همش محافظين على صلواتهم.
0: هو الأولاد والبنات هم الحقيقة موجودة الإشكالية، ساعات تلقي زوز إخوة واحد بإشارة يصلي وحده ومحافظ ويقوم بكري يكون وواحد تلقاه بيبخل شوية، فهذا موجود في كل العائلات. نستعين بالإقناع وبالدعاء وننتظر، هي لحظات إشراق يشرق نور الله في قلبي. ساعاتك اللي يبدأ يكركر في صلاته وما يصليش بالقداء، نهارت لي ولي يصلي يدوخك بهداية الله وبدعوات والديه. فنحن نستعين بالدعاء ونكون قدوة. زاد ساعات يبدأ الباب مش منضبط في صلواته ويقول بره صلي وهو ما يصليش، فهذا والبنات زاد حتى البنات راهم ثم بنات ثم إشكالية الحجاب الحجاب والصلاة. ثم بنيات يقول كنا توانا نقرأ وأنا شعري عريان وكل شيء ما نصليش هاني مشني، لا لا
1: كل حاجة في حاجتها، غطي غطي راسك،
0: أستري عورتك، خلي كان وجهك وكفيك وصلي صلاتك بعد
1: خليها ربي سبحانه
0: وتوجي وقت بإذن الله. فهذه من الموانع النسائية على الصلاة.
1: هما معناها اللي عدم فهم سيمون، معناها ربطين حاجة بحاجة،
0: أي واش دخل هذه في دخل هذه. فأنت في حياتك العامة في لباسك لك أمرك إلى الله سبحانه وتعالى تو يعفو عنك، أنا آمل أن يعفو الله عنهن، ولكن توجي وقت وتتحسن الظروف وتولي تلبسي كما تحبي وبما يرضي الله تبارك وتعالى وفي أناقة تامة وفي احترام. ولكن الصلاة صلاة واحدة، أنت مطالبة بالصلاة، فالبسي معناها ستر عورة في الصلاة. أي سؤال آخر يسألوني ديما البنات، يسألوا على قراءة القرآن وهي مش متحجبة في دارها،
1: في دارها
0: لا مو شرط من شروط قراءة القرآن ستر العورة ستر الشعر للصلاة، ولكن القرآن يجوز لك أن تكوني لابسة
1: حتى
0: لبسة
1: من
0: عادية
1: في الجوال مثلا باش تقراها سي منذر.
0: لا لا نتحدث على ستر العورة
1: نعم.
0: في الصلاة في بيتك كما أنت في بيتك
1: في قراءة القرآن،
0: أي قراءة القرآن وإن لم تكوني متحجبة، فالحجاب أو ستر الشعري للصلاة لا لقراءة القرآن.
1: واضح معناها باش ما نختلفوش فيها،
0: تديم على الموانع ساعات اللي تسبب ولا واحد رجال يبدا يشرف الخمر ربي يتوب عليه ان شاء الله مره في الاسبوع ولا اكثر من مره،
1: يخاف مسكين من
0: يا سيدي بعد ما صلي اشرب كيف كيف حتى يتوب عليك ربي. راهي الصلاه هي تخرجك من هالمأزق هذا اللي انت فيه. فحافظ على الصلاه وان كنت تعصي المولى سبحانه وتعالى، ربي يغفر لنا جميعا ويتوب علينا. فما ثمش حتى عائق يمنعك من الصلاه، صلي مهما كنت مهما كانت ظروفك ومهما كانت جريمتك، وان كنت مجرما فصلي لعل الله سبحانه وتعالى يقبلك وينتشلك من هذا العالم الظالم اللي هو فيه التجاوزات والمخالفات والمعاصي. نستغفر الله ونتوب إليه.
1: أمين يا رب. هو نقطة أخرى في الصلاة في آخر الكلام سي منذر، أنه ربي سبحانه حتى الصلوات مثلا موجودة عندها أوقاتها، حتى كي تبدأ في سفر أعطاك ربي
0: رخصة،
1: رخصة
0: التقصير والجمع والتقديم والتأخير
1: باش معناها ما عندكش حتى عذر باش تقول راني ما صليتش.
0: وربي سبحانه وتعالى عملها في عرفة، عرفة ظهر وعصر جمع تقديم وتقصير، باش تبقى ثابتة كل عام يعملوها، باش هذيك نقيسوا عليها ونعملوها في ظروف في ظروف ظروف أخرى. المغرب والعشاء في مزدلفة لأن الظروف قاسية، يصلوا جمع تأخير، ظهر العصر تقديم والأخرى تأخير.
1: سبحان
0: كل
1: الله.
0: ذلك ربي يرسخ فيه في الفقه
1: وثبت
0: مش ما يضيعش، يبقى ديما عندنا

0: مرجع نرجع نعود إليه للتأخير والتقديم وللتيسير باش ما نبطلوش الصلاة. والصلاة راهي ما فيهاش رخصة، ما فيهاش كونجي، لابد تصلي. تعودش على فراش الموت، صلي بعينيك، تيمم وصلي بعينيك وأنت ممدود. ربي يسلمنا وإن شاء الله ويشفي مرضانا.
1: أمين
0: ويرحم موتانا.
1: الوحيد هي المرأة عندها رخصة سي منذر
0: طبعا ذيك
1: وما تقضيش مش كما الصيام.
0: الصيام يقضى
1: نعم.
0: في أيام الحيض الصلاة لا تقضى. السؤال هنا لما هذا وذاك؟ الله أعلم. فيه بحوث كثيرة وفيه في مناسبة أخرى ربما نتحدث لما الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمة
1: المقاضاة في في الصيام وفي الصلاة. لا إن شاء الله هذه نقطة نحبه في الحصص القادمة إن شاء الله نتعارض لها. في نهاية حصتنا سي منذر الدعاء، أعطينا الدعاء كلمة نختم بها لقانا.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يجعلنا من المحافظين على الصلوات. المحافظة في الوقت وفي حسن الأداء وفي الخشوع وفي غيرها، ويهدي أبناءنا وبناتنا للصلاة. فالصلاة هي حبل النجاة، وهي حبل الله الممدود بين الأرض والسماء. والصلاة دعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالصلاة هي دعاء، وإن الله وملائكته يصلون على النبي يدعون له. والصلاة اللي هي ركعات شكلها هي دعاء، هي تقرب إلى الله. في النهاية يا ربي
1: من الفاتحة
0: نعم استجبنا لك وركعنا وسجدنا لعظمتك، أنت أكبر وسلمنا. فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدسكن الجنة مع الأبرار.
1: أمين.
0: يا عزيز يا غفار.
1: شكرا لك سي منذر، يعطيك الصحة. شكرا لكل المستمعين الكرام، نلتقي بإذنه تعالى في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم. فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح. باقة ورد. ورد الإنذار رياض حيدوري.
2: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. اتفاق الفريق النجم الرياضي بالمتلوي مع المدرب أمين قارة للإشراف على مقاليد الفريق للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وتنطلق التمارين بداية الأسبوع القادم. تعلن الهيئة التسييرية للجمعية الشبيبة الرياضية بماجل بالعباس أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم 24 جويلية الجاري، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة القادمة تقديم المطالب خلال أجل أقصى 23 جويلية. كذلك بلاغ صادر على الملعب القفصي أنه يعقد جلسته السنوية التقييمية الانتخابية ذلك يوم 24 جويلية بمقر النادي لانتخاب هيئة مديرة جديدة، فعلى الراغبين في رأس الجمعية تقديم ترشحهم لكتابة الفريق على العنوان التالي: صندوق بريد 1111 حي الانطلاقة قفصة. معين الشعباني المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي بعقد لمدة 4 مواسم. تم تعيين الحكم السلوفيني سلافغو فينيفيتش لإدارة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين. المباراة هذه باش تدور يوم الأحد ويوم السبت، والمباراة الترتيبية باش تجمع المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإنجليزي. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نسيب، إلى اللقاء.
4: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: رحلة حنين. رحلة حنين.
6: مش ممل فلج.
0: ترانيم.
7: ما بدنا
0: الوطن.
8: شارع الفن.
9: مدارات موسيقية.
10: من سجل الذكريات نغمات منسية.
11: رحلة الفن على موجة إذاعة قفصة بداية من 8:00.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: منتصف النهار على موجة إذاعة جفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنظم المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتنقلة بولاية جفصة الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب من 17 من جويلية إلى 14 من أوت، ويتضمن برنامج المصيف ورشات وفقرات تنشيطية بالفضاءات المفتوحة وتأمين جولات للمكتبات المتنقلة للوصول إلى المناطق البعيدة والأحياء الشعبية. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنها تمت إلى غاية من سنة 2025 تمت الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعاً ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. أفادت المنسقة الوطنية للمشروع بوزارة البيئة المهندسة نسرين الجديري في حوار لها اليوم على موجات الإذاعة الوطنية بأن تونس الكبرى تنتج يوميا ما بين 2600 و2800 طن من النفايات المنزلية والمشابهة، مبينة أن انطلاقة مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث سيكون بتشخيص كل أنواع النفايات مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص هذه النفايات بكل ولاية من أجل وضع منظومة لكل نوع لاسترجاعها وتثمينها وإعادة تدويرها. أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية اليوم تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجوم إيراني، ما أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. إلى ذلك، وسعت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد إيران فجر اليوم بعد أن استهدفت عدداً من الجسور وأسقطت برجاً في ميناء إيراني رئيسي، وذلك في إطار تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على البنية التحتية للضغط على طهران لوقف هجماتها بمضيق هرمز. أخيراً، نفت الصين اليوم اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها سعت إلى التأثير في الانتخابات الأمريكية وحصلت على عشرات الملايين من سجلات بيانات الناخبين الأمريكيين. بالتوازي مع ذلك، أعلن ترامب أمس رفع السرية فوراً عن المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بالبنية التحتية للانتخابات الأمريكية وبدء نشرها. نهاية الموجز الإخباري، نفسح الآن المجال لزميلة ثريا بن محمد في مدار الأسبوع. مرحباً بك ثريا.
2: تحية طيبة ليك هيفا ولكل مستمعين الأعزاء. جولة جديدة مع الأخبار الجهوية والوطنية والعالمية في مدار الأسبوع، ونذكر أن الموعد مع قسم الأخبار باش يتجدد في تمام الواحدة ظهرا مع نشرة إخبارية مفصلة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع. مدار الأسبوع نافذ على الأحداث الجهوية الوطنية والعالمية.

0: أهلا مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة لكم الكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة في هذا العدد الجديد من مدار الأسبوع. هذا البرنامج الأسبوعي اللي نتواصل فيه معاكم مع مجموعة من الأخبار والأحداث الوطنية والجهوية والعالمية طيلة أسبوع. في مدار الأسبوع إذن إطلالة على الأحداث الوطنية والجهوية والعالمية، مواضيع عديدة إن شاء الله باش نتطرقوا لها اليوم. في البداية نحيي زميلي صدقي عرفة اللي رافقني تقنيا، إبراهيم كمالة، وعلى الدين رضواني في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم، وثوري بن محمد معاكم من أمام المصدح في مدار هذا الأسبوع. إذن مواضيع عديدة إن شاء الله باش نتطرقوا لها اليوم في علاقة بالمجال الاقتصادي، البيئي، الصناعة، الثقافة، يعني اهتمامات كثيرة، هذا إلى جانب التطورات العالمية، الوضع في الشرق الأوسط، وآخر تطورات الملف الإيراني إن شاء الله باش نتابعوها اليوم مع المحلل السياسي سي خالد كرونة اللي باش يكون حاضر معنا. إذن الانطلاقة باش تكون معاكم في تونس في أسبوع.
1: تونس في أسبوع.
0: في تونس في أسبوع كما ذكرت أحداث عديدة باش نتطرقوا لها اليوم. القيادة العامة للكشافة التونسية نظمت حفل افتتاح رسمي للمشروع البيئي الجديد نزرع المستقبل. هذا المشروع نزرع المستقبل يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي بتونس، هذا في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. سعيدة باستقبال ضيفنا سي عبد المؤمن السعيدية، مدير مشروع نزرع المستقبل بالكشافة التونسية. مرحبا بك سي عبد المؤمن.
2: مرحبا بك أختي، مرحبا بكل السادة المستمعين بعد قفص.
0: شكرا ليك. إذن نزرع المستقبل، هذا المشروع البيئي الجديد، هي إشارة الانطلاقة ليه كانت يوم الأربعاء 15 جويلية 2026. إذن فكرة عن هذا المشروع، وبعده نحكو على مساهمة الكشافة التونسية في تدعيم المجال البيئي في تونس.
2: شكرا ليك، يعطيك الصحة أنك تحت الفرصة باش نفسروا أكثر يعني المشروع متاعنا. المشروع هو كما تفضلت وحكيت اللي هو مشروع نزرع المستقبل، اللي هو يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة على مساحة متاع 100 هكتار. المشروع هو يندرج ضمن مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس بروجيكت، اللي هو يتنفذ فيه للوكالة الألمانية للتعاون بالتعاون بالشراكة مع وزارة البيئة وبدعم من البي ام زد، الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وأيضا الاتحاد الأوروبي فرع تونس. يعني احنا المشروع هذا مش ننفذوه ككشافة تونسية بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة، من خلالهم هم تم التنسيق معهم ليتقسم المشروع هذا إلى جزئين كبيرين. الجزء الكبير الأول هو اللي هو على مساحة 80 هكتار، أي غرف 80,000 شجرة باش يكون في الغابات اللي معتها أوتفت ولا حرقت معتها.
0: نعم.
2: لازم إعادة تسجيل، هو اللي ربوازمون يعني إعادة تسجيل،
0: خاصة في فصل الصيف معناها الحرائق تتلف. نعم، مساحات كبيرة من الغابات.
2: هو فقط لتوضيح المشروع، هو دراسة سابقة يعني معتها من الحرائق اللي صارت السنة الفاضية واللي قبلها، دونك تم تحديد مع التنسيق مع وزارة الفلاحة الإدارة العامة للغابات منطقتين بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان ومعتمدية تطبرقة من ولاية جندوبة، اللي هما بيشكون عندهم النصيب الكبير غابات الكبيرة اللي تحرقت عام الأول وعام الأول، باش يتم فيها غراسة 80,000 شجرة.
0: نعم.
2: وعن 20,000 شجرة هذوما الآخرين باش يكونوا مقسمين معناتها على الولايات الأخرى، إنه الحمد لله باش المشروع باش يمس كل الولايات، يعني باش يتم بعد تالي التنسيق مع السلطة المحلية لتحديد أماكن، يتم بعث أو إنشاء مساحات خضراء بكل ولاية، مساحة خضراء معناتها يتم فيها غرس تقريبا 500 شجرة من الأشجار هذوما، وتعني بها معناتها الكشافين كيف عن يعني بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم اختيار يعني مؤسسة تربوية عن كل ولاية، الهدف إنه هو نعمل نادي بيئي في الولاية هذه، لو يتم معتها كيف غراسة أشجار في المنطقة ذيك وتهيئة فضاء معتها مساحه خضراء اخرى في المنطقه في المؤسسه التربويه هذيك، ويكون معناتها التلامذه هم اللي يحرصوا على علاش نعملوا نادي احنا، باش يكونوا التلامذه هم اللي يحرصوا على الموضوع
0: فاعلين
2: هذا،
0: معناها اي
2: فاعلين في المؤسسات التربويه نتاعهم. عندنا جزء كبير اخر اللي هو التدريب، باش يكون يتم تدريب تقريبا 50 قائد وقائده من منتسبي الكشافه التونسيه ممثلين عن الجهات الكل بالتنسيق مع وزاره التربيه ووزاره الفلاحه كيف كيف، باش نسموهم احنا سفراء، اطلقنا عليهم اسم سفراء البيئه.
0: نعم.
2: يعني باش يكون تدريب معمق معناتها تقني في بعض عده المجالات، المحافظه على البيئه، كيفيه الغراسات، كيفيه انشاء الشجرات، كذا كلها معناتها بعض المحاور الكبرى اللي هما باش يتلقوا فيها تدريب تكوين مستمر، يتحصلوا على في النهايه هذه على الشهاده اللي تخول لهم يكونوا هما سفراء يعني للبيئه في المناطق نتاعهم، واللي هما باش يعاونونا، لانه احنا الفريق يعني باش يكون من فريق وطني ينزل للجهويه وحتى للمحلي، يعني على المعتمديات باش يساعد كل فريق، كل مسافر هذاك باش يكون يعني فريق على المستوى الجهوي اللي هما باش يعاونوا في تنفيذ المشروع نتاعنا. الهدف كيف كيف انه احنا يعني الموبيليزاسيون نتاع او يعني تشريك الشباب، تشريك الشباب يعني الهدف نتاعنا انه يكون عندنا اكثر من 1500 شاب فاعل في المشروع هذا وشاركوا معنا من خلال التلاميذ والطلبه وبقيه
0: نعم.
2: مجتمعات المنخرطين، المجتمعات المدني او غيره. ايضا يعني ان شاء الله باش يكون عندنا فينونسمون كاسكاد، يعني دعم لجمعيات
0: تمويل أي
2: محليه، تمويل لجمعيات 4 جمعيات محليه اللي هي تعطينا افكار اللي تساهم في نجاح المشروع نتاعنا.
0: نعم
2: اختي، هنا نحب نقطع دقيقه عباره فقط
0: أي
2: نذكر
0: تفضل.
2: ان احنا نحب نقطع مع اللي كان سابق قبل مثلا ان نجو نغرسوا شجره ونمشوا
0: ونسيبوها اي ما يتمش المتابعه للمشروع.
2: اي احنا توا باش نعملوا سيستم دي سويفي واضح اللي هو يخول لنا معناتها انه ان نضمنوا بنسبة كبيرة نجاح المشروع متاعنا من خلال أنه الشجرات هذيك تنمى وما تموتش، يعني
0: نعم.
2: من خلال برنامج يكون برنامج كامل وأبليكاسيون نيميريك كيف
0: نعم.
2: كيف أنه إحنا تم زيارة يعني المناطق اللي تم الغراسة فيها، ونعمل برنامج بتاع ري وبرنامج بتاع مداوات وبرنامج بتاع أسندة وغيره من الحاجات هذه اللي هي تساهم أنه إن شاء الله المشروع متاعنا ينجح. يعني
0: إن شاء الله
2: إحنا ماناش نغرسوا ونمشوا، لا إحنا
0: نعم. فما تواصل معنا لتدخلاتكم.
2: نعم.
0: اي متابعه
2: نعم.
0: باهي باش نختم اي نختم معك بالنقطه المتعلقه بالحملات معنا التوعيه وتكوين قاده الكشافه وتطوير المبادرات المجتمعيه المستدامه، يعني كيفاش تتم هذه العمليه لانه نعرف اهميتها معناها الحملات هذه التوعويه خاصه في علاقه بالمجال البيئي.
2: طبعا هذه ان شاء الله احنا مبرمجينها في السنه القادمه، يعني في مفتتاح السنه القادمه يعني بدايه شهر جان في أوفير اللي باش تكون فما قوافل يعني في كل الولايات على التوعية، وتكون معناتها برنامج كامل في تنشيط في ألعاب في برشا حاجات اللي تشارك الشباب، وباش نركزوا أكثر على الشباب اللي هما مع التلاميذ أو الطلبة كيف كيف اللي هما نحبوا نغرسوا هالوعي هذا عندهم، نحسوهم بالمسؤولية إنه هو المسؤولية كبرى من عندهم هم من أول فرد لآخر فرد.
0: نعم.
2: لأنه مش نساهموا الناس كل في بلادنا إن شاء الله باش المشروع هذا أصلا هو حتى باش نحكوا بلغتنا نحن هو احنا نعيشوا في تغيرات مناخية صعبة، يعني
0: صحيح.
2: اللي ساهمت في هالحرارة نشوف فيها إن شاء الله ربي يبرد علينا. دونك احنا من دورنا ككشافة اللي هي عن مساعدة الغير وغيره، احنا إن شاء الله هالمشروع الفكرة هذه اللي تساهم إنه أهم سلاح لمحاربة الحرارة هو من التجميل
0: تكثيف
2: والعناية بالبيئة والعناية
0: نعم
2: كذا.
0: تكثيف الغطاء النباتي
2: النباتي
0: نعم نعم نعم مشكور
2: في الموضوع هذا.
0: نعم مشكور جدا سي عبد المؤمن سعيدية مدير مشروع نزرع المستقبل بالكشافة التونسية، هذا المشروع اللي تم إعطاء إشارة انطلاقه يوم الأربعاء الماضي، نذكر هذا المشروع البيئي الجديد اللي يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس. تحياتي ليك سي عبد المؤمن وإلى اللقاء، ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا في مدار الأسبوع، والآن مع جولة أو حوصلة لأبرز الأخبار الوطنية بإمضاء هيفاء سلوك.
3: صادق مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من جويلية خلال جلسة عامة على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي الضمان المبرمتين لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بضمان الدولة. وأكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري خلال إجابته على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة أن وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز تستدعي إعداد خطة عمل واستراتيجية واضحة للإنقاذ، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خلال السنوات الأخيرة عجزا ماليا متواصلا جراء ارتفاع أسعار الطاقة. أظهرت المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من نصف العجز التجاري المسجل في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2026، وذلك في ظل استمرار ارتفاع فاتورة واردات الطاقة رغم نمو الصادرات في هذا القطاع. وتشير الإحصائيات إلى أن العجز التجاري ينخفض إلى 5790 مليون دينار عند استبعاد قطاع الطاقة. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. نظر مكتب مجلس نواب الشعب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. جدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في كلمة تونس التي ألقاها بمناسبة انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك خلال الفترة من 13 إلى 15 من جويلية الجاري. جدد دعوة تونس لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز آليات تمويل التنمية وتوفير السيولة وإيجاد حلول للديون السيادية، بما يمكن الدول النامية ومتوسطة الدخل من مجابهة الأزمات المتراكمة. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا 6.5 مليار يورو، وهو ما يمثل دافعاً لتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي في شهر جوان الماضي، وفقاً للسفير الإيطالي في تونس أليساندرو برونس في تصريح للإذاعة الوطنية. وقال السفير إن عدد الشركات الإيطالية المتمركزة في تونس يبلغ 1000 شركة بطاقة تشغيلية تقدر بحوالي 100,000 موطن شغل. كما كشف السفير الإيطالي أن سفارة إيطاليا في تونس منحت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والسداسي الأول من سنة 2026 15,000 تأشيرة عمل للتونسيين مع توفير عقود شغل قانونية تضمن التغطية الصحية والاجتماعية.
1: في مدار الأسبوع الحدث والتحليل، الخبر وخلفياته.
4: في مدار الأسبوع أحداث وقضايا محلية ووطنية وعالمية تطرح للنقاش.
1: نتابع، نرصد، نحلل ونستأنس بآراء الخبراء والمختصين.
0: مازلنا معكم مستمعينا في مدار الأسبوع. مع تواصل موجة الحر اتخذت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عدة تدخلات، وفي هذا الإطار أوضحت سيدة هند النيفر مديرة التسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز في مداخلة للإذاعة الوطنية أنه تفاديا لتسجيل خلل في المنظومة الكهربائية وحصول قطع كامل للكهرباء يتم اللجوء إلى القطع الدوري بما يضمن استمرارية التزويد لجميع المناطق.
5: مع درجة الحرارة باش تزيد تطلع، هما يقولون اليوم والجمعة باش يكون نهار كبير في السخانة، إذا كان احنا الطلب باش يكون يفوت الانتاج نتاعنا بالطبيعة معناتها هذايا ديسيزيون ماهيش بالساهل ستيك تاخذها باش نواصلوا في الانقطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق وحسب الطلب على المنظومة. شنو يصير هو في المركز التحكم احنا في الطاقة كما تقول تابلو دباغ، يشوفوا على مناطق الجمهورية الكل وين فما ضغط كبير على المنظومة معناتها جبد كبير، نقولوا احنا التيار الكهربائي في البقعة ذيك نجي ونقصه معناتها كما قلنا وقت وجيز على البلاصة، ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه فيه منزليين صناعيين كبار مستهلكين، مع العلم اللي احنا توسكي معناتها منشآت حيوية حساسة كما السبيطارات كما مراكز الأمن كما ذوما كل حاله باش يتفاداوهم، خاطر هذه ما نجموش احنا نقصوا عليهم. مع العلم اليوم المستشفيات وكبار المستهلكين جينيرالمون يبدا عندهم جروب الكتروجين معناتها اللي يعطيهم لوتونومي ينجم هو يستعمل الطاقه اللي عنده هو في لي جروب الكتروجين اللي هما مركزين عنده معناتها هما ديجا ياخذوا احتياطات. واحنا نزيد فما معناتها مراسله خرجت من الجمعه اللي فاتت صار كونتاكت ديريكت بين الاقليم وبين المنشات هذوما اللي هما معنيين بالقطع الدوري وقلنا لهم اللي ياخذوا احتياطاتهم الساعتين 6 نتاع العشيه اللي هي وقت الذروه جينيرالمون احنا تو في الصيف نحكيوا على ماضي ساعه الخمسه تجم حتى تدوم حتى ال 6 نتاع العشيه بعد خمسه سوايع سته سوايع ذروه بعد علمنا عليهم وقلنا لهم باش ياخذوا احتياطاتهم. دونك الحقيقه كل انماط الحرفاء معنيين في القطع الدوري هذا اذا كان باش يصير في المنطقه المعينه.
0: نمر إلى خبر آخر متعلق بالقطاع السياحي. أكدت ممثلة مكتب الإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال أن الموسم السياحي يعتبر واعد نظرا لتنوع الأسواق وتنامي عدد الرحلات غير المنتظمة نحو الوجهة التونسية، هذا إلى جانب تطور مؤشرات السياحة الداخلية.
6: الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاع متنامي على المستوى الدولي تجسده يعني انطلاقة جملة وعدد من الرحلات الغير منتظمة فول شارتير هي من وجهات متنوعة. كذلك ثم عديد من الأسواق الواعدة اللي هي في تنامي كالسوق الكندية السوق الإنجليزية والألمانية والسوق الروسية. ما عادش نحكيه على موسم سياحي، نحكيه على سنة سياحية باعتبار أنه نشاط سياحي على مدار السنة عرفوا أهمية السياحة الداخلية حيث وقع العمل المكثف بالشراكة مع المهنة على مزيد نشر ثقافة الحجز المبكر اللي هي الأورلي بوكينج التي تساهم في تدعيم وتوفير عروض وأسعار تفاضلية. الحقيقة لاحظنا إقبال كبير على الآلية هذه.
0: مازلنا معكم مستمعينا والآن باش نمر إلى فقرة الجهات في أسبوع.
1: الجهات في أسبوع.
0: انطلقت الاثنين الماضي الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 24 من هذا الشهر، حيث تهدف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيع تجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه الجامعي. هذا وقد نظمت المنظمة التونسية للتربية والأسرة منتدى البكالوريا بالشراكة مع مندوبية التربية وجامعة قفصة وكلية العلوم بقفصة. السيد عبد الرزاق فرح رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة يتحدث عن هذه الأيام الجهوية.
7: حابين نشوفوا الفئة المستهدفة اللي هي ناجحين في البكالوريا 2026 والأولياء والإطار التربوي والطلبة الراغبين في تقديم تجاربهم وخبراتهم. حابين نكونوا مرافقين للناجحين في المسار الجامعي واختياراتهم المناسبة. حابين نعطيهم توجيهات خاصة، توجيهات اجتماعية وثقافية وعلمية ودراسية. ثم أساتذة جامعيين كفاءة عليا موجودة في قفصة اللي هم بعض الأحيان طلبة جدد وتلامذة ما يعرفوهمش، حابين نعرفوا بهم. عن التعريف بالاختصاص التعليم العالي وفق التشغيل اللي هم 7 اختصاصات جديدة في الكلية خاصة نخدموا على الذكاء الاصطناعي وعلى الصناعات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، تقديم شروحات حول منظومة التوجيه الجامعي وفتح فضاء للحوار مع طلبة والأساتذة الخبراء اللي هو الدخل وبعض الأولياء والتلامذة على سؤالات نتاعهم ووقع الاستجابة عليهم وتقديم الاستفسارات حول المستقبل الدراسي حول الماستر والدكتوراه وما فيه وشنو هما اللي في ليه. تم حضور معتبر إن شاء الله في المستقبل القريب باش نعاودوها بحول الله.
0: وخلال هذا المنتدى قدم رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بقفصة سيد مفيد رداوي مداخلة حول مختلف الاختصاصات المتوفرة بالكلية من بينها اختصاصات تراعي النسيج الاقتصادي بالجهة وذات تشغيلية عالية.
8: في كلية العلوم بقفصة قسم الفيزياء حالينا 7 اختصاصات منهم 4 اختصاصات جديدة مع التنسيق مع وزارة التعليم العالي خاطر شعب ذي الطاقة التشغيلية كبيرة. عندنا 3 إجازات في القسم. الإجازة الأولى هي الإجازة في الهندسة الطاقية حالينا فيها 3 اختصاصات، الاختصاص الأول بترول والغاز والانتقال الطاقي، الاختصاص الثاني هو الانتقال الذكي للطاقة، والاختصاص الثالث اللي هو كان عندنا موجود ديجا مقبل اللي هو الطاقة المتجددة. بالنسبة للإجازة الثانية ديجا عندنا قبل اللي هي الفيزياء والطاقة، لكن زدنا فيها اختصاص جديد واعد فرعينا فيه جهة قفصة خصوصا والجنوب الغربي عامة. تعرفوا المشاكل متاع المغاسل متاع الفوسفات معناتها انبعاثات كبيرة، دونك لازمنا نحن نخرجوا طالب ينجم يعاوننا في مكافحة المشكلة متاع التلوث البيئي. اسم الاختصاص هو النجاعة الطاقية وإزالة الكربون الصناعي، والاختصاص الثاني في الإجازة هذه هو الفيزياء والطاقة اللي كان ديجا عندنا قبل. بالنسبة للإجازة الثالثة اللي عندنا الفيزياء حالينا في اختصاص جديد اللي هو المواد الذكية والذكاء الاصطناعي التطبيق، والفيزياء اللي هي بطبيعتها موجودة من قبل. الشعب الجديدة هذه هي هي عندها قدرة إن شاء الله في المستقبل. الخريجين متاعنا صعيب شوية باش يبقوا بطالة، علاش؟ خطر هم اختصاص موجودين كان في كلية العلوم بقفصة، عندنا كفاءات كبيرة في القسم من خيرة ما أنجبت الجامعة التونسية من أساتذة، من أساتذة تعليم عالي، كفاءات موجودة، عندنا الماتريال، عندنا المحيط الاقتصادي والاجتماعي، الجروب شيميك، عندنا شركة فوسفات قفصة كيف دونك علاش لا متوفرت لنا هذه الكل، علاش نحن ما نحلوش شيء هذا لخدمة جهتنا، خدمة تونس وخدمة الطلبة إن شاء الله اللي باش يتخرجوا بعد 3 سنين.
0: ما زلنا في ولاية قفصة، تم يوم السبت الماضي إعطاء إشارة استغلال المحطة الكهربائية المتنقلة بقفصة الشمالية الهادفة إلى ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء لمناطق قفصة الشمالية والمعتمديات المجاورة. المشروع تواصل إنجازه على مدى 12 شهرا لتخفيف الضغط على المحطة الرئيسية بقفصة المدينة، هذا ما أفاد به السيد حسين طياري مدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب.
9: محطة المتنقلة بقفصة الشمالية مشروع ينضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة. نثمن المشروع هذا اللي مدة إنجاز نتاعه 12 شهر بتضافر الإدارات والوزارات المختلفة. الفوائد هذه تعرفوا أنتم مشاكل حرارة الطقس هنا والانقطاعات، ونضاف المشروع هذا باش يخفف على جهة المحطة الرئيسية بقفصة ويكون متنفس الحرفاء نتاعنا في الجهة هذه، على خاطر كانت عندنا شوية مشاكل الحمد لله اليوم بالإضافة نتاع المشروع هذا مش تنقص الانقطاعات، كل مردودية نتاع الشبكة أحسن ويكون مكسب لينا ككل، خاطر هو تحط في مرحلة تجريبية تحط تقريبا عنده 7 أو 8 أيام. الحمد لله هذه لمسناها عند المواطنين، ثم تحسن ثم رضا من المواطنين.
0: ما زلنا في الجهات، في أسبوع من ولاية قفصة إلى ولاية قبلي، وانضمت إلينا زميلة ماجدة عمارة. مرحبا بك ماجدة.
10: أحلى تحية لك ثريا وإلى كافة المستمعين.
0: شكرا لك ماجدة. إذن أخبار عديدة إن شاء الله باش نتعرفوا عليها معاك، يعني صارت طيلة أسبوع. قبل ما نخلي لك المجال وباش نستمعوا لهذا التسجيل اللي باش ننطلقوا به، واللي هو متعلق بتدشين الوكالة التجارية لخدمات الكهرباء والغاز التي ستساهم في تطوير وتقريب الخدمات المزداة للمواطنين وتحسين جودتها لفائدة متساكني 3 معتمديات بولاية قبلي، وهي دوز الجنوبية ودوز الشمالية والفوار. عن أهمية هذه الوكالة التجارية تحدث السيد سفيان الطيف رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقبلي.
11: مقر وكالة الخدمات التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بدوز، المقر الجديد للوكالة طلق بداية الأشغال متاعه نهار 1/4/2021، تاريخ نهاية الأشغال 25/12/2025. كلفة المشروع كانت 1,481,399,000. المساحة الجملية لقطعة الأرض 905 متر مربع. الوكالة هذه تغطي 3 معتمديات اللي هما معتمدية دوز الجنوبية ودوز الشمالية ومعتمدية الفوار. عندنا شعاع متاع تدخل 85 كيلومتر، جهد منخفض 24,389 حريف، جهد عالي صنف A 260 كيلومتر، جهد عالي صنف A تحت أرضي 14 كيلومتر يغطي وسط المدينة والمنطقة السياحية الموجودة في دوز، جهد منخفض عندنا 639 كيلومتر. في إطار رؤية تقوم على تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة المرفق العام، عندنا خدمة كبيرة قمنا بها صيانة الشبكة، تقوية المحاولات اللي هي تشكو من الشارج الكبير اللي موجود عليها، تحسين أداء الشبكة، هذا برنامج كامل تقوم به الشركة على طول العام حسب التشكيات اللي جينا من المواطنين ندخله في أقرب وقت. الأعوان على ذمة الحريف في كل وقت، تدشين محطة نويل إن شاء الله اللي باش تخف الأحمال على محطة بازمة، ومن الآخر العام التدشين متاع المحطة اللي موجودة باش تتربط من الخط اللي جاي البازمة منه، هو باش نربطه نويل إن شاء الله.
0: إذن ماجدة، انطلقنا بتدشين الوكالة التجارية لخدمات الكهرباء والغاز معاك، يعني باش نتوقفوا عند أهم الأحداث والتظاهرات والأخبار اللي عاشت على وقعها ولاية قبلي خلال هذا خلال أسبوع.
10: نعم. نعم، في البداية ثريا إن شاء الله الوكالة هذه المقر الجديد لوكالة الخدمات، خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدوز، إن شاء الله يا ربي تكون سير خير وطلع خير على أهالي ومتسكني الجهات اللي مذكورة، معناها معتمدية دوز الجنوبية والشمالية وكذلك الفوار، خاصة في ظل الوضع الراهن اللي نشوفوه معناها والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. أكيد ثريا، وكذلك ثريا إن شاء الله نأملوا اللي قبل موفى السنة الجارية كما كان يتحدث في صوفيا الطيب إن شاء الله قبل الموصل السنة الجارية تدشين محطة تحويل الكهرباء بمنطقة نويل مع تمجيد جوز الجنوبية. هذه هي المحطة الثورية اللي ينتظرها العديد من الأهالي اللي نعم. بتساعد في تقوية الشبكة شبكة التيار الكهربائي.
0: نعم.
10: من شطورية الأهم الأحداث في ولاية قبل طيلة الجمعة هذه
0: منها الأكاديمية الصيفية
10: أي. ننطلقوا بالأكاديمية الصيفية علاش لا ننطلقوا بالأكاديمية الصيفية واللي هي حدث مهم وخبر مهم معنا بالنسبة لصغيراتنا وللشباب اللي يرتادوا دور الثقافة بولاية قبلي. الأكاديمية الصيفية هذه بالمركب الثقافي ابن الهيثم بقبلي اللي انطلقت منذ بداية شهر جويلية سورية وتتواصل إلى موصل شهر أوت. الأكاديمية الصيفية هذه هي فضاء للإبداع للموهبة وللمعرفة. خلينا إذا عنا تسجيل سورية حول الأكاديمية
0: هو باش نقتصر على حوصلتك أنت ماجدة معناها باش على ذيق الوقت. نعم
10: وباش نعطوا حوصلة سارية جدا
0: نعم.
10: إن شاء الله سورية
0: نعم.
10: كلمة الأكاديمية هذه هي فضاء يلتقي فيه الإبداع بالمعرفة والموهبة من خلال مجموعة من النوادي هذه يشرف عليها كلها من أساتذة المختصين على غرار نادي الكرة، نادي المسرح، نادي الرسم والعديد من النوادي الأخرى اللي خصوا لها وقت معناها من 8 النص النهار على مدار الجمعة 3 4 5 لحد للسبت. وهذه تكون فضاء للأطفال اللي يرتادوا وحتى مش الأطفال كل مرتدين دار الثقافة المركب الثقافي ابن الهيثم لتنمية ذواتهم وتنمية قدراتهم وكذلك مواهبهم. نعرفوا ولاية قبلي ما فيهاش عديد من وسائل الترفيه وكذا على الأقل تكون لهم الأكاديمية هذه فرصة ومجال. والأكاديمية هذه ثورية ماهيش كأس المركب الثقافي ابن الهيثم، ثم عديد من دور الثقافة بولاية قبلي اللي فيها النوادي هذه وفيها الورشات هذه على غرار سوق لحد على غرار فوار على غرار دوز العديد من دور الثقافة بمختلف ربوع نزاوة.
0: نعم شنو محطات أخرى ماجدة نجم معناها نستحضروها اليوم معناها اللي صارت؟
10: أي. أكيد سوريا ما نجموش نعرفوا اللي ولاية قبيل الأقبلي هي العمود نتاعها القطاع الفلاحي وما نجموش ما نتحدثوش على القطاع الفلاحي وخاصة إنتاج التمور، وإن كان أكدنا رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سي محمد عبد اللطيف أن في إطار المتابعة الدورية والصحية لوحات الجهة تم تسجيل إصابة بمرض فطري لواحد الطرفاية من دوز. المرض هذا يعرف بالتدهور السريع للنخيل وتم تشخيص المرض وأكد أن لو تم اتباع البروتوكول العلاجي الصحيح إن شاء الله باش تتم السيطرة على هذا المرض، والمرض ذي راهو ما يخوفش على حد تعبيرها هو
0: إن شاء الله. معناها نتذكروا على عنكبوت الغبار وشنية المشكل اللي مثله هنا معنا بالنسبة لموسم التمور
10: وإن شاء الله أكيد مخلفات عنكبوت الغبار فريا لحد الآن قاعد الفلاح يعاني منها، ولحد الآن ديون الفلاح في نبذاوة معناها نزلت متقلة على الكاهل نتاعها جراء عنكبوت الغبار اللي دقلة النور وقطاع التمور المعروف بولاية قبلي ما عادش ينتج دقلة جيدة. الحمد لله الموسم اللي فات معناها خير من الموسم
0: اللي موسم واعد أي
10: أكيد، وإن شاء الله الموسم هذا زادة ثورية يكون موسم جيد حتى
0: نعم.
10: هو
0: إن شاء الله
10: نمشي للقطاع الصحي انطلقت المؤسسة الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي تعتماد المعرف الوطني للصحة المعرف الوطني للصحة تحت اسم ELS وهو في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامية لتطوير الخدمات الصحية الرقمية بالجهة، ويمثل اعتماد المعرف الوطني للصحة اللي فيه تحت شعار صحتك هويتك خدمتك خدمات صحية رقمية أفضل، يمثل خطوة هامة تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
0: نعم.
10: أيضا سوريا نعم.
0: أي إذا كان أي نضيفه إذا كان فما خبر آخر معنا نختمو به ماجد أي تفضل.
10: الخبر الأخراني ذي هو المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي
0: ينتظم اليوم هذا
10: اللي هو انطلق نهار 15 فوريا وتواصل حتى نهار 18 والتفاصيل نتاع ان شاء الله نصبها في نشرة الواحدة ظهرا
0: ان شاء الله. شكرا لك زميلتي ماجدة عمارة على كل هذه التفاصيل وتفاصيل اخرى ان شاء الله نتابعوها معك في بقية مواعيدنا الإخبارية. تحياتي لك ماجدة. والآن اللقاء مع زميلتنا وحيدة مبارك من توزر. تحياتي لك وحيدة.
12: تحية لك ثريا. تحية لكل المستمعين.
0: مرحبا. إذن وحيدة معناها قبل ما نشوف أهم الأحداث يعني في ظل موجة الحر اللي تعيشها تونس الكل، هو يعني في ولاية توزر درجات الحرارة كانت معناها مرتفعة جدا، في بعض الأحيان تسجيل أعلى درجات معناها في ولاية توزر. أنت كنت تنقلتي في أرجاء مدينة توزر وكان ليك لقاء بعدد من المواطنين وتحدثوا عن كيفية تعاملهم مع درجات الحرارة. نستمعوا لهذا الريبورتاج.
13: الطقس في توزر ما يتحملش البشر، من المفروض يعني حال الطوارئ على الطقس اللي عندنا في توزر. شوفوا ثمش تدخل ترشريش، ثمش خفاض في الفاتورة متاع الكهرباء. احنا رانا قاعدين نقاوموا في الصحراء، نقاوموا في السخانة. احنا في توزر اللي هنا الله نقاوموا فيه بالصبر. من عدوها كان بشق الأنفس، وما عندنا حتى متنفس، لا عندنا ملاهي للصغار، لا عندنا مسابح، لا عندنا حتى شيء. كيما مثلا حزوة نفطة، معناها كان مسبح في دقيش. كان ثم إمكانية على الأقل حتى كبلد يوفرونا شوي مسابح على الأقل متنفس للصغار، على الأقل رام صغار ما عاش لقين وين يمشوا.
14: قبل كانت الودان، كانت الدنيا مبلولة، وكان الجر معناه يقبل في الماء، يعطيك ريحة البرود، حتى تسخن تهب البرود وتولي لبتون. رايكي ليلها كنهارها 24 ساعة الكليماتيزر لنطبنا، الطيب نتاعنا الطنجرة نقصناه، ولينا يا سلاي نعملوا رضخة نمشوا به على شوي سكالوب قال مشوي ويرك شوي قال غلة ويرك. مش من كل بالكليماتيزر ترى ما عندناش، في الناس قليل ما توصلش، تلقي بروح حتى بروح ما يوصل لهاش. نطلب زيد رئيس ولفتة كريمة من يتلفت للجنوب ينقص لنا فاتورة الضوء على الأقل 3 شهور التالية بتاع السخان.
15: سخانة كبيرة في توزر، راهي أرض النخلة، راهي الدقلة باش تجي، حنا نقاوموا فيها باللي عطى ربي. صور الصباح بكري بكري بكري نفرعوا مينا فكلة زير الكبار هذوك نتاع الفخار نتاع الطين هذوك مازالوا موجودين، نشربوا ميها بيردة ونحطوا طويس نتاع فخار فوق منهم، ومشكرة بك الشكاير نتاع الخيش هذيك، ونبردوها نبلبخوها بالماء واللي ميها بيردة. مازالتك الشكوى العربي أك الصماط هذاك نتعبوه بالماء وميها تشرح سوا هاي عاد الثلاجات
16: ما عادش دار متاع الطوب ودارك اللي فيها اللوح ولا تو كليماتيزير ودار مسكر. عندك شوية توزر مازالتك الديار العربي السقيفة اللي عبوا فيه في الماء صماط الشكوى ذيك
17: مازالت
16: ايه والله مازالت يمكن ديارك السقيف العربي بكري بكري بكري بكري ثم برش السقيف تلقفة فيقوا بكري نقضوا بكري كل شيء على بكري هكا هو ما جي العشرة كان فطور طيب ونحلوا كليماتيزيرات ونقعدوا في الديار خارج البر ما ثمش
18: الحل حل بيسينات توزر كان فيها بيسين قالوا لنا على مشروع البيسين مرة ولا اثنين ولا عشرة يلزمنا على الأقل الدولة تقرب حسابنا في الضوء الحيوط ما عادش كما بكري ما عادش 50 سنتي ومتر و80 سنتي ثانيا ولت يجوع صبب سخونة القاعة سخونة ما عادش كما بكري راهو تراب الرشر شو هو كانت ديار التنش وكانت في خير ونعم وكان راهو النقطة الرئيسية هي الواد كان الواد يرجع علينا في الندوة وتنح الواد أصلا ردموه.
0: إذن كان هذا ريبورتاج اللي أجرته زميلتنا وحيدة مبارك اللي حضر معنا مباشرة في مدار الأسبوع. تحياتي ليك وحيدة. إذن شني أهم المحطات والتظاهرات اللي عشت على وقعها ولاية توزر خلال أسبوع؟
12: بالفعل ثريا ثم عدد من الأخبار خلال الأسبوع. نبدو بالأخبار اللي تخص الفلاحة. من بداية شهر جويلية الجاري انطلقت سلسلة من الأنشطة التكوينية الموجهة لفائدة مجامع التنمية الفلاحية والفلاحين في 21 منطقة سقوية عمومية بمعتمديتي حزوة وطمغزة. الأنشطة التكوينية هذه تندرج ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة ممول في إطار الشراكة التونسية الإيطالية. التكوين يتم في إطار تعاون ما بين مندوبية الفلاحة ومركز البحوث الفلاحة الوحية بالدجاج. الأنشطة التكوينية هذه تتواصل إلى غاية شهر مارس القادم. التكوين فيه عدة محاور حسب خصوصية كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتهدف لتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي سواء بالنسبة للنخيل أو زراعة الأشجار المثمرة والخضروات. زاد كيف كيف نبقوا في نفس القطاع الفلاحي وتقريبا نفس المشروع، حيث تم توزيع إشعارات تمويل مشاريع فلاحية لفائدة 15 فلاح بمجامع التنمية الفلاحية بالظفرية والعودية وبنقاشة بمعتمدية تمغزة.
0: نعم.
12: نختم الأخبار الفلاحية ترية طلب لفلاحين في معتمدية تمغزة. هو اليوم الحقيقة ثم يعني جزء المطالب هذه، هم اليوم طالبوا بالتسريع في إنجاز بئر مبرمج في المنطقة هذه، المنطقة فلاحية اسمها السيف الأخضر في نقطة، طالبوا بالتسريع في إنجاز البئر المبرمج. المنطقة الفلاحية هذه تضم 60 هكتار من نخيل، وأحد الفلاحين أكد منذ قليل أنه ما فماش يعني دورة مائية تقريبا منذ نوفمبر 2025. من الأخبار الفلاحية المر ثريا زاد كيف كيف أخبار الثقافة والتنشيط ودور الشباب والثقافة.
0: نعم.
12: انطلقت منذ بداية جويليا بدار الثقافة بكاش الأكاديمية الثقافية الصيفية، تتواصل حتى شهر أوت تحت شعار صيف للإبداع والتعلم والترفيه. تتضمن الأكاديمية مختبرات ورشات فنية متنوعة موجهة لرواد دار الثقافة بكاش، طبعا من أطفال وشباب. ثم ورشات للي يحب يعني يلتحق بالأكاديمية هذه في الفن التشكيلي، الإعلامية الموجهة للطفل، الإبداعات اليدوية، الموسيقى، التعبير الجسماني، الأدب والمطالعة، والتنشيط الثقافي. طبعا تهدف يعني الأنشطة هذه الكل الصقل للمواهب ومرافقة الرواد طيلة الفترة الصيفية.
0: نعم.
12: هي تقريبا ثريا كل دور الثقافة تقريبا انطلقت.
0: نعم.
12: في تنظيم نوادي الاختصاصات الصيفية باش يحتضنوا الرواد ويوفروا أنشطة ثقافية متنوعة خلال الفترة الصيفية.
0: نعم.
12: كذلك نعم زادة كيف كيف مندوبية الشباب والرياضة عندها برامج متنوعة يعني صيفية باش نتحدثوا معناها ثم مشروع لفائدة يعني عدد من الرواد والتلاميذ. منذ 30 جوان فارت وحتى لليوم اليوم الاختتام تم مخيم اللغة الإنجليزية لفائدة نحو 60 مشارك من رواد المركب والتلاميذ. المندوبية كيف كيف يعني ثم عديد معناها من الأنشطة.
0: نعم.
12: اللي
0: تنظمها. نعم.
12: كيف مهرجان الوطني للشباب في نسخته الثانية اللي انطلق في 15 جوان ويتواصل حتى 5 سبتمبر. وزاد كيف كيف برمجة الأنشطة الصيفية الموجهة للشباب من خلال ثم يعني المصيف الجهوي، المخيمات الشاطئية، الأكاديميات الصيفية، نوادي.
0: نعم.
12: الاختصاص هذه بالنسبة للشباب لاحتضانهم في فصل الصيف يعني تأطيرهم وصقل المواهب وتوفير.
0: نعم.
12: معنا أنشطة ترفيهية وثقافية. ثم باش نختم ثريا بمراكز.
0: نعم.
12: التكوين في توزر. حبيت نتحدث على مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر اللي ابدا في التسجيل عن بعد الدوره سبتمبر ونوفمبر. يعني معناها اللي يحب يلتحق بالمركز هدايا في مختلف الاختصاصات اللي وفرها المركز ينجم مازال معناها يعني تسجيل مفتوح ينجم يلتحق بالمركز. زاد كيف كيف ثريا في اطار البرنامج الوطني للإحاطة بالفئات الشبابية من تلاميذ وطلبة انطلق المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي بزراعة.
0: نعم.
12: النخيل في الدجاج في حصص تكوينية في اختصاص.
0: نعم.
12: إنتاج الحليب ومشتقاته وتربية الدجاج.
0: نعم.
12: الضيعة، تربية النحل. التكوين زاد خلال جويليا وأوت بالشراكة مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
0: نعم.
12: بتوزر.
0: نعم.
12: ونحب.
0: نعم.
12: نذكر زاد كيف كيف ثريا إنه المركز هذا انطلق زاد كيف كيف في التسجيل للسنة التكوينية القادمة ويقبل يعني مطالب الترفيهيين يعني اللي حابين.
0: نعم.
12: تحقق.
0: نعم.
12: مختلف
0: الاختصاصات
12: الموجوده. هو تقريبا الاختصاصات الموجوده في المركز بالجيش هو تربيه الاغنام، الماعز، زراعه الخضروات.
0: نعم. نعم.
12: البيوت المحميه يعني هذه.
0: نعم.
12: مختلف يعني
0: مشكوره جدا زميلتي وحيد. نعم شكرا ليك زميلتي وحيده مبارك على كل هذه التفاصيل فيما يخص الاخبار والاحداث والتظاهرات اللي معناها تمت في ولاية توزر وعشت على وقع ولاية توزر خلال أسبوع. تحياتي ليك وحيد إن شاء الله بالتوفيق. إلى اللقاء. الآن المجال لمتابعة آخر المستجدات وآخر الأخبار العالمية في فقرة العالم في أسبوع.
1: العالم في أسبوع.
0: في فقرة العالم في أسبوع وآخر تطورات في منطقة الشرق الأوسط وتطورات خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني، سعيدة باستقبال ضيفنا سيد خالد كرونة المحلل السياسي. تحياتي ليك سي خالد.
19: أهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعاتك ومستمعيك، وكان الله في عون الجميع في ظل الحرارة المرتفعة.
0: ربي يرحمنا إن شاء الله الناس كل. إذن سي خالد، التصعيد جديد يعني في إيران، ضربات الأمريكية تستهدف عدة مناطق، الوضع أيضا الوضع الملاحي في مضيق هرمز، وفي كل هذا الخطاب الخضم يعني السؤال أيضا عن عودة الإمكانية العودة للمفاوضات، يعني الحل الدبلوماسي لهذا الوضع.
19: يعني الوضع الآن حتى نبسط الأمور قليلا، هو وضع تحاول فيه الولايات المتحدة فرض نموذج لتسيير السفن في مضيق هرمز. يعني القضية ليست شكلية أو تقنية من يدير هرمز، ولكن المسألة تتعدى ذلك. يعني ببساطة شديدة تريد الولايات المتحدة أن تمر السفن غير مرتبطة بإيران من هرمز وأن تحاصر الموانئ الإيرانية، في حين أن السياسة الإيرانية تعتمد العكس تماما، هي تريد أن تفرض يعني ولايتها على مضيق هرمز. ونتيجة هذا الصراع هي ليست نتيجة تقنية مباشرة، ولكن الهدف الأساسي هو ما بعد الحرب لا ندري متى، ولكن التشكل النظام الإقليمي الذي يفترض أن ينتج عن هذا النزاع. هذه القضية هي التي تفسر حملات التصعيد التي يعني اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة رد الفعل عند الإيرانيين، وهذا أمر مفيد أن نفهمه، لأن الأمريكان

0: التقنية والتكنولوجية الأمريكية، سواء في رادارات الإنذار المبكر، منظومات تطريات، محطات الاتصالات الفضائية، خزانات الوقود، مراكز القيادة والسيطرة،
1: مواقع
0: على سمت
1: حساسة
0: البحرين.
1: يعني تم استهدافها.
0: يعني يريدون شل القدرات الأمريكية في القواعد الموجودة بالمنطقة، وتوسع ذلك إلى قصف إربيل في العراق، يعني قاعدة أمريكية في إربيل، وإلى قاعدة لأول مرة إلى قاعدة النفط في سوريا. يعني أن الإيرانيين سياستهم الآن باتت واضحة ومعلومة ومعلنة في كل الحالات، كأن الهدف بالنسبة إليهم هو تطهير المنطقة من الوجود العسكري الأمريكي، لأنه يمثل خطرا على إيران ويمثل خطرا ربما حتى على الدول الأخرى. الأمر الثاني اللافت، أن السياسة الإيرانية، السياسة الاتصالية هذه المرة الإيرانية، لم تكتفي بالتوجيه الخارجي الإيرانية لرسائل إلى دول الخليج، يعني مفادها أننا لا نستهدفكم كشعوب وكحكومات، وإنما نستهدف فقط القواعد العسكرية. التطور اللافت هو أن الإيرانيين أصدروا من يعني بيانات موجهة إلى شعوب المنطقة، موجهة إلى أكثر من بيان موجه إلى الشعب في الكويت وإلى شعوب المنطقة، فيها إيضاح أننا لا نستهدفكم ولا نريد أن نمسكم بسوء، بل إنهم في بعض الأحيان عمدوا إلى أن يطلبوا من السكان الابتعاد عن نقاط معينة، النقاط التي يوجد فيها الأمريكان. يعني باختصار شديد، نحن في مرحلة سياسة عض الأصابع، خاصة إذا ربطنا بالتصريحات التي صدرت عن نائب الرئيس الأمريكي يعني فانس، والذي تحدث بوضوح لأول مرة عن الضغوط التي تواجهها الإدارة الأمريكية من قبل الكيان الصهيوني للعمل على استمرار الحرب وعلى إسقاط وثيقة التفاهم التي حصلت. وكأن هذا جوابا عن سؤالك، يعني الأمور في نهاية المطاف لابد ككل النزاعات في العالم لابد أن تنتهي إلى مفاوضات وأن تنتهي إلى حل دبلوماسي. الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية على هذه الشكلة، وليس من صالح الأمريكان وليس في قدراتهم، رغم التصعيد الكلامي الذي نسمعه ورغم خطابات ترامب المهتزة،
1: خاصة أي رئيس الأمريكي الذي أكد أن الضربات على إيران ستستمر، كما قال حتى أقرر أن ذلك يكفي، يعني يكفي لتدمير خاصة المنشآت الحساسة في إيران.
0: هو يتحدث معناه بنرجسية مجنونة، ولكن نعم. الإدارة الأمريكية ليست ترامب، الإدارة الأمريكية وراءها شركات
1: مؤسسات
0: وراءها مفكرون، وراءها مؤسسات وراءها كونغرس وراءها يعني خبراء استراتيجيين لا ينبغي الاستهانة بهم. وهؤلاء يعرفون أن هذه الحرب خاسرة، وأن كل ما يمكن فعله الآن هو تحسين بعض شروط التفاوض إذا حصل فعلا إلام كبير للجمهورية الإيرانية. لكن ما يجري في أرض الواقع أن من الواضح أن الإيرانيين أدركوا أن هرمز يمثل المفتاح الأساسي لبسط سلطتهم الإقليمية، ولن يتنازلوا مهما كلفهم من ذلك عن يعني عن حق الولاية على المضيق، بل إنهم كما ترين ينسقون مع اليمنيين، وهناك إمكانية أن تتطور الأمور إلى إغلاق باب المندب. وفي حال حصل هذا الأمر، يعني أن الإيرانيين واليمنيين سيمسكون اقتصاديات العالم كلها بين أصابعهم إذا يعني ابتعدنا عن التهويل الإعلامي وما يقوله الأمريكان.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أنه خلال بضعة أيام، ربما 3-4-5 أيام على أقصى تقدير،
1: نعم.
0: سوف نرى أن خطاب ترامب سيتراجع عندما يرى مؤشرات النفط تتصاعد، وعندما يرى الأصول الأمريكية تمس، وعندما يرى مصالح الاقتصاد العالمي كلها ستضطرب نتيجة سياسته الهوجاء في إيران، وسوف يضطر بعد ذلك إلى القبول بالأمر الواقع وإلى يعني إعادة تدوير الزوايا في الاتفاقية. قد يتم إلقاء هذه الاتفاقية كلها في القمامة، يعني كيف سأقول، كتابة اتفاقية أخرى أو تعديلها أو إيضاحها، لكن في كل الحالات الوضع الإنساني في إيران منهك، وإيران تتعرض إلى قصف شديد، ولكن النتائج العسكرية والسياسية في المنطقة يعني في مستوى النظام الإقليمي إلى حد الآن،
1: نعم.
0: إيران هي التي تمسك
1: بزمام الأمور،
0: هي التي تمسك بزمام الأمور وتوسع قاعدة خنق الأمريكي، لأن تحطيم الرادارات وتحطيم القدرات اللوجستية الأمريكية وإحداث شلل في القدرات، هذا يعني أن الأمريكان من آلاف الكيلومترات لا يمكنهم الاستمرار في حرب، حتى لو كانوا حطموا بعض الجسور، ولو حطموا يعني المنطقة الجنوبية الساحلية التي تعتبر يعني ركيزة التصدير في الإيراني، وهي المنطقة التي ركزوا عليها أكثر في

0: نعم
1: في
0: نعم
1: خاصة في. وأما التهويل بحرب برية وبأنه يمكن أن ينزلوا إلى الأرض وأنه يمكن أن يحتلوا جزر، هذا كله مجرد كلام معد للاستهلاك، ولا يمكن من الناحية التطبيقية يعني الوصول إليه من الجانب الأمريكي، وهو مكلف جدا، ولا يمكن للأمريكان ولا يمكن للقيادة العسكرية الأمريكية بقطع النظر عما يقوله ترامب أن تتورط في ذلك. يعني نحن أمام وضعية ما زالت سوف تحتاج بضعة أيام ربما، ولكن لا يمكن بعد ذلك إلا أن ننتهي إلى وساطة من جديد، وباكستان بدأت تنشط من جديد في هذا الاتجاه، وهناك دول أخرى أكيد لا نراها ولكن لها أدوار خفية في محاولة رأب الصدع ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الأمور إذا انزلقت أكثر من هذا
0: نعم
1: وإذا مست أكثر المصالح يعني الحياتية اليومية، يعني شبكات الماء، شبكات الكهرباء، الجسور، الطرقات، فإيران لوحت بأنها يمكن أن تقصف المنشآت الموجودة في بلدان الخليج. في هذه الحالة يعني سنجد، وهذا أمر لا نتمناه لإخوتنا الخليجيين، بقطع النظر عن الموقف السياسي لحكامهم،
0: نعم
1: اللي كان
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: لن يمكنهم العيش
0: نعم
1: من دون
0: والاستهداف يعني
1: كهرباء في ظل
0: يعني هو الاستهداف طال البحرين وقطر والكويت، يعني هو الاستهداف ما زال
1: والكويت
0: متواصل،
1: وحتى سلطنة عمان
0: وعمان نعم
1: والأردن
0: نعم
1: وسوريا والعراق. يعني في نهاية المطاف كأن إيران تضرب طوقا ناريا على المصالح الأمريكية في المنطقة، وتجبر الأمريكان أن يفاوضوها تحت النار، حتى لو كانت هي نفسها تتعرض للضربات صباحا مساء. ولكن هناك فرق بين الإيرانيين الذين يوجدون على بلدهم وفي منطقة جغرافية واسعة، وتعودوا على هرطقات ترامب
0: نعم.
1: وعلى تهديداته الخاوية، مثل الوصول إلى جبل فأس، ومثل المساس ببقايا يعني نقاط أخرى في برنامج النووي. هذا كله مجرد بروباغاندا قد يصدقها بعض الأمريكيين، ويضحك منها الأوروبيون، ويسخر منها الإيرانيون سخرية تامة. ولهذا الوقائع ليست ما يقال في الإعلام. يعني مثلا عندما نرى صحيفة آرتس الصهيونية اليوم في افتتاحيتها، هناك إقرار تام وشامل بأن هذه الحرب لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة تخدم الأمريكان، والصهاينة يعولون ويبكون منذ الآن لأنهم يتوقعون المآلات الكارثية عليهم وحتى على علاقاتهم الثنائية مع الأمريكان.
0: نعم نعم هذا هو يعني ذاك علاش أستاذ خالد كي سألتك على مسألة المفاوضات والاتفاق، يعني في ضوء هذا التصعيد وهذه التصريحات يعني للرئيس الأمريكي، دائما مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات أو الوصول إلى اتفاق أصبحت يعني مشكوك فيها، يعني أصبحت كأنها ليست واقعية بالنظر إلى التطورات الميدانية الموجودة يعني اليوم في إيران حتى الدول الأخرى المجاورة اللي يستفد تستهدفها يعني الضربات الأمريكية.
1: هو الحقيقة في كل النزاعات العسكرية التي تقام في العالم دائما لا ينتهي نزاع عسكري ما سواء طال أو قصر إلا على مائدة مفاوضات. يعني الأمريكان لا يمكنهم أن يفروا إلى ما لا نهاية من العودة إلى المفاوضات،
0: نعم.
1: لأن لديهم ضغوطات أخرى، ضغوطات داخلية، لأن مثلا الحزب الجمهوري لا يمكن، بات الآن في تقدير كل الخبراء، لا يمكن أن يفوز في الانتخابات المصرية القادمة في نوفمبر،
0: نعم.
1: ولأن
0: نعم.
1: شعبية ترامب في أدنى مستوياتها، ولأن الكونغرس بات يعلن بوضوح بما في ذلك نواب جمهوريين معاداتهم لسياسات ترامب في الخليج،
0: نعم.
1: ثم إن الاتحاد الأوروبي متضرر مما يجري وهو يمارس ضغوطا أيضا على الإدارة الأمريكية، والاقتصاديات في العالم، ونحن نرى يعني انهيار البورصات وارتفاع أسعار البترول وارتفاع أسعار الذهب، هذا كله يعني إذا استمر الأمر على ما هو عليه سوف يؤدي إلى أزمة عالمية خانقة لا قبل
0: نعم.
1: الإدارة الأمريكية بتحمل
0: نتائجها وتبعاتها.
1: يعني ملخص الموضوع كما ذكرت لك منذ حين،
0: نعم.
1: أرتس هذا اليوم أقرأ لك حرفيا ماذا قالت.
0: نعم.
1: قالت كان هدف الحرب كبح إيران، لكنها تنتهي بينما تقترب إيران أكثر من مكانة القوة المهيمنة إقليميا في الخليج.
0: نعم.
1: هذا بالحرف ما تقولها أرتس هذا اليوم.
0: نعم.
1: وهذا في حقيقة الأمر إقرار أو اعتراف. طبعا صحفي وكيان صغيري كان بيودهم لو كتبوا أمر آخر، ولكن هذه الوقائع على أي حال خلال الأيام
0: نعم.
1: القادمة
0: ستتضح
1: أكثر
0: حجم
1: الأضرار
0: الوضعي
1: التي لحقت بالقدرة العسكرية الأمريكية، وهذا سيسرع أو يبطأ بحسب يعني النجاعة القتالية العودة إلى المفاوضات، وقبول الأمر الواقع.
0: نعم.
1: وإذا استطاعت إيران أن تفرض ولايتها نهائيا على مضيق هرمز فهذا سيكون انتصارا
0: الحاسم، الأمر الحاسم
1: على الولايات المتحدة.
0: شكرا لك أستاذ خالد كرون المحلل السياسي على مداخلتك معنا في مدار الأسبوع. تحياتي ليك وإلى اللقاء. نجدد شكري لزميلاتي ماجد عمارة، وحيدة مبارك، وهيفا أسلقة. تحياتي أيضا لزميلي صدقي عارفة اللي رافقني تقنيا، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي للحصة. كانت معكم اليوم ثوري بن محمد في مدار الأسبوع. نفسح المجال زميلتي نبيلة ناصر لتقديم نشرة الأخبار. إلى اللقاء.

0: الفنان عادل يونس، أعمال تركت حضورها في الأغنية التونسية ورافقت الذاكرة. عادل يونس، مسيرة فنية ورحلة موسيقية. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة إذاعتكم. الأخبار.
2: تمام الواحدة بعد الزوال. قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، بسبب موجة الحر المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبير ويوصي باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية. قطاع التعليم العالي بولاية القصرين يتدعم بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية خلال السنة الجامعية القادمة. الولايات المتحدة توسع ضرباتها الجوية على عديد الأهداف في إيران، والحرس الثوري يرد بتنفيذ هجمات بمنطقة الخليج والشرق الأوسط. بسبب موجة الحر التي تسجلها البلاد، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت. وحسب خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق، حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. سعيدة بن صالح، مهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي، تضيف:
3: كنا أصدرنا بلاغ يوم أمس حول ارتفاع الحرارة، موجة حر يعني سجلناها منذ يوم الثلاثاء. الحرارة قاعدة ترتفع على أغلب مناطق بلادنا، وبالتالي أسند اللون البرتقالي ل 21 ولاية. قفصة توزر وقبلي في اللون البرتقالي، لأن درجة الحرارة تجاوزت المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 13 درجة، القصوى تتراوح بين 44 و 49 درجة. الموجة هذه تتواصل حتى يكشي منتصف الأسبوع القادم، وننتظر انخفاض نسبي في بداية من يوم الخميس 23 جويلية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم في توزر 49 درجة، في قفصة 46 درجة، في قبلي 47 درجة. مازالت الحرارة مرتفعة حتى اليوم غد، تتواصل في نفس المعدلات أو أكثر بقليل. التعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة من 11 حتى يكشي الأربعة بتاع العشية يكون مخطر في عديد من الحالات، مخطر على الصحة بتاع الإنسان. نصايحنا اليوم في هذه الموجة من الحر أن نتجنبوا أوقات الذروة، نستعملوا وسيلة حماية من الشمس، نشربوا يعني كمية كافية من الماء، نستحفظوا أكثر على العبيد يعني الحساسين الكبار في السن والصغار، التقليص من أنشطة رياضية، وكان عنا أي حاجة يعني نجم نأجلوها الوقت آخر فالمستحسن أن نأجلوها. في حال وجود أي اضطرابات صحية نتصلوا بالطبيب ونطلب المساعدة من الحماية المدنية على رقم 198.
2: ومن جانبها، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرة الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، وذلك نظرا لتواصل موجة الحرارة والتي تبلغ ذروتها هذا اليوم. وفي سياق متصل، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر في تصريح أمس للإذاعة الوطنية أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، وشددت على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. وبينت أنه إذا تواصلت درجات الحرارة في نسق تصاعدي والطلب فاق الإنتاج، فإن الشركة ستواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي.
4: مع درجات الحرارة باش تزيد تطلع، يوم الجمعة باش يكون نهار كبير في السخانة، إذا كان احنا الطلب باش يكون يفوت الانتاج نتاعنا بالطبيعه معناتها هذايا ديسيزيون ماهيش بالساهل ستيك تاخذها باش نواصلوا في الانقطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق وحسب الطلب على المنظومه. شنو يصير هو في مركز التحكم احنا في الطاقه كما تقول تابلو دباغ يشوفوا على مناطق الجمهوريه الكل وين فما ضغط كبير على المنظومه مع تجبد كبير نقولوا احنا التيار الكهربائي في البقعه ذيك نجي ونقصوا معناتها كما قلنا وقت وجيز على البلاصه ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه فيه منزليين صناعيين كبار مستهلكين مع العلم اللي احنا تسكي معناتها منشات حيويه حساسه كما السبيطارات كما مراكز الامن كما هذوما كل حالو باش يتفاداوهم خاطر هذيا ما نجموش احنا نقصوا عليهم مع العلم اللي هما المستشفيات وكبار المستهلكين جينيرالمون يبدا عندهم جروب الكتروجين معناتها اللي يعطيهم لوتونومي ينجم هو يستعمل الطاقه اللي عنده هو في لي جروب الكتروجين اللي هما مركزين عنده معناتها هما ديجا ياخذوا احتياطاتهم واحنا نزيد فما معناتها مراسله خرجت من الجمعه اللي فاتت صار كونتاكت ديريكت بين الاقليم وبين المنشات هذوما اللي هما معنيين بالقطع الدوري وقلنا لهم اللي ياخذوا احتياطاتهم الساعتين 6 نتاع العشيه اللي هي وقت الذروه جينيرالمون احنا تو في الصيف نحكيوا على ماضي ساعه الخمسة تجم حتى تدوم حتى ل 6 نتاع العشيه بعد 5 سوايع 6 سوايع ذروه بعد علمنا عليهم وقلنا لهم باش ياخذوا احتياطاتهم دونك الحقيقه كل انماط الحرفاء معنيين في القطع الدوري هذا اذا كان باش يصير في المنطقه المعينه.
2: هذا ونشرت اليوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز قائمة المناطق المعنية اليوم بالقطع الدوري للتيار الكهربائي في عدة جهات من البلاد وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال من بينها ولاية قبلي وذلك بكل من دوز وسوق لحد وزعفران والقلعة. وجددت الشركة تأكيد أن هذا القطع الدوري للكهرباء يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وأوضحت أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. تعيش ولاية قفصة خلال الفترة القادمة على وقع فعاليات عدد من المهرجانات من بينها الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي الذي سينطلق يوم 27 من هذا الشهر والدورة 35 للمهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي يوم 28 من جويلية وفق ما بينه المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بقفصة حسين لحول في تصريح اليوم للإذاعة. وأفاد المندوب الجهوي بأن عدد المهرجانات الصيفية بقفصة يبلغ 18 مهرجان ويتضمن عديد السهرات والفقرات والعروض والمسابقات المتنوعة.
5: بعد استعمال المنصة الرقمية في قبول الملفات تم التأكد من مشاركة 18 مهرجان من أصل 22. هذه المهرجانات منها ما أنجز مثل مهرجان سيدي منصور السيدي بالخير وأيضا دخلت بني زاود بمجورة قريبا مهرجان سيدي سالم بمجورة ثم ستتوالى المهرجانات تقريبا من تاريخ 27 جويلية موعد افتتاح مهرجان قفصة الدولي اللي هو بصدد اللمسات الأخيرة على البرمجة وستكون برمجة إن شاء الله في مستوى والانتظارات فيها الأهم الأسماء معناها التونسية. أيضا مهرجان الدولي بالمتلوي باش ينطلق 28 جويلية وبعدها سيكون مهرجان رديف أم العرايس المديلة مهرجان الصيفي سند مهرجان فزق القطار أيضا مهرجان نجع ولدهب مهرجان فزق زعبتية ولاد حسن سعد وسيد عبد القادر السواعي مهرجان الصيفي بسيدي عيش مهرجان الصيفي بسيدي أحمد زرو مهرجان فوار بالكسر أسماء بتحال ثم أسماء كبيرة معنا في عالم الطرب أسماء في الموسيقى الراب. ما زلنا بانتظار بعض العروض الدولية في إطار التعامل الدولي اللي تقوم به الوزارة باش يتم إسنادة أيضا للمهرجان الكبرى حتى على الأقل يتم المحافظة على معنا السبق الدولية. عموما بعد مشاركة شركة الفوسفات وبعد ما تأكد معنا إسناد هذه المنح أيضا المجهودات كبيرة من قبل السلطة الجهوية في تأمين المنح بتاع الولاية ومنح محترمة. أيضا الوزارة قامت بتحويل هذه المنح بإبرام الاتفاقيات وتحويل المبلغ آخر في علاقة ببقية المهرجانات المحلية والوطنية. إذا نتمنى أن تدور كل هذه المهرجانات في ظروف جيدة في أجواء مناسبة للجمهور.
2: بولاية توزر تنطلق مساء اليوم الدورة 14 للأيام الثقافية بالمحاسن من معتمدية تقاشة وتحتضن المدرسة الابتدائية بالمحاسن عروض هذه الدورة. محمود حمادي رئيس جمعية مهرجان الفزعة بالمحاسن يضيف في متابعة لوحيد مبارك.
6: شبه اليوم تنطلق فعاليات الايام الثقافيه بالمحاسن باش يكون على مدى 3 ايام. يكون يوم الافتتاح مع الفنانه الشعبيه سناء حامد وعرض نهار السبت ان شاء الله وعرض حكواتي للاطفال. نهار الاحد باش يكون الاختتام مع الحبيب الدريدي ومجموعه الفن الشعبي للحبيب الدريدي. الايام الثقافيه هي متلفت لاهل القريه في غياب دار الثقافه وفي غياب منشات عموميه للترفيه والتنشيط. اخترنا باش نعملوا الايام الثقافيه في فضاء المدرسه الابتدائيه بالمحاسن باش تخلق شويه حركيه لاهل المنطقه وتملى الفراغ تاع المؤسسات الثقافيه شوي اللي مش موجوده. هي الدوره نورمالمون 14 ثلاثة عروض للكبار وللصغار وهنا جمهورنا متعطش معناها الفئات تاع الجماهير تاعنا كل متعطش لاي انشطه شبابيه وثقافيه. بديناه بريمير الانشطه تاعنا من نهار 1 جويلية. هو هنا بدينا الانشطه تاعنا دوره كرويه نتوسم الايام الثقافيه ونحاولوا نجتهدوا باش نملوا الفراغ تاع للاسف الشديد فراغ المؤسسات الثقافيه والشبابيه اللي ماهوش موجوده بالمنطقه.
2: تواصل الجمعية التونسية للجودة في التربية بقبلي بالشراكة مع 4 جامعات فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة وذلك بشط مريم بسوسة. رئيس الجمعية بالقاسم بلغيث يضيف في متابعة لمجد عمارة.
7: الجمعية منظمة بالاشتراك مع 4 جامعات وهي توسا ومنسير وقابس وجندوبة. المؤتمر الدولي 39 في التربية والتعليم هو الدورة 15 تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة من 15 إلى 18 تجويلية 26 في شط مريم سوسة. هذا المؤتمر سوف يتناول موضوع الرقمنة، مفهوم الرقمنة، أهميتها، بعض المواضيع المرتبطة بالرقمنة مثل الذكاء الاصطناعي والشاتGPT وغيرها، خاصة ونحن نمر بثورات صناعية متتالية من الثورة الصناعية الرابعة وأصبحنا في بداية الثورة الصناعية الخامسة والتي ظهرت وبرزت في كثير من المجالات منها خاصة الثورة التكنولوجية التي دخلت تطبيقاتها في كافة تقريب مجالات حياتنا وبالتالي برمجنا هذا الموضوع نظرا لأهميته ومواكبته للعصر. وشارك في هذا المؤتمر مشاركون من أنواع ثلاثة على الأقل. هناك مشاركون بالمدخلات العلمية ومنها أكاديميون وباحثون من دول مختلفة من تونس، الجزائر، مصر، العراق، وكذلك هناك ورشات علمية تطبيقية تدور حول موضوع المؤتمر، وبعض الورشات تدور حول مواضيع من اختيار المشاركين، وهناك مشاركين بالورشات، وهناك النوع الثالث مشاركين بالحضور، قد أتوا من ولايات مختلفة من تونس، وكذلك هناك مشاركون بالحضور حتى من الخارج، ربما يستمعوا للمحاضرات ويدخلوا ويناقشوا ويعطوا رأيهم.
2: سيتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية القادمة بإحداث مركز للبحث التطبيقي وذلك بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي وفق مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين منور قسومي في تصريح للزميلة فدوى القرمازي.
8: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في زيت القصرين أن نحن صححنا كونفنسيون مع وزارة التعليم العالي في إطار الانفتاح على المحيط. تم 6 سنتر دو فورماسيون على ريشيرش أبليكي باش يتحلوا في الجمهورية الكل، باش يتحل منهم واحد في زيت القصرين. هذا ما من شأنه أنه يعمق العلاقة والشراكة بين التعليم العالي والمحيط الصناعي والاقتصادي في الجهة. تو في تحضير كراسة الشروط إن شاء الله ينطلق في السنة الجامعية الجديدة، يبدأ السنتر موجود إذا كان وفرونا الإمكانيات والأستاذ وليزابيل دوفر خذوا مجراهم وحضر الماتريال في وقت. ما طلبت زيت القصرين والطلبه اللي في الوسط الكل حتى بوزيد وقفصه خاطر نحن السونتر هذه في القصرين وباش يشاع على ليزيزيت والمخابر اللي موجوده في الوسط الكل حتى سوسه جا ما خذتش. 2 حزمه بشره اخرى انه نحن في اطار الاتفاقيه مع جامعه اوف الالمانيه احنا بدينا بايتوديونت من الاول، من بعد زدنا ايتوديون سنا بعثنا 3 عملوا 6.5 نتاعهم ونجحوا 3 الحمد لله باش عملوا ماستر تو مع جامعه اوف اسنا وافقونا على 7 في جديد العام الجاي باذن الله بشره للطلبه نتاعنا 7 باش يخرجوا يعملوا البي اف يو نتاعهم في المانيا وعلى طلبة بشي بشو يعملوا فيزيت للمانيا ويروح 10 طلبة. نحن ملي عملنا الشركة ذي بصراحة حتى زيت القصرين سكورها زيت وإن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله قاعدين نقدمه.
2: وسعت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد إيران فجر اليوم بعد أن استهدفت عددا من الجسور وأسقطت برجا في ميناء إيراني رئيسي، وذلك في إطار تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على البنية التحتية للضغط على طهران لوقف هجماتها في مضيق هرمز. وقتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون في ضربات أمريكية استهدفت بنا تحتية في جنوب إيران وغربها، وفق ما أفادت اليوم وكالة الأنباء الإيرانية. وذكر المصدر نفسه أن 6 جسور استهدفت في محافظة هرمزغان الجنوبية المطلة على مضيق هرمز. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة 6 على التوالي بهدف زيادة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. وأضافت في بيان أنها استخدمت ذخائر دقيقة أصابت 10 الأهداف العسكرية الإيرانية مثل مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية. وفي المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما واسعا ومفاجئا على قاعدة العديد في قطر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بسبب موجة الحر، المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبير ويوصي باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية. قطاع التعليم العالي بولاية القصرين يتدعم بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية خلال السنة الجامعية القادمة. نهاية هذه النشرة مع تحية نبيلة ناصري في تقديمها وصدقي عرفة وإبراهيم كمالة في الجانب التقني والرقمي. في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ محمد بالحاج يوسف آيات بينات من سورة عبسة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة

0: وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ محمد بالحاج يوسف آيات بينات من سورة عبسة.
2: وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

الله أكبر

الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نحمده على ما أنعم وأعطى، ونشكره على ما وفق وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الورى، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصي نفسي وإياكم دائما وأبدا أن اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في السر وفي العلن، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه مسؤولون. فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام، فالله السلامة نسأل وحسن الختام. قيمة إنسانية أتى بها الشارع الكريم نفتقدها في زماننا هذا، خلق كريم قل وندر أن يتأصل في المؤمن أو المؤمنة. هذا الخلق الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه خلق الاحترام، هذا الاحترام الذي ليس كلمة تقال ولا مظهرا يتصنع، بل هو خلق عظيم يسكن القلوب قبل أن يظهر في السلوك. ودليل إنسان عرف قدر نفسه فلم يهنها، وعرف حق غيره فلم يظلمه، فهو حفظ للحدود وصيانة للكرامة وتوقير للإنسان للإنسان، قولا صادقا وفعلا مستقيما وسلوكا نقيا. الاحترام ثمرة إيمان حي وعلامة قلب سليم، قلب أقامه الله تعالى على العدل، ورباه على حسن الأدب، وطهره من الأذى، وشرفه بحفظ الكرامة. فحيث يسكن الإيمان يولد الاحترام، وحيث يغيب تضيع القيم وتنهار المعاني. الاحترام هذا الذي يجب أن يسود المجتمع المؤمن المسلم والمجتمع الإنساني عموما. هذا الاحترام ليس يعني عندنا في ميزان الإسلام خلقا انتقائيا ولا شرفا يمنح لفئة ويحجب عن أخرى، بل هو حق عام لكل إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى كرم به خلقه، بل لكل كائن في هذا الوجود، لأن في الاحترام تعظيما لأمر الله، وبالاحترام قامت المجتمعات، وبغيابه تفككت، وبحضوره تصان الكرامات وتحفظ الحقوق وتسمو النفوس وتستقيم الحياة، فهو ميزان الرقي ودليل الإيمان وأمان المجتمعات من الانهيار. القرآن الكريم، هذا الدستور الرباني، هذا المنهج القويم الكريم، هذا المحكم، يؤسس لمجتمع راق في ألفاظه، سام في سلوكياته، يقوم على صيانة الكرامة الإنسانية وتهذيب اللسان وتقويم المعاملات، فسد كل باب يفضي إلى الاحتقار أو الإيذاء، فنهى عن السخرية والتنابز واللمز والهمز، لأنها تهدم القلوب قبل أن تجرح الأسماع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أياما آمنت بالله حق الإيمان، لا يحتقر بعضكم بعضا، ولا يستهزئ بعضكم من بعض، عليكم يا معشر الرجال أن تبتعدوا عن احتقار غيركم من الرجال، وعليكن يا جماعة النساء أن تقلعن إقلاعا تاما عن السخرية من غيركن. ونكر سبحانه لفظ قوم ونساء للإشعار بأن هذا النهي إنما هو موجه إلى جميع الرجال والنساء، لأن هذه السخرية منهي عنها بالنسبة للجميع. الخطاب الإنساني في قول المولى سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة، الأمر بالقول الحسن، جعله الله سبحانه وتعالى عنوان الإيمان ودليل النبل
وجسر المودة بين الناس، وقولوا للناس حسنا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فكلما كان الإنسان متخيرا لألفاظه، محسنا في معاملاته، متقيا لله سبحانه وتعالى، إلا وتحقق فيه هذا الإيمان، إلا وكان الاحترام ميزة له وسبقا له فضلا عند الله سبحانه وتعالى واحتراما بين الناس. يقول الإمام العلامة سيدي بن طاهر بن عاشور: وجعل الإحسان لسائر الناس بالقول، لأنه القدر الذي يمكن معاملة جميع الناس به، وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد، فهم إذا قالوا للناس حسنا فقد أضمروا لهم خيرا، وذلك أصل حسن المعاملة مع الخلق. هذا ما ورد في كتاب التحرير والتنوير المجلد الأول الصفحة 583: وقولوا للناس حسنا. وكم نحتاج نحن في زماننا توا أن يكون الإنسان على هذا النحو من الاحترام والتبجيل والتوقير، نحترم بعضنا، ونحن نرى أن هذه الخصلة ويعني هذا الخلق قد اندثر في زماننا، في معاملاتنا، في أسرنا، في أسواقنا، في طرقنا، يعني حتى في مؤسساتنا. وإذا فقد هذا الاحترام فقد السلم الاجتماعي، ما عادش فما حن على بعضنا، ما عادش نعديه لبعضنا، ما عادش يتمالك الإنسان نفسه ويملك غضبه، لا، فيسارع اللسان، وهو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو ينصح في بيان خطر اللسان هذا الذي يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة: حصائد الألسنة وما تتفوه به الألسنة وهو نابع من القلب. يعني أنت وقلبك، إذا كان قلبك سليم فمعاملتك ولسانك ما يكون إلا سليما، أما إن كان قلبك والعياذ بالله مربادا كالكوز مجخية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم يقينا أن ما يصدر من لسانك فإنما هو بذاءة وإنما هو سوء خلق. دعانا ديننا الحنيف في اللين في الخطاب حتى مع المخالف، ليعلم الأمة أن القوة ليست في الغلظة، وأن الحق لا يحتاج إلى فظاظة، وأن احترام الإنسان لا يسقط باختلاف الرأي أو تباين المواقف. فقال تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفصل هذا القول في ردود أفعال الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف كانوا مع أقوامهم، فرغم الإيذاء الذي نالهم والسب والاتهام بالجنون وغيره، ما كان ردهم إلا حسنا. فقال تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. يعني انظر إلى هذا الأدب. يقول الإمام السمرقندي في الآية بيان أدب الخلق في حسن الجواب، هذا الخلق الكريم في طريقة الإجابة والمخاطبة، لأن هو رد جهلهم بأحسن الجواب، يعني ما ردش كما ردوا عليه بالبذاءة أو بالاتهامات، وإنما كان خطابا لينا، خطاب النبوة، خطاب الاحترام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جسد خلق الاحترام واقعا حيا يراه القاصي والداني ويحتذي به الكبير والصغير، فلم يكن خلقا يعني يتداول في الأقوال ولا موعظة تلقى بالألسن، بل كان فعلا ناطقا وسلوكا صادقا وترجمة عملية لما دعا إليه وعلم به، فاجتمع له كمال القول وصدق العمل حتى صار خلقه رسالة تمشي على الأرض ونورا يهتدي به كل من ابتغى طريق الكرامة والإنسانية. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تطل وصفا ولم تستكثر عبارة،
بل لخصت الكمال كله في كلمة جامعة فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان قرآناً يمشي على الأرض، ترى آياته في حركاته وسكونه، وتلمس معانيه في رحمته وتواضعه واحترامه للإنسان. ثم استشهدت بقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وصف من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم ما وصف به أحداً من العالمين قبله. فهذا هو الكمال، كمال سيد البشر صلى الله عليه وسلم، الذي تقرر يعني في السير أنه كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. تقرر هذا الخلق العظيم، فلم يكن ادعاء ولا وصفا نظريا، بل كان حقيقة شهد بها الوحي وصدقتها المواقف. ومن أبلغ تلك المواقف التي حفظتها لنا السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة مرت به، فلما قيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، أطلق كلمته الخالدة التي اختصرت معنى الاحترام الإنساني في كله وشموليته، قال عليه الصلاة والسلام: أليست نفساً؟ هذا الذي يطالب به المؤمن، ما تلوش على غيرك، كن أنت المثال الذي يحتذى، كن أنت صاحب السبق والمبادرة حتى نحترم الناس. لكن هما ما يحترموناش، هذه قضيتهم هما، لكن الأصل فينا أن نحن أهل الأخلاق، أحنا أمة الأخلاق، أحنا أمة الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. هذه منهجية تربوية بيداغوجية نبوية، أنه يلزم تكون أنت أيها المؤمن، أنت أيها المستخلف في الأرض، أنت خليفة ربي في الأرض، فعليك أن تكون على هذا النحو، تكون إنسان يحترم الناس على اختلافهم. ولذلك ترى ونحن نرى في العالم أجمع كيف أن الغطرسة وقلة الاحترام من أناس يعتقدون في أنفسهم الكمال، وأن ما دونهم يعني رعاع، لا يحترموا لون، لا يحترموا جنس ولا عرق، بل أحياناً يباد أهل تلك البلاد الأصلية حتى يعمرها غيرهم، بل ويطردون ويشردون. احنا ما عندناش هذا في الإسلام، احنا الذي ينضوي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون له الأمان ويعيش مرتاح ويؤخذ له الحق حتى من المسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أجمع عليه أهل المدينة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، هذه المؤاخاة، وأن أهل البلد الواحدة يد واحدة، وهكذا يولي فما سلم اجتماعي، فما معاش يولي فما حقد، معاش يولي فما حسد، مدام الاحترام سائد وطريقة المعاملة والخطاب راقي، فهذا هو الذي يجب أن يكون. ولذلك ابن القيم رحمه الله في هذا البيان يقول: اعلم رحمك الله أن الدين هو الخلق، فمن فاتك في الخلق فقد فاتك في الدين. اللي فاتك في الخلق فدرجته رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أصل الدين هو الخلق. ولذلك إذا أردت أن تكون يعني على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان بردا وسلاما، كان خطابه بلسما للروح وللجروح، كان دائما الابتسامة، يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن على خطى النبي عليه الصلاة والسلام، وفل يعني نحافظ على هذا الميراث النبوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أليست نفساً؟
كلمة خرجت من قلب تشرب القرآن فصارت تشريعا عمليا ودستورا خالدا يعلم البشرية أن كرامة الإنسان لا تسقط بدينه ولا بانتمائه، وأن الاحترام خلق النبوة، ولسان القرآن حين يتحول سلوكا حيا. وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بأحب أسمائهم وينزل كل ذي قدر منزلته، فما كسر خاطرا ولا جرح شعورا ولا عاب إنسانا، وحذر أمته من داء الاحتقار

إن لم يحترم الأبناء آباءهم وكبار السن فيهم، إن لم يحترم الجار، يعني يولي مجتمع غير المجتمع الذي نادت به الشريعة سمحة. ولذلك يعني المروءة صيانة للنفس من الأدناس وعما يشينها، ولذلك الإيمان بقيمتك وقدرتك دون غرور أو تقليل من شأنك. يعني تقبل الإنسان نقاط قوته والضعف والعمل على تطوير ذاته، الالتزام بالقيم والأخلاق في السر وفي العلن، تجنب الكذب والغش والتصرفات التي تسيء إلى كرامة الإنسان، الابتعاد عن العلاقات التي تقلل من شأنك أو تضغط عليك سلوكا معينا مشينا لا تريده، الدفاع عن حقوقك ولا يكون إلا بأسلوب هادئ ومهذب، الالتزام بالواجبات والوفاء بالوعود. كل هذه القيم كلها تنم عن هذا الفيض العظيم من الاحترام للذات الإنسانية، لذات الإنسان في نفسه ولغيره من الذوات، حتى وإن كان مغايرا لك في فكره وفي معتقده وفي يعني معاملاته. فكن أنت السباق، أنت المثال الذي يحتذى. فهذا هو ديننا، ديننا دين شمولي، دين إنساني، دين يعني رسالة للإنسانية جمعاء، ونحن الصورة، احنا صورة هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة ناصعة، وأن لا تكون صورة مشوهة مشوهة، وأن تكون يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى صامتة. الدعوة الصامتة هي الأخلاق نتاعك، هي معاملاتك، هي احترامك للناس، هي احترامك للعمل نتاعك، هي تقديمك لأفضل ما يمكن أن تعطيه من خير ومن بذل للمعروف ومن طلاقة للوجه. فهذا الذي يمكن أن يكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة. وهذه رسالة الإسلام، وهذا ما يجب أن يتقرر في كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، أن يكون ديدنه الاحترام والتقدير والتبجيل، وأن يكون على خلق كما كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى، وهو أكرم مسؤول وأجود من أعطى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يكون دعاؤنا مستجابا بمنه وكرمه وفضله. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا عظيم الرجاء، يا واسع الفضل والمن والجود والكرم والعطاء. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. اللهم وادخلنا الجنة مع الأبرار والمصطفين الأخيار، من غير حساب ولا عتاب ولا سابقة عذاب. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا وهبته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بعيدا عن طريقك حائدا إلا رددته إليك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا تونس أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر عبادك المستضعفين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي كل فلسطين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا كريم ويا رحمن ويا رحيم. اللهم تلطف بهم وتلطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم تقبل دعانا، صر رجانا، عافي مبتلانا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، اجعل الجنة مأواهم ومأوانا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ارحم أباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا ومن له فضل علينا ومن أسأنا في حقه. اللهم يا فالق الحب والنوى،
يا عالما بالسر والنجوى، آتي كل من الحاضرين والسامعين ومن أوصانا ومن له حق

علينا من الخير خيرا مما نواه يا عظيم الرجاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل انتشارنا من بعده انتشارا ساميا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من أهلنا ولا من حولنا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وأصلح لنا في الأزواج والبنين والذرية بجاه النبي خير البرية. ألا وصلوا في البدء والمنتهى على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوة الإيمان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أفضل، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السلام بالقلعة الصغرى بإمامة الشيخ سامي بن حسين.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: افتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. ورد الإنذار رياض حيدوري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طالب فلاحو واحة سيف الأخضر بمعتمدية نفط التابعة لولاية توزر اليوم بالإسراع في حفر البئر التعويضية المبرمجة منذ سنوات لفائدتهم ولفائدة واحتهم ووضع حد لنقص مياه الري بسبب تأخر إنجاز بئر البئر، وفق ما أفاد به عضو مجمع التنمية الفلاحية فوزي الحناشية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن إطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظمة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين، سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. استشهد 6 أشخاص بينهم امرأتان وأصيب آخرون جراء غارات وقصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة اليوم. أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر رفع مستوى التأهب لمواجهة حرائق الغابات بعد تسجيل 111 حريقاً في عدد من ولايات البلاد تزامناً مع موجة حر شديدة يتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد، مع بلوغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية أو أكثر في بعض المناطق. أعلنت الحماية المدنية الفرنسية أمس أن عدد الحرائق المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 11 ألف حريق، فيما تجاوزت المساحات التي التهمتها النيران حتى منتصف جوان الماضي حصيلة الموسم الماضي بعدما طالت نحو 35 ألف هكتار. توفي ما لا يقل عن 12 ألف شخص فوق المعدل الاعتيادي إثر موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا شهر جوان، بحسب حصيلة أولية أعادتها وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. وتضاف إلى هذه الحصيلة نحو 2200 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر في إنجلترا وويلز وفق تقديرات نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى برنامجكم الذي يهتم بالموسيقى الصوفية روحانيات. روحانيات هو عزف على أوتار القلوب من خلال أروع وأبدع الأصوات من المنشدين والقارئين للموسيقى الصوفية.

اليوم مستمعينا الكرام، ومن خلال برنامج روحانيات سنتعرف على قصة حياة الشيخ المرحوم نصر الدين توبار،

الشيخ نصر الدين توبار ولد عام 1920 بمحافظة الدقهلية، وفي طفولته اكتشف والده جمال صوته فقرر تحويله من المدرسة الخديوية إلى المدرسة الأولية ليتعلم اللغة العربية ويحفظ القرآن الكريم. وبعد أن حفظ القرآن الكريم ضاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية. نصحه كل من استمع إليه أن يتقدم لاختبارات الإذاعة ليخرج صوته إلى الملايين، وبالفعل تقدم إلى اختبارات الإذاعة، ولكن المدهش أن اللجنة لم تختاره، وتكرر هذا معه لست مرات متتالية، لكنه لم ييأس ثم تقدم بعد ذلك واختارته اللجنة في مجال الإنشاد الديني.

0: تأثير الشيخ نصر الدين توبار من قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات مشرفا وقائدا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر عام 1980، وشارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه وتعالى.

شهد مسجد الخزندارة بشبرا بمصر فترة من حياة الشيخ الجليل نصر الدين توبار، حيث تم تعيينه قارئاً للقرآن الكريم ومنشداً للتواشيح به، كما شهد مسجد الحسين صوت هذا البلبل المغرد في فترة رمضان من كل عام.

يعتبر توبار أول من أنشد ابتهال مخصوص لأبطال حرب أكتوبر إبان فترة الحرب عام 1973. وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا.

كان الشيخ الراحل يعتبر الشيخ الشعشاعي أخاً روحياً له، وغالباً ما كان الشيخ يبتهل في الفجر وراء قراءة الشيخ الشعشاعي، وكان تبار يحب صوت مصطفى إسماعيل جداً.

好的。صدق الله

0: قدم توبار ما يقرب إلى 200 ابتهال للإذاعة المصرية، منها يا مالك الملك، مجيب السائلين، جل المنادي، السيدة فاطمة الزهراء، يا سالكين إليه الدرب، يا من له في يثرب، يا بارئ الكون، ما بين زمزم، من ذا الذي بجماله حلاك، سبحانك يا غافر الذنوب، وإلى غير ذلك من الأناشيد الصوفية.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين.

0: عقب اعتماد الشيخ طوبار بالإذاعة المصرية كقارئ ومنشد، اختير عضوا في فرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر. هذه الفرقة التي تم تأسيسها للحفاظ على هذا الفن وتطويره وحمايته من المؤثرات السلبية، واستطاع أن يطور دورها على الصعيد المصري والعربي والإسلامي، وذلك بتطوير دورها وتفعيله ليكون حائط صد ضد كل ما يهدد هذا الفن الإسلامي الرائع. وهذا كله أهله ليتولى دور الإشراف والقيادة لأعمال الفرقة.
1: يا إله العالمين.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: إشهار
2: يلا جو سيف السنه حافلة انترنت
3: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
1: إشهار.

0: في عام 1980 تم ترشيحه للمشاركة في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة، وتم تكريمه من قبل وزارة الثقافة المصرية اعترافا من القائمين على الوزارة بدوره الكبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية بما لعبه من دور كبير في تطوير فرقة الإنشاد القومي التابعة لوزارة الثقافة، إضافة إلى مشاركته على صعيد إعداد أجيال جديدة من المنشدين الشباب. وتم ترشيحه أيضا من قبل وزارة الإعلام المصرية، وشاركتها في ذلك وزارة الأوقاف ليشارك في فعاليات المؤتمر الإسلامي العالمي بالعاصمة البريطانية لندن. وهناك قدم أروع ما أنشد في حياته على مسرح قاعة ألبرت هول الشهيرة بلندن، وحاز على إعجاب كبير من الحضور المسلمين وغير المسلمين، لدرجة أن بعضا من الحضور الذين لا يعرفون العربية ولا يتكلموها تفاعلوا معه بشكل أذهل العرب.
1: روحانيات

فضلا لم يفز بشفاء إن لم تكن بك للغريب هداية.

إن لم تكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائم. إن لم تكن منك المعونة لم يفد أحد من الدنيا بنا.

ياتي غايتي ووسيلتي.

فيك حدك اغفر ذنوبي.

لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى.

0: والسلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر الله أكبر.
1: سافر الشيخ توبار إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وأعجب بصوته كل من استمع إليه، وقد كتبت عنه الصحافة الألمانية: صوت الشيخ نصر الدين توبار يضرب على أوتار القلوب، وكرمته كل الدول التي زارها إعجابا وتقديرا لصوته.

0: من دفاتر العمر إلى رحاب الكلمة والإبداع. موعدكم مع الشاعر والروائي السوري عيسى الشيخ حسن. محطات وتجارب إنسانية وأدبية في أرابيسك اليوم الأربعاء للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: تمام وثالثة بعد الظهر. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تعيش ولاية قفصة خلال الفترة القادمة على وقع فعاليات عدد من المهرجانات، من بينها الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي الذي سينطلق يوم 27 من جويلية الجاري، والدورة 35 للمهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي يوم 28 من جويلية الجاري. وأفاد المندوب الجهوي لشؤون الثقافية بقفصة حسين اللحول في تصريح للإذاعة بأن عدد المهرجانات الصيفية بالجهة يبلغ 18 مهرجانا. بولاية توزر تنطلق مساء اليوم الدورة 14 للأيام الثقافية بالمحاسن من معتمدية دقاشة، وتحتضن المدرسة الابتدائية بالمحاسن العروض المبرمجة لهذه الدورة. بسبب موجة الحر التي تسجلها البلاد، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين تطاوين والقصرين، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت. وحسب خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم، يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. من أخبار العالم، استشهد 6 فلسطينيين بنيران صهيونية في غزة شملت بيت لاهيا ومواصي خان يونس ومخيم النصيرات وشقة سكنية بالمدينة، وسط خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار رفعت حصيلة الضحايا وفق وزارة الصحة الفلسطينية لأكثر من 1127 شهيد. أخيرا، خلفت الغارات الأمريكية المكثفة على إيران 38 قتيلا وسط تصعيد عسكري متبادل شمل قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدة التنفس السورية واعتراض الدفاعات الجوية في قطر والأردن والكويت، وهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي في الدول بشكل مباشر. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إيناس حمدي رويسي، مرحبا. نتحدث اليوم عن غطاء بالذكاء الاصطناعي لفراش سرير يساعد على النوم. هي أداة فاخرة بمكيف هوائي يعشقها الجميع. النوم الهادئ لا يقدر بثمن ولا يمكن قياسه. النوم المزدهر والذي لا يسوق النوم الهانئ من خلال الأدوات المريحة فقط، مثل البطانيات الثقيلة وأقنعة العين وسدادات الأذن والمستحضرات كالمكملات الغذائية وزيوت العطرية، بل أيضاً من خلال الحل الشائع في عصرنا، تقنية تسجيل البيانات، هو غطاء فراش نوم ذكي. يستخدمه نحو 42% من الأمريكيين. أجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة للارتداء التي تنبههم إلى جودة نومهم. يتوافد الناس على العيادات ومراكز الاستجمام لتحليل جودة نومهم. أما بالنسبة لمن يمتلكون الإمكانية المادية، فإن جهاز آيت سبيد بوت هو عبارة عن غطاء لفراش نوم مكيف هوائياً، الخيار الأمثل لتحسين النوم، وقد استخدمه العديد من المشاهير. يتيح لك هذا الجهاز ضبط درجة حرارة سريرك، ثم يستخدم برنامج ذكاء اصطناعي تلقائي لإجراء تعديلات

خفيفة أثناء نومك. فإذا كنت تتقلب كثيراً، على سبيل المثال، قد يشغل الجهاز هواءً بارداً لتحفيز دورة حركة العين السريعة. يمكن إضافة ملحق لرفع رأسك عند الشخير، يضخ الهواء مبرداً عند ازدياد التململ ويرفع الرأس عند الشخير. ويتم في كل ليلة تقييم النوم بواسطة مستشعرات كهروضغطية دقيقة، ويمنح كل مستخدم درجة لياقة للنوم. وقد أشاد الرياضيون والرؤساء التنفيذيون بكل هذا، ووصفته المجلات الفاخرة بأنه رفاهية رائعة. يمكن لآيت سبليت بوت تحويل سرير من وضعية الحرارة الشديدة إلى وضعية البرد القاسي التام والعودة مجدداً. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
2: غزالك الجبال.
1: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
2: غزالك الجبال.
1: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش هذا زهاري. اوه يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغم علينا.
0: امال علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كنا على حق وهم على باطل.

0: سخفني.
1: حالة ما يصورش مسكين، جات ضربة مكانة. قبيلة بركة نوسي صالح قالي كان شرب بالدواء، أنا يهفت شوي وكان ماكلاش يهرش، عايش بالدواء مسكين.
0: ربي يشفيه، قليل ودافي ما يستاهلش. هي وانت وسي صالح كيفاش تتعاملوا؟
1: في شنو؟
0: اسمعني يا بابا مليح مليح، الله يطول لي في عمرك ويشد لك في صحيحتك، وبعد ما نكمل حديثي قول اش تحب.
1: وليدي اش تم؟ واش تم محمد علي؟ هاي قول قول.
0: انت راك سيدي وبابا وتاج راسي وشمعتي اللي مضويت لي دنيتي، من غير رضايتك انت نعيش تعيس طول عمري. كبرتني وعلمتني ورديتني راجل وما سيبتنيش، ديما معايشني تحت جناحك.
1: يا اخي هو بالمزية راك ولدي، ثم بابي هم ذريته. هو
0: ثم بابا ثم بارش ولا باس عليهم، هملوا ذريتهم ما قروهمش باش يتنوروا، طلعوا طالحين مشارب وشقايل مقعورة. ما تقارنش روحك بهم، يا مكليت من عندك طرايح نهار اللي ما نحفظش درس ولا نقوم بواجب، يا ما تعذبت وانت ماشي جاي على صفاقس تجيب لي في المونة والمصروف، وانا يقول لك يا بابا ليش تتعب في روحك عندي كل شيء، تبدأ تضحك علي وانت وجهك أصفر مكلخ من التعب، تقول لي اللي يفضل عليك أعطيه اللي معاك غير أقرى برك. مسخن لي أكتافي من صغري وعمري ما حسيت بهم بردو. بابا
1: أنا عم محمد علي،
0: بابا نارني نحبك لدرجة ما تتصورهاش، انت عزيز علي من بكري وتزودت في قلبي عزازتك.
1: محمد علي وليدي شبيك زوغبتني تقول تودع فيي؟ راني ما فهمت شيء، كان مثقل عليك حاجة كلي وليد.
0: مدامك انت فوق راسي ما يذقل علي شيء، ربي يحفظك لي. بابا سامحني.
1: على شنو سامحك يا محمد علي؟
0: مشيني بالعاني، سمعت الحديث اللي دار بينك انت وسي صالح بحذا العش، تعديتوا من بحذاي وما فقتوش، ما تتصوروش كديش اعتزيت بيك. عرفت اللي بابا مش قابل للقهر والظلمة متاع هالكلاب، هو وجملة الرجالة اللي قايلة لا. كنت نتمنى نشوف واحد من هالرجالة، ظهر عندي واحد منهم في الدار نشوف فيه كل يوم وماشيني داري.
1: اها وليدي تطرح فيك البرك وقعد مشيك داري، والكلام اللي سمعته اتقال بيني وبين عمك صالح، احسب روحك ما سمعتهاش.
0: عليه شباب
1: هي باهي هك سمعت وعرفتها، ومن بعد
0: نحب نكون واحد منكم ونعاون. هذاك على جيتك
1: معناتها انت جايني باش تقول لي يا فتاح ابعث ولدك يطرقوا عليه ولا الحبال المشنق؟ ما هو هكا سي محمد علي، داري على روحك ليش كل جاي تقول فيه هالحديث هذا وكي شدوك ولا يطرقوا عليك؟ ايش نعمل ترى
0: يا بابا؟
1: لا بابا ولا شيء، شد مضربك وريض، وهالحديث هذا ما عادش تعاوده معايا. انت قري الذري في المكتب ونورهم وعلمهم كيفاش يحبوا ارضهم وما يسلموش فيها، علمهم كيفاش يضربوا على عرضهم، وريهم كيفاش ما يفرطوش في حقهم، كبرهم على الشيء هذا. تي هو عندك باب كبير تنجم تعاون فيه. انا يا باباك زاز حالي، كان شدوني ولا خبروا عليا ما عادش عندي علاش نستاسف. انت محمد علي ولدي، انت تهنيني على عيله. يا اخي انت شفت في دينتك، مازال قدامك العمر طويل. اسمعني ولدي، هالناس اللي تحكي عليهم مجاجة بحياتها قطعوا أرواحهم من الدنيا، خلوا أم ليهم وأهلهم وأصحابهم وخشوا في جوج الخلايا، طرف الجبل وطرف الخلال مخلي وطرف الصحراء ياسمين مع الذيوبة والثعالب والفاع والعقارب والشهيلي والبرد، ليلة ياكلوا وليلة يباتوا بلاش، وكي ياكلهم الشر يغوروا على الدواوير باش ياكلوا ولا يشربوا، مسمينهم الناس قطعية وهم بارين على الشي هذا. يا وليدي الشي هذا اللي نقدر لنالا انت، هاني نعاون فيهم بلي نقدر، وعمك صالح كيف كيف.
0: يا بابا رانا ماشينا مختلفين، انا كي قلت لك نحب نعاون شو باش نهز روحي ونمشي تعيش معاهم؟ وسع بالك معايا يا بابا شوي حتى نفسر لك علاش انا قلت لك نحب نكون معاك انت وسي صالح بالذات، وخاصة انك عرفت لي لزهاري هو اللي رابط بينك وبينهم، وكي لزهاري قدر عليه ربي ما عادش ينجم، قلت منه هالثقة اللي تعوض لزهاري ويخليكم ديما في أمان، عندكم منها ضمانة. قلت غاب عليهم لزهاري أنا موجود، لا تتعرض أنت بابا وروحي للخطر ولا سي صالح. شدوني هاز المونة ولا أي شيء ما عندهم ما يعملولي، لاني هاز سلاح ولاني هاز تكروري، الناس كل يعرفونه وحتى القرة اللي احنا لباس علينا والحمد لله نعطوا لربي، معناها يا بابا ما ثم علي حتى خطر خطر عليك انت وسي صالح، لو كان يشدوا واحد اخر. انا خايف عليك وخايف عليه، هذا من باب، ومن باب اخر انا معتز بهم هالناس هذوما، نحب نخدمهم كيف انت وسي صالح اللي سموا فيهم الناس القطعيه.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: بابا نايم معاك في الفكره، وتشرف كل راجل في البلاد والتاريخ يسجل كل شقيقه ورقيق. الشيء اللي تعمل فيه انت وسي صالح عظيم، اما اذا كانت تجيكم من تلاها مضره ما حاجتكمش بيه، ماشيني مستعد باش نخلي اي مخلوق يلعب بحياه بابا وانا حي. ما عنديش حتى امان في واحد مهما كان بعد لزهاري، يا نعوض انا لزهاري يا تحبسوا انت وسي صالح. بابا روحي واغلى ما عندي، بابا روحي مشي اغلى من روحك. انا نفديك بها اللي عندي قلتها، ورضايتك بالدنيا الله يرضيك علي دنيا واخر. ما تقوليش لا. هاي تصبح على خير يا بابا.

0: سيدي خويا، سيدي خويا.
1: آه جنات، أدخلي أدخلي. أش بيكي واقفة غادي تخزري لي؟ آه أش بيكي؟ أش ذم؟
0: الحديث اللي تحدثته أنت وبابا الكل سمعته. جيت داخلة باش نعطيكم قهويكم، يا أخي سمعت سمعت.
1: يوم من بعد هاكي سمعتي؟
0: سيدي خويا اللي سمعته ما يعجبش، يخوف. تفجعت مرتين الليلة، تفجعت في بابا كيفاش قال للبلا هيا جاي لعندي، وزدت تفجعت كي سمعتك انت تتمشي للبلا برجليك. سيدي خويا وحنا من بينا ما خممتش فمك عكري عكري سيدي خويا، اللي لو كانت نسمع بركة تطيح تموت على بلاصتها. وحنا سيدي خويا لمن تتخلينا؟ لا باب لا خو. سيدي خويا وغزال، وين يغزال؟ نحيت كل شيء من مخي، هذا الكل هنا عليك ونسيته. يا رب ماني عبيدك ومطين مخلوق ذاتي، الحل والربط في ايدك وساعة الفرج تاتي.
1: جنات جنات خويتي اش بيكي؟ هاي مازالش عندك ما تقولي، حاني ساكت ونسمع فيك.
0: سمحني سيدي خويا طولت معاك الحديث، خايف عليك وما نطيقش فيك دقة الشوكة.
1: انا ايثانا نحبكم ونموت عليكم، هذاك علاش مشيت لبابا وتحدثت معاه. انا بعد ما سمعت الحركة اللي يحرك فيها هو سي صالح، نوم الليل ما كحلش عيني، نبات نتقلب لليذن علي الفجر. بري حنان بري يرقدي وخليني حتى انا نرتاح شوي ونرتح مخي، وخليها للما ينام الليل يا جنات.

0: عنتر يا عنتر.
1: خلاص يا عبد الباقي، خلاص يا عبد الباقي، اوجاك اوجاك راني الهوت يا اخي عبد الباقي. ايش حاجتك؟
0: هوا فيلتر ودبو زماء.
1: الله يبارك يا عبد الباقي، الله يبارك.
2: عبد الباقي يا مرحبا يا مرحبا، لحظه نحط البسكيلات ونجي.
3: هالمرة ما طولتش الغيبة يا عبد الباقي، أنا ذي طلة ما كانتش تخطر على البال. أنا قلت يحب له أشهر باش يرجع يطل. وينك يا عبد الباقي؟ أشيني حوالك؟
0: لا تو الحمد لله، أموري بانت وولت معدولة
3: الحمد لله،
0: وبالذرع كما قال طاهر مشمخة. ما دامني رجعت لهنا على طول نعيم.
3: رجعت على طول شني بالحق ولا تتمزها عبد الباقي؟
0: والله لا يا راجل، والله لا نتمزها لا شيء، كلم فيك بالصح. أنا المرة اللي فاتت جيت نقد في شوية وراق، طلب نقلة لهنا، وزدت طلعت سارتيفيكا للوالد اللي هو مريض وما عندهش حد يقوم به، وزدت عملت ديات وكريعات مع طبيب الخدمة، خرجني إكزون ميكانيك.
3: أيوة
0: هذاك علاش عاد بعثتني لدارة لهنا، شاف في بلاست روبير.
3: شاف في بلاست روبير؟ اه ما لولت انت هو اللي يحكم في اللنقار لهنا. هيا ان شاء الله مبروك علينا، والله نفرح، والله نفرح كي شد واحد منا بوس كيما هذي.
0: كان جد دنيا دنيا ماشي بمزيتهم.
3: هاي
0: هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى يخلف على سيدي المنصف والالمان. يحيى سيدي المنصف، فيفا الالمان.
3: باه يا سيدي، هاي تعدت الفعفع متاع الالمان، ورجعوا شدوا البلاد وزادوا في شميتهم.
0: في هذه عندك الحق، الواحد يقرأ ياسين وفيده حجرة.
3: ناي.
0: ويا باب الله، غير الواحد ساعات مضيم ينسى روحه ويتكلم وين يجي.
3: هاي سي عبد الباقي رد بالك تنسى روحك، والله يصفروا لك بها ومن غير رحمة. وماذا بيك عبد الباقي خويا، منو هكا كي نتقابلوا لهنا نشربوا قهوة ودبوا السماء، نحكوا على الطماطم على الفلفل تعال قرع كلزم.
0: يا عنتر يا ودي، وين القهوة؟
1: يا وجاك يا عبد الباقي، يا وجاك يا ودي، والله كانت كان هزر والله يجنوني. هاي تفضلي، هاي سي عبد الباقي الشيف، هاي القهوة تعمل 66 كيلو.
0: يرحم والديك.
1: هاي سي مغادي، هاي
0: والله نساني يا اخي. اكسي محمد علي ونحيه، ايش عامل؟
3: والله كيما تعرف محمد علي هو هو ما يتبدلش.
0: زعما يظهر اليوم؟
3: لا لا ما نتصورش، صعيب شوي. امس قاعد انا وياه قال لي غدوه عندي برشا قضيات.
0: ان شاء الله غدوه ابرك، هي بيدها جت بطبيعتها، خلي الحلقه تكبر وتلم جميع افراد العصابه تتلاقى من جديد، خلينا نحكوا على صغرنا وياماتنا الحلوه.
3: لا عاد عبد الباقي مازلنا ناقصين واحد يا خنسيت ولا شنو؟
0: لا لا لا يا راجل لا. الاستاذ عمران غدوه يعود هنا ان شاء الله، والله ما نسيته.
3: وين الدنيا وين هلها من حيش تطلع.

0: هيا حاد لفي روحك شوي، اش مع قرب يجو راهو.
1: هاني لفيت ها، هاني كملت ها.
0: يزي يزي بركة من اللوز، يزيها من التحريش، هبطي خليه يبرد، وطماطي كعبات ليب، وعصريهم ليمونادة، ومرقي لي شوية بشكوطو، وخليني هنا نتلهاب البقراج متاع الداء.
1: باهي يما باهي.
2: يا خديجة، يا خديجة.
0: هاني جيت أسي صالح.
2: تعالي شوفي الباب.
0: الله يبارك، هاني جيت.
2: هيا خفي روحك، خفي روحك، الجماعة همجو.
0: ايه اوجيك اوجيك.
3: لالا خديجة غزالة في بيتها؟
0: لا في الكوزين.
3: هاي هاني ماشية بحذا.
4: بارك على سلامتك لالا خديجة.
0: الله يسلم.
4: هلا لزهري وين؟
0: مبروك. قوم وليدي وصل عمك محمد علي البيت لزهر. ادقع
5: بيه يا ما بيه.
6: بشوي يا حليلي، شنعت الدنيا.
7: سايب
6: بري يقعد يغادي، حط درجة دخلك بعضك حليلي.
7: اسمعي، كنت تطبقي هكا حتى الكوزينة ما تمرقيش منها. تو نضيف انا، دارنا في داركم
6: وانت يرتاحي.
7: أكيتي
6: والله كفينا لها. ملك الجا قاعد بحذام، اش يجرى فيك وانت لهنا مستويك البوالية؟
1: حرام عليك، راهو جنات، حطي روحك في بلاستي حليلي.
6: حطي روحك في بلاستي. لا يا حنانة، اللطف عليا.
7: اسمع، كل حد في مطرحة، اتهني ماشي كي تتلقيه قاعد في الحوش.
6: تو راهو في بيت لزاري قاعد بحذام.
7: هيا اكبسي روحك، اطرح واكبسي براريمك. هزي انت السينية هذيك وانا تنلحقك بالباقي يا غزالة.
8: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.

0: الفنان عادل يونس، أعمال تركت حضورها في الأغنية التونسية ورافقت الذاكرة. عادل يونس، مسيرة فنية ورحلة موسيقية. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، والرابعة بعد الزوال. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. طالب فلاحو واحة سيف الأخضر بمعتمدية نفطة التابعة لولاية توزر اليوم بالإسراع في حفر البئر التعويضية المبرمجة منذ سنوات لفائدة واحتهم ووضع حد لنقص مياه الري بسبب تأخر إنجاز البئر، وفق ما أفاد به عضو مجمع التنمية الفلاحية فوزي الحناشي. سيتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية المقبلة بأحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم التابع للمنظمة الشغيلة إلى تشريكه في أعداد مشاريع القوانين، سيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية. شكل تقدم إنجاز برامج أحياء المراكز العمرانية القديمة محور اجتماع لجنة قيادة البرنامج بإشراف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. ويشمل هذا البرنامج 10 مناطق، وهي سوسة، نفط القيروان، نابل، منستير، رادس، مدنين، قليبيا، ورأس جبل وعوزجة. ويهدف برنامج أحياء المراكز العمرانية القديمة إلى تثمين الموروث المعماري والعمراني للمراكز القديمة والمحافظة عليه والارتقاء بجودة الأحياء وجودة الحياة للسكان من خلال تهيئة الفضاءات العمومية وتحسين البنية الأساسية. أخيرا من أخبار العالم، توعد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيرانية ماجيد موسوي اليوم بأن طهران لن توقف هجماتها في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران ومضيق هرمز. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاوفياء مشاهدينا الاوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج ارابيسك. هذا اللقاء اللي يتواصل حتى الخمسه متاع العشيه مع ضيف ومع حكايه ابداع ورحله عبر مسائلك حياة وتجارب متعددة ومختلفة. بطبيعة الحال وكما جرت العادة، الضيف متاعنا نكشف عليه بعد الموعد القار لفيروز في برنامج أرابيسك. اللقاء هذا أمنه تقنيا زميلنا كمال عبادي على جهاز الكونسولات، في الإخراج الفني والتقني زميلنا إبراهيم مكملة، أمنت مكالمة أو بالأحرى مكالمة ضيفنا الكريم زميلتنا زينة حدي، وسوار عميدية من أمام المزدح. بعد فيروز نستقبل ضيفنا العزيز

0: مساء الشعر الذي يضفي على الكلمات جمالا، ومساء الرواية التي تحفظ للذاكرة نبضها، ومساء الثقافة حين تكون جسرا بين الأماكن والناس. من تونس وعبر أثير إذاعة قفصة، يسرنا أن نرحب بضيف عربي له حضوره المميز في المشهد الثقافي، شاعر وروائي استطاع أن يصنع لنفسه صوتا إبداعيا خاصا، وأن يحول المكان الأول إلى فضاء رحب للكتابة، فكانت قصائده ورواياته شاهدة على الإنسان والحنين والذاكرة. ضيفنا اليوم لا يكتب الأدب بوصفه حكاية فحسب، بل يراه فعلا من أفعال مقاومة النسيان وحفظا للهوية وإنصاتا عميقا لنبض اللغة وتفاصيل الحياة. بكل محبة وتقدير نرحب بالشاعر والروائي السوري الأستاذ عيسى الشيخ حسن. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ في برنامج أرابيسك.
1: حياكم الله، أهلنا في تونس، حيا الله أهل تونس وأهل قفصة الكرام.
0: شكرا لك.
1: حياك الله أستاذ سوار، وأرجو أن تكون يعني حلقة ممتعة ومفيدة وفيها شيء جديد.
0: الأكيد جدا، الأكيد، ونشكرك لتلبيتك دعوتنا، ونسعد بهذا اللقاء الذي نأمل أن يكون رحلة ملهمة في عوالم الشعر والرواية وفي أسئلة الإبداع وذاكرة المكان وجماليات اللغة. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ عيسى.
1: حياك الله. تونس حاضرة في أذهاننا منذ الطفولة، فنحن في كل بيت في الفرات، أو ربما كل بيت يسمع بسيرة بني هلال حيث تنتهي القصة في تونس.
0: نعم.
1: ويمر علينا الزناتي خليفة وأبو زيد وذياب بن غانم، وهؤلاء كلهم حاضرون، ومن خلالهم عرفنا تونس المعرفة الأولى طبعا.
0: نعم.
1: ثم تتالت المعارف.
0: نعم، شكرا لك. ونحن سنتقاسم في هذا اللقاء المباشر معك تجربة إلهام ورحلة عبر تضاريس الكلام والتعبير. في هذا اللقاء نتعرف عن رحلة هي في شكل فسيفساء. أستاذ، يقال أن الإنسان يغادر الأمكنة، لكن الأمكنة لا تغادر الإنسان، وهناك كتاب يكتبون عن المكان وآخرون يصبح المكان هو بطل حقيقي في نصوصهم. في أعمالك أستاذ عيسى تبدو القرية والريف والذاكرة هي الذاكرة الأكثر من مجرد فضاء للأحداث، هي أيضا تكاد تكون روح الكتابة نفسه. وقد قلت يوما أن الرواية أرض بكر أقيم فيها الآن، كما قلت أيضا العيش في عالم الذكرى هو الخيار الوحيد لنسيان واقع الغربة. أستاذ عيسى، بين المكان الأول والذاكرة والرواية، من أين يبدأ عيسى الشيخ حسن حكايته؟
1: أول شيء، عندما قرأت هذا السؤال تبادر إلي عدد السقوف التي نمت تحتها.
0: نعم.
1: وعدد الأمكنة. أنا الآن أقيم في مدينة ربما هي من أوائل المدن في العالم التي فيها حركات طيران وسفر وسياحة ومرافق وإلى آخره.
0: نعم.
1: لكنني مسكون بتلك القرى التي تركتها صغيرا، يعني أنا أنتمي إلى قرية وئدت تحت الماء بداعي الغمر، وبنيت فوقها بحيرة تمد البلاد كلها بالكهرباء والماء.
0: نعم.
1: والمشاريع إلى آخره.
0: نعم.
1: كان ثمن ذلك أنني تركت مهدي الأول، ثم انتقلت إلى قرية أبي في ريف حلب، ثم انتقلت إلى القامشلي.
0: نعم.
1: وكل هذه القرى في طفولتي أمدتني بصور لا نهائية مرتبطة بالوجوه والأسماء.
0: نعم.
1: والأزمان، وأعطتني ذاكرة خصبة ما زلت حتى الآن أعيشها.
0: نعم، وموجودة في تفاصيل كتابتك هذه
1: نعم
0: الذاكرة
1: نعم نعم
0: الغنية. أستاذ عيسى، أنت نشأت في بيئة ريفية في الجزيرة السورية، ما الذي منحته لك تلك الطفولة، وما الذي بقي حاضرا في وجدانك وإبداعك حتى اليوم أستاذ؟
1: هو لم يغادرني أي شيء. أنا
0: نعم
1: قد أكون محظوظا أني حصلت على أو عشت طفولة غنية جدا،
0: نعم
1: غنية بالأشخاص، غنية بالأمكنة، غنية بالحياة القديمة قبل أن تتسرب الحداثة إلى حياتنا. فهذه الأماكن تسربت مرة أخرى من خلال الكتابة.
0: نعم
1: يعني أزعم أنني من بين الشعراء القليلين الذين سربوا مفردات الفلاحة والزراعة
0: نعم
1: وأساليبها في الحياة في النصوص الشعرية قبل أن تسكن جميعها في الرواية والسرد.
0: نعم نعم هو الواقع أستاذ، كتاباتك وكل من يقرأ أشعارك وكتاباتك يعرف أو يستخلص أن هناك دائما عودة إلى البدايات الأولى، عودة إلى ذلك
1: نعم.
0: الريف ولتلك البيئة. إلى أي حد يمكن القول أن ما كتبته كان محاولة للعودة دائما إلى البدايات التي كنت مخلصا لها وبقيت دائما؟
1: نعم، هذا ليس كلامي، كلام كثير من
0: نعم
1: الباحثين في الأساطير. أظن ميرسيا إلياد كتب
0: نعم
1: شيء اسمه الحنين إلى العود الأبدي. أنا مسكون بشيء، عشت طفولتي بين الجدات.
0: نعم
1: الجدة لدينا في الريف السوري نسميها الحبابة، لا أدري ماذا تسمونها في تونس.
0: الجدة، نقول الجدة ونقول الدادة ونقول يمه، وهناك العديد من التسميات.
1: يم هاي جرام مير ممكن،
0: أي
1: لكن لا أسميها الحبابة، ونتفق
0: نعم
1: مع
0: أي
1: السودان
0: نعم
1: ومع العراق في ذلك.
0: نعم
1: عشت بين هؤلاء، وهؤلاء كنا لديهم قصص حزينة، وأراهن يعني على ذلك الحزن الصافي
0: نعم
1: المستسلم. تلك كانت من صور الطفولة أعود إليها كلما مررت بحالة فقد، فأجد في تلك الصور المؤنس الذي يعينني على الحزن ممكن، ويعينني على الكتابة. الحنين ربما هو يعني وسيلة الشاعر أكثر من غيره. وفي الرواية الذكريات والحنين هي ملعب أو هي أدوات الإنساف الحقيقية.
0: نعم الحنين، نفهم أنه عيسى يستفزه الحنين، يستفز قريحته، يستفز وجدانه،
1: نعم.
0: يستفز أعماقه حتى يبدع، حتى يقول ما لا يستطيع قوله شخص آخر.
1: نعم هذا سؤال ولا تكملين؟
0: سؤال، أنا سألت عقبت على كلامك بسؤال.
1: نعم
0: نعم,
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني أنا مسكون، وساعدتني الغربة الأخيرة في أنني يعني يكون عندي حنين حاد،
0: نعم
1: حنين وصل إلى درجة السوء، أنه يستبد بي كثيرا ومرات كثيرة، يكون منقطعا كليا إلى تلك الصور.
0: نعم
1: فهو ممكن نسميه حنين مركب حتى.
0: نعود إلى هو حياتك، مجموعة من المحطات المهمة والمحطات المترابطة. أنت عملت لي سنوات في التدريس أستاذ عيسى،
1: نعم.
0: هل ساهم هذا الجانب في تشكيل شخصيتك الإنسانية والأدبية أستاذ؟
1: أنا عملت في التدريس منذ، لا أقول منذ نعومة أظفاري، وأظافري، بل منذ شبابي المبكر. أنا في العشرين عملت في التعليم، وحتى الآن يعني
0: أستاذ
1: أكثر
0: عيسى،
1: من 40.
0: أستاذ عيسى نعتذر، ستبقى معنا، سنتوقف قليلا لأنه حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة جفصة
1: لا لا
0: ومجاورها.
1: لا لا،

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: نعود مستمعينا الأوفياء لبرنامج أرابيسك ولضيفنا الكريم الروائي والشاعر عيسى الشيخ حسن. مرحبا بك أستاذ. وصلنا
2: حياكم الله.
1: شكراً. وصلنا للعمل الذي تقوم به في الأصل هو التدريس، وكنت طرحت سؤال: إلى أي مدى ساهم هذا العمل في تشكيل شخصيتك الإنسانية والأدبية أستاذ؟
2: لا شك أنا عملت في التدريس منذ أكثر من 40 سنة. إذا عددت عدد طلابي الذين درستهم ربما فاقوا 2000 طالب. هذا الشيء يعني قدم لي خدمة كبيرة على صعيد التجويد اللغوي، فأنا مدرس لغة عربية في الأساس. لا أكتمك أنني كنت قبل سنين أريد أن أهرب من هذه الوظيفة. حاولت في الصحافة وفي الإعلام وفي غير ذلك، لكن ما نجحت، وأدركت متأخرا أنني أخطأت. فخياري الوحيد هو التعليم، والتعليم يعني أنا بالنسبة لي هو النص الأول الذي كتبته في عيون طلابي وفي على سبورات بلاد متعددة أو مدارس كثيرة. أنا أجد أن التدريس ليس الآن على الأقل ليس معلمي في أو ليس سبب تجويدي في اللغة، وإنما
1: هو مرحلة
2: يعني الحياة التي أمدتني بها. حياة الزملاء والحياة النظيفة ومربو الأجيال والبنات. هنا أتذكر ريجيس دوبري في نقد العقل السياسي يتكلم عن المعلم بعد الثورة الفرنسية، وكيف أنهم سموه اسما جديدا أنستيت الباني، لأنه يبني
1: بطبيعة
2: الحال. وأظن أن البناء السردي هو نفسه البناء الذي ربما تكلم عليه ريجيس دوبري. فكلا العمليتين عمليتا بناء.
1: نعم. إلى جانب هذه المرحلة نأتي إلى أنت روائي وشاعر، وبدأت وكتبت الشعر، كتبت حوالي 6 دواوين قبل أن تتجه إلى الرواية. لماذا؟ هل أنه العشق هو الذي بدأ بكتابة الشعر، أم هي بداية اخترتها، ولماذا جاءت مرحلة الرواية بعد الشعر أستاذ عيسى؟
2: ما لا يوجد شيء مخطط يعني. إنما الأشياء هي اللي تختارك، والشعر هو الذي اختارني. فأنا تقريبا منذ الصف التاسع يعني الثالث الإعدادي بدأت يعني أكتب أشياء، ثم تملكني الشعر في مراهقتي فكتبت نصوصا، ثم تأخرت في ذلك وجاءت الصدفة البحتة عندما أعلنت جائزة البياتي رحمه الله، كان مقيما في دمشق، للعرب جميعا، فقدمت ديواني وحصل أنه فاز. فعدت من عالم التدريس والعمل في الزراعة إلى الشعر من جديد. ثم إن انتقالي إلى الخليج وإلى قطر ساهم في أني أتفرغ للكتابة أكثر من ذي قبل. اتجهت أول شيء أو كتبت قصيدة التفعيلة في 5 دواوين. أناشيد مبللة بالحزن، يا جبال أو معه مروا علي، أمويون في حلم عباسي. ثم كتبت قصيدة النثر، تجربة أخيرة، حمام كثيف. في الحراك السوري الذي استطال زمنا كثيرا حدثت تغيرات ربما تراجيدية أو أكثر من تراجيدية حتى. فبدنا بتنا نخاف من عقابيل هذا الحراك، من زعزعة ديموغرافية، من تغيرات. فبدأت كما فعل سيدنا نوح عليه السلام، أخذ من كل زوجين اثنين. أنا أخذت أشياء من ذلك أو من تلك الثقافة الشفاهية، وعن طريق الكتابة حاولت أن أنجيها من هذا الطوفان أو الطوفان. وهذا ما جعلني أتجه إلى السيرة الذاتية وإلى التأصيل الشفوي وإلى الرواية.
1: الرواية. هذه المرحلة الأخرى في حياتك، هذا الاختيار، هل هو تعتبره فضاء أرحب لأسئلتك ورؤاك؟ هل إنه إحساس بأن الشعر مكان لم يعد يتسع لما تجود به قريحتك وما يوجد في أعماقك أستاذ عيسى؟
2: نعم. يعني أنا سأقوم ببعض المكاشفات وليس في التأصيل النظري. أقول إنني وصلت إلى مرحلة في لم أعد أستطيع أن أقدم شيئا جديدا، وبخاصة في قصيدة التفعيلة. قصيدة التفعيلة يعني شهدت ذبولا وانحسارا بنهاية المشروع العربي القومي التقدمي وشعاراته، وكنت ممن يعني أسفت لهذا، وفي بعض الأحيان لا أكتم في أشعر أنني خنت ذلك المشروع، لكنني وجدت أن الكتابات الأخرى سأحاول فيها. أنا يعني جينا من التفعيلة، يعني نص نخبوي موجه للنخبة وبأدوات عالية على القارئ العادي. فكان هذا مما جعلني، يعني أنا كنت كاتب صحفي وعندي عمود في جريدة الوطن القطرية ثم الشرق القطرية، من خلالها يعني ربما نمت لدي إن صح القول حاسة السرد.
1: ألم تخشى فشياً أستاذ عيسى؟ نعم. ألم تخشى هذه المرحلة وهذه النخبوية التي تتميز بها هذه الكتابة؟ ألم تخشى نعم.
2: هذا كان في صراع كثير الحقيقة، في صراع، وحتى الآن يعني ربما بعض الأحيان تنتابني الحاجة إلى كتابة نصوص من هذا النوع. حالة مغادرة قصيدة التفعيلة لم تكن سهلة، وهي كانت على مراحل بل على سنوات. ساعد في ذلك الثورة السورية ومشاهد القتل اليومي، وأن هذه الحالة لا تستطيع البلاغة وحدها أن تنجيها من قدرها، فاتجهت إلى قصيدة الصورة أو الفلاش، وكان هذا اتجاهي إلى قصيدة النثر. نعم.
1: أنت قلت الرواية هي أرض بكر أقيم فيها الآن، هل كان هذا إعلان للانتقال النهائي من الشعر؟ أم أن العلاقة ما زالت متواصلة أستاذ؟
2: يعني أنا أنتم في تونس ممنوعكم الزواج من اثنين.
1: ممنوع.
2: أنا يعني أصبح زوجة الأولى والثانية وكلاهما تحصل بينهما مكائد، و يعني أنا الشعر حتى الآن
1: يجب أن تعدل.
2: لا أفشي سرا إن قلت لك أن ديواني ربما خلال شهر أو شهرين سيخرج إلى العلن. لكن الرواية وحفاوة المتلقي بها نمطتني في الأوساط الآن بأنني روائي. والروائي في الأوساط الثقافية وفي الأوساط العامة ربما ينال حظا و تلقيا أكثر بكثير من الشعر، وأنت ربما من يعني شهود المشهد الثقافي تدركين ذلك. في سؤال آخر ولا
1: أي
2: أستكمل؟
1: كمل،
2: أي
1: أكمل جملتك والمعنى الكامل لإجابتك.
2: نعم، يعني الآن أنا كان عندي شغف بعد إنه بدأت في كتابة سرديات قائمة على السيرة الذاتية مع التأصيل اللغوي،
1: نعم
2: ومع الوقت وجدت أن ذلك لابد أن يستتبع بمغامرة روائية، وكنت أتعكز على الجمهور يساعدني في ذلك، فأنشأت على الفيس ما يسمى الرواية التفاعلية، أنني أكتب الفصل بفصله على طريقة تشايكوفسكي بالكتابات والروايات في الصحافة
1: نعم
2: حلقة حلقة، كتبت حلقة فوجدت تشجيعا كبيرا
1: والتفاعل،
2: وكأننا
1: اعتمدت
2: أهلنا.
1: على
2: نعم
1: التفاعل. نعم
2: نعم نعم ثم إني لما فرغت ومن الرواية الثانية خربت الشيخ أحمد أمهلتها سنة كاملة لأرى إن كانت يعني هذا الكلام فعلا، هل هو هراء فيسبوكي أم أنه ربما كان عملا
1: نعم نعم
2: له قيمة،
1: نعم
2: فأقدمت على المغامرة وشهدت الرواية ما شهدت من نجاح.
1: نعم وأنت تتحدث عن رواية خربة الشيخ أحمد، ونعود دائما لإخلاصك للذاكرة وللمكان الأول والانتماء وتلك المدينة وذلك الريف الذي ترعرعت فيه والذي هو حاضر بقوة في مجمل كتاباتك. خربة الشيخ حضرت الحياة الريفية بكل تفاصيلها، هل كنت تكتب رواية أم كنت توثق ذاكرة تخشى أن تندثر أستاذ؟
2: يعني أنا في تلك اللحظة لم أنمط نفسي روائيا، وكان الهدف من وراء ذلك كما قلت أنه تأصيل
1: نعم
2: شفاهي أو تأصيل الشفاهي إلى الكتاب، يعني كما سأنجو بهذه السفينة من
1: نعم
2: الطوفان،
1: نعم
2: استثمرت السرد. يعني أنا أزعم أنني قارئ روايات لكني لست قارئا محترفا، قرأت ربما عشرات الروايات في أزمنة متعاقبة ومن مدارس مختلفة، وعندي إلمام بالكتابة فيها، وحتى الآن لا أزعم أني روائي، أنا مجرد هاوي فقط، ولكن كان القصد هو أنني أنظر إلى أهلي ليس بعين الاستشراق بين قوسين، وأنت الآن تذكريني بما جرى في حديث مع حسن الحلقة الماضية عن منطقة اسمها الحوض المناجمي،
1: الحوض المنجمي.
2: الذي
1: نعم،
2: الحوض المنجمي
1: وأنت
2: هو
1: وحسن
2: قرني.
1: المرزوقي تتقاسمان العشق للمكان الأول.
2: نعم، أنا العشق فيه لأسباب غير أنه هذه طفولتي، أنا أحس أنني في بيئة يجب أن أسلط الضوء عليها كما فعل ماركيز مع ماكوندو، كما فعل أريد أن يعرف الناس هذه الجزيرة وهذه العادات والتقاليد وهذه الأصالة، فجعلت أهلي هم الأبطال وجعلتهم أهلي هم المتلقون الأوائل، هم يقرؤون الرواية وهم أبطالها.
1: نعم يعني يعني أستاذ، يعني هنا نقول أنه ليس اختيارا فنيا وإنما هي أشياء تفرض نفسها عليك كلما أمسكت بالقلم، الحنين إلى الريف، الذاكرة الشعبية، الغربة، كل هذه ليست اختيار فنيا وإنما هي أشياء تفرض نفسها أستاذ.
2: نعم، هي أول شيء ليست حالة كتابة باردة،
1: نعم
2: هي كانت حالة كتابة متدفقة أشبه بحالة شعرية، أنفقت فيها بالتمام والكمال 5 أشهر،
1: نعم
2: وما يعني لا أقول ما كاد يمر يوم، يعني في كثير من المواقف كنت أبكي مع أبطالها الذين الآن هم كانوا بين يدي، يعني
1: نعم
2: رغم أن العمل هو افتراضي وهو قائم على الخيال، لكن شعوري بهذه الشريحة الكبرى من البلاد وهي تعيش حالة من التهميش والإقصاء والابتعاد عن مصادر القرار ومنابع الضوء
1: نعم
2: جعلني ألتفت إلى أهلي، ورأيت من واجبي أن أكتب هذه الرواية.
1: نعم أنت في الغربة، كيف غيرت الغربة والحنين علاقتك بالوطن؟ هل أصبح المكان الأول أجمل في الذاكرة مما كان عليه في الواقع؟
2: هو الجمال ربما كلما ابتعدنا بالزمان
1: نعم
2: إضافة إلى المكان يكون ذلك أجمل. في أراغون الشاعر الفرنسي
1: نعم
2: يقول: الشباب يحلمون
1: نعم
2: والشيوخ يتذكرون. فأنا يعني بلغت من هذه المرحلة من العمر أنظر إلى تلك البلاد كما يقول أحد الأصدقاء بكاميرا بقوة 10 بكسل، يعني الأشياء صافية ونقية والوجوه كما هي الآن.
1: نعم
2: هذا مرده كما قلنا، الحنين لأول منزل على رأي أبي تمام، الحنين إلى العود الأبدي كما قال إلياد. وأنا أيضا يعني هذا الحنين الذي لم يقس علي فحسب، بل قسى على مجاميع كبيرة من عالم الشرق العالم الثالث إلى
1: نعم
2: آخره. تذكريني بقصيدة كنا ندرسها لطلابنا في سوريا اسمها الخريف،
1: نعم
2: محيي الدين خريف كأنه،
1: محي الدين خريف. نعم
2: الشتاء لأن رحيل لأن الشتاء الحزين وزحف الثلوج بأرض غريبة، يلوح بالخبز للكادحين ويغلق بيتا لأم الحبيبة.
1: حبيبة.
2: هذه الحالة تكررت لدينا نحن السوريين مثلا،
1: نعم
2: شيء يسمونه الشعر المهجري، وأكيد مر عليك أيضا. يعني أقول الحنين لست أول من يحن ولا آخر،
1: نعم
2: هو ربما كان قدرنا في هذا الشرق أن نقاوم سوء الحال بالرحيل،
1: نعم
2: وكل رحيل يتبعه حنين.
1: نعم وهو سبيل للنسيان، نسيان الغربة والذاكرة هي في بعض الأحيان تكون هي الشخصية الرئيسية لأعمال الكاتب والروائي والشعر. نأتي الآن إلى جانب الشعر والرواية أستاذ عيسى، نشرت العديد من المقالات في الصحف، وأنت تحدثت منذ بداية هذا اللقاء عن تجربتك في العمل الصحفي. ماذا أضافت لك الصحافة الثقافية، وهل تختلف لغتها عن لغة الإبداع؟
2: نعم، أنا بدأت النشر منذ أتيت إلى الدوحة
1: نعم
2: في السنة الأولى ربما، يعني الآن صار لي 27 سنة. كتبت المقال الصحفي بانتظام في الوطن ثم الشرق، وكتبت أيضا في مجلات كالدوحة وفي القدس العربي وفي الدستور الأردني وفي غيرها.
1: نعم
2: الكتابة الصحفية أول شيء تعطيك قدرة على ملاحقة الأحداث الثقافية،
1: نعم
2: وتعطيك أول شيء اللي إحنا كنا في الوطن أول ما بدأنا نتنافس في جودة المقال، وساعدني أنني نافست كتابا كبارا على أنني أجود في كتابتي، وهذا ما جعلني يعني في بعد التوقف عن الكتابة الصحفية أنني الآن أستفيد من تلك المزايا في الكتابات السردية.
1: نعم هناك اهتمام آخر من الاهتمامات الموجودة في حياتك وفي مسيرتك والتي تضيف وتثري مسيرتك، إضافة إلى الشعر والسرد، تبدو لديك اهتمامات في التأصيل اللغوي ورصد أثر الثقافة الشفهية في الجزيرة السورية. حدثنا أستاذ عيسى، إلى أين وصلت في هذا الطريق؟
2: أنا أنتمي إلى بيئة أزعم أنها يعني اختزنت كثيراً من الألفاظ العربية الصحيحة والمنقرضة حتى. في رحلة بحث طويلة وكانت منتظمة يعني على امتداد سنوات، وكنت إذا كتبت الرواية أجلتها، ثم إذا فرغت من الرواية أعود إليها، فأنجزت كتابة خاصة امتزج فيها السارد بالباحث، لا أقول الحصيف وإنما الباحث المدقق. ومزجت بينهما وأنجزت تقريبا مادة لثلاثة كتب إن شاء الله هذا العام، إن أحيانا الله سيصدر المجلد الأول أو الجزء الأول. يعني مادة لا أزعم أني استوفيت فيها كل شيء في المجال الكبير، لكن الذي حدث أمامي أنني رأيت من الغرابة أن أهلنا مثلا في الريف السوري وفي الريف الفراتي حافظوا على مفردات لم تعد موجودة إلا في الشعر الجاهلي أو الكلمات، يعني كان الكاتب لما يقول كأن سفالها شرقية نجد.
1: يعني العملية العملية لم تكن سهلة أستاذ.
2: بحث ليس ميدان، وإنما فأنا استخرجت سفال وما كان أهلنا يقولون عن السفال، وبقوا حتى وقت قريب يتكلمون عليه واستخدمونه. وهذا، ثم إني وجدت أنهم ولدوا في غياب المركز بعد انهيار بغداد وسقوطها بيد المغول، أنهم في ابتعادهم عن المركز ولدوا في العربية كلمات جديدة ساعدني في التعرف إليها، المتأخر من تاج العروس وتكملة المعاجم وإلى آخره. فصار عندي بحث يعني يمكن أن يكون في ثلاثة كتب.
1: ثلاثة كتب يعني كافية لهذه المرحلة، أم أن هناك عمل آخر في القادم ستقوم به بعد هذا الإصدار؟
2: هو عندي أنا صراع كبير، وهذا مشكلة أيضا، أنني لست مخلصا لشكل واحد من الكتابة. في الرواية أنجزت دفاتر عتيجة يعني عتيقة. هذه الرواية تتكلم عن الريف السوري وريف حلب الشرقي عام بعد الحرب العالمية الثانية. أطرتها بهذا الإطار. في الشعر لدي مجموعة من القصائد إن شاء الله ستنشر في ديوان عما قريب. ربما سيسبق الرواية وسيسبق الكتب ذات الطابع التأصيلي.
1: تناول العديد من النقاد تجربتك الشعرية والأدبية وكتبوا عنها، التناول بالدراسة والتحليل. كيف تستقبل القراءة النقدية أستاذ عيسى لنصوصك، وهل غيرتك بعض تلك القراءات؟
2: أول شيء أنا أترحم على روح المرحوم الروائي العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي الذي أقام آخر حياته في تونس، وقد كتب عن ديواني أمويون في حلم عباسي في جريدة الصباح مقال. هذه بالمناسبة. يعني أنا أتشرف وأسر بأن كبار الكتاب كتبوا عني في الشعر. كتب
1: نعم
2: الله يرحمه عبد العزيز المقالح الشاعر الكبير اليمني، وكتب كثير من النقاد.
1: نعم
2: النقاد في الكتابة الصحفية هي ذات طابع بين قوسين إطرائي،
1: نعم
2: ثناء، لا يتطرقون إلى ما يجب عليه عمل الشاعر. لكني أنا استفدت من ناقد صديق، هو الدكتور خالد حسين،
1: نعم
2: يقيم الآن في سويسرا. في ديواني الأول أناشيد مبللة بالحزن أشار إلى غياب الهو في النص دائما بلهجة الأنا،
1: نعم
2: وهو شيء طبيعي الشاعر يكتب فيها ذاتية وفيها
1: نعم
2: كذا. أعطاني مثال لشاعر فرنسي اسمه جليفليك، فاستفدت منه في هذا المجال.
1: نعم
2: فيما بعد في الرواية، الرواية طبعا كتب عن الرواية الثانية بعض الكتاب المعروفين الآن، لا أتذكر الأسماء، لكن الاختفاء الكبير كان في الخربة. الخربة كتبت عنها وربما يفوقها مرتين. استفدت من كثير، من أنه مثلا الشخصية الاسم اللي يجب أن يكون يعني أيقونة الاسم بحد ذاته،
1: نعم
2: أظنها الناقدة أمل عريضة. كتب كتاب كثيرون، لكني أنا أيضا سعيد بجامعة الجزائرية اللي لا أذكر في الجزائر أم في مدينة أخرى، حينما تناولها ثلة من طلاب الدراسات العليا أيضا تعرضوا لها بالنقد.
1: نعم
2: في الحقيقة إن الرواية مدللة في المشهد الثقافي العربي الآن
1: نعم
2: أكثر من غيرها.
1: نعم وما الذي
2: استفدت منها.
1: يحتاجه وما الذي يحتاجه النقد العربي اليوم ليواكب التحولات التي يشهدها الأدب؟
2: نعم، يعني العملية برمتها في حالة، لا أقول ضياع، لكن في حالة تشويش. ما إذا كنت تتذكرين موت المؤلف لرولان بارت،

0: في التلقي. نحن الآن نخاف على العملية برمتها ونحاول أن نوقظ الجميع.
1: نعم.
0: يعني الآن لو تأملنا مثلا، أمس كان رئيس اتحاد الكتاب في سوريا يقول لا بد من تنسيب أعضاء شباب، لأن معدل أعمار الكتاب لدينا 70 عام. تخيلي لو أن المنتخب الوطني للكورة معدل أعماره 30 عام، الناس نادوا بالويل والثبور. المشهد الثقافي في العالم كله وليس لدينا يعاني من هزيمة الثقافة
1: نعم
0: في رحلة العولمة.
1: نعم
0: فليس الآن نحن بحاجة إلى أن نحيي الجميع وأن نتصالح القارئ والناقد والمؤلف لنعود إلى حياة التلقي.
1: نعم حوالي 10 دقائق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء من برنامج أرابيسك، ولكن ما زلنا مواصلين مع ضيفنا العزيز الشاعر والروائي عيسى الشيخ حسن، وما زلنا مع ما تبقى من الأسئلة. نحاول أنه بعجالة نأتي على بقية الأسئلة، ولا يخفى علينا أستاذ عيسى الهيمنة للرواية عربيا. هل ما زلت تؤمن بأن الشعر سيظل قادرا على صناعة الدهشة في ظل هذه الهيمنة؟
0: والله يا أستاذة سوار، أنا خاف أعيد الجواب الماضي،
1: نعم
0: إنه حتى الدهشة صرنا خايفين عليها. يعني الآن لو أعطيتي طفلك الصغير يعني أي شيء، أتيت له بشيء من السوق أعطيته كذا، ما عاد يشعر بالدهشة. يبدو أن الدهشة يعني أنا أقرأ وأمس قرأت نصوص جميلة، أظن لشاعر صديق من الشاعر علي بيجو، يقول على شرفتها كانت يدي تنبض وقلبي يلوح.
1: نعم
0: يعني أنا أحسست أن هناك ما زال شعر، وبالطبيعة لا زال هناك إبداع، وما دام هناك إبداع وهناك تحديات فالإنسان يعني لابد أن يحاول من جديد. نحن الآن يعني ضيوف كأس العالم، ونشاهد يوميا كتابات المبدعين حول كأس
1: نعم
0: العالم
1: نعم
0: ونستمتع بها. فالكتابة يعني مهما كانت التحديات ومرت بتحديات سابقة لكنها ستظل بخير.
1: نعم أخيرا بعد هذه الرحلة أستاذ عيسى، هذه الرحلة الممتدة بين الشعر والرواية وبين الوطن والغربة والذكرى والذاكرة، ما هو المشروع الذي يشغلك وماذا تتمنى أن يبقى في ذاكرة القارئ عندما يذكر اسم عيسى الشيخ حسن؟
0: والله على صعيد المشروعات كما أسلفت سابقا، الآن أمامي رواية تحتاج مني إلى الإنجاز الأخير، أمامي كتب التأصيل اللغوي لثقافاتنا الشفاهية، وأمامي ديوان شعر. وما زال ما دام الإنسان يمشي ويرى
1: نعم
0: الناس ويقرأ لابد من أن هناك تتولد مشروعات أخرى.
1: نعم
0: لكن ما أود أن يقوله الناس عن عيسى، يعني أنا لست طماعا كثيرا، والإنسان يعني إذا أتيح له أن يقال عنه يعني يأتي اسمه بكلمتين في كتاب تاريخ أو كتاب مش أدب،
1: نعم
0: يعني هذا يكون شيء طيب جدا ويكون
1: نعم
0: بالخير. أنا أتمنى أن أحقق قيمة الإنسان بغض النظر عن أنه كان
1: نعم
0: مبدع أو كان
1: نعم
0: معلم أو كان،
1: نعم
0: فلو تحققت هذه الصورة فأنا يعني سعيد جدا.
1: نعم ونحن سعداء أنك كنت ضيف في برنامج أرابيسك اليوم، ولقرابة الساعة كان هذا الحوار الشيق والجميل. نترك لك المجال لأن تختم هذا اللقاء أستاذ عيسى.
0: أنا أشكركم جدا في تونس
1: العفو.
0: الخضراء، وأشكر أصدقائي في تونس، أنا ما سلمت عليهم، لدي مجموعة كبيرة من الأصدقاء

0: حسن المرزوقي
1: نعم
0: وصالح الصيد ومحمد توفيق ومبروك علي، ولا أظن أنني نسيت محمد توفيق تكلمت عليه،
1: نعم
0: والسيدة سوار بالطبع.
1: شكرا.
0: أتمنى يتاح لنا رؤية تونس الخضراء
1: إن شاء الله.
0: ونحن في سوريا، يعني نخرج من حالة التعافي، وأنتم أيضا،
1: شكرا
0: ونستطيع أن يعني نحقق مجد الكلمة
1: إن
0: من
1: شاء الله
0: جديد.
1: إن شاء الله. شكرا
0: طبعا
1: لي.
0: أشكر أصدقائي، أشكر أصدقائي في المستمعين في الإذاعة التونسية،
1: شكرا.
0: وأصدقائي الذين يستمعون إلي الآن.
1: نعم، وحتى من لم يستطع أن يتابع هذه الحصة بطبيعة الحال يقدر أن يجدها على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. شكرا لك أستاذ عيسى الشيخ حسن،
0: شكرا
1: الروائي
0: شكرا شكرا.
1: والشاعر السوري، كنت معنا في برنامج أرابيسك. إلى اللقاء، شكرا لك. هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج أرابيسك. بطبيعة الحال الأمسية تقضونها مع زميلة ريم محمد. ما بقى لي كان نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة، مع أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء: كمال عبادي، إبراهيم كمالة، زينة حدي، وسيور عميدية.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام، والخامسة مساء، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. تعيش ولاية وقفصة خلال الفترة القادمة على وقع فعاليات عدد من المهرجانات، من بينها الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي الذي سينطلق يوم 27 من جويلية الجاري، والدورة 35 للمهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي يوم 28 من نفس الشهر. تدعو كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت في بيان صادر عنها اليوم إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعملية قطع التيار الكهربائي المبرمجة من خلال توفير معلومات دقيقة ومحينة حول المناطق المعنية ومواعيد الانقطاع ومدته المتوقعة، واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفاعلية بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب، ويمكنهم من اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الخسائر والمحافظة على استمرارية النشاط. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الرئيس لطب جراحة العيون ومعهد كوري الفرنسية، أحد أبرز المراكز العالمية في علاج السرطان عفانا وعفاكم الله والبحث العلمي. تهدف هذه الشراكة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة إلى تطوير علاج أورام العين وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتكوين الكفاءات الطبية وتبادل الخبرات بين المؤسستين. من أخبار العالم، تم تأجيل الاجتماع العسكري الافتراضي بين لبنان والكيان المحتل، وأشار مصدر عسكري لبناني إلى عدم تحديد موعد جديد، حيث كان من المفترض أن يناقش هذا الاجتماع الخطوات التنفيذية للمناطق التجريبية ضمن الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب، والتي تنص على أن ينسحب الجيش الصهيوني من هذه المناطق التجريبية مقابل دخول الجيش اللبناني إليها. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا الغدة الدرقية. شنية الغدة الدرقية وشنو نشاطها؟ للإجابة عن هذا السؤال في ضيافتنا الدكتورة إيمان كسيرة، طبيبة سكري وتغذية وأمراض تغذية. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة مدام ريم. اليوم باش نحكو عن الغدة الدرقية. هي واحدة من الغدات البرشة الموجودين في البدن. هي غدة كبيرة الحجم نسبيا، توجد في مستوى رقبة على شكل تقريبا على شكل فراشة، تفرز هرمونات ضرورية للجسم. الهرمونات هذه تدخل في وظائف حياتية بالنسبة لجسم الإنسان. فما بعض الأمراض اللي تصيب الغدة الدرقية تكون نتيجة بعض الأدوية، وإلا التهابات تصيب الغدة هذه، وإلا تنجم تدخل فيها المناعة زادة. تنجم الأمراض هذه اللي تصيبها تؤدي إلى خلل في إفراز الهرمونات اللي تحدثنا عليها اللي تفرزها الغدة الدرقية. الخلل في إفراز الهرمونات هذه نجم يكون يا إما فرط في الإفراز ويكون نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية، وإلا يكون في شكل خمول في إفراز الهرمونات هذه ويؤدي إلى خمول الغدة الدرقية.
1: كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور؟ ألو دكتور؟

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف
1: نسمة صيف.

عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من نسمة صيف من توا وحتى الثمانية متاع الليل. ثلاثة سوايع فيهم برشا فقرات، برشا استضافات وبرشا غنيات، زادا نخفف عليكم حرارة الطقس. إن شاء الله الناس كل تكونوا بخير وين ما كنتم، في الدار وإلا في الخدمة وإلا مسافرين. معكم تحلى العشوية في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، متابعتكم معنا إما عبر الأثير أو أيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. فريقنا كامل عبادي في الإخراج التقني، إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، ريمو حمد النوري من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم، أيضا مجموعة من الغنيات كما قلت هكا. إن شاء الله تبع فيكم برشا نشاط اليوم العشية. بعد شوية نعطيكم أهم فقراتنا في نسمة صيف.

أجمل وأحلى لقاءات معكم مستمعينا وين ما كنتم. جولة صغيرة في أهم الفقرات اللي بشكون حاضرة معانا لليوم. بعد شوية نهزكم لمخيم كشفي في ركن صيف معانا, نهزكم بالتحديد للمنستير مع القائد أمين سوودي قائد فوج عين الكرمة بجهة توزر, وبش نتحدثوا معاه ومع صغيرات الموجودين في المخيم كما قلت ضمن ركن صيف معانا. زادة ركن أغنية تحكي عليك اللي حاضر معانا مع كل مداخلة معاكم, كل واحد فيكم بش يختار لي أغنية, أغنية يحب يسمعها, أغنية تحكي عليه, وفي آخر البرنامج نقوم بعملية قرعة وتنجح أغنية معاكم ونسمعوها مع بعضنا في آخر البرنامج. ركن برافو بش نقولوه للسيدة والمعلمة منيل بوزيين اللي مشاركة في ملتقى سراييفو, ملتقى دولي, علاش وكيفاش شاركت وتتويج لشنو, أكثر تفاصيل تقدمها لنا في ركن برافو سيدة منيل بوزيين. أهلا وسهلا باش نقولوها للفنان التونسي عادل يونس, إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في الجزء الثالث من منوعتنا باش نحاثوا معاه على تفاصيل وجملة المواعيد اللي إن شاء الله باش يكون حاضر فيها إذا كان فما هكا رزنامة خاصة به للمهرجانات. أجواءنا التونسية, إسبور وأجندة المهرجانات, وإن شاء الله بش يكون حاضر معنا أيضا في الأستوديو السيد رضا الفاهم مدير دورة جديدة لمهرجان قصة الدولي, ومعه بش ناخذ كل التفاصيل الخاصة بهذه الدورة الجديدة. مع هذا الكل برشا غنيات ونذكركم بعد شوية نعطيكم نص مسابقة هاتفية من خلالها تنجموا تشاركوا معنا وتفوزوا بجائزة مهدة من إذاعة قفصة, الجائزة قيمتها 100 دينار, يترشح معنا اليوم واحد فيكم وغدوة مترشح ونهار لحد مترشح, ونعملوا عملية القرعة يفوز واحد بركة, معناها بين 3 أيام بين الجمعة وسبت ولحد يفوز معنا واحد فيكم بجائزة قيمتها 100 دينار مهدات من إذاعة قفصة.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.
3: مرحبا بكم في نسمة صيف مستمعينا الخمسة وخمسة وعشرين دقيقة بساعتنا، ومرحبا بكل من التحق بنا توا. قلت عنا مسابقة ويترشح فيها واحد فيكم اليوم، وغدوة زد عنا مسابقة جديدة ويترشح واحد، وترشح ثالث يكون يوم الأحد، وتم ببنيتهم عملية القرعة للفوز بجائزة مهدئة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. اليوم نسألوا على دورة جديدة لمهرجان قفصة الدولي، عدد دورة جديدة لمهرجان قفصة الدولي. تنجموا تشاركوا معنا هاتفيا، تنجموا زادة تشاركوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، مع كل الرجاء وبكل لطف تحطوا أساميكم الحقانية، معناها مش الأسماء المستعارة، ربما في هكا في بروفيلاتكم تحطوا الاسم واللقب الصحيح وتعطونا الإجابة. حظ سعيد لكم الكل، ومرحبا بكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

0: تشاو.
1: مرحبا بكم، أحلى الإيقاعات على أحلى الموجات، موجة إذاعة قفصة. 5:30 موعدنا دائما يكون رياضي على موجاتنا، ومع زميل عنا برشا ما تقابلناش في الاستوديو. عسامة مرحبا بك رو في العياري.
2: أهدي بيك من نسمة الصباح اليوم. لقيتك في نسمة الصيف.
1: سنوات.
2: مرحبا بيك ريم.
1: مرحبا بيك.
2: تحية لكل السادة المستمعين. أكيد الرياضة دي ما حاضرة في مختلف محطاتنا الإذاعية على موجات إذاعة قفصة.
1: إن شاء الله نتلاقوا كان في الخير رو.
2: إن شاء الله. أكيد أكيد.
1: شكرا لك. ملا نخلي لك الموعد مع فلاش سبور، مع جولة رياضية مع مختلف الرياضات. تفضل.
3: الأغنية اللي تحكي عليك، الأغنية اللي تحكي عليك، الأغنية اللي تحكي عليك.
1: صيف معانا،
3: صيف معانا.
1: فلاش سبور،
3: فلاش سبور.
2: فعلا فلاش سبور في ومضات. أكيد بتبع في أول موعدنا الرياضية فلاش سبور على موجة إذاعة قفصة. في البداية حديث حول الجامعة التونسية لكرة القدم والعقد الجديد مع المدرب معين الشعباني، حيث أكد معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مساء يوم الجمعة أن الاتفاق المبدئي حاصل مع معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي خلال الفترة القادمة، وذلك في شكل مشروع متكامل باش يتواصل إلى غاية 2030. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إمضاء العقد بين الجامعة والناخب الوطني الجديد معين الشعباني باش يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وهو عقد مشروع وغير مرتبط بأهداف محددة. نذكر أن نادي نهضة بركان المغربي أعلن في وقت سابق أن المدرب معين الشعباني تلقى عرض رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني التونسي، ويرتبط معين الشعباني بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 جوان 2027. جهويا، أخبار نجم المتلوي. بعد ما تم الاتفاق أمس رسميا بين إدارة النجم المتلوي والمدرب أمين قارة على الإشراف الأخير على المقاليد الفنية لممثل الجنوب الغربي الوحيد بالرابطة الأولى، تم في هذا الصدد الاتفاق على أن يباشر النجم المتلوي نهار الاثنين القادم التمارين بالمتلوي أقبل التحول نهاية الأسبوع المقبل إلى مركز التربصات بعين دراهم للشروع في تربص إعدادي أول استعدادا لبطولة الرابطة الأولى موسم 2026-2027. دوليا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم السلوفيني سلافكو فينيشيتش لإدارة مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، واللي باش تدور بعد غدوة الأحد 19 جويلية الجاري. مهاجم النادي الافريقي فراس شوات انتقل الى نادي اهلي بنغازي الليبي بعقد يمتد لزوز مواسم، وتحصل النادي الافريقي بموجب هذا الانتقال على 600 الف دولار قيمة البوند التسريحي. تلقت إدارة الترجي الأراضي التونسي عرض من نادي الحزم السعودي اللي يشرف على تدريبه التونسي جلال القادري من أجل استعارة المهاجم أبو بكر دياكيتي لمدة موسم واحد، وعرض الفريق السعودي 300 ألف دولار لإقناع إدارة الترجي. لقى صبري بن حسن حارس النجم الساحلي والمنتخب الوطني عرض رسمي من نادي أوراوا الياباني من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي. الفريق الياباني وضع مبلغ 500 ألف أورو لضم الحارس في انتظار القرار الأخير لهيئة فريق النجم الرياضي الساحلي. رزنامة الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 2026-2027 باش تسحب يوم 29 جويلية، وفق ما أفاد به رئيس الرابطة اللي أضاف أن قرعة سحب رزنامة البطولة باش تجرى بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من 11 نتاع الصباح. نذكروا أن الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى باش تقام يومي 22 و 23 أوت، في حين باش تدور الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و 20 سبتمبر 2026. المنتخب التونسي للرافا يتوج بزوز ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا للأكابر وتحت 19 عام ذكور وإناث المقامة بمدينة سكيكدا الجزائرية، وجاءت الزوز ميداليات الذهبية في اختصاص الرمي بالدقة عن طريق مريم الشوالي في تحت 19 عام وآية دبوسي صنف الكبريات. وتخوض تونس منافسات هذه البطولة الأفريقية بثمانية عناصر في مختلف اختصاصات الرفع الفردي والثنائي والرمي بالدقة. نقطة نهاية لفلاش سبور، نرجع نسمة سيف مع زميلتي ريم محمد.
1: شكرا لك رؤوف، الموعد الرياضي القادم 7:30 إن شاء الله في فقرة ثانية.
3: إشهار
0: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: إشهار

مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم في نسمة صيف. بعد شوية باش نهزكم للمنسير في المخيم الكشفي، ولكن قبل هذايا حبيت نذكركم بنص المسابقة اللي من خلاله تنجموا تشاركوا معنا كما قلت إما عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة وين موجودة الببليكاسيون الخاصة بنسمة صيف، وإلا أيضا عن طريق الهاتف، ومعنا يكون مترشح ليوم الأحد وين تتم عملية القرعة للفوز ب100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. وسؤالنا خاص بدورة جديدة لمهرجان قفصة الدولي، نسألوا على عدد هذه الدورة. حظ سعيد لكم الكل.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مع نسمة صيف باش نعيشوا الأجواء الكشفية، وبالتحديد مع فوج الكشافة عين الكرمل لجهة توزر. معنا القائد أمين سعودي، قائد هذا الفوج. عسلامة وتحية كشفية ليك قائد.
4: عسلامة عسلامة، تحية كشفية من قلب منسير.
3: الله يخليك، مرحبا بكم الكل. أجواء باهية، شنو طقس المسير اليوم؟
4: طقس المسير اليوم سخون
3: سخون كما تونس الكل.
4: طقس المسير اليوم كي طقس توزر.
3: ماشي بعيد. قائد أمين، طمنا على صحة وأحوال وليداتنا اللي رفقتهم، كلهم لباس؟
4: والحمد لله كلهم لباس، صحة جيدة والله الحمد لله.
3: متفرهدين؟
4: متفرهدين، يعيشوا بمغامرات تاع المخيم تاعنا، لباس الحمد لله.
3: قبل

0: تحية ليهم الكل، سلم لي عليهم الكل قائد أمين. أحكي لي شنو برنامجكم في الخرجة هذية، في المخيم هذية قائد أمين؟ أيوة
1: البرنامج بتاعنا احنا خدمنا على تيم،
0: أي اللي هو
1: تيم تحري على حال محقق كونان. احنا نعيش بقصة كالمحقق كونان، يعني ما اخترنا عليها لكوميك، فهمت؟
0: اي
1: محقق
0: اي
1: كونان الناس كلها تعرف.
0: معرفو
1: احنا
0: معروف
1: قاعدين نعيش، اي احنا تو قاعدين نعيش هكاك، نعيش في مغامرة كونان في الاخر باش نطلعوا الحقيقة كما يقولوا.
0: الحقيقة هذه
1: هاي
0: في السهرية الختامية طلعوا الحقيقة.
1: نطلعوا شكون صاحب العمل اللي عملها اول مخيم. احنا نعيشوا كيك.
0: هذا هو بي
1: هاي
0: برنامجكم اليومي كيفاش قايد؟
1: ده برنامجنا اليوم الصباح في 7 صحيت العالم، 8 8 ونص فطور، نمشوا للبحر، نرجعوا وقت غدا، قايلوا الصغيرات كما تعرف خاطر احنا في القايله ما نخرجوش، العشيات نعملوا ورشات، نعملوا خارجه انشطه في المدرسه، نعملوا انشطه البرة كما البارح عملنا سهريات البرة، سهريه عملنا نشاط البرة، وجدنا العبيد وتكلمت مع العبيد وصورت عملناها يعني البرة، يعني عملنا كل حفله البرة.
0: أيوة فماش أفواج أخرين معناها من مخيمات أخرى حتى صغيرات يتعرفوا على بعضهم وتولي علاقات هكا والكل
1: موجود
0: موجودين.
1: علاقات، موجود وتعرفوا على بعضهم، كتب نعرفوا بعضنا احنا ديجا في الكشاف شبك
0: أي أيوة
1: بالزي، انت تعرف الزي تاعي، نعرفوا بعضنا ديريكت، يشوف زي يقول لك قايد، يشوف نعرفنا احنا، مايك تعرفها كما الكشافه، قسم على نقولوا احنا كما فرقه اشبال، فرقه
0: أي
1: زهرات، فرقه كشافه، فرقه مرشدات، ثم جواله، ثم رواد والفولاره. احنا في الزي نتاعنا الفولاره، والفولاره تفهم كل شيء.
0: هذا هو قائد. إذا كان بحذيك الأشبال هكا ولا أنتم في فرقة أشبال؟
1: بحثي القائد نتاع الأشبال،
0: القائد نتاع الأشبال.
1: قائدة القائدة
0: القائدة
1: قائدة نتاع الأشبال.
0: مرحبا بها، نتعرفوا عليها. مرحبا قائد
1: زهرات زهرات زهرات زهرات
0: الزهرات.
1: عفوا عفوا
0: مرحبا
1: عفوا
0: بالقائدة،
1: زهرات.
0: مرحبا بالقائدة،
1: باش نعديها لك.
0: مرحبا بك،
1: أسلامة
0: مرحبا
1: تحية
0: قائدة.
2: تحية كشفية.
0: الله يخليك، نتعرف عليك قايدة.
2: قايدة آمنة سعودي، قائد زهرات.
0: مرحبا زهراتك وكلهم لاباس
2: الحمد لله بخير يا عيش.
0: يخليك.
2: لاباس
0: بحذاك الزهرات ولا لا يا قايدة؟
2: موجودين.
0: خلينا نسمعوا هكا، نسل أصواتهم، نسلموا عليهم إذا كان واحد فيهم قادر أنه يقدم لنا حاجة، خطر المجموعة بكري شوية صوت ما كانش واضح. هاي تفضلوا.
2: باهي تفضلوا.
0: أي أنشودة، أي أنشودة كشفية تفضلوا. ديما مع فوج الكشافة عين الكرمة جهة توزر مباشرة من المنستير مع الزهرات.

0: جميل جدا. أجواءكم باهية، الكل قايد أمين؟
1: قايدة آمنة.
0: قايدة آمنة، ما زلت معنا قايدة آمنة.

0: قدر
1: سمعت.
0: الوقت ايش متواصل المخيم؟
1: المخيم من 21، من 13 ل 21.
0: ان شاء الله ان شاء الله موفقين، وان شاء الله الاجواء كلها
1: نعم
0: تكون باهيه، ومحلاها تبقى ذكريات، ومحلاها تبقى صداقه،
1: أكيد
0: ودوركم كبير برشا. نعرف القاده الكبار هما اللي يتحملوا مسؤوليه سلامتهم، كان في البحر والا في غير الاماكن، الكل مسؤوليه كبيره عندكم. ان شاء الله موفقين وترجعوا سالمين.
1: عايشك عايش، شكرا عايشك.
0: شكرا لكم، شكرا لكم. احنا مستمعينا مواصلين معكم حتى الثمانية في نسمة صيف، من بعد نشرة الأخبار نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية الخاصة بالمسابقة وبغنية حكاية. مرحبا.

0: تمام. وسادسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة مساء، نبدأها بالعناوين. قطاع التعليم العالي بولاية القصرين يتدعم بأحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية خلال السنة الجامعية القادمة. بسبب موجة الحر، المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة ويوصي باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية. وفي العالم، الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة في النصيرات وسط تفاقم الكارثة الإنسانية بقطاع غزة. تفاصيل النشرة. تتمحور مطالب أهالي منطقة ماجورة التابعة لمعتمدية أسناد من ولاية قفصة حول تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع الصحة للحد من العزلة الاجتماعية وتأمين الظروف التعليمية السليمة لأبنائهم ودعم مياه الري. عبد القادر بن حمد عضو مجلس محلي بماجورة يتحدث بأكثر تفاصيل.
2: المشاكل تتمثل في برشا مجالات. المجال الصحي عندنا المستوصف هو من صنف 2، عملنا فيها ديموند باش نبدلوها الصبغه نتاعي ولا صنف 4 على خطر المستوصف تاعنا مش قادر يستوعب العدد نتاع المرضى اللي جوا، خاصه عندنا عياده واحده في الاسبوع. وفي الاطار هذا نحب نطالبوا زاد بعياده اسبوعيه ثانيه، خاطر الطبيب يجي غادي يعمل تقريبا 80 كونسلتاسيون بار جور اللي هي نجمش يغطي بها عماده فيها 6500 ساكن. عندنا زاد مستوصف في دخلت ماجوره عملنا فيه المطلب في الوزارة، وحاليا إن شاء الله يتم الموافقة عليه خصوصا أن الأرض متوفرة. في البنية التحتية عندنا تهيئة السوق ماجورة اللي هو هاجس الأهالي بحكم يمثل برشا صعوبات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنه في مستوصف وفيها بوسطة وفيها مدرسة لازمته التهيئة تعبيد وترصيف، عملنا فيه دراسة وأنكور يعني إن شاء الله يتم الموافقة عليه. في المجال الفلاحي عندنا منطقة سقوية في دخلة ماجورة، صار يعني تحديد نقطة الحفر عند الفلاحة، زاد عندنا دخلة ماجورة عندنا 2 كيلومتر يعني تهيئة قنوات مهترئة وإن شاء الله يعني تنطلق الأشغال. في عرادة عندنا مشروع تاع حفر بئر منطقة سقوية مزيان في البرنامج. وفي التعليم يعني عندنا مشكلة كبيرة متاع المدرسة الإعدادية اللي احنا في الجهة، وطلعت على ولاية قفصة 2 إعداديات، إعدادية في ماجورة وإعدادية في قفصة الشمالية، وإن شاء الله تتم الموافقة. الماء صلح للشراب عندنا شوية مرات انقطاعات في الماء بحكم احنا نتبع السونات، أما ديما يتم تجاوزها وإن شاء الله حارسين على بئر تعويضية ثانية يعني الماجورة. وعندنا ضاروية ماجورة فيها شوية إشكاليات بحكم هي مجمع مائي، وهنا بالتنسيق مع السيد رئيس الجمعية قاعدين ديما نتجاوز في الإشكاليات بالمتاح فيما يخص النقل المدرسي. هم جابونا كار زينة وعزيزة بحكم عدد تلامذة تاعنا برشا يقروا في السنة يتنقلوا بالحافلة خدمة بريود، ومن بعد تم سحبها بحكم أنه طريق اللي يهز للدخل ماشي بيه. إن شاء الله يتم تلافي الوضعية ذي، وفي العام الجديد إن شاء الله نشوفوا كار زينة وعزيزة تهزنا تلامذتها مع بعضهم، قطر الاكتظاظ كبير ياسر في الحافلة.
0: وبولاية قبلي يتواصل تنظيم حصص تكوينية في عدة اختصاصات طبية، حيث تم مؤخرا تنظيم يوم تكويني أكاديمي حول وضع الجبيرة الجبسية للأطراف العلوية والسفلية لفائدة الفرق الطبية والشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي. أكثر تفاصيل حول هذا التكوين وأهدافه يقدمها الدكتور فاروق الشطبوري أستاذ استشفاء جامعي مساعد مختص في جراحة وتقويم العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي.
3: قمنا بإنجاز حصة تكوينية حول معناها وضع الجبيرة الجبسية للأطراف العلوية والسفلية. الحصة التكوينية هذه الهدف منها أن نوريه طريقة خاصة شروط وضع الجبيرة الجبسية، هذه باش تعاوننا برشا في التكفل بالمرضى القادمين من المناطق البعيدة على وسط المدينة في قبلي، وزاد في تحسين التكفل بالكسور اللي يجيو للاستعجالي. مثلا المريض ما يستحقش عملية وإلا باش يستنى العملية لازمه الجبس معناها كحل وقتي. هذه الكل قمنا بتوضيحه في أهداف معينة للحاضرين الطلبة والإطار شبه الطبي. إن شاء الله بقدرة ربي نواصل في الحصص التكوينية هذه. قسم جراحة العظام في قبلي إن شاء الله معناها يقوم حتى بتبني دورات تكوينية أخرى في مستشفيات الفوار دوز رجيم باش المرضى غادي زادة توصل لهم طرق جديدة. هذه كل شيء حسب التوصيات العلمية الأخيرة باش مريضنا في قبلي ياخو أحسن تكفل بالكسور، سواء جبس وإلا تدخلات الجراحية. وزادة حكم قسم جراحة العظام في قبلي تجاوز عتبة 1000 عملية منذ جوان 2025 لليوم، الحمد لله هذا إنجاز ساهمت فيه الناس الكل. بالنسبة للعمليات هذوما اللي شهدت تنويع كبير، جزء كبير منهم عمليات على العمود الفقري، عمليات المنظار، الأربطة المتقاطعة، تغيير وتبديل المفاصل، الكسور المعقدة، جراحة العظام بصفة عام، هو ثمرة تعاون برشا أطراف. ذي تتويج الثقة سلطة الإشراف في الإطار الطبي في جراحة العظام. لازمنا نحن نكون قد ثقة هذيك، لازم مريضنا في قبل يتحصل على رعاية صحية من أعلى طراز حسب توصيات العلمية الحديثة. وهذا الكل معنا بشي نعكس ممكن حتى على الولايات المجاورة. لاحظنا فما التوافد مرضى من ولايات مجاورة قاعدين نتكفلوا بهم في قسم جراحة العظام بقبلي، وإن شاء الله جاي خير.
0: سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية القصرين حول خلال السنة الجامعية المقبلة بأحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. وفق مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين منور قسومي في تصريح للزميلة فدوى القرمازي، وفي سياق المتصل أشار القسومي للزميلة فدوى القرمازي إلى أنه في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هوف الألمانية تمت الموافقة على تمكين 7 طلبة من المعهد بإنجاز مشاريع تخرجهم خلال السنة الجامعية القادمة في إطار هذا التعاون، بالإضافة إلى 10 طلبة آخرين سيشاركون في زيارات ميدانية وعلمية.
4: المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في زيت القصرين أن نحن صححنا كونفنسيون مع وزارة التعليم العالي في إطار الانفتاح على المحيط، تم 6 سنتر دو فورماسيون على ريشيرش أبليكي باش يتحلوا في الجمهورية الكل، باش يتحل منهم واحد في زيت القصرين. هذا ما من شأنه أنه يعمق العلاقة والشراكة بين التعليم العالي والمحيط الصناعي والاقتصادي في الجهة. تو في تحضير كراسة الشروط إن شاء الله ينطلق في السنة الجامعية الجديدة، يبدأ السنتر موجود إذا كان وفرونا الإمكانيات والسادة وليزابيل دوفر خذوا مجراهم وحضر الماتريال في وقت. ما طلبت زاد القصرين والطلبة اللي في الوسط الكل حتى بوزيد وقفصة، خاطر نحن السنتر هذه في القصرين وباش يشع على ليزيزيت والمخابر اللي موجودة في الوسط الكل، حتى سوسة جا ما خذيتش. 2 حزمة بشرة أخرى أنه نحن في إطار في في الاتفاقية مع جامعة أوف الألمانية، احنا بدينا بإتوديونت من الأول، من بعد زدنا إتوديون، سنا بعثنا 3 عملوا 6 ونص نتاعهم ونجحوا 3 الحمد لله باش يعملوا ماستر تو مع جامعة أوف، سنا وافقونا على 7 في جديد العام الجاي بإذن الله بشرة للطلبة نتاعنا، 7 باش يخرجوا يعملوا البي إف إم نتاعهم في ألمانيا. وعندنا طلبه باش يمشوا يعملوا فيزيت لالمانيا ويروحوا 10 طلبه. نحن ملي عملنا الشراكه دي بصراحه حتى زاد القصرين سكورها زيد، وان شاء الله الى الامام ان شاء الله قاعدين نقدموا.
0: يعتبر مشروع ربط ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي من المشاريع الكبرى التي ينتظرها الأهالي، ومن المنتظر أن يشمل المشروع عددا من مدن الجهة والمناطق الصناعية. الزميلة ألفة خصخوصي في المتابعة.
5: يتواصل بولاية سيدي بوزيد تنفيذ مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي، وسيربط الأنبوب الرئيسي الذي يمتد على طول 125 كيلومتر مدينة حاجب العيون بمدن جلمة وسبيطلة وأم العظام والأسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد. واستكملت الشركة التونسية للكهرباء والغاز غرة جوان الفارط عملية الربط النهائي للأنبوب الجديد بأنبوب الغاز الطبيعي التونسي الجزائري، وسيتم تدريجيا تزويد المناطق بالغاز، حيث تشمل المرحلة الأولى إيصال الغاز من حاجب العيون إلى جلمة ثم المنطقة الصناعية بجلمة. أما المرحلة الثانية من المشروع والتي ما تزال في طور الإنجاز فستمتد من جلمة إلى أم العظام ثم الأسودة وصولا إلى مدينة سيدي بوزيد. ويعد هذا المشروع من المشاريع المنتظرة منذ سنوات، إذ يعود إلى سنة 2016 وكان بكلفة تقديرية حددت ب40 مليون دينار، يهدف إلى دعم البنية التحتية الطاقية وتحسين الخدمات لفائدة المتساكنين والمؤسسات الاقتصادية بالجهة. والفخص خوسي، سيدي بوزيد، إذاعة قفصة.
0: وفي الشأن الوطني، وبسبب موجة الحر التي تسجلها البلاد، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين تطاوين والقصرين، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت. وذكر المعهد أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. وأوصى بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. وفي حالة وجود اضطرابات صحية شددة على ضرورة الاتصال بالطبيبة أو بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198. سعيدة بن صالح مهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي تتحدث.
6: كنا أصدرنا بلاغ يوم أمس حول ارتفاع الحرارة، موجة حر يعني سجلناها منذ يوم الثلاثاء. الحرارة قاعدة ترتفع على أغلب مناطق بلادنا، وبالتالي أستند اللون البرتقالي لـ 21 ولاية، قفصة توزر وقبلي في اللون البرتقالي لأن درجة الحرارة تجاوزت المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 13 درجة، القصوى تتراوح بين 44 و 49 درجة. الموجة هذه تتواصل حتى تكشف منتصف الأسبوع القادم، وننتظر انخفاض نسبي في بداية من يوم الخميس 23 جويلية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم في توزر 49 درجة، في قفصة 46 درجة، في قبلي 47 درجة. مازالت الحرارة مرتفعة حتى اليوم غد، تتواصل في نفس المعدلات أو أكثر بقليل. التعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة من 11 حتى يكشي الأربعة بتاع العشية يكون مخطر في عديد من الحالات، مخطر على الصحة بتاع الإنسان. نصايحنا اليوم في هذه الموجة من الحر أن نتجنب أوقات الذروة، نستعمل وسيلة حماية من الشمس، نشرب يعني كميات كافية من الماء، نستحفظ أكثر على العبيد يعني الحساسين الكبار في السن والصغار، التقليص من أنشطة رياضية، وكان عنا أي حاجة يعني نجم نأجلوها الوقت آخر فالمستحسن أن نأجلوها. في حال وجود أي اضطرابات صحية نتصلوا بالطبيب ونطلب المساعدة من الحماية المدنية على رقم 198.
0: في ذات السياق أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسية للكهرباء والغاز هند النيفر في تصريح للإذاعة الوطنية أن القطع الدوري للكهرباء يبقى مرتبطا بتواصل ارتفاع درجات الحرارة وحجم الاستهلاك، مشددة على أنه لا يمكن برمجة عمليات القطع مسبقا باعتبار الضغط الكبير على الشبكة. وبينت أنه إذا تواصلت درجات الحرارة في نسق تصاعدي وطلب فقل الإنتاج، فإن ستيك ستواصل القطع الدوري للتيار الكهربائي.
7: مع درجة الحرارة باش تزيد تطلع، إذا كان احنا الطلب باش يكون يفوت الإنتاج نتاعنا بالطبيعة معناتها هذايا ديسيزيون ماهيش بالساهل ستيك تاخذها باش نواصلوا في القطاع الدوري حسب الظروف وحسب المناطق وحسب الطلب على المنظومة. شنو يصير هو في المركز التحكم احنا في الطاقة كما تقول تابلو دباغ، يشوفوا على مناطق الجمهورية الكل وين فما ضغط كبير على المنظومة معناتها جبد كبير، نقولوا احنا التيار الكهربائي في البقعة ذيك نجي ونقصه معناتها كما قلنا وقت وجيز على البلاصة. ينجم يكون الخط اللي قصينا عليه فيه منزليين صناعيين كبار مستهلكين، مع العلم اللي احنا توسكي معناتها منشآت حيوية حساسة كما السبيطارات كما مراكز الأمن كما ذوما كل حاله باش يتفاداوهم، خاطر هذيا ما نجموش احنا نقصوا عليهم. مع العلم اللي هما المستشفيات وكبار المستهلكين جينيرالمون يبدا عندهم جروب الكتروجين معناتها اللي يعطيهم لوتونومي ينجم هو يستعمل الطاقه اللي عنده هو في لي جروب الكتروجين اللي هما مركزين عنده، معناتها هما ديجا ياخذوا احتياطاتهم. واحنا نزيد فما معناتها مراسله خرجت من الجمعه اللي فاتت، صار كونتاكت ديريكت بين الاقليم وبين المنشآت ذوما اللي هما معنيين بالقطع الدوري، وقلنا لهم اللي ياخذوا احتياطاتهم الساعتين 6 نتاع العشية اللي هي وقت الذروة جينيرالمون. احنا تو في الصيف نحكيو على ماضي ساعة الخمسة تجم حتى تدوم حتى ل 6 نتاع العشية، بعد خمسة سوايع ستة سوايع ذروة بعد علمنا عليهم وقلنا لهم باش ياخذوا احتياطاتهم. دونك الحقيقة كل أنماط الحرفاء معنيين في القطع الدوري هذا إذا كان باش يصير في المنطقة المعينة.
0: ومن أخبار العالم، استشهد 14 فلسطيني وأصيب 37 آخرون اليوم في مجزرة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة جراء سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي حذرت تقارير أممية من خطورتها. من جهتها قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماسة إن جيش الاحتلال الإرهابي ارتكب مجزرة بشعة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقصف طائراته الحربية تجمعا للمواطنين أثناء تشييع أحد الشهداء، مجددة مطالبة الوسطاء الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة بضرورة التحرك العاجل لوقف مسلسل الإرهاب الصهيوني وآلة القتل العمد والحصار المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الشأن الإيراني، أكد الحرس الثوري الإيراني استمرار الضربات حتى يعود الهدوء إلى جنوبي البلاد. هذا وخلفت الغارات الأمريكية المكثفة على إيران 38 قتيلة وسط تصعيد عسكري متبادل شمل قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدة التنف السورية واعتراض الدفاعات الجوية في قطر والأردن والكويت هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي هذه الدول بشكل مباشر. نقطة النهاية لنشرتنا، وهذا تذكير بعناوينها: قطاع التعليم العالي بولاية القصرين يتدعم بأحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية خلال السنة الجامعية القادمة. بسبب موجة الحر، المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة ويوصي باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية. نهاية نشرة السادسة مساء، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
9: موسيقى على الدوام، مهرجانات تذيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: مرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة، مواصلين معكم هذايا جزءنا الثاني واللي فيه عديد الفقرات، والفقرة الأولانية عنوانها برافو
4: برافو
5: برافو
3: برافو. باش نقولوها لأي واحد متميز في مختلف المجالات، وخاصة مجالات التربية، وين ما فما تميز في التربية، وين ما فما تفوق نقوله برافو في الدراسة، في برشا حاجات. الفكرة عنا شاملة أنه نشجعوا صغيراتنا أنهم ينخرطوا في النوادي الموجودة في مختلف المؤسسات التربوية. هذا هدف كبير أنه لصقل الشخصية، لصقل الموهبة وغيرها من التفاصيل. وأيضا اليوم العنوان الكبير هو اللي باش نشجع فيه المعلمين أنهم يكونوا عندهم نوادي. علاش؟ على خاطر فما برشا حاجات باهية من نوادي هذية. والمثال حاضر معايا السيدة والمعلمة والمربية السيدة منال بوزيان عن مدرسة ليلى بقفصة، ومشاركة في ملتقى مهم برشا، الملتقى هذية في السراييفو. عسلامة ومرحبا بك مدام منال.
6: عايشك عايشك ريم، ربي فضلك، يعطيكم الصحة على المداخلة هذية، وشكرا على التثمين المجهود اللي عملته معي.
3: الله يخليك. نعرفوا ناشطة مدام منال في مدرسة ليلى، سواء في نادي
6: البرمجة والروبوتيك
3: ونادي البيئة الزائدة
6: كذلك.
3: شفت الحاجات البيولوجية اللي جبتوهم معاكم والكل. كلامي صحيح وقت اللي نقول نشجعوا المربين انهم يعملوا نوادي والكل، على خاطر فما حاجات باهية تستنى فيهم؟
6: اكيد فما برشا حاجات باهية.
3: احكينا كيفاش كانت التجربة وفي شنو شاركتي وش هزك السراييفو؟
6: والله هزتني تونس الحبيبة، هزتني كسفيرة لها، إن شاء الله نكون نجمت نمثلها أحسن تمثيل. احنا معلمين الناشطين يعني أكثر حاجة اللي هم عندهم النوادي وينشطوا ويشاركوا في المسابقات والملتقيات ويربحوا كؤوس. احنا كان مدرستنا شاركت في برشا ملتقيات وجوائز، وآخر حاجة أخذنا كأس البصمة البيئية اللي تنظمها وزارة التربية بشراكة مع وزارة الفلاحة وزارة البيئة، وكل على مستوى مندوبية قفصة مدرسة ليلى تحصلت أخيرا على الكأس البصمة البيئية، وإن شاء الله باش نشاركوا في معناها الوطني في الكأس البصمة البيئية. أنا من كنت ناشطة ديما معناها في النوادي هذية، وعلى غرار النشاط هذا حبيت ندخل في حاجة جديدة، حبيت نشوف حاجة جديدة نجم نشارك بها مع تلاميذتي بخلافها على مستوى شاركته على مستوى وطني، وليت نحب نلوج على مستوى هيش بيه على مستوى نتجاوز الحدود يعني. كان فما عنا احنا عنا بلاتفورم اسمها أتوينيك، هي يعني بلاتفورم هذية بنص أوروبية، فيها شنو فيها إنها هي تشارك معلمين من أوروبا وبلدان معينة كما تركيا بخلاف أوروبا، معناها فما تركيا وفما سربيا فما بوسنا فما جورجيا فما الأردن فما مصر فما بلدان عربية شوي مشاركة. شنو هو الهدف منها المنصة هذه؟ إنك أنت عندك مع زميلتك في بلاد أخرى تشارك معها مشاريع هذيك نعملوها، نعملوا مشاريع معنا مشاريع مع بعضنا ونحطوا اكل المشاركات هذيك في المنصه هذيك. دونك احنا هذه اللي كانت الملتقى هذي مثلنا بالنسبه للملتقى الدولي احتضنته مدينه سراييفو في عاصمه البوسنه بمشاركه معلمين وخبراء تربويين في عده مجالات لتبادل الخبرات.
3: بخلافك انت في تونس ما خرين
6: فما اي فما بلا فما مليونين فما من
3: لا نحكي من تونس،
6: من تونس معايا زميلتي احنا كيفاش هو كان معناها المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية هو اللي فتحنا الأبواب. قال معناها حط أبل دوفر من المعلمين اللي هو يرى في نفسه معناها القدرة إنه يشارك في الملتقى الدولي هذايا. حط معناها شروط معينة وقدموا برشا معلمين معناها من تونس كاملة، قدمنا معناها
3: من أهم الشروط
6: من أهم الشروط إنك تكون مسجل في المنصة هذية، يكون عندك نشاط معناها موثق اللي أنت فخاطر هم طالبين في البرمجة والروبوتيك. عندك نشاط موثق، وأنا لي 3 سنين عندي من نشاطاتي موثقين ونعمل نعمل في التكوين ديما تكوين معناها عن بعد, والتكوين حتى في لهنا في المندوبية في عنا يعني ديما ناشطة في الدومين هذا. وبعد هم كيختاروا
3: تابع المدرسة
6: عملوا لي انترتيان أيوة. معناها بريزون معناها بالانترنت على المنصة
3: عن
6: بعد. وبعد اختاروني معناها انا وثلاثه زميلات من تونس كامله, زميله من سيدي بوزيد ما ضحى نحييها, وزميله زاده عايده زاده كيف من جربه مشت معنا ومشى معنا بالطبيعه الممثل نتاع المركز نتاع سي ان تي او اللي هو سي احمد بجاوي مشى معنا كمرافق معناها في السفره هذه.
3: منال المشية والتواصل كان عن بعد ولكن الرحلة تنفذت, احكي لي عن المشاركة.
6: المشاركة هي روعة الحقيقة بتاع ربي, راكي تمثل تونس حاجة أخرى.
3: أيوة.
6: عق تونس تشعم وراكي تمشي غادي تونس مناها حاجة مناها عنا صمعة طيبة جدا جدا جدا كي تمشي راك. قلت لهم مشيت على الجناح
3: محلية الفرحة التونسية محلية
6: أرحب بالحق راهو حاجة برو الحقيقة. احنا كي مشينا غادي لسراييفو كانت عنا مناها ان احنا يكونوا عندنا التكوين على الروبوتيك والبرمجه ونتقابلوا مع الزملاء اللي بريزونسييل معناها حضوريا خاطر احنا مستنسين عن بعد نتقابلوا معهم. المره هذه وفرت لنا معناها الذي المنصه هذه لونيو اوروبيان مثلا في معناها مصلحه السيانتيو هذه مثلا عطتنا الفرصه باش نمشوا نشاركوا حضوريا باش نقابلوا زملائنا اللي احنا مستنسين ان نشاركوا معهم عن بعد يعني باش نتقابلوا احنا وياهم ونتبادلوا احنا وياهم الخبرات. واختارونا موضوع معين عملونا التكوين على البرنامج الروبوتيك, ومن بعد احنا كالزملاء هذوك اللي مشاركين مع بعضنا كل مجموعه عملت مشروع مع بعضها في دومين معنا نختاروا مثلا نختاروا بيئه مثلا موضوع البيئه ونحاولوا نوظفوا الذكاء الاصطناعي والبرمجه في انه نعملوا مشروع فهمت كيف معناها. وبعد ملتقى يعني دام يعني 5 أيام 6 أيام يعني
3: حلمة وهكوركم تبدلتوا الخبرات ما بين المعلمين.
6: هو الهدف الأساسي انك تتعامل مع انك تبادل الخبرات مع زملائك الاخرين يعطوك هم من خبرتهم وانت تعطي من خبرتك وهم يعملها ونوظفوا الخبرات هذه منهم ماشيين بعاد على بعض. نبشركم تونس ماشي بعيدة حتى على حد الحمد لله رغم كل شيء احنا ما شاء الله علينا يعني اثبتنا وجودنا بالخدمه وما فما حتى حد يغلبنا الحمد لله شكر لله متمكنين يعني دراستنا جيده جدا نفخر بها. يعني انت كي تمشي لتونس متكون ومعناها وعندك شهادتك ومعلم وكل شيء راك احسن واحد فيهم الكل. هذه شهاده نحب نوصلها للناس.
3: برافو.
6: الكل
3: برافو منال. ما زلنا نستنوا في جائزة على مستوى وطني إن شاء الله. أي
6: أكيد إن شاء الله بالكأس البصمة البيئية
3: أخذين على مستوى جائزة وزلنا نستنوا وطنية
6: هاي إن شاء الله والله إن شاء الله, نأمل ذلك.
3: إحنا باش نكونوا معاك وين ما فما جديد وين ما فما تتويج وكل
6: إن شاء الله. حبيت نشكر فقط قبل ما شكر المندوبية الجهوية للتربية في السيد المندوب اللي هو ما شاء الله عليه مجتهد جدا ويحاول يشجع فينا ويتحرك ما يشدش بيرويه ما شاء الله عليه بالحق مكسب للقفصة الحق من مندوب التربية. وزادة كيف السيدة نعيمة عيسى رئيس مصلحة شؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمندوبية قفصة للابتدائي مش الثانوي معناها هذه خاصة هذه معناها خاصة المصلحة. زادة كيف كان مش من تشجيعها هي راني معناها ما شاء الله عليها ديما ما تخدمه ديما معناها توفر لك كل شيء المفيد أخدمي واحنا رانا مبروك ورانا نشجعوا
3: يجي بعد التتويج التتويج الخدمه هذه والكل
6: الحمد لله
3: ان شاء الله موفقه مدام البوزاين.
6: نشكر زاده سي المركز الوطني للتكنولوجيا والتربيه المتمثل في شخص احمد سي احمد بجاوي اللي شا معانا ربي يبارك له جزاه الله الف خير. كان يعني اشرف علينا وكان صاحب جميل معناها صديق وزميل معناها وذللنا الصعاب الكل ما خلناش نتعبوا بالكل قلت لك مشيت على جناح عباره مش
3: ان شاء الله ان شاء الله ديما فيما خير وان شاء الله الشهاده هذه نعتز بها برشا علاش خاطر المعلمين كيما هكا تعبين مع صغيراتنا ونقول لكم انتم زاده فما فرصه انكم تكونوا فيما خير وتتفرهدوا بالباهي. شكرا لك منال ان شاء الله ديما موفقه.
6: نسيت اخر حاجه جبت لك كادو من سراييف مش باش تجي فارغ هذه كن صغير
3: شكرا
6: لك
3: شكرا منال شكرا لك. مواصلين معاكم في نسمه سيف على موجه اذاعه قفصه.

0: أجمل التحايا لكم الكل المستمعين، مرحبا بكم وين ما كنتم، معكم واصلين في نسمة صيف وين ما فما جديد. أكيد إذاعة قفصة تكون في المتابعة وحديث الأيامات هذية على برمجة المهرجانات وين، ومهرجان قفصة الدولي سكوب يكون حاضر معنا ولحظة بلحظة في ضيافتنا زميلنا وصديقنا ومدير هذه الدورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولي سيد رضا الفهم. مرحبا بك سيد رضا.
1: أهلا وسهلا بك كريم، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة قفصة، تحية طبعا ل صديقنا كمال عبادي اخويا. أيوة. وزميلي كمال عبادي، ابراهيم كذلك، ابراهيم كماله، وكذلك تحيه لك انت ريم.
0: مشكور مشكور جدا، اختفناك خطفين سي رضا قبل ما تكون عندكم كونفرنس وقبل كل شيء سكوب مع اذاعه قفصه. الموعد نتاع البرمجه والمهرجان وقتاش باش يكون في دورته جديده بالطبيعه نخلي كل التفاصيل.
1: يعطيك الصحه ريم، دوره 46 ان شاء الله لمهرجان قفصه دوري باش تنطلق نهار 27 جويلية الجاري، الاختتام باش يكون ان شاء الله يوم 20 اوت. برمجة ان شاء الله تكون ثرية هذه المرة، بطبيعة الحال المهرجان يتطور من سنة الى اخرى، احنا نجتهد باش يكون تكون قفصة ويكون المشهد الثقافي في قفصة متميز من خلال برمجة. في الحقيقة الدورة 45 كانت ثرية من حيث يعني الاختيارات ومن حيث كذلك العروض الفنية، سواء اللي احتضنها البرج البيزنطي بقفصة ولا كذلك المركب الرياضي محمد الرواشد بقفصة. أثناء كذلك نحرص إن شاء الله باش تكون دورة إن شاء الله تكون ناجحة، إن شاء الله تنال إعجاب الجميع، ولو أنه كما نعرف الكل يعني إرضاء الجميع غاية لا تدرك.
0: صحيح. من عناوين نجمو ناخذو هكا
1: والله
0: شوي
1: قبل قبل العناوين قبل العناوين نحب يعني نوجه تحية إكبار وتحية تقدير دون تملق ودون رمي ورود لوالي الجهة السيد سليم فروجة والي قفصة، اللي دافع بشراسة عن المهرجانات الصيفية في كامل الولاية، مش كان في مدينة قفصة فقط، يعني في كل ربوع الولاية. كنا حاضرين في شهر أبريل من خلال جلسة جمعتنا، جمعة يعني مديري المهرجانات الكل، مهرجانات ولاية قفصة الكل تقريب، كنا حاضرين في جلسة مع السيدة وزيرة الشؤون الثقافية. كذلك السيد سليم فروجة ولي قفصة كما ذكرت، يعني كان حريص على أن تكون هذه الصائفة متميزة من خلال تقديم برشة مهرجانات ومن خلال كذلك حضور برشة مهرجانات في الولاية. بالنسبة لمهرجان قفصة الدولي تقريب على غرار بقية المهرجانات، يعني كان بين الشك واليقين نقولها بكل يعني تجرد، لولا وقفة السيد سليم فروجة كذلك إطارات شركة فوسفات قفصة. كنا في اجتماع الأربعاء الماضي مع السيد سليم فروجة، كنا يعني نتحدث على مديري مهرجانات المهرجانات الصيفية بولاية قفصة، كذلك كان حاضر سي حمدي هلالي الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة، سي هشام مسعي كذلك رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية بالشركة. فما يعني مش توجه، أما فما استمرارية من قبل الشركة لدعم المهرجانات الصيفية، فما وعود وعود أكيد باش تكون صادقة إن شاء الله باش تتم هذه المهرجانات. هذاك علاش يعني أنت سألتيني على البرمجة، ربما مشيت بيك شوية، ما بعتش بيك برشا باعتبار أنه البرمجة مربوطة بالدعم.
0: أي.
1: الدعم الحمد والحمد لله فما وعود أن الدعم باش يكون موجود من خاصة من شركة فوسفات قفصة اللي تعتبر المساهم الكبير والمساهم الرئيسي تقريب في كل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في ولاية قفصة حتى بعض المدن الأخرى. هذاك علاش يعني البرمجة إلى آخر لحظة معناها لقينا رواحنا أنه ننحو ونزيدو ننقصو ونزيدو حسب الميزانية الموجودة عندنا. طبعا كما ذكرت شكر كبير كذلك وزارة الشؤون الثقافية، السيدة وزارة الشؤون الثقافية اللي دعمت المهرجان، المبلغ المعتاد يعني الدعم المعتاد للمهرجان، كذلك ولاية قفصة. هذا ما تقريبا الممثلين. سنرجع لنا البريد التونسي كذلك مشكور، ديوان الوطن البريد التونسي زاد باش يدعم ان شاء الله مهرجان قفصة الدولي، والى اخر لحظة ما زلنا البرمجة ربما يعني 98% حاضر ان شاء الله.
0: أي.
1: ربما نعطيك عناوين الافتتاح باش يكون ان شاء الله من خلال حفل مرتضى الفتيتي نهار 27 جويلية. الاختتام باش يكون كما عودنا ذلك جمهور مهرجان قفصة الدولي بالعرض الصوفي، السنه باش يكون ان شاء الله عرض شوش الحضرة لعمر خلفة والمايسترو لمجد بالحسن. هذا ما عرض الافتتاح وعرض
0: الاختتام.
1: وأكيد نخلو يعني بقية العروض.
0: فما عروض باش تكون خارج أسوار البرج؟
1: إن شاء الله إن شاء الله. فما مبدئيا فما زوز عروض في المركب الرياضي محمد رواشد، اللي حبيت نأكد عليه أنه الهيئة المديرة للمهرجان اجتهدت في ظرف قياسي في وقت قياسي. وبالمناسبة نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا للمسؤول الأول على الشؤون الثقافية بولاية قفصة سي حسين لحول المندوب الجهوي للشؤون الثقافية، سي خليفة الرداوي كذلك، كافة إطارات المندوبية في الحقيقة اللي وقفوا معانا جروا معانا، طبعا ضحاوا ببرشا برشا وقت والله، رأي ساعات اجتماعات تواصل يعني ساعات وساعات من أجل إعداد البرمجة. شخصين ماشيني باش نعطي برشا أسماء، لكن شخصين نشوفها حتى على الأقل من خلال يعني مواكبة الإعلامية، تقريب كل أغلب الأسماء الموجودة في أكبر المهرجانات الوطنية التونسية حتى الدولية التونسية باش يكون حاضر إن شاء الله في قفص.
0: نفهم هكا فما عرض دولي؟
1: لا، العرض الدولي صعيب برشا. صعيب علاش؟ ريما فسرتها في السنة الماضية ونفسروها زي مرة أخرى. العرض الدولي راه مكلف برشا، وإحنا في قفصة للأسف ما عندناش معناها معناها فضاء ثقافي يتسع لألفين ولا تلاف. معناها كان جعلنا فضاء ثقافي، معناها نحكي على مسرح في الهواء الطلق مثلا يرفع ألفين ولا تلاف متفرج، بسهولة نجيبوا عروض أجنبية. لكن للأسف تعرف الفضاء البرج طاقة استيعابه تقريبا 1400، معناها مع البطاقات اللي تسلم طبعا لمستحقيها بطبيعة الحال، فما ذوي الاحتياجات الخاصة، فما كذلك الأمنيين، وفما الإطارات اللي تعاون في المهرجان والدعم في المهرجان ماديا، معناها مكنوهم من بعض البطاقات، ذاك علاش طاقة الاستيعاب هي اللي تتحكم فينا. إن شاء الله إن شاء الله نأمل أن يكون عندنا يعني فضاء كبير ومسرح هواء طلق كبير في قفصة، وتكون عندنا كما بقية الجهات معناها 3000 و4000
0: حاضر
1: مكان نجم وقت يجيبوا عروض أجنبي. العرض والله يرى أقل عرض أجنبي، ما أنا هني حلفت والله أقل عرض أجنبي ب 75-80 ألف دينار. معناها وانت تعرفي في قفصة ما نجموش زاد نعملوا تذاكر ب 70-80 دينار. معناها نعرفوا القدر الشرائي ونعرفوا زاد المواطن باش يجي هو ومرته وبنته ولا ولده باش مكلف، باش يدخل عرض 210,000 معناها ثلاثة من الناس برشا
0: على ليلة مكلفة.
1: ايوا هذا ما يمنعش كما ذكرت يعني ابرز الاسماء يعني الفنانين والمسرحيين التونسيين اللي موجودين على الساحة الوطنية باش يكونوا حاضرين في الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي.
0: بقى دعوة مفتوحة للناس الكل باش ندعموا مهرجان، باش تنجح الدورة هذية، باش نشاركوا في المهرجان اللي باش يكون ذكروا في الفترة الممتدة ما بين
1: 27 جويلية الجاري حتى نهار 20 أوت. ملاحظة صغيرة فقط ريم، والله هو فرصة يعني عبر موجة إذاعة قفصة باش نتوجه ب رجاء بكل لطف من أبناء المدينة بصفة خاصة، رغم فيها بأس باش نقص ونساكر معناها ونساهموا في ميزانية المهرجان. احنا الحمد لله المداخيل يعني المبيعات اللي نحكي على التذاكر قاعدة تتحسن من سنة إلى أخرى، نطمح لما هو أفضل نطمح لما هو أحسن، خاصة إذا تمكننا طبعا من يعني الحصول على ميزانية فيها من باب هذا رغم نسهلوا على أنفسنا في الدورة القادمة نجيبوا منها فنانين ممتازين. وثم حاجة زي ما يعرفوها الناس راه مش المصاريف راه مش كان العروض برك، فما برشا مصاريف أخرى منها صيانة، فما خدامة زادا يخدموا، فما منها التزامات حتى مع القباضة بطبيعة الحال، فما كذلك أيضا مصاريف منها تاع كما ذكرت معناها صيانة الفضاء في كل مرة في كل موسم يعني في كل بداية مهرجان في كل بداية دورة نتعرضوا لي بعض الضائقات المالية. الحمد لله خرجنا منها ديما وإن شاء الله ديما نخرج منها سالمين. مرة أخرى نحيي بصفة كبيرة برشا السيد سليم فروجة ولي قفصة على المجهود الكبير اللي بذله من أجل أن تكون هذه الدورة 46 لمهرجان قفصة كالعادة إن شاء الله حاضرة وإن شاء الله باش تكون متميزة. والدعوة موجهة للناس الكل، ما يسالش نقدونا ما يسالش، لكن يلزم يقدروا زاد الظروف اللي نخدموا بها. رانا مضحين، احنا هيئة متطوعة معنا هيئة بطبيعة الحال متطوعة مناش نبحث على لا مناصب لا على مراكز، نحبوا نخدموا جهتنا ونحبوا كذلك الناس تمد لنا ايديهم تنقدونا ما يسيرش منها لكن دون تجريح.
0: هذا هو ان شاء الله نوقفوا مع مهرجان قفصة الدولي. كل التوفيق ليك سي رضا، ان شاء الله موافقين في هذه الدوره. مانيش باش نقول الدوره قداش خاطر بعد النغم هذايا باش نستقبل مكالماتكم الهاتفيه.
1: كان وكبونا شويه راه مسامعه
0: اكيد بعد النغم هذا.
1: حبيت نحيي كذلك كل اعضاء الهيئه المديره طبعا لمهرجان قفصة الدولي. في الحقيقه الكلهم يضي في مجهود كبير، ناس متطوعين، ناس ايترات محترمه وكفاءه. ان شاء الله يدينا في دين بعضنا
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله الدوره تكون متميزه. هاني ما ذكرت
0: احنا العدد. معك احنا معاكم ايضا باش نعدوا سهرات على موجاتنا اكيد. عدد الدوره الجديده لمهرجان قفصة الدولي زعما قديش؟ تشاركونا على رقمنا 31 376 730.

0: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم. معنا ديما في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. نذكركم تليفوننا 31 376 730، ولا المشاركة معنا عبر صفحة الرسمية لإذاعة قفصة. سؤالنا نسألوا على عدد الدورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولي، وبطبيعة تشاركوا معنا وتترشحوا للدور النهائي نهار الأحد، وتفوزوا معنا بجائزة قيمتها 100 دينار مهدية من إذاعة قفصة. وللمكالمات عسلامة ومرحبا.
1: عسلامة اختيرين،
0: مرحبا بيك،
1: تحية ليك الطاقم العامل معاك وكل المستمعين من محمد بحر من المثلوي.
0: مرحبا بيك سي محمد، ومرحبا بكل مستمعينا في المثلوي.

0: صالحة جاسمي، مرحبا بيك يا صالحة.
1: ازيك يا عايشة؟
0: تفضلي يا
1: عايشة.
0: صالحة.
1: ما سمعتش احتمالات؟
0: ما فماش احتمالات في الحقيقة، كان بكري شوية بحث أنا سيري ظل فاهم مدير المهرجان وأعطى كل
1: ايه؟
0: التفاصيل وقال على عدد الدورة هذاك، علاش معناها مخذيت المكالمات كان ما سهلت لكم أكثر.
1: اي
0: هاي
1: 49
0: 49. شكرا صالحة. قبل ساعة
1: يا
0: فماش
1: عايشة.
0: غنية حبيت أسمعها؟
1: والله ما عنديش فكرة ده.
0: باهية لله، شكرا ليك
1: يا
0: صالحة.
1: عايش
0: نمشي
1: ليك
0: لمكالمة
1: عايش.
0: أخرى. عسلامة ومرحبا. مرحبا بكم، تشاركوا معنا عن طريق الهاتف، عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. رقمنا موضوع على ذمتكم 31 376 730. سؤالنا عن عدد الدورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولي، وكما قلت عنا مترشح يوم الجمعة ومترشح يوم السبت ومترشح يوم الأحد، وتم عملية القرعة للفوز بجائزة مهدات من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. حضرة معنا مكالمة. عسلامة ومرحبا. مرحبا عسلامة.
1: الو عسلام،
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: عزيزة فجران متلوي.
0: مرحبا بيك يا عزيزة، مرحبا بالمتلوي، تفضلي يا عزيزة.
1: الدورة 46.
0: دورة 46، والغناية اللي تحب تسمعها عزيزة معانا؟
1: الو،
0: شنية الغناية اللي تختاريها معانا، تحبي تسمعي معانا غناية يا عزيزة؟
1: نحب نتاع جورج وسوف.
0: جورج وسوف. باهي، مغرومة بجورج وسوف عزيزة.
1: الو
0: شكرا، مكالمة أخرى.
1: الو،
0: عسلامة.
1: عسلامة مريم بنت.
0: مرحبا
1: أهلا،
0: بيك. مرحبا سي محمد رجب، مرحبا بيك ومرحبا بالكسر.
1: يعيشك الله يهنيك. الدورة 46،
0: أيوة
1: والأغنية كان سمى سيد الكلمات نجاة القباني، نجاة الصغيرة،
0: نجاة الصغيرة.
1: نادي الروح فرح
0: سيد
1: تومي ورضا الجنة.
0: الله يخليك، الله يخليك، شكرا ليك سي محمد، شكرا ليك. مكالمة أخرى. عسلامة ومرحبا. عسلامة مرحبا، شكون معانا؟ شكون
1: ألو،
0: باش يشارك
1: عسلامة،
0: معانا؟ فضلي، شكون معانا؟
1: معاك فاطمة عدلي من كسري.
0: مرحبا بيك يا فاطمة،
1: بيك يا
0: ومرحبا
1: عايشة،
0: بالقصرين، تفضلي يا فاطمة.
1: والله تحية ليك، تحية ليك من الكل.
0: مرحبا.
1: الدورة 46.
0: دورة 46.
1: نحب أغنية رؤوف ماهر.
0: اي
1: نسيتها نسيتها، أما
0: شو تقول هك، على شنو هتحكي بالضبط؟ ولا اي غنية لرؤوف ماهر ترضيك؟
1: باهي نسيتها، اما اي غنايه ولا يا سنديده ولا
0: باهي يا لالا، باهي يا
1: سنديد.
0: فتومة،
1: ينورك يا عايشه،
0: شكرا
1: تربي
0: ليك،
1: عينك.
0: شكرا. مو كلمة اخرى. مرحبا بيكم، مع السلامة.
1: السلام،
0: مرحبا مرحبا،
1: تحياتي لك والفريق الكل وكمال احمد.
0: شكرا ليك، ذكرني بالاسم.
1: حفناوي الاخ،
0: مرحبا بيك سي حفناوي، مرحبا. اي تفضل.
1: دورة
0: ايش اي
1: 46،
0: به والاغنيه
1: الاغنية ما مرة فاتت اسمها تو فاطمة عيد.
0: فاطمة عيد. باهي سي حفناوي، باهي، شكرا ليك، شكرا ليك. ما زلت عندنا مكالمات كمان، مالا نرجع لكم ونصفحوكم في جزء ثاني من المكالمات بعد اللقاء مع قسم الأخبار. خليكم معنا، ما زلنا متواصلين في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة.

0: رحلة حنية.
1: مش ممل فل. ترانيم.
2: ما بتنام.
1: الوتر الخال.
3: شارع الفن. مدارات موسيقية. من سجل الذكريات نغمات منسية.
4: رحلة الفن على موجة إذاعة قفصة بدايه 8.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
6: السبعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم البنية التحتية الفلاحية وتعزيز سلاسل تثمين المنتجات الفلاحية، تم اليوم تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتجات الفلاحية بكل من عمادة التعليم التابعة لمعتمدية تسند ومنطقة سوينية بمعتمدية سيدي عيش وانطلاق استغلالهما بعد سنوات من التعطل بإشراف ولي قفصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية التي مكنت من تجاوز مختلف الإشكاليات التي حال دون استغلالهما لسنوات. ينظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية الثانية في الحساب الذهني، وذلك في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 من جويلية الجاري، وتهدف التظاهرة العلمية والتربوية الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 سنة لتعزيز مهاراتهم الذهنية وسرعة بديهاتهم وتطوير قدراتهم على التركيز والتحليل الرياضي بطرق تفاعلية شيقة تبتعد عن الرتابة والأساليب التعليمية التقليدية. بسبب موجة الحارة التي تسجلها البلاد، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت. تتابع كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. أعلن موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن أبلغت الاحتلال بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العملية ضد إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتصعيد الضربات على طهران في الأيام المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور
9: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزر
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.

نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة جزءنا الثالث هذية معكم مستمعينا، مرحبا بكم وين ما كنتم. مازالت عديد الفقرات إن شاء الله نكونوا موانسينكم وبرفقتكم وين ما كنتم، في الدار، في الخدمة، وإلا أمام المقوى. طريق السلامة لكم الكل. مازالت عنا الفقرات ومازال أيضا المجال مفتوح لكم للمشاركة معنا مستمعينا في مسابقتنا لليوم، في اختيار أغنية تهمكم. وأيضا إن شاء الله بعد قليل احنا نحاول في تواصل مع الفنان التونسي عادل يونس، ان شاء الله يكون حاضر معنا بعد شوية في المباشر. جونا التونسي وأجواء المسابقات والأنغام مع نفس فريق نسمة صيف، نتواصلوا حتى الثمانية.

0: الموعد.
1: خلينا ننبسط من القلب الضحكة طالعة.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في نسمة صيف، نتواصلوا معاكم وكما قلت بكري شوية في ضيافتنا فنان وصل لقلوبنا خاطر يغني بأحساس كبير، زعمة لشكون باش نقولوا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا.

0: الغنية اللي دقت قلوبنا الناس الكل، الغنية اللي حبيناها الناس الكل، الغنية الموجودة في مختلف مناسباتنا الجميلة تكون مرافقتنا، غنية يا غالية. والحاضر معانا الفنان المطرب التونسي عادل يونس، عسلامة ومرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة قفصة واللي يسمعوا في قفصة لكل البيع. وانا فرحان برشا اليوم اني نكون معاك، مادام الدنيا سخونه.
0: أيوة.
1: اما ديما الجو باهي.
0: ديما الجو باهي. الفنان عادل يونس، احنا نقولوا مطرب متميز. علاش متميز؟ على خاطر يؤدي اكثر من نوع موسيقي، اكثر من اداء موسيقي، يتنوع بين الطربي، بين العراقي، بين التونسي. عنده عديد الاعمال اللي مخلي بصمته، والجميل في عادل انه يغني بروح جميله برشا، باحساس حلو يوصل للقلوب الناس الكل.
1: الحمد لله يا ربي، هو ذاك هو الفن الصحيح، انك يعني توصل للعباد الحقيقه. لانه الناس كل في تونس كل دار تلقى فيها واحد يغني وصوته حلو، ولا واحده تغني وصوتها حلو، معناتها العباد ولا تفهم. الحمد لله، وانا فرحان برشا اني ديما نقول اغنيه غاليه دخلت القلوب العباد الكل بالحق. لاني لتوا السنين هذه تو شوف قداش عندها من اللي خرجت الغنية،
0: صحيح،
1: لكن تو يعرفوها اللي عمرهم 13 سنة و 14 سنة و 15 سنة، معناتها دارت معها ثلاثة وإلا أربع جنيراسيونات، يعني دارت معهم الحمد لله. وقعدت لتو العبيد حتى كيف تمشي للسهرات، تمشي للحفلات، تغني لهم وتعمل لهم جو الكل اللي يحبوا، وتغني لهم الأغاني الكل. لكن امبوسيبل إنك تخرج من السهرية هذيك وما تغنيش غالي. الحمد لله، وهذه شيء فرحني أنا، لأنه معناتها غالية قعدت بصمة كبيرة، وغالية هي اللي خلتني واقف على الأغاني الكل تو حتى جديد نتاعي الكل، معناتها ما نجمش يكون خير من الغالي.
0: هذا
1: وهي ذيك المشكلة، كما أغنية سمير لصيف يا ميمتي الغالية. معناتها شوف قداش عندها تو فوق 30 سنة، ولا قداش يا ميمتي الغالية. لكن ديما كيف تقول سمير لصيف تقول يا ميمتي الغالية، كيف تقول عادل يونس تقول غالية.
0: غالية
1: وقف غاديك الحين.
0: هي غالية في كل شيء الغنية، معناها غنيتها مع زوجك مع كوثر، معناها خلت
1: أكيد.
0: بصمتها بالحق، معناها هكا ولا
1: أكيد كوثر عاد كوثر هي اللي زادت خلت الغنية العبيد تعرفها أكثر وتحبها أكثر. والحمد لله زادة الغنية حلوة زادة، وكلمات سيد أحمد البناني الله يرحمه وينعم في هالنهار هذه في الليلة. وأول لحن أنا بالنسبة لي أنا كنت يعني معناتها الألحان متاعي اللي لحنتهم الكل توا هي أغنية غالية، معناتها أول لحن لي فهمتوا. والحمد لله
0: الحمد لله. احنا كي نقولوا عادل يونس نقولوا جيل ذهبي في الفن التونسي، جيل ذكرى، جيل أمينة. معناها رصيدك ما شاء الله عليه من الأغاني، وين هكا تغيب علينا شوي نحبوا نبربشوا عليك، نحبوا نلقوا وين عادل، شنو جديدك إذا كان هكا موجود في جملة المهرجانات وإلا لا، أعطينا فكرة عادل.
1: والله السنة بالذات ما مانيش نكون موجود في حتى مهرجان، لانه معناتها عندنا حكايه عائليه، معناتها يعني عندنا شكون مريض معناتها اللي هين بالحكايه هذيك
0: ان شاء الله ربي،
1: ما خلتنيش للهلا بالمهرجانات حتى الحفلات البرشا برشا السنة ما خديتش برشا، لانه عندي التزامات اخرى اكثر بالنسبه لي انا من الحفلات ومن المهرجانات ومن العروسات، معناتها أمور عائلية اللي بها. وإن شاء الله تويجي وقت تعرف على العبيد الكل، قدرة ربي وإن شاء الله لازم نتعديها
0: إن شاء الله، إن شاء الله وقته يتعدى. في الأثناء يظهر لي ما لا يظهر لي الوضع العائلي خلينا ما فهمش جديد، وإلا فما في الأثناء حاجات تتحضر.
1: والله هو فما وما فماش، لكن أنا مانيش قاعد لهي بيه بكل تو حتى نتعديوا الأزمة متاعنا اللي احنا فيها.
0: هذا ان شاء الله ربي يفرج.
1: لكن الخدمه اللي موجوده هي كانت حاضره، لكن كيف جات يعني الحكايه العائليه هذه خلتني ما تلهيتش بالكل لا بالستوديو، عندي وقت مش نجم في الاستوديو، ما عنديش مخ في الموسيقى جمع معناتها.
0: ان شاء الله وقته يتعدى
1: شوية
0: ان شاء الله وقته يتعدى، وما نحبوكش تغيب علينا، ونحبوا ديما نسمعوا جديدك. هذاك علاش هكا نتواصلوا مع فنانينا وفنانين اللي نحبوهم. من بين الاغنيات اللي نحبوها لعادل يونس ميقوده، بأدائك أنت،
1: أي
0: بطريقتك أنت، خلت بصمتها زادة بصمة حلوة برشا.
1: الحمد لله. فما وقت من الأوقات ميقودة
0: أيوة
1: لعبت جينيراسيون سو، خاطر هي يعني قديمة ميقودة عندي يمكن فوق ال 40 سنة.
0: أوي
1: لكن أي محلاها، أي محلاها،
0: أوي
1: محلاها. نتكلم ولا نسمع؟
0: لا لا لا، نتكلموا نتكلموا. أيوة تو نعدوها بعد ما توفى المصافحة، نعدوها كاملة.
1: ميقودة ميقودة الجينيراسيون الجديدة هذه الكل ما يعرفوهاش اللي هي نتاع صلاح الفرزي، يسألوها في عيانها.
0: يعني شهرت معاك الاغنيه
1: يعني الحمد لله، وغنيتها بتاريختي انا، خاطر اذا كنت باش تعاود اغنيه باش تعاودها بنفس التاريخ ما عملنا شيء. خرجتها بالمزود وخرجتها من كل شيء، مشيتها في اغنيه اخرى معناتها بروح عادل يونس، فهمت؟ فما برشا يقول لك شبيك ما حدش فيها مزود، نقول له معناتها هي بيتها الاغنيه، ما عادش ما عادش فما حد شيء جديد.
0: فهمتك.
1: لكن انا غنيتها بروحي انا، بحسيتي انا بحاجه بحاجة جديدة، فهمت؟ ما نجموش نعاودوا نفس الغداية بدا عادي، ولي اللي يحب يسمعها يسمعها من مولاها،
0: من مولاها كما يحبه.
1: بالمناسبة هذه نقولوا لصالح الفرزي إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله ربي يعافيه، إن شاء الله ربي يخرجه من أزمة.
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا فنانين تونس وين ما كانوا. اي ان شاء الله فنانين تونس وين ما كانوا يكونوا باحسن حال وفي ظروف طيبه، وديما نفرحوا بيهم. شكرا ليك عادل يونس، كنت معنا على موجه اذاعه قفصه في نسمه صيف.
1: الله غالب، الله غالب. ان شاء الله انا نوعدك اللي نعملوا لقاء اخر اكثر من هذا
0: ان شاء الله،
1: وقت اللي تبدا الامور نتاعنا بريك
0: ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا ليك، سلامي ليك، وايضا لفنانتنا كوثر الباردي. شكرا ليك،
1: ربي يخليك، ربي يخليك.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم الكل وين ما كنتم. بعد شوية نرجع لاستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقم 31 376 730. نسألوا على عدد الدورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولي، يترشح معنا واحد اليوم الأحد للفوز بجائزة مهداة من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. ولكن قبل هذايا وقفتنا الرياضية الثانية مع زميل رؤوف العياري في فلاش سبور. مرحبا بك من جديد رؤوف.
1: مرحبا بك ريم. مجددا نرجع لبعض الأخبار الرياضية في ختام هذه الفقرات الرياضية على موجات إذاعة قفصة اليوم. في الحقيقة الحديث على المنتخب الوطني التونسي والاتفاق مع المدرب معين الشعباني لقيادة نسور قرطاج في الفترة القادمة من الآن حتى مبدئين إلى سنة 2030.
0: شارت فلاش سبور ثم راجعين.
2: إذاعة قفصة فلاش سبورت. فلاش سبورت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين أو في الرياضة على موجة إذاعة قفصة. بداية مع أخبار المنتخب التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم، حيث أكد معز الناصري رئيس الجامعة مساء اليوم الجمعة أن الاتفاق المبدئي حاصل مع معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي خلال الفترة القادمة، وذلك في شكل مشروع متكامل باش يتواصل إلى غاية 2030. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أضاف بأن إمضاء العقد بين الجامعة والناخب الوطني الجديد معين الشعباني باش يكون خلال الأيام القليلة القادمة، وهو عقد مشروع وغير مرتبط بأهداف محددة. نذكروا أن نادي نهضة بركان المغربي أعلن في وقت سابق أن المدرب معين الشعباني تلقى عرض رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تولي مهمة الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني التونسي، ويرتبط معين الشعباني بعقد مع نادي نهضة بركان يمتد إلى غاية 30 جوان 27. إلى فرقنا في الجهة، أخبار نجم المتلوي بعد ما تم الاتفاق رسميا بين إدارة نجم المتلوي المدرب أمين قارة على إشراف الأخير على التقاليد المقاليد الفنية لممثل الجنوب الغربي برابطة الاحتراف الأولى. تم في هذا الصدد الاتفاق على مباشرة نجم المتلوي نهار الاثنين إن شاء الله التمارين بالمتلوي قبل التحول نهاية الأسبوع المقبل إلى مركز التربصات بعين دراهم للشروع في تربص إعدادي أول استعدادا لبطولة الرابطة الأولى موسم 2026-2027. عالميا، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم سلوفيني سلافغو فينيشيتش لإدارة مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين واللي باش الدور نهار الأحد 19 جويلية الجاري. انتقل مهاجم النادي الافريقي فراس شوات الى نادي اهلي بنغازي الليبي بعقد يمتد لموسمين، وتحصل النادي الافريقي بموجب هذا الانتقال على 600,000 دولار قيمة البوند التسريحي. الترجي الرياضي التونسي تلقى عرض من نادي الحزم السعودي اللي يشرف على تدريبه التونسي جلال القادري من اجل استعارة المهاجم ابو بكر دياكيتي لمدة موسم واحد، وعرض الفريق السعودي 300,000 دولار لإقناع إدارة الترجي. تلقى صبري بن حسن حارس نجم الرياضي الساحلي والمنتخب الوطني عرض رسمي من نادي أوراوا الياباني من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي. رزنامة الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 2026-27 باش تسحب يوم 29 جويلية وفق ما أفاد به رئيس الرابطة، واللي أضاف أن قرعة سحب رزنامة البطولة باش تجري بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. نذكر أن الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى ستقام يومي 22 و23 أوت، في حين باش تدور الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و20 سبتمبر 26. كما نعلم انطلقت جميع فرق الرابطة المحترفة الأولى في تحضيرات الموسم الرياضي 2026-27 تحت قيادة عدد من المدربين المحليين والأجانب في انتظار تحديد اسم المدرب اللي باش يشرف على المقاليد الفنية لاتحاد بنقردان اللي معينش إلى حد الآن مدرب له. على كل الضم القائمة 11 مدرب تونسي وأربعة أجانب، وهذه القائمة للمدربين بالنسبة لرابط الفرق الرابطة الأولى. النادي الإفريقي فوزي البنزرتي، الترجي الرياضي التونسي لورنتو ريجي كامف، النادي الصفاقسي نبيل الكوكي، النجم الساحلي كريستيان براكوني، اتحاد المنسيري رومان فولز، الملعب التونسي توزي ماريكو، النادي البنزرتي محمد عزيز، شبيبة العمران أمين الباجي، مستقبل مرسى عماد بن يونس، الترجي الجرجيسي منصف مشارك، نجم المتلوي أمين قارة، الأولمبي الباجي لسعد معمر، نادي حمام الأنف، شمس الدين الذوادي، تقدم سقيط الدائر يسري بن كحلة، أمل حمام سوسة، محمد علي النفخة، واتحاد بنقردان إلى حد الآن لم يحدد بعد المدرب. ننهي بأخبار فرقنا التونسية، حيث أعلنت نجمة الهيئة المديرة للتقدم الرياضي بسقيط الدائر اليوم عن تعيين بلال بن علي رئيسا جديدا لفرع كرة القدم. نقطة النهاية فراسبور. أجمل تحية رؤوف العياري، نرجع لنسمة سيف مع زميلتي ريم محمد.
0: مشكور جدا رؤوف، وإحنا متواصلين حتى الثمانية في نسمة سيف.

0: إن شاء الله ديما فرحانين. مرحبا بكم في نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. مازال عندكم الوقت للمشاركة معنا في مسابقتنا سوينا هو خاص بالدورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولي. زعما قديش عدد هذه الدورة؟ مكالمة حاضرة معنا. عسلامة.
1: عسلامة. مرحبا.
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: جمعة ليجان.
0: مرحبا بك يا جمعة. تفضلي.
1: بك عايش.
0: أيوة.
1: بالنسبة والله نسألك بقدارة
0: نسألوا على عدد الدورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولي، زعما قديش؟ عندك إجابة جمعة ولا؟
1: دورة لو دورة لو لا.
0: مهرجان قديم، مهرجان لي برشة دورات. باهي جمعة، عندك شغنية تحبي تسمعها معانا؟ عندك غنية تحبي تسمعها معانا هكا؟
1: ولا عندي غناية ما نعرفش شكون يغني فيها، راني ننسى برك.
0: اي شنية الغناية مثال شن عاونوك؟
1: ليام والمكتوب.
0: ليام والمكتوب نبيها كراولي. باهي يا جماعة، يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا. نمشي المكالمة أخرى. عسلامة.
2: الو.
0: مرحبا بيك. بربي نقصنا شوي في الراديو اللي بحذاك حتى نجموا نتواصلوا معاكم. مرحبا. شكون معانا؟
2: الو.
0: مرحبا.
2: مرحبا بيك.
0: الله يخليك. شكون معانا؟
2: معاك بشير بحري من الدوالي.
0: مرحبا بيك سي بشير.
2: الدورة 46.
0: أيوة.
2: وإذا كان حبيتي بنتي كان زال وقت قلنا صباح فخري.
0: صباح فخري. باهي يا سي بشير. شكرا لك. شكرا ريما. مرحبا بيك سي بشير. شكرا. نمشي المكالمة أخرى. عسلامة.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: عسلامة مدام ريم.
0: مرحبا بيك للا.
3: يعيشك. معك رؤى من الرقاب.
0: مرحبا بيك يا رؤى، ومرحبا بالرقاب اللقب يا رؤى.
3: لا أنا ما حبيتش أشارك لقب لقبي سياحي.
0: أي؟
3: أنا ما حبيتش أشارك في المسابقة، حبيت نسمع أصواتكم.
0: أي؟
3: وحبيت نسلم عليك أنت، وحبيت نسلم على سيدي كمال عبادي على الأغاني المزيانة. أقول يعطيك الصحة.
0: شكرا ليك رؤى. شنو الغنية اللي تحبي تسمعها معانا زادة؟
3: والله الغنية نحب غنية تحكي عليا عفاف سالم جرح قديمة.
0: جرح قديمة عفاف سالم.
3: أيه.
0: باهي يا رؤى. أيه. شكرا ليك. يوصل سلامك. شكرا. أيه. شكرا. مكالمة أخرى. عسلامة.
4: ألو. عسلامة. مساء الخير.
0: مساء الورد. مرحبا بيك. شكون معانا؟
4: عايشك زهرة كليلي.
0: مرحبا بيك يا زهرة.
4: عايشك. تحية لك وكيف الفريق اللي معاك وليا برشا ما شاركتش، حبيت نشكركم على البرامج الصيفية.
0: شكرا ليك. مرحبا. قولي لي زهرة شنية الإجابة وشنية الغناية زادة؟
4: الدورة 46.
0: أي.
4: والغناية يوم ليك يوم عليك ذكرى محمد.
0: يوم ليك ويوم عليك ذكرى حلوة الغناية. شكرا لاختيارك يا زهرة، يعطيك الصحة. ملا لحظات نتوقفوا ونرفعوا الأذن ثم نعود معكم مستمعينا، خليكم معنا في المشاركة أيضا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة جفصة، إذاعتك.

بقينا مع مكالماتكم بعد عملية القرعة. قبل ما نقول لكم شكون باش ترشح معنا ليوم الأحد نعطيكم الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي. هي دورة 46 يترشح معنا سي بشير بحري, هو اللي يترشح معنا نهار الأحد. معناها كي تصير عملية القرعة ما بين وما بين المترشح نهار السبت ونهار الأحد, نشوفوا شكون فايز بجائزة قيمتها 100 دينار مهدة من إذاعة قفصة. أما على غنية تحكي عليك فما جتنا برشا اقتراحات. صباح فخري, عفيف سالم, ايضا جورج وسوف, نجت الصغيره, رؤوف ماهر, فاطمه عيد, مماليكا الهيشمي. وبعد عمليه القرعه نجوى كرم, يوم ليك ويوم عليك من اختيار زهره ليلي.

ذكرى ذكرى ذكرى محمد، يوم ليك ويوم عليك. شكرا لاختياراتكم المتنوعة، معناها بين القديم والجديد وكل ما لها. نسمعوا ذكرى محمد، يوم ليك ويوم عليك.

ان شاء الله مختلف فقراتنا واستضافاتنا لليوم نالت رضا الجميع. ان شاء الله نكونوا خفيف عليكم اليوم. شكري الكبير الكامل الفريق اللي رافقني اليوم، كمال عبادي من امام الاجهزه التقنيه، ابراهيم كماله رقميا، كمال امن المكالمات الهاتفيه لمشاركتنا. شكري الكبير لهم الكل، لضيوفي اللي كانوا حاضرين معنا. موعدنا غدوه يتجدد على نفس الموجه ونفس التوقيت واستضافات أخرى وأنغام أخرى. خليكم معنا في المتابعة، ليلتكم زينة، وإلى الملتقى، ونخليكم مع جونة التونسي وفقرة التراث التونسي.

0: رحلة الحنين إلى الزمن الجميل.
1: فرحم القلب
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: نلتقي من جديد مستمعينا الكرام.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موعد الثامنة. برمج فرع القصري لمدينة العلوم بتونس مدرسة صيفية ثانية في الحساب الذهني بداية من 29 من هذا الشهر بالمعهد الأعلى للدراسات التطبيقية بالقصرين، وذلك استجابة لطلبات الأولياء وفق المكلف بفرع القصري مدينة العلوم ناجي الأحمدي. شكل تقدم إنجاز برنامج أحياء المراكز العمرانية القديمة محور اجتماع لجنة قيادة البرنامج بحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار الشريكين في تمويل البرنامج، ويشمل هذا المشروع عشرة مناطق من بينها مدينة نفطة من ولاية توزر. أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم البنك الأفريقي للتنمية طلب إبداء اهتمام لاختيار مكتب دراسات يتولى أعداد مخطط تمويل متكامل لبرنامج وطنية يهدف إلى تعميم استخدام أجهزة التكييف ذات النجاعة الطاقية العالية في تونس. تفتح وزارة التربية باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية المقبلة بداية من 20 جويلية لغاية 20 من أوت المقبل، ويتم تسجيل مطالب النقل والنقل حصريا عبر الموقع parents.education.tn. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة العربات، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. أوصى المرصد بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات. فالعالم أفادت وسائل إعلام إيرانية بسميع ذوي انفجارات عنيفة في بندر عباس جنوبي البلاد على ساحل الخليج. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية بمنطقة رامشير في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. نهاية هذا الموعد الأخباري، نلتقي من جديد.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
6: معاك تضوى مرايتنا. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. نصائح، تحذيرات وحلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة. حديثنا اليوم على التنظيف التقني للهاتف قبل البيع. إذا كانت تحب تبيع هاتفك، تبع معنا أهم الخطوات اللي يجب اتباعها قبل ما تسلمه للمشتري. خطوات بسيطة تخليك تمسح بياناتك الصور متاعك حساباتك بشكل نهائي وآمن يستحيل استرجاعها من المشتري الجديد. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
8: وبك عيش، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوعنا هو كيفاش ننظف الهاتف نتاعنا قبل البيع ولا التخلص منه. قبل ما تبيع الهاتف نتاعك أو تهديه لشخص آخر، تذكر أن الهاتف ما عادش مجرد وسيلة الاتصال، بل هو خزينة فيها برشا معلومات، فيها صور نتاعنا، فيها الرسائل، فيها الحسابات البنكية، فيها كلمات المرور وحتى المعلومات الشخصية. هكا علاش ما نكتفوش بحذفك الصور والتطبيقات والبيانات الموجودة، لازمنا خطوات أخرى اللي هي تمكن من حماية المعطيات هذه كلها. المراحل نجمو نقسموها كما يلي: المرحلة الأولى قبل ما نبيع الهاتف نتاعنا نقوم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع المعلومات والصور والوثائق الموجودة الهاتف نتاعنا والملفات المهمة. ثاني حاجة نسجلوا الخروج من جميع الحسابات مثل حساب نتاع جوجل ولا أبل آي دي، ونوقفوا الميزة نتاع العثور على الجهاز اللي هي Find My Device وإلا Find My iPhone. كيف كيف نقوم بحذف وسائل الدفع المحفوظة داخل الهاتف، الوسائل الدفع البنكية أساساً. نقوم بإزالة البصمة الأصابع وبيانات التعرف على الوجه. المرحلة الرابعة نقوم بإخراج شريحة سيم وإلا كارت سيم والكارت ميموار والبطاقة الذاكرة الموجودة في الهاتف نتاعنا. بعد كمرحلة أخرى نقوم بإعادة ضبط المصنع، يعني إيتا ديزين، نرجعوا الهاتف نتاعنا للحالة الأولى بالكل دوب ما شريناه، مازال جديدة. من إعدادات الهاتف ما نكتفوش بحذف الملفات اليدوية كهو. إذا كانت البيانات نتاعنا الموجودة في الهاتف هي حساسة جدا، شنو نعملو؟ نعود نصبوا فيه ملفات من جديد باش الميموار تتعبى من جديد. من بعد نعود نقوم بإعادة ضبط المصنع. علاش العملية نتاع إعادة ملء وبعد تفريغ؟ باش ما حتى كيف نعملو ريكفري وإلا نعملو إعادة استرجاع الملفات تكون الملفات الأخيرة اللي ما عندهاش حتى معنى. في الخلاصة دقائق معدودة نجم نستغلوها باش نحمو المعلومات نتاعنا، الصور والحسابات نتاعنا، خصوصية نتاعنا في الوصول إلى أيدي غير مرغوب فيها تم بالخطوات هذه. وشكرا.
7: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
6: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
1: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
2: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
3: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

أهلا بكم أعزائي المستمعين في رحلة جديدة من شارع الفن. نضبط بوصلة الإذاعة نحو برلين اليوم، هناك حيث لا تبكي المدن بل تحكي سينما، وحيث يخرج من الصقيع دب ذهبي يحمل في عينيه دفء الحكاية الإنسانية وغروب الإبداع. من خمسينيات القرن الماضي، من ركام الحرب إلى مجد الشاشات، نسافر في حكاية مهرجان برلين السينمائي. تابعونا جيدا، فالتاريخ هنا لا يقرأ بل يعرض على الشاشات. تكلمت برلين السينما وألهمت المخرجين، وتغنى بها العشاق كذلك. هذه الأغنية التي سنستمع إليها بعد قليل كتبها دافيد بويه أثناء إقامته في برلين الغربية في أواخر السبعينات، تدور حول لقاء الحبيبين عند جدار برلين، وتعتبر تحفة فنية موسيقية تجسد انقسام المدينة وصمودها، وتجسد كذلك احتضانها لعالم من الفنون.

بالعودة إلى تاريخ المهرجان، سنعود إلى عام 51 و900 وألف. كانت برلين مدينة مثقلة بأنقاض الحروب، مسكونة بصمت الخوف، ووسط ذلك الرماد آمن صناع الجمال أن الضوء وحده قادر على طرد عتمة المدافع. ولد هذا المهرجان ولم يكن مجرد سجادا أحمر، بل كان جسرا من الأمل، صرخة حرية في وجه الجدران التي بدأت ترتفع. السينما هنا ولدت سياسية، ولدت ثائرة، ولدت لتداوي ندوب البشرية برذاذ الفن المصفى.

ومن أشهر الأفلام التي ارتبطت بمهرجان برلين فيلم The Third Man، الذي يعيد إلى مسامعنا أزقة أوروبا الباردة المليئة بالأسرار. هذا الفيلم الكلاسيكي الشهير أنتج في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، كان يشير إلى اهتمام مستمر من هذا المهرجان بالكلاسيكيات السينمائية تقنياً وعلى مستوى المضمون. هو واحد من الأفلام الذي ارتبط بالمهرجان وشهرته، وهو من أعظم الأفلام التي تحدثت عن الجريمة والغموض في تاريخ السينما العالمية.

دارت بكرات الزمن لتصبح السبعينات والثمانينات مواسم الهبوب الثوري في برلين. تحولت الشاشة إلى مرآة ترفض التجميل، وصار الدب الذهبي جائزة لا تمنح إلا لمن يجرؤ على هز الطمأنينة الزائفة. في تلك الحقبة تكسرت القيود واحتضن المهرجان سينما المؤلف، تلك التي لا تبحث عن شباك تذاكر بل تبحث عن عمق الإنسان وقلقه وأحلامه المصلوبة على مقاصد السياسة والواقع.

0: وفي حديثنا عن أشهر الأفلام التي تلألأت في سماء برلين نتحدث عن فيلم ران لولا أو لولا تركض، واحد من الأفلام الذي يعد رمز للسينما الألمانية المتجددة، سينما تركض نحو المستقبل دون توقف، وهي عتبة تجديدية واضحة في تاريخ المهرجان. هو كذلك فيلم جريمة وإثارة وتشويق أنتج في أواخر التسعينات، وهو من كتابة وإخراج توم تيكفيه. يرصد الفيلم قصة فتاة يجب أن تحصل على 100,000 مارك ألماني خلال 20 دقيقة لتستطيع إنقاذ حياة صديقها. هذه الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم.
1: I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, 'cause silence seems so slow.

نمشي مع أضواء السينما في برلين حتى نصل إلى هنا، إلى حاضرنا المسكون بالبحث عن التجديد في سينما تتجدد وتشع بمختلف المفاهيم الإنسانية، لين اليوم لا تزال الوفية لقضايا الإنسان تفتح ذراعيها للمهمشين للغرباء للسينما المستقلة القادمة من أزقة النسيان. في دورات المهرجان الأخيرة لم تعد الكاميرا مجرد أداة توثيق، بل غدت عينا تبكي مع اللاجئين وتصرخ مع الأرض التي تختنق بالتغيير المناخي وتتأمل بحذر هذا العالم الرقمي الجديد. برلين وسينمائها تقول لنا كل ليلة مهما تغيرت التكنولوجيا يبقى قلب الإنسان هو المحرك الحقيقي لكل كاميرا.

هذا الفيلم السينمائي العريق هو من أكثر المهرجانات السينمائية توغلاً في السياسة وتمازجاً بين المضامين على مدار تاريخ طويل امتد، ولكن كانت هناك دورات استثنائية تركت بصمة تاريخية وشهدت تحولات كبرى سواء على المستوى الفني السياسي أو من خلال الحضور العربي البارز. دورة التأسيس مثلا انطلقت في ظل الحرب الباردة بمبادرة من الحلفاء الغربيين لعرض برلين الغربية كواجهة ثقافية للعالم الحر. عرض فيلم الافتتاح آنذاك ريبيكا، وكانت البداية الرسمية لأعرق المهرجانات. دورة أخرى تعد الأشهر رغم إلغائها هي دورة سنة 70 بعد 900 وألف، أشهر الدورات التي كانت مثيرة للجدل في تاريخ المهرجان، حيث تسبب فيلم المسابقة الألماني أوكي الذي تناول جريمة الحرب التي ارتكبها جنود أمريكا في الفيتنام، تسبب في انقسام حاد داخل لجنة التحكيم واستقالة رئيسها، وأدى هذا التوتر الغير مسبوق إلى إلغاء المسابقة الرسمية لأول مرة في تاريخ المهرجان. أما الدورة 41 هي أول دورة بعد توحيد ألمانيا، كانت دورة عاطفية تاريخية بامتياز انعقدت لأول مرة بعد سقوط جدار برلين. ومن الدورات التي تميزت كذلك بالزخم السياسي والفني ويمكن الحديث فيها عن سينما بديلة بامتياز هي الدورة 62 التي احتفت بالربيع العربي، عرفت تاريخيا بتركيزها الاستثنائي على التحولات السياسية في الشرق الأوسط، وخصص المهرجان ندوات وعروض خاصة تحتفي بالثورات العربية وحضور السينمائيين العرب.

آخر الدورات هي دورة هذه السنة التي حضرت فيها نقاشات وجدل معاصر شهدت زخماً كبيراً يطرح قضايا المنفى والهوية والعدالة الإنسانية وسط بيئة سياسية عالمية مشحونة بالقضايا. تميزت بافتتاحها بفيلم No God Man للمخرجة الألمانية الأفغانية شهربان سادات، وحصد فيها الفيلم العربي المشترك وقاء زمن الحصار للمخرج عبد الله الخطيب جائزة أفضل فيلم أول. ولأن الضوء لا يعرف جغرافيا ثابتة، كان للشرق في برلين موعد وصوت، نسيم دافي حمل حكيانا العربية إلى الصقيع الألماني، هناك حيث صفق العالم لجرأة يوسف شاهين، واهتزت القاعات لصدق السينما التونسية والمغربية والمصرية. أصواتنا العربية هناك لم تكن مجرد ترجمة أسفل الشاشات، بل كانت نبضاً حياً يحمل رائحة التراب والشموس والهموم والأفراح المؤجلة، لنثبت في كل مرة أن السينما مرآة الوجع الإنساني الواحد وإن اختلفت اللغات.

0: السينما التونسية حضرت تميزت وتوجد، ونعود للدورة 66 سنة 16 بعد 2000 عندما فاز الفيلم التونسي نحبك هادي للمخرج محمد بن عطية بجائزة أفضل فيلم أول، وحصول بطله مجد مسطورة على جائزة الدب الفضي.
1: أول مرة نحس روحي ما هكا مع عبد في حياتي.

لينا توقف قليلاً عند رمزية الدب في علاقة بالمهرجان، فجوائز الدب الصغير الواقف على قدميه الخلفيتين ومادة يديه الذي يوزع اليوم كجائزة هو صمم من قبل النحاتة الألمانية الشهيرة ريني سانتينيس في ثلاثينات القرن الماضي. أعجب مؤسس المهرجان بالتمثال البرونزي الذي صنع أول مرة آنذاك واعتمدوه رسمياً كشكل للجائزة. حركة الدب وهو يرفع يديه ويبدو كأنه يرحب بالناس تعكس روح المهرجان الذي يفتح أبوابه للجمهور العادي، حيث يعد مهرجان برلين أكبر مهرجان جماهيري في العالم من حيث بيع التذاكر. والدب هو الشعار التاريخي لمدينة برلين الذي يظهر على علم مدينتها وختمها الرسمي ودرعها منذ القرن الثالث عشر.

افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

0: أهلا بكم من جديد إلى موعد التاسعة في هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تم اليوم تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بكل من عمادة التعليم التابع لمعتمدية السند ومنطقة السوينية بمعتمدية سيد عيش، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية التي مكنت من تجاوز مختلف الإشكاليات التي حالت دون الاستغلال لسنوات. صادق المجلس الوطني الجهات والأقاليم اليوم على المشروع قانون المخطط التنموي 2026-2030 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي يناهز 4.2%. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد أثرت بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. وبحسب الجامعة أدت الاضطرابات في شبكة توزيع الكهرباء والتي تشمل جزء كبير من المناطق إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية. أعلنت وزارة التعليم العالي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا من الاطلاع على الصيغة الإجمالية للتوجيه الجامعي عبر خدمة الرساليات القصيرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني orientation.tn. أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث موجة من الهجمات على إيران والتي نفذت بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، لتكون بذلك الليلة السادسة على التوالي تتشهد غارات أمريكية. شكرا وإلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: الموعد يتجدد مع نشرة الأخبار في هذه الليلة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في عناوين هذا الموعد الإخباري: بولاية قفصة تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بمعتمديتي سند وسيدي عيش. تسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من مناطق البلاد. والشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد القطع الدوري للتيار الكهربائي للحفاظ على ديمومة المنظومة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ موجة سابعة من الهجمات على إيران تستهدف مواقع عسكرية ومدنية، وطهران تقصف منشآت أمريكية بدول الخليج. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار. في إطار دعم البنية التحتية الفلاحية وتعزيز سلاسل تثمين المنتجات الفلاحية، تم اليوم تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بكل من عمادة تعليم بمعتمدية السند ومنطقة السوينية بمعتمدية سيدي عيش بحضور ولي الجهة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية والفنية التي مكنت من تجاوز الإشكاليات التي حالت دون الاستغلال لسنوات طويلة. مركز تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بعليم هو مشروع أنجز في إطار برنامج التنمية المندمجة بكلفة 1.3 مليون دينار على مساحة تقدر ب 3000 متر مربع، ويضم المركز 4 وحدات تبريد. وتم القبول النهائي لهذا المشروع في سنة 2023. أما مركز تجميع المنتوجات الفلاحية بمنطقة تسوينية بسيدي عيش المنجز أيضا في برنامج التنمية المندمجة بنفس الكلفة وعلى مساحة تقدر ب 2000 متر مربع، واشتمل على 4 فضاءات للتخزين وقاع الفرز ومراكز صحية. واستكملت الأشغال ومكونات المشروع سنة 2023 بعد الانتهاء من عملية الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب قبل أن تتسلم وحدة الشركات الأهلية خلال سنة 2025. تعيش ولاية قفصة خلال الفترة القادمة على وقع عدد من المهرجانات الصيفية، من بينها الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي الذي ينطلق يوم 27 من جويلية الجاري، إلى جانب الدورة الجديدة المهرجان الدولي للمناجم بالمتلوي. تفاصيل أهم التظاهرات بجهة قفصة مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة حسين لحول.
6: بعد استعمال المنصة الرقمية في قبول الملفات، تم التأكد من مشاركة 18 مهرجان من أصل 22. هذه المهرجانات منها ما أنجز مثل مهرجان سيدي منصور السيدي بالخير، وأيضا دخلت بني زاود بمجورة، قريبا مهرجان سيدي سالم بمجورة. ثم ستتولى المهرجانات تقريبا من تاريخ 27 جويلية موعد افتتاح مهرجان قفصة الدولي، اللي هو بصدد اللمسات الأخيرة على البرمجة، وستكون برمجة إن شاء الله في مستوى والانتظارات فيها الأهم الأسماء معناها التونسية. أيضا مهرجان الدولي بالمتلوي باش ينطلق 28 جويلية، وبعدها سيكون مهرجان رديف أم العرايس، المديلة، مهرجان الصيف سند، مهرجان الفزق للقطار، أيضا مهرجان نجع ولدهاب، مهرجان الفزق زعبتية ولاد حسن سعد وسيد عبد القادر السواعي، مهرجان الصيفي بسيدي عيش، مهرجان الصيفي بسيدي أحمد زروق، مهرجان الفوار بالكسر، أسماء بتحال. ثم الأسماء الكبيرة معناها في عالم الطرب، أسماء في موسيقى الراب. ما زلنا بانتظار بعض العروض الدولية في إطار التعاون الدولي اللي تقوم به الوزارة، باش يتم إسنادة أيضا للمهرجانات الكبرى حتى على الأقل يتم المحافظة على معناها الصبغة الدولية. عموما بعد مشاركة شركة الفوسفات وبعد ما تأكد معناها إسناد هذه المنح، أيضا المجهودات كبيرة من قبل السلطة الجهوية في تأمين المنح نتاع الولاية ومنح محترمة. أيضا الوزارة قامت بتحويل هذه المنح بإبرام الاتفاقيات وتحويل المبلغ آخر في علاقة ببقية المهرجانات المحلية والوطنية. إذا نتمنى أن تدور كل هذه المهرجانات في ظروف جيدة في أجواء مناسبة للجمهور.
4: بولاية توزر انطلقت مساء اليوم الدورة 14 الأيام الثقافية بالمحاسن بمعتمدية إدقاش بفضاء المدرسة الابتدائية بالمحاسن من خلال مجموعة من العروض على مدى 3 أيام. التفاصيل مع محمود حمادي رئيس جمعية مهرجان الفزعة بالمحاسن.
7: شبه اليوم تنطلق فعاليات الايام الثقافيه بالمحاسن، تكون الدور على مدى 3 أيام، تكون يوم الافتتاح مع الفنانه الشعبيه سناء حامد، وعرض نهار السبت ان شاء الله وعرض حكواتي للاطفال. نهار الاحد مش كل اختتامه مع الحبيب الدريدي ومجموعه الفن الشعبي للحبيب الدريدي. الايام الثقافيه هي متلفت لاهل القريه في غياب دار ثقافه وفي غياب منشات عموميه للترفيه والتنشيط. اخترنا باش نعملوا الايام الثقافيه في فضاء المدرسة الابتدائية بالمحاسن باش تخلق شوية حركية لأهل المنطقة وتملى الفراغ على المؤسسات الثقافية شوي اللي مش موجودة. هي الدورة نورمالمون 14 3 عروض للكبار والصغار، وهنا جمهورنا متعطش وعنا الفئات تاع الجماهير نتاعنا كل متعطش لأي أنشطة شبابية وثقافية. بديناها بريمير الأنشطة نتاعنا من نهار 1 جويلية، هو هنا بدينا الأنشطة نتاعنا دورة كروية في نتوصل الأيام الثقافية، ونحاولوا نجتهدوا باش نملوا الفراغ على الأسف الشديد فراغ المؤسسات الثقافية والشبابية اللي ماهوش موجودة بالمنطقة.
4: توصل الجمعية التونسية للجودة في التربية بإقبال الاشتراك مع 4 جامعات فعاليات المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، وذلك بشط مريم بسوسة. تفاصيل مع رئيس الجمعية بالقاسم بلغيث.
8: الجمعية منظمة بالاشتراك مع 4 جامعات وهي توسا ومنسير وقابس وجندوبة. المؤتمر الدولي 39 في التربية والتعليم هو الدورة 15 تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة من 15 إلى 18 تجويلية 26 في شط مريم سوسة. هذا المؤتمر سوف يتناول موضوع الرقمنة، مفهوم الرقمنة، أهميتها، بعض المواضيع المرتبطة بالرقمنة مثل الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي وغيرها، خاصة ونحن نمر بثورات صناعية متتالية منها الثورة الصناعية الرابعة وأصبحنا في بداية الثورة الصناعية الخامسة، والتي ظهرت وبرزت في كثير من المجالات منها خاصة الثورة التكنولوجية التي دخلت تطبيقاتها في كافة تقريب مجالات حياتنا، وبالتالي برمجنا هذا الموضوع نظرا لأهميته ومواكبته للعصر. وشارك في هذا المؤتمر مشاركون من أنواع 3 على الأقل، هناك مشاركون بالمدخلات العلمية ومنها أكاديميون وباحثون من دول مختلفة منها تونس، الجزائر، مصر، العراق، وكذلك هناك ورشات علمية تطبيقية تدور حول موضوع المؤتمر، وبعض الورشات تدور حول مواضيع من اختيار المشاركين، وهناك مشاركين بالورشات، وهناك النوع الثالث مشاركين بالحضور قد أتوا من ولاية مختلفة من تونس، وكذلك هناك مشاركون بالحضور حتى من الخارج، ربما يستمعوا للمحاضرات ويدخلوا ويناقشوا ويعطوا رأيهم.
4: إلى الأخبار الوطنية، شهدت عدة مناطق بالبلاد اليوم درجات حرارة قياسية كانت أقصاها في مدينة جمال حيث بلغت 49 درجة، بينما بلغت بولاية قفصة 45 درجة وفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم قائمة جديدة للمناطق المعنية بالقطع الدوري للتيار الكهربائي في إطار ما اعتبرته الحفاظ على ديمومة المنظومة، وأشارت إلى أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري الكهربائي يوميا خلال الفترة الممتدة من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا على فترات متقطعة على مستوى مناطق عديدة في البلاد. وأكدت أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام. هذا وحذرت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت من تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية، ما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل. كما أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس اليوم أن موجة الحر الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد تؤثر بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء اليوم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، ويستهدف المخطط تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.2% مع خفض عجز الميزانية تدريجيا إلى نحو 3% والتحكم في مستوى المديونية إلى حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2030. إلى أخبار العالم في نشرة العاشرة، اتسعت رقعة الضربات الأمريكية داخل إيران لتطال الجسور وخطوط الإمداد ومواقع الرصد الساحلية في تحول لافت لتجاوز استهداف منصات الصواريخ والمسيرات إلى ضرب البنى التحتية التي تستهدف إليها العمليات العسكرية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الغارة الأخيرة كانت الأطول منذ بدء العمليات واستهدفت مواقع مراقبة ساحلية ومنشآت عسكرية إضافة لجسور وطرق اعتبرتها واشنطن خطوط إمداد رئيسية لقاعدة بندر عباس البحرية. فالأثناء ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن 7 أشخاص قتلوا في هجمات أمريكية على جسور في مدينة بندر خمير وهي مدينة ساحلية في جنوب إيران. كما وسعت إيران من جهتها نطاق الهجمات الصاروخية وأعلنت استهداف مواقع في عدة دول بالمنطقة وخاصة في دول الخليج على غرار قطر والبحرين والكويت. وأعلنت الكويت والبحرين أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة. سياسيا اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات على البنى التحتية المدنية غير مقبولة، وذلك بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل. إلى التذكير بعناوين النشرة العاشرة في هذه الليلة، بولاية قفصة تدشين مركزي تجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية بمعتمديتي سند وسيدي عيشة، تسجيل درجات حرارة قياسية في عدة مناطق بالبلاد، والشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد القطع الدوري للتيار الكهربائي للحفاظ على ديمومة المنظومة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ موجة سابعة من الهجمات على إيران استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، وطهران تقصف بدورها منشآت أمريكية بدول الخليج. شكرا لكم على طيب الاستماع وإلى اللقاء.
9: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة،
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا، سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقايت مهرجانات اسهر معانا، مشموم الفل وتانا،
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
1: معاكم تضوى المراية. فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاه النجاح، باقة ورد، الإمضاء رياض حيدوري.

من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه. باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

مستمعينا الكرام مساء الخير، تحية لكم الكل، أهلا وسهلا بالجميع في باقة ورد العدد الثالث. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع في 10:15 لدينا باستديو إذاعة قفصة. مرحبا بكم حتى نص الليل، متابعات مختلفة كالعادة، نرجع على قصص نجاح مختلفة في ميادين مختلفة، أيضا نحكو على البدايات، نحكو على التحديات، ونحكو على الطموح وأيضا التأسيس نحو المستقبل. اليوم تكون حاضرة معنا سيدة ثريا العويلي، حرفية من ولاية توزر، نجاح كبير بطرق مبتكرة في الحقيقة في ميدان الحرف والصناعات التقليدية. نرجع أيضا على قصة نجاح المخرج الشاب صابر السبوعي من سيدي بوزيد، ونحكي أكثر على إنتاج وإخراج الأفلام الوثائقية ومسيرة باقية تتطور شيئا فشيئا. نحكي أيضا على قصة نجاح المهندس عثمان الأحمدي من قفصة، نحكي على زراعة الفستق، نحكي على الطرق المبتكرة خاصة في أزمة الجفاف، نحكو أكثر على نقص التساقطات في هذه الجهات والعمل اليوم ديما على الابتكار وخلق طرق جديدة من أجل تفادي الإشكاليات اللي في علاقة بنقص المياه. هذه العناوين وغيرها ناخذوها مع ضيوفنا اللي يكونوا حاضرين إن شاء الله معنا اتباعا في البرنامج، ونحكو معهم بأكثر تفاصيل على هذه المحاور. تحيات كل الزملاء لأمن هذا الموعد المباشر، تحيات زميلتنا رضي العياري في الإخراج الفني، زميلنا إبراهيم كمالة في الإخراج الرقمي، كمال حميدة من غرفة الهاتف. هذه تحياتي رياض الحيدوري، مرحبا بكم، نتواصل بعد قليلاً.

0: جو زهو ترب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

افتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: مساء الخير من جديد، تحيتنا لكم الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. باقة ورد، قصص النجاح بكل المجالات، في كل المجالات وبكل الألوان ومن مختلف الجهات. نعمل إطلالة على سيدي بوزيد، تحديدا المزونة من ولاية سيدي بوزيد. يحضر معنا المخرج الشاب صابر سبوعي، نحكو على السينما، نحكو على الأفلام الوثائقية، نحكو على الإبداع بين من الغرام إلى الاحتراف. بيناتهم ثم بارشة حكاية، ولكن المستقبل أكيد يترسم من خلال هالحكاية هذومة. وأيضا التطلع نحو المستقبل يتطلب مزيد من العمل. أكثر تفاصيل ونتعرفوا على صابر سبوعي، حاضر معنا عبر الهاتف. صابر سبوعي، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بصديق رياض، أهلا بيك وأهلا بإذاعة قفصة وبكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، مرحبا بك، سعداء جدا بوجودك معنا اليوم. باقة ورد نقدمها لك بطبيعة من خلال إطلالتنا على البروفيل، نحكو على الصفحة الرسمية خاصة بصابر سبوعي على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. لاحظوا عمل متواصل، تتويجات وأيضا دورة إن صحت العبارة في كل مكان. موجود صابر أسبوعي، والعدسة تتنقل، الجوائز موجودة والعدسة تتنقل بين الأرياف والمدن وصولا إلى منصات التتويج. أي صابر، خلينا نتعرف عليك أكثر للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل عبر موجة إذاعة قفصة.
1: صابر أسبوعي يصل معتمدة المزونة، بالتحديد منطقة إسماعية، منطقة ريفية بامتياز، طريق بوهدمة. أنا ولد التلفزة، اشتغلت ما يقارب 8 سنوات. كان التركيز أكثر على الأكتواليتي في الزمن ذاك، وعمل في شكل تقارير. بعد ذلك الواحد استقل شوية، الحكاية بدأت خاصة بعد الخروج من التلفزة. سي صابر، وباش تحط روحك توا؟
0: نعم،
1: بدأت الحكاية بصورة جلست نبض شوية صور فوتوغرافية، مواضيع نختارهم، نمشي للجنوب، أكثر الأماكن يمكن أنا نزورها الجنوب، سند، المغاور، توجان، مطماطة، شنمي، تطاوين، فهمت، تمزرة، وهكذا. بعدين لقيت روحي أني أنا بعض الأصدقاء كما كامل بن عمر، كما زهير بن علي، كما توفيق سبيكة، شافوا في الليزكستري اللي أنا نعمل فيه من نجم يكونوا أفلام، علاش ما تتمشيش في منطقة الأفلام الوثائقية.
0: نعم.
1: واللي هو قبل كان عندي حدث أني نعمل حكايات جميلة جدا، قصص إنسانية تكون أفلام وثائقية.
0: وقتها وانت تشتغل في التلفزة، وإلا قبل ما تدخل التلفزة كان عندك الفكرة وكان عندك الغرام؟
1: في التلفزة حتى الريبورتاج اللي كانوا يتعملوا في التلفزة كنت منظر لهم، منظور أنهم يكونوا أفلام، يكونوا عندهم
0: أفلام وثائقية
1: ريبورتاج.
0: نعم.
1: نعم. خاطر احنا التلفزة تعلمنا منها سريال، كنت تعرف الشيء هذايا، خاصة آليات المونتاج. جاتنا الفرصة في الزمن هذاك، خلتنا نتعلم المونتاج وخلتنا نتعلم اختيار المواضيع، فهمت. من لا يشكر الناس يشكره الله.
0: نعم.
1: هو فضل للمؤسسة اللي كنا وقتها نشتغلوا فيها.
0: نعم، نحكوا على قناة الحوار التونسي.
1: الحوار التونسي.
0: نعم.
1: اللي أعطتنا فرصة أنك نعم. أنت تعمل مونتاج، أنت اللي تصور، أنت اللي تكادري، أنت خلقت فينا حكاية جميلة جدا، برغم كانت متعبة ومرهقة في الزمن هذاك.
0: نعم.
1: أنك تصور وتوا حتمنتج وتعمل ترانسفير للخدمة وتبقى تستنى أنا في تونس يقبلوها الخدمة ولا ما يقبلوهاش، وتصلح وتعمل.
0: نعم.
1: كله يتعدى على شخص وحيد، شخص واحد اللي هو يصور ويمنتج، هو تقني صوت، هو تقني إذاعة، هو تقني مونتاج، هو تقني مكساج، هو كل شيء.
0: نعم.
1: كانت وقتها برغم أنها مرهقة، لكن تو نشوف فيها هي اللي عطاتنا الإحساس هذايا،
0: واللي هي رسمة الصورة الثنية متاع الصابر الأسبوعي. نعم.
1: وانت تحس روحك انت شركه متنقله في حد ذاتك.
0: نعم.
1: تنبات برودكسيون. ما تسحقش. وين المونتاج؟ انا
0: نعم.
1: بصراحه يمكن يشاطروني الراي البعض ويخالفني الراي البعض، انه اللي يصور خدمته واللي منتجه يكون العمل ناجح 100%.
0: واضح، لانه هو اكثر واحد فاهم القصه ويعرف ينسج الخيوط ما بين
1: نعم. انا كيف انطلقت في عمليه التصوير، يمكن 50% من الاعمال المنجه.
0: واضح.
1: 50% بريمونتاج، حاضرة خدمة،
0: بعاش
1: مثل هذاك اللي صورته وكذا وكذا.
0: قبل التلفزة وين كان صابر أسبوعي؟
1: صبر اسبوعي كان قبل الترز، حكايه طويله
0: نعم، بعيد عن
1: حكايه
0: الدومين.
1: طويله. انا لا في صلب الدومين، انا عملت في سنوات تكوين في مجال الصوره والصوت، بعدين جات فرصه اني اشتغلت مع شخص عنده استديو
0: نعم
1: في معتمدية تبع ولاية الصاقس. اشتغلت حتى في البدايات، اشتغلت مناسبات، صورت مناسبات وكل
0: نعم
1: شيء،
0: نعم
1: قمت
0: ككل
1: بتصوير
0: البدايات بالطبيعة.
1: مناسبات
0: نعم
1: صحيح. أما البدايات أنا أقرأ في الليسي، كانت عندي مصورة ما زلت محتفظ بها إلى الآن، صورة أنالوجيك هي
0: نعم
1: ما زالت عندي اليوم من هذا، وثقت بها الباكستور بتاعي وقبلها في رحلات المهمة، ما زالت تويك أنتيك بحذايا نشوف فيها يوميا بريسك.
0: نعم اللي هي
1: فهمت؟
0: الديبار متاع الحكاية.
1: فعلا لأن الصورة كانت، كنت من نجمع المجلات، كانت أنا في الليسي ناخذ في المجلات اللي تعنى بالصور الطبيعة،
0: نعم
1: الجبال والشجر والله العظيم، وما زالت بعض المجلات أحتفظ بها إلى اليوم.
0: واضح.
1: فهمت؟
0: نعم
1: يعني الحد الإحساس والذوق والعين الجميلة، وأنا نتصور أقوى من المسألة الأكاديمية، المسألة الأكاديمية تجي بعدين.
0: نعم
1: فهمت؟
0: لازم يكون عندك
1: يعني
0: الغرام من المرة الأولى ثم تتكون.
1: يا صحيح، الغرام في كل شيء، في أي مجال على فكرة، نحكي في المجالات الكل، بعدين نجي نمشي لمجال الصورة حكاية أخرى.
0: واضح.
1: إذا لازم تكون أنت أكاديمي وتمتلك معدات متطورة، لكن ما تعطيناش حاجة فيها روح، ما تعطيناش حاجة تمسك ولا
0: واضح.
1: تغرغك وإلا
0: شنو هي
1: يعني
0: كانت،
1: مش
0: اي
1: هو ذاك.
0: نعم شنو هي كانت رؤية الناس، كيفاش كانوا يشوفوا لك وانت تصور وانت تتنقل انك تبقى 4 ولا 5 ساعات
1: والله أنا
0: منكب على الحاسوب، ثم التصوير قبلها تبقى تعاود في لقطة مرة واثنين وعشرة حتى تاخذ اللي حاجتك به، كيفاش كانت الناس تشوف
1: أنا
0: للموضوع؟
1: أنا صدقا تحية موثوقة من إذاعة جفة لأهاليها وناسي وأحبابي في معتمدية المزونة،
0: نعم
1: لأنه الناس في معتمدية المزونة عندهم إيمان كونه أي مادة يقدمها شخصي المتواضع راهي باش تنال إعجاب الناس، كانوا يمنوا بكوني باش نكون يوم ما باش ناخذ نتيجة. فما تعرفش
0: لقيت
1: هذا الحظ،
0: الحاضنة الشعبية السينمائية إذا صحت
1: والله
0: العبارة.
1: صدقا، والله صدقا،
0: أي
1: كلهم
0: نعم
1: جاء ب شيبهم وشبابهم، من بين معلمي قراني في 89 و90،
0: نعم
1: نذكر بخير في ضوء غاني.
0: نعم
1: دائما في بدايات، انا كنت اول ما عملت الصفحه بتاعي اسبوعي برود 2018،
0: نعم
1: يقول لي باذن الله سياتي النجاح، باذن الله سياتي النجاح. معظم تعاليقه ما زالت الى يومنا هذا، اللي تعمل فيه لا يقدر بثمن لكن سيتوج بنجاح، لانه انت عارف
0: جيد
1: في الرياض انا ناخذ في معدات على حسابي، ما عنديش شركه، ما عنديش سبونسور، ما عنديش، ونتنقل بارستوب، وفي الحر، في الشتاء، في الصيف، في الطقوس الكل، في الليل مؤخر، في كذا. فهمت؟ يعني الظروف هذه انا خلقت فيها حاجه مانيش نتذمر فيها، مانيش نتذمر منها، بالعكس والله نشوف فيها متعه. انا
0: واضح.
1: ما نصور برشا رحلاتي لكن ما نهبطهاش، نشوف فيها حكايه خاصه بيا فقط،
0: واضح.
1: كواليس الثوب، التنقل. فهمت؟
0: نبقى معاك على مستوى التصوير اليوم. اخترت الميدان هذا وانطلقت، كما ذكرت لقيت التشجيع على مستوى المنطقة اللي تسكن فيها وأهالي مدينة المزونة، الناس كل عاونوك حتى بالجانب المعنوي، الجانب المادي يأتي بعد. لقيت الدعم على مستوى الناس اللي أمنوا بيك. أول عمل فيلم وثائقي قديش خذا منك وقت وماذا كانت النتيجة؟
1: هما عملية التجميع باش أفلام انطلقت فيهم، يعني كل مرة. أما أكثر عمل أنا خرج هو فريدة ساكنة جبل،
0: نعم
1: فريدة اللي هي ما كانش الفيلم فريدة، هو العمل اللي كانت مصور لصالح، هو عمل لجمعية أهالي جولاب،
0: نعم
1: أني يعني عشت تجربة من التوثيق والتصوير لحياتي اليومية كاملة، وعلاقة النسوة الأربعة بالجبل وبالأرض، حياتهم اليومية والأهازيج، وبقينا ما يقارب سنتين من التصوير، سنتين يعني يصير تقطع، أنا نقصه برسك جمعة وبعدين نرجع، ولكن بصورة منتظمة للأمانة. في أبريل 2025 توفيت فريدة، هي كانت عنصر من النسوة
0: نعم
1: الأربعة من هذه البلاد، توفت فريدة. الجماعة لأصحابي أصدقائي قالوا لي علاش ما نعملوش كلمة إهداء للفريدة بمناسبة الأربعينية،
0: نعم
1: علاش ما نخرجوش فيلم. دونك خذينا، لقيت عندي أرشيف موجودة فيه فريدة وتصريحات فريدة وتنقلات فريدة في الجبل وتنقلات فريدة في الدار و و و
0: نعم
1: دونك عملنا كيما البورتريه فيلم مدته 22 دقيقة الفريدة، وتم بثه في دار سي محمد ناصر اللي هو شقيق
0: نعم
1: فريدة بمناسبة الأربعينية،
0: نعم
1: وهذاك كان أول فيلم.
0: تويج هذا الفيلم؟
1: بعدين أنا هذايا لا ما دخلش المسابقات،
0: نعم ففقط
1: دخلش
0: تكريما
1: المسابقات
0: للناس اللي أمنوا بيك
1: أي
0: واللي عاونوك.
1: تكريما خاصة لروح فريدة،
0: نعم
1: لأن فريدة كانت أكثر من أخت، أكثر من أم،
0: نعم
1: كانت علاقتي بها أكثر من ممتازة.
0: واضح.
1: بعدين في الفترة هذيك وأنا صورت الفريدة، صور هذه الجولات، كانت عندي فكرة علاش كانت البطل بتاع الفيلم اللي عملته اللي هو ظل المنازل، كان البطل الحقيقي هو الأرض. الأرض اللي أنا صورتها فيه ونسكن أنا، اللي هي أرض القحط والجفاف والزمة
0: نعم
1: واللون الأصفر ويعني والجبال اللي يابسة، وهكا القنوت هذاك صورته
0: نعم
1: في 24 أكتوبر 2024. عطى ربي خير وتغيرت الحكاية، مطر خيرات وتغيرت الدنيا، صورت المطر كي صبته صورت، وانطلقت في تصوير الحرث ومرحلة كاملة. ما يعني ما قال لي واحد الفيلم اعتبار على المثل الشعبي تزرع تحصد،
0: نعم
1: من القحط إلى الغيث إلى الحرث إلى الاخضرار إلى حتى الحصاد ثم المنظر ثم جمع القمح. الفيلم هذا استغرق في الرياض دورة حياتية كاملة،
0: نعم
1: فيلم ظل المناجد خدها دورة حياتية
0: هذا
1: كاملة
0: فيه شوية صبر، ما
1: وتصوير
0: يجيكش هكا
1: رسمي فيه.
0: لحظات صبر نقول سيب عليا يزيني تعبت كيف ما برشا ناس يوصلوا وسط
1: والله
0: ولا تجيك لحظات
1: لا
0: ضعف،
1: والله
0: صحيح
1: لا،
0: موجود هذا ولا لا؟
1: يمكن أكثر حاجة إن ترفزني سرتو في الحر كي نبدأ، خاصة في الطريق نفطر. ثم مرة عملت استراتيجية على مني شنش برشا وأنا ماشي نخدم، اللي يتعدى ما يحبسليش. كتبت استراتيجية يعني من بين ردود الأفعال، ويمكن ردة فعل غالطة للأمانة،
0: نعم
1: شخص يحبسك هو حر، نجم يطلعك
0: نعم
1: نجم
0: نعم
1: يطلعك.
0: ويعطي الصحة وبارك الله فيه في
1: التحقيق
0: الظروف هذه ما عشتم من حتى حد باش بس له. نعم هي
1: صحيح، هو
0: هي
1: يعرفك يعني يشوفك
0: نعم
1: بماتريالك وكذا، خاصة التريبي. أنا حبستني مرة دورية قال لي حل التريبي، قلت له
0: عنده الحق.
1: بالطبع
0: نعم
1: قلت له
0: عنده
1: راه
0: الحق.
1: التريبي
0: نعم
1: عامل وهو إجراء أمني
0: نعم
1: وطبيعي،
0: ويعطيهم
1: قلت له
0: الصحة.
1: راه هو
0: نعم
1: اي، قلت له راه حامل كاميرا، حامل ثلاثي فقط. يعني انا ما جاتنيش الحالات هذه. صورت وابطال الفيلم كانوا عائلتي، انا مشيت نحسد مع
0: واضح
1: نصور في عائلتي، هم يحسدوا امي واختي. الفيلم شاركت به في زغوان حول المرأة، موضوع المرأة حافظة الذاكرة.
0: نعم
1: شاركت بالفيلم، كان الجيش إقبال كبير، ومن ثم تعرفت على سي كمال بالليل، سي كمال اللي هو ابن منطقة ولاية قفصة،
0: نعم
1: وكان هو ضمن لجنة التحكيم، وكان أكثر شخص اليوم من هذا لليوم كان يتكلم فيه سي كمال،
0: يدعم فيك.
1: أكثر شخص أنه مش دعم بركة، أكثر شخص كان باللي رجعتني زمن دي 30 سنة، ما
0: واضح
1: غاب عليا معناها.
0: واضح
1: فيلم كان الناس الكل، وكان التوفيق من عند ربي ان توج بالجائزه الاولى في زغوان.
0: مهم جدا.
1: ما خليتش الفيلم انه يبقى، لانه في بعد ما كملت فيلم ظل المناجل انطلقت في موضوع زرده، فيلم زرده. كنت نمشي في اماكن الرقاب
0: نعم
1: وقفصه، مشيت ولاد منصور 2024،
0: نعم
1: حضرت زرده سيدي منصور
0: نعم
1: في قفصه،
0: نعم
1: صورت واحتفظت ما هبطتش. قلت نجم يكون فيلم، يكون فكرة بتاع، لأنه فيلم زردة هو
0: نعم
1: مزج بين الموروث المادي واللا مادي، علاش ما
0: جيد
1: نخرجش حكاية؟
0: واضح.
1: وانطلقت في فيلم، وزرت برشا أولياء صالحين، وكانت الزرد من بين الحضاري كانوا يرفضوا شكون يصورهم،
0: نعم
1: ومشيت مرة الأولى رافضين، مرة ثانية رافضين، بعدين استانسوا بيا وحسوني قريب لهم شوية ونحكي معاهم، أعطوني خبر.
0: واضح
1: صورت أكل حضاري
0: جيد
1: وخرجنا فيلم زردة.
0: به
1: خرجنا فيلم زردة اللي تم عرضه في مساكن وتوجه بالجائزة الثانية.
0: جيد. إلى هنا ثم تتويجات وثم عمل وثم خدمة وثم تعب أكثر وثم محاولات مرة واثنين وثلاثة وستوب وظروف نعرفها وثم ظروف أخرى متخبية. النجاح حصل صابر، باش نختم معاك اليوم، تتويج وراء تتويج والتعب باقي يمشي في نفس الوقت، تنسى التعب والتتويج موجود، شنو تحس بعد التتويج؟ هل أنه تنجم تتلفت وراك التالي وترجع وتشوف روحك شنو عملت، وإلا ما تتلفتش وما زلت مكمل تنجم أكثر، ديما تحب توصل أكثر ما يمكن لقدام؟
1: أنا يومين نقول أنا ما عملت حتى شيء،
0: نعم
1: يومين أنا نبقى على البيسي ونشوف البورد أرشيف بتاعي، ويومين ما عملت حتى شيء، ونحس اليوم اللي ما نصورش فيه خاصة في الحر هذايا، يعني خسرت يوم تصوير، يوم تورناج والكاميرا ما خدمتش، وصدقا والله العظيم.
0: نعم
1: وتويكا يمكن استغليت الأيامات هذوما الكوليكا إني ترجمت فيلم زردة مشكور سي عبد اللطيف مصباحي متفقد اللغة الإنجليزية في
0: نعم
1: منطقة المازونة،
0: جيد
1: أنه تم ترجمة فيلم زردة إلى اللغة الإنجليزية، ورسلنا 5 أو 6 مهرجانات دولية، الجزائر، العراق،
0: جيد
1: ليبيا،
0: مهم
1: مصر، باش نخرجوا توا من المحلي والوطني، علاش لا ما نكونوش
0: متوجين
1: خدمة
0: إقليميا
1: خدمة خدمة
0: ودوليا. نعم
1: خدمة علاش لا؟
0: صابر، كلمة الختام، النجاح في كلمة بالنسبة ليك في الفترة هذه الكل، فيش يتلخص؟
1: النجاح يتطلب صبر، تصبر تنجح. في زمن في رياض، وممكن يشاطروني الرأي أو ما يشاطرونيش المستمعين، أحترم كل آراء، في زمن طغت عليه السرعة وطغت عليه المواضيع التافهة وطغت عليه الرداءة و أما راهو الجيد يمسك الجميع، الموضوع الجيد شد انتباه الجميع. كي تعمل موضوع جيد تقضي على التلوث البصري، تقضي على التلوث السمعي، والناس تتبعك. النجاح صعب في الزمن هذايا صعب، لكن اليوم بالحلم بتاعه بالمشروع بتاعه عاجلا أم آجلا بإذن الله ينجح.
0: وللحلم
1: النجاح مش
0: بقية.
1: بشرطه جماهيري،
0: نعم
1: ماهوش بشرطه جماهيري، يكفي رضا نفسك على رضا على روحك أنت، تربية
0: نعم
1: اللي كنت تعمل في حكاية تعتبر وثيقة علمية
0: نعم
1: للأجيال القادمة، إذا أنت نجحت.
0: شكرا صابر
1: النجاح
0: أسبوعي،
1: مش بشرطه مادة.
0: شكرا لك صابر أسبوعي، يعطيك الصحة. المخرج الشاب
1: صديقي
0: مختص
1: رياض،
0: أفلام
1: شكرا
0: نعم الأفلام الوثائقية، تتويجات الوقت يداهمنا في الحقيقة، يعطيك الصحة، كل التمنيات بالتوفيق. احنا دائما كيف صابر وقصة صابر، تنجموا تراسلونا من خلال إذاعة قفصة وتحضروا معنا وتحكوا لنا القصص نتاعكم، ولكم منا كل الاحترام، ولكم منا أيضا باقة وارد اللي هو عنوان البرنامج.

تحياتي لكم من جديد. أكيد نواصل معكم دائما المتابعات. بعد قليل يكون حاضر معنا في الجزء الثاني من البرنامج السيد عثمان الأحمدي. نحكو أكثر على المجال الفلاحي ونحكو على قوة التفكير ونحكو على البدائل اليوم في عصر الجفاف ونحكو أيضا على الاقتصاد في الماء. نحكو بصفة خاصة على الفستق. وفي الجزء أيضا الثاني يكون حاضرة معنا السيدة ثريا العوالي محرفية من توزر. دائما نحكو على الابتكار. ثم المشاريع هي بيدها ولكن اليوم الفكرة تغلب أحيانا وتنتصر بذكاء وحرفية في التعامل مع كل المواضيع. هذا هو نبحث عليه اليوم دائما في باقة ورد من خلال قصص النجاح. نتواصل بعد الأخبار.

0: أهلا بكم إلى موعد 11 ليلا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تتواصل درجات الحرارة المرتفعة بأغلب جهات البلاد إلى غاية بداية الأسبوع المقبل، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من الأربعاء 22 من جوليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. كما يتواصل الطقس حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي يوم السبت 18 من جويليا، وتصل درجات الحرارة 46 درجة بسيدي وبوزيدة وإلى 48 درجة بكل من توزر وقبلي. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة. هذا وكان المجلس الوطني للجهات والأقليم قد صادق مساء اليوم على مشروع المخطط. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ثلاثة مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإسناد قرض إلى شركة خسرات قفصة المساهمة في تمويل مشروع اغتنام معدات منجمية حديثة. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة التزام البلدين بتعزيز التعاون الجمركي سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع. في العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع أمريكية من بينها مستودع زوارق مسيرة ومركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين تستخدمه واشنطن لتحديد أهدافها. أفاد مصدر أمني باندلاع حريق ووقوع انفجارات إثر استهداف مسيرة لمستودع أسلحة في السليمانية بإقليم كردستان العراق. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: استقبل يومك،
5: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
4: ديماري وثنية زينة،
5: معكم تضوى المراية.
4: تبعني تربح
5: معايا، سافر مع الموسيقى.
4: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
5: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
6: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
5: النغمة اللي ترد الروح.
4: مبروك اللي فرحك يفرحني،
5: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
4: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
6: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة،
5: معكم تضوى المراية.
7: رحلة حنية،
8: مشموم الفل،
5: ترانيم،
9: ما بدنا
5: الوتر الخال،
6: شارع الفن، مدارات موسيقية من سجل الذكريات، نغمات منسية.
10: رحلة الفن على موجة إذاعة قفصة، بداية من 8.
5: فتح عينيك على الحلم، على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإمضاء رياض حيدوري.

0: لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه، باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.
1: تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكم. ما زلنا مواصلين معكم دائما في باقة ورد حتى نص الليل، مخصص أكثر لقصص النجاح، ولكن أيضا نحكو على المبادرات، ونحكو أيضا على طريقة التعاطي مع المواضيع في علاقة بمختلف المجالات. اليوم نحكو على المجال الفلاحي، ونحكو أكثر على زراعة الفستق، ونحكو على التحولات وإلا تغيرات المناخية في هذه الفترة وفترة الأخيرة، السنوات الأخيرة، ثم جفاف، والبحث، كل البحث عن حلول بديلة تقتصر الوقت، نربح أكثر وقت بأقل كلفة. نحكي على الموضوع هذا، والمتابعة ديما من عند الخبراء، خاصة حتى في مرحلة ما بعد التقاعد. يحضر معنا عبر الهاتف المهندس عثمان الأحمدي، مهندس متقاعد وفلاح. حاضر معنا سي عثمان، مساء الخير، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذا عاد لفصل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، احنا سعداء جدا بوجودك معنا سي عثمان، ونحاولوا ديما نخاطبوا الكفاءات في الجهات، في جهاتنا، ونحيوهم. حاضر معنا في البرنامج، حبينا نقدموا لك باقة ورد بالمناسبة بالطبيعة قبل ننطلقوا في الحوار متاعنا، لأنه
2: مشكور جدا، يعطيك الصحة.
1: شكرا. ولكن في الفترة هذه يا سي عثمان، الناس الكل تبحث عن الحلول، خاصة في الميدان، في مجال الفلاحي. خلينا نتعرف عليك أكثر سي عثمان، الناس يسمعوا فيني الكل عبر موجة إذاعة قفصة.
2: أنا عثمان أحمدي، كما قدمت، أنا مهندس فلاحي متقاعد، كنت نخدم بوزارة الفلاحة، وتخرجت تقاعد عام 2015.
1: نعم.
2: لكن من قبل 2015 أنا دخلت ميدان إنتاج شتلات الفستق من عام 1992.
1: نعم.
2: طبعا عندي 34 سنة.
1: باهي التقاعد سي عثمان.
2: مختص خاصة في إنتاج شتلات الفستق.
1: نعم، باهي التقاعد سي عثمان من 2015، شنو الأمور؟
2: والله بالنسبة لي أنا التقاعد سمح، خاصة إذا كان عندك
1: ما تعمل.
2: عندك بديل بلا حق ممتع، خاصة في الميدان الفلاحي، ثم كيف ثم غرام، والوقت يمشي بقدام. ما حسيتش بفراغ أنا بعد التقاعد، بالعكس حسيت روحي ناشط من جديد.
1: ولسادة المتقاعدين اللي يسمعوا فينا الكل، شنو تقول لهم؟ احنا لو انه حلينا اي فتحنا قوس، اي ثم برشا يقول لك والله تقاعدنا، كنت نفكر في حكايه ونلقى حكايه اخرى، وفديت وتعبت وقلقت، شنو تقول لهم سي عثمان؟
2: والله انا نقول لهم بالعكس، الانسان معناها حياته هي مراحل، مرحله من مراحل، كنا معناها ديزاكتيف نشطاء في القطاع العام خاصه او القطاع الخاص. بعد التقاعد عندنا أكثر من أريحية في التعامل مع المحيط متاعنا، وبالتالي وعندنا خبرة، خاصة ماذا بيها المتقاعد اللي عنده خبرة في أي ميدان كان، معناها في أي ميدان كان، يوظفك الفكرة الخبرة هذيك، ويفيد بها روحه، ويفيد بها المجتمع بصفة عامة.
1: نعم.
2: ويعاون حتى روحه، حتى الماديا.
1: نعم.
2: يبدأ ينشط، ثم معناها مداخيل وتعاونه زيادة على المنفعة العامة.
1: واضح. 30 سنة قلت لي خدمة،
2: خدمت وظيفة العمومية 37 سنة.
1: 37 سنة ما شاء الله.
2: دخلت صغير عمري 22 سنة.
1: 22 سنة وين خدمت أول مرة؟
2: بمندوبية الفلاحة في قفصة.
1: في قفصة. ومن بعد؟
2: بعد نقلت إلى مدنين، قضيت 5 سنين في مدنين.
1: ومن بعد؟
2: ومن بعد رجعت لقفصة. رجعت لقفصة في عام 95، شديت مشروع للتنمية الريفية المندمجة، مشروع وطني.
1: نعم.
2: اللي معناها أحداث مشاريع، كما هو يسمى كل اسم مشاريع في المنطقة الريفية.
1: نعم.
2: المشاريع هذه مكننا برشا منتفعين من زراعة الفستق، من زراعة الزيتون، من زراعة اللوز.
1: واضح.
2: من تربية أغنام، من تربية حصيد.
1: جيد.
2: مشروع مندمج، عملنا طرقات ريفية، عملنا نوادي شباب، حصيد وريه، معناها خدمت خدمتي.
1: نعم. من قفصة إلى مدنين الجو، الطقس، المناخ متشابه، حرارة، سخانة، صيف.
2: أنا مشيت أحقاق الحق ما نعرفهاش من الأول، وقت مشيت ما زلت ما نعرفش مدنين بكذا، لكن مناخ خير من مناخ كاس حقيقة الحق، أكثر أمطار وحتى مدين قريبة البحر هي.
1: تشتد الحرارة صيفا سي عثمان كيف ما يقول.
2: أي لا أي معناها صحيح مش كما كنت تصورها.
1: واضح.
2: كنت تصورها أقصى من قفصة.
1: نعم.
2: لكن لا طقسها كيف قفصة أو ربما حل ساعات خير.
1: تحية لهم الكل يسمعوا فينا في مدنين وفي قفصة وفي تونس الكل.
2: والله عملت علاقات وعندي برشا ناس طيبة نحبهم ويحبوني ونسلم عليهم الكل إن شاء الله.
1: به نرجع معك للفوزدق لأنه قديش عديت من فترة معناها بحساب الأعوام وأنت تخدم على الفوزدق.
2: هو أنا الواقع من عائلة خلقت في الفوزدق منها. أنا الوالدي زرع الفوزدق عام 1952 أو 53 معنى خلقت نجا بابا عنده الفوزدق. لكن أنا عام 92 بديت نخدم في شتلات الفوزدق بترخيب بعملها بالسوتريتونس.
1: نعم.
2: كيف تخرجت قاعد معناها بدلت معناها عملت رخصة باسم خاص وعملت مشروع فلاحة صغير.
1: نعم.
2: عملت منها ننتج في الفوزدق الانتاج ثمار وعملت المقابل فانا كيف من منبت نتاع انتاج شتلات فوزدق.
1: واضح.
2: من عام 2015 معناها.
1: شنو اكتشفت في الفتره هذه الكل على مستوى الفوزدق صناعه الفوزدق؟
2: والله شوف انا في منطقه في قفص الشماليه في منطقه اولاد احمد بن سعد والمنطقه هذه
1: معروفه ومشهوره ومنتجه اولى
2: فيها الزيتون وفيها الفوزدق وفيها اللوز وفيها تربيه الاغنام. لكن كيف نقارن أنا كولد منطقة فلاحية الفوزدق هو يتقدم للمرحلة الأولى من ناحية الجدوى الاقتصادية خاصة أنه تتأقلم برشا مع المناخ المتقلب خاصة الجفاف والحر.
1: واضح واضح. اليوم الثروة هذه في جهتنا ثروة فلاحية بامتياز كما ذكرت تصدر قائمة المواد اللي نجموا نخدموا عليها ونجموا نصدروها وإحنا منتجين ومناخنا يسمح لنا بذلك. اليوم ثم إشكاليات تهدد الانتاج هذية والنبتة هذية مع التحولات المناخية لأنه يعني مش كيف في عام 95 كيف ما موجود توا حاليا في 2026 وإلا عام 2000 كيف ما 2026 ثم برشا حاجات تبدلوا. هل هذا صحيح؟
2: والله لا مش بالحدة لا لا معنى الفوزدق هي نبتة معناها برية أصلها معناها إنتونتريسيك اللي هي من فصيلة البطوم معناها باش ناس معناها البطوم نعرفه في قفصة كله بصوفاج معناها بري ويتحمل معناها الجفاف ويتحمل الحر ويتحمل البرد وبالتالي الفوزدق من النوع من الفصيلة هذه. صحيح في بعض أمراض في بعض معناها مشاكل لكن هذا مقارنة بالأشجار الأخرى في الجهة.
1: نعم.
2: هو خير بياسر خلاص ولو أن ثم بعض إشكاليات لكن خير برشا.
1: أنت اتجهت مباشرة للعامل الطقس نحكي ديما على التسويق نحكي على الإنتاج نحكي على المنافسة ديما في علاقة بالنبتة ككل بالمنتوج كامل. هل صار هناك تغيير اليوم؟ ثم أسواق مجاورة ثم أنواع جديدة غزت المشهد ثم نوعية أخرى اليوم هل هذا موجود صحيح؟
2: سأشوف التغيير اللي صار.
1: نعم.
2: مش في الإنتاج في المستهلك. أنا قلت لك الوالد مع الفوزدق عندنا من الخمسينات والستينات كان صعوبة في الترويش.
1: نعم.
2: في السبعينات تم مشروع من غراس الفوزدق في جهة قفص الشمالية اسمه بروجي باف.
1: نعم.
2: وبدأ يدخل في الانتاج في التسعينات لكن تم صعوبة في الترويج وثان المستهلك ما كانش يعرف الفوزدق بالحق ما يعرفش الفوزدق.
1: نعم.
2: لكن جديد أنه توا في بعد 2000 تم أنها تغير كبير في سلوك المستهلك التونسي تم طلب كبير على الفوزدق وبالتالي ما ثم حتى مشكله في الترويج بالنسبه للفوزدق.
1: نعم.
2: مستقبل واحد وبالعكس من الطلب قاعد يرتفع واحنا كتونس ما زلنا الانتاج نتاعنا ما زال بسيط تقريبا يساوي 30% من استهلاك التونسي.
1: واضح.
2: بالتالي بالنسبه للمستثمرين والفلاحه.
1: نعم.
2: ما يخافوش على كل حال على المده المتوسطه ما يخافوش على الترويج على الترويج بيحاول لها مضمون ما يخافوش.
1: واضح. طرق الغراسه و اليوم البحث ديما على أقل كلفة وأكثر وأقل وقت مينيموم دوكو ماكسيموم دو بروفي.
2: أي
1: المعادلة هذه بقل كلفة وبأكثر ربح الترجمة
2: هي هيك هو
1: هذاك هو
2: اي
1: احنا احنا في اتجاه نص الليل توا نحاول الترجمة تكون صحيحة سي عثمان. اي اخوي
2: هو المستثمر المستثمر الفلاح سي عام نسميه مستثمر خلينا نقول شذا فزق هو مستثمر
1: نعم
2: يبيع على على البروفي وعلى المكسب
1: نعم
2: هو الفزق حقق الحق
1: نعم
2: شجرة معمرة والمخلوقات اللي يعيشوا برشا سنين
1: نعم.
2: عادة ينجوا مؤخر شوي معناها هذا اللوجيك تاع الناتيور مع الطبيعة وبالتالي الفزلق ينتج معناها ابتداء انتاج اقتصادي ابتداء تقريبا من العام السابع ده لكن هنا ها وين البروفيل وقت الفلاح يشري شتلة حاضرة من عند معناها صاحب منبت
1: نعم
2: جاي ربع عامين عامين مش شوي
1: نعم
2: ثم يختار الصنف الأصناف الموجودة
1: نعم
2: لما يختار الأصناف معناها معناها تتماشى والطقس نتاعنا ومناخنا
1: نعم
2: والتغيرات المناخية
1: نعم
2: عندنا في تونس قبل عندنا الفزدق اللقموع على الفزدق وعندنا الفزدق اللقموع على البطوم وثم حوى من طعوم جديد هذا اسمه السيبيوان هذا هجين أمريكاني
1: نعم
2: فيه ثانا برشا امتيازات وبالتالي ينجم المستثمر أو الفلاح الجديد باش يعمل فزدق يحاول يختار الصنف المناسب في منطقته باش يربح منها على الأقل أربع عامين ويدخل في الإنتاج مبكر مقارنة بالسنوات الأخرى.
1: ماذا أحدثت من تغيير سي عثمان؟ شو عملت بالضبط؟
2: هذا أنا إيش عملت تغيير؟ بالفعل أنا عام 92 كنت نزرع في الفزدق في شتلة فزدق منها أون بلانشون زراعة حقلية فهمت ونزرع في أحواض ولا سواقي ونسقي بالغمر منها برشا ماء كذا واحد.
1: نعم.
2: بعد فيها سنة 2000 بدلنا طريقة الري من الغمر إلى قطرة قطرة.
1: نعم.
2: في سنة 2025 ونحمد ربي أني حصلت على بيت مكيفة من برنامج إرادة للتنمية المستدامة.
1: نعم.
2: البرنامج هدايا كان من أهدافه تطوير قطاع الفزدق وبالتالي أنا صاحب منبت بدما عندي رخصة متاع إنتاج شتلات.
1: نعم.
2: أعطوني بيت مكيفة المكيفة هذه غيرت لي عملت لي تغيير 180 درجة في طريقة إنتاج الشتلات.
1: باعتبارك مهندس وباعتبارك متكون وقاري لقيت المسألة سهلة.
2: بالضبط.
1: وظفت الخبرة متاع 37 سنة والمحاولات الأخرى متاع سنوات أخرى والتجربة والعيشة متاع الوالد وغيره وشنو قريت وتجارب مقارنة وأحدثت هذا التغيير. شنو يربحنا التغيير ذا سي عثمان؟
2: باهي التغيير يربحنا أنه أنا كنت نون الشتلات منها ونبيعها نزرعها ونبيعها بعد عامين.
1: نعم.
2: في العامين العظامة معناها باش تكبر وكذا وباش نلقمها وكذا العام الثاني تتباع نقولوا عن شهد ابو عمرها عامين.
1: نعم.
2: الطريقه هذه ثم اني كنت نزرع مثلا الكميه على مساحه هكتار او هكتار.
1: نعم.
2: ونص.
1: نعم.
2: فهمت ونسبه الانبات نتاع طول الجرمينسيون يكون معناها 70% 60% ساعات حتى 50%.
1: جيد.
2: الطريقه هذه جديده البث مكيفه ربحتني برشا حوايج اولا المساحه.
1: نعم.
2: كنت نزرع على هكتار هكتار ونص هكتارين. وليت نزرع الشتلات في مساحة 500 متر مربع
1: جيد
2: والتنبيت يكون في المساحة هذه.
1: نعم.
2: ونجم البيت هذه تمكنني من إنتاج 100,000 شتلة. صحيح أنا سنة تجربة أولية ما عملت 100,000 شتلة. عملت تقريبا الشطر
1: ونجح
2: نجم
1: نجحوا الكل؟ نعم؟ نجحوا 50,000؟
2: نسبة الطول الجرمية تقريبا 95 ما بين 95%
1: ما خذيتش ريسك سي عثمان؟ ما خفتش شوية؟ ما ترددتش؟
2: لا خفت حقا لحق تجربة جديدة صحيح ما قريت عليها وحضرت روحي لكن ديما الريسك ديما موجود فهمت؟
1: واضح
2: فهمت؟
1: نعم
2: دونك وهذه الطريقة هذه
1: منيش خفت سي عثمان؟ سبقتني شويه في الفكره منش خفت بالضبط ايش قلت ما انا قلت اه بالك ضيعت وقتي ولا بالك دي ما تجيش وما تمشيش معانا مع طقسنا مع فكرتنا مع
2: اي هو ثم حاجتين انا ما نعرفهمش الحقيقه الحق هي البطوم زعت قبل البطوم بذور البطوم زعتهاش
1: نعم
2: والهدايا الهجين الامريكاني هذا البذور هذه نتاع السيبيوان ما زعتهاش
1: القذوم بطوم
2: وكنت البطوم اي
1: القذوم
2: باش تصير اتلانتيكا
1: نعم
2: وهذا حمل طعوم بذور اخرى امريكيه
1: جيد
2: سي بي 1 تمام
1: نعم
2: هذوما بالحق ما نعرفهمش ولكن اقدمت في مغامره معناها نجربهم صحيح جربت كميه صغيره لكن المره الاولى صدقني بقينا 45 يوم من بتمشي زوز
1: وحدك وحدك تعرف. وحدك وحدك تخدم حتى حد ما فايق والا تحاول وحدك وثم شكون مقربين باقينا احكي لنا التفاصيل هذه لانه مهمه جدا كان الواحد حوار ذاتي
2: اي الفكره نتاع زراعه البطوم وزراعه السبيوان
1: اي
2: جتني من عند واحد مغربي جاء عنده 3 سنين حب يشري الفستق التونسي معناها الشتلات
1: نعم
2: وحب هو اصلا منتج في اسبانيا
1: نعم
2: هو اللي شجعني على انتاج شتلات السي بي 1 لما لها من مزايا سواء للصاحب المنبت سواء للمنتج مره اخرى
1: نعم
2: فهو حق اللي شجعني فهمت تتحقق تونسي جديد العمليه هذه نعم انا في حضرت مره يوم اعلامي في شبيكه في القروان
1: نعم
2: شركة تونسية تنتج في الشتلات هذوما
1: نعم.
2: حضرت دونك انا مزجت من الفكرة الاولى اللي حضرت اليوم الاعلامي ومع تشجيع السيد هذايا قلت نغامر ونعمل نعم. الطريقة هذه
1: الفكرة دي مش موجودة برشا في تونس
2: لا مش موجودة لا مش موجودة
1: مش موجودة جملة والا الوحيد اللي بديت انت الاول
2: والله اللي كان نحكي على قفص القصرية ممكن في جهة مرناق
1: لا نحكي على جمهورية كاملة
2: الحق ما عنديش فكرة كبيرة لا ما نعرفش لما الناس عندها
1: نعم المهم جربت خذيت المبادرة وقلت هاي نجرب علاش لا ولكن عدد مش
2: إلى حد الآن مازلت في طور التجديد العام ما كملش العام دونك أنا في المراحل معناها
1: مازلت كل نهار تعمل طلة
2: يوميا
1: هو احيانا سي عثمان اليوم احنا نخدمه في البرنامج رغم التفاصيل هذه التفاصيل مهمه جدا صحيح تشوف مثلا المشروع ولكن صاحب المشروع راهو بقى بينه وبين روحه وراهو خاف وراهو حكى وحده وراهو مشى وعاود رجع وعاود طل الصباح بكري وعاود رجع قال هذه مش في بلاصتها وسمع كلام في اقرا في مجله ولا في جريده ولا سمع جماعه يحكوا في القهوه ودخلت بعضها شويه الفكره وعاود ديمار ولكن راهي هذه تفاصيل يوميه وهذا مهم جدا اليوم لانه مش بسهل انك تفكر مش بسهل انك تنجح مش بسهل انك تمن بحلمك هل هذا صحيح سي عثمان معاك
2: لا لا لا صحيح 100% شوف اي مشروع ما كامل
1: نعم
2: مشروع ما فلاحي صناعي ما ناش عارف انا خدماتي الى غير ذلك الواحد من لو كان البرنامج ويحضر
1: نعم
2: يعمل منها وعنده منها مراحل وكذا لكن راهي الاخطاء او عدم تكهن يصير راهو لا يصير صارت لي انا ما صارت لي سبحان الله من واحد ديما في الطريق تصير عثرات
1: نعم فهمت؟ نعم
2: واحد يخاف منها لكن هذه منها عاديه جدا دونك اي مشروع راهو فيه عثرات خاصه السنوات الاولى
1: نعم
2: حتى في الاخر الانسان باش يتمكن من اي حاجه هي بخبرته بسنوات
1: نعم
2: والخبره من دي تجي من
1: بالتجربه
2: والاخطاء
1: نعم.
2: الانسان يخطا مره واثنين وثلاثه هذه هي الخبرة
1: وهذا مهم وهذا مهم
2: هذا هو بالضبط الإنسان لازم مش يقعد يقول هاني تعثرت ولا هاني أو مثلتي زيتونة ولا مثلتي فستقاية ولا مثلتي نعجة لا مش صحيح
1: نعم.
2: هذا لو يصير
1: نعم
2: لكن من الإنسان يأخذ العبرة يبحث علاش ماتت ولا علاش النمو ذاك ما صارش يبحث ويحسن الأسباب ويصلح وكهو هذه هي وكهو
1: سي عثمان قيل فيما قيل في أعداد سابقة من هذا البرنامج العام اللي فات والسنة قالوا إنه الجانب الأكاديمي القراية التكوين الدورات التكوينية التجارب المقارنة الحضور المستمر قراءة المقالات مشاهدة التقارير التلفزية حول عديد المواضيع من شأنه أنه يعطي ويكسب ثقة لصاحب المبادرة إلى صاحب المشروع هل هذا صحيح اليوم التكوين الأكاديمي مهم جدا لفهم المتغيرات إن صحت العبارة
2: لا لا لا اكيد ما الانسان اللي عنده التكوين اكاديمي
1: نعم.
2: اكيد مهم جدا خاطر في الاخر كل شيء المشاريع يقول لك علم بالفعل علم
1: لو ما كنتش مهندس فلاحي ما كنتش توصل هكا
2: نعم
1: لو ما كنتش مهندس فلاحي ما كنتش تفكر
2: لا خاطر ربما ما نفهمهاش بالحق ما نفهمهاش لو نعطيك مثال بسيط كريم باش نقول لك معناها شوف الفرق ما بين التكوين الاكاديمي والتكوين معناها اسمه فيها العادي
1: الهواية الهواية الغرام
2: بالخبرة بالممارسة
1: نعم
2: مثلا تو الناس يقول لك مثلا الكرموس
1: نعم
2: يقول لك معناها اعمل معناها كعب معناها يقرط وخلي تعمل تخمر وتعمل ناموس باش نلقوا به
1: نعم
2: انا كأكاديمي معناها ما تدخلش مخك ليه مدى برمسيه، خاطر الناموسه هذيك راهي ناموسه خلقت خصيصا باش تخلق في الكرمه في الكرموس هذيك في التين
1: نعم.
2: وتنقل من جيل لجيل باش تذكر منها التين اللي هو التلين اللي نكلوه.
1: نعم.
2: مش بيقول لك عامل لي معناها كعبه غرط ولا كعبه خميره وغير يخرج الناموسه ما تجيش معناها
1: دونك. يقول لك مجربينها سي عثمان، يا سي عثمان يقول لك انا مجربينها يا اخي، ايش بك تحكي كيف هكا؟
2: لا تفو لا غلط لا تفو لا ما لا لا ما نقبلهاش، ليه ما نقبلهاش؟
1: كل شيء علم،
2: كي نقل لي دوكيومون
1: نعم
2: ولي ريفي سانتيفيك
1: نعم
2: معناها كل شيء معناها
1: علميهم
2: اي باش تقول لي لا ما يجيش معليك انا موسى ما عنده حتى علاقه بال
1: جيد سي عثمان.
2: دونك التكوين الاكاديمي لازم يعاونك برشا برشا برشا
1: نعم.
2: لكن لا شوف انا ديما في حياتي نقول بسبق انا نقول راهو الفلاحه خاصه
1: نعم
2: من دول حوايج العلم والتجربه هذا مزوج يكونوا مع بعض
1: سر النجاح.
2: وي العلم وحده ما يكفيش والتجربه وحده ما تكفيش، وبالتالي هاي كلمه قبل كلمه عصامي ولا تكوين العصامي ولا لقيتها كلمه
1: نعم
2: انا قبل من نقول التكوين
1: الاكاديمي ولا تكوين عصامي احيانا ينجح لو العصامي
2: نعم
1: احيانا ينجح العصامي
2: ينجح
1: ولكن ما عندوش الاليات نتاع التكوين الاكاديمي.
2: اي هي لا ينجح انا قلنا العصامي موجود ينجح ينجح بين سوير ينجح ما ينجحش معنا لكن يتعب يتعب برشا
1: واضح
2: فاسيلو
1: العلم والتجربه قلت العلم والتجربه
2: اي ولا العلم متدين في الحياه الفلاحيه خاصه
1: نعم
2: اذا الانسان معناها نقول احنا اوناجوت لتيول اليغريابل معناها نضيف المناه الممتاز الى الجميل دونك العلم والتجربه يخلي الانسان بحول الله يوصل بحول الله.
1: اشكرك يا جزيل الشكر سي عثمان يعطيك الصحه على حضورك معنا اليوم
2: ان شاء الله اكون اوفيت منها اللي ما تطمحون اليه من معلومات ان شاء الله.
1: احنا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم لانه اهم ما في الموضوع وجودك معنا اليوم وهذا مهم جدا، ولكن اللي ختمت به مهم جدا لانه زي ما الميساج اللي نحبوا نوصلوا بها ما احنا في البرنامج العلم والتجربه سر النجاح.
2: صح يعطيك الصحة الله يبارك فيك
1: تحياتي شكرا يعطيك الصحة ليلتك زينة بارك الله فيك على حضورك معنا عثمان الأحمدي مهندس متقاعد هدية من قفصة قصة نجاح وباقة ورد سي عثمان.

افتح عينيك على الحلم على الطموح، المشوار يستحق. الأيام تغني محلاها النجاح، باقة ورد. الإنذار رياض حيدوري.

لكل من آمن بحلمه، لكل من آمن بحلمه. باقة ورد، باقة ورد. باقة ورد.

0: مرحبا بكم من جديد. 39 دقيقة بعد 11 نصل اللي تتواصلوا معنا دائما في باقة ورد، قصص النجاح مختلفة والميادين مختلفة كيف ما ذكرتوا من كل الجهات. نعملوا إطلالة بعد سيدي بوزيد قفصة إلى توزر، نحط الرحال ونحكوا أكثر على ميدان الحرف. ثم حرف فيها برشا خدمة، وثم خدمة تستحق المتابعة والتجديد مطلوب. هذا هو اللي بضمان أكثر تسويق، وإلا مكان في السوق لازم تبحث عن الفكرة، لازم تستعمل اللي ما استعملوش غيرك، وإلا إذا كان استعمله غيرك لازم تبدل الطريقة المعتمدة. نرجع بأكثر تفاصيل إلى قصة نجاح الحرفية ثريا العوالي من توزر. مدام ثريا مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير حسي لام أخوي.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عايشك، الله يخليك. مرحبا بيك خوي.
0: سهرناك الليلة معانا هكا ولا؟
1: مرحبا سهرية باهية حتى هي.
0: على الأقل سمعتين هكا ولا؟
1: لا سمعتكم الحمد لله.
0: شكرا لك، احنا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم مدام ثريا. نتعرف عليك أكثر.
1: أنا ثريا عوالي من حانة الجليد، حرفية في الصناعة التقليدية. عمري في حدود 45-46 سنة. أم لزوج صغار
0: ما شاء الله.
1: بديت الحق في حكاية الصناعات التقليدية، هي تقصد معنا احنا حكايتنا مع الصناعة التقليدية تجري في الدم، معناها راي مش حكاية جديدة علينا ولا حاجة معروفة.
0: من وقتاش؟ من وقتاش؟
1: والله من صغرنا نفيق ونبدو نشوف فماتنا وجدودنا وخالياتنا وجيراننا الكل يخدموا في الصحف، يخدموا في الحرف. معناها خاصة حامة الجريد زخرة جدا بالصناعات التقليدية في مجال العود الرقية.
0: نعم، أثناء الأعداد للحصة. نعم
1: تفضلي
0: نسمعي فيك. أي تفضلي.
1: الحاجة واحدة معناها الاختلاف اللي عملته على الحرفيات وبقي زميلاتي في نفس المهنة، إني أنا اختلفت عليهم في استعمال المواعيد.
0: هذا هو اللي حبيت نوصل له. احنا أثناء الأعداد للبرنامج مدام ثريا، احنا واحنا نحضروا للحصة هذه ونعملوا في إطلالة على توزر، سألنا على القصص النجاح، شكون في الميادين هذه عمل حاجة جديدة؟ قالوا لنا مدام ثريا، ولكن مدام ثريا بإصرار، معناها تعب وخدمة ومحاولة ومرة واثنين وثلاثة وتحاول أكثر، الوين فهمت أنه المجال هذا يستحق الاختلاف اللي حكيت عليه. يعني أنا لازم نتميز. بشنو بالضبط الحرفة بالضبط؟ شنو تعملي بالضبط؟
1: والله أنا نخدم كل منتجات العود الرقية هذه اللي نخدم فيها، والحاجة أخرى إني نستعمل في الليف ونرسم على الليف، معناها الليفة نخدمها ونزيدها هكا حاجات نلصقها فيها باش تقوى شوية الليفة، ونرسم عليها معناها صورة النخلة وصورة سكة الحاجات اللي احنا نقولوا لها الشمسة، معناها شمس توزر نقومها فانا على الليف.
0: الليف شنو؟ الليف متاع النخلة. نعم، يكون أخضر منك أنت، لازم يكون أخضر.
1: الليف النخلة ديما في اللون البني، أما يبدأ متفاوت، يبدأ فاتح ويبدأ بني غامق ويبدأ بني داك، أما هو كله يبدأ في البني. والليف كيفاش يجينا وقت اللي الفلاح يخدم يعمل النخلة ليقمي، يقتلها نقول احنا يلقمي، يكنحها ياكل الليفة ذاك ويطيشة في الوطا، وانا نستعمل على الحق ونخدم منه لوحات ديكورية.
0: أبقي معايا لهنا. قبل ما نمشوا للتحف والابتكارات، ثم خدمة اللي هي جمع الليف هذايا، يعني في فترة قصان النخلة لاقمي. إيش معناها؟ عنا جماعتنا موجودين في الغابة يقولون ولا نمشوا وحدنا ونسألوا؟
1: لا، يلزم اجتهاد من عندك أنت، يلزم اجتهاد من عند الحرفية. طبعا أنا كحرفية
0: وقتش... يعطيني القصة.
1: ودخلت للدومين.
0: نعم.
1: يلزم بصمة خاصة، ويلزم اختلاف، ويلزم ابتكار، ويلزم إبداع، وفي نفس الوقت يلزم مراعاة للواحة. معناها يلزمنا نخدمه بمحبة وبطريقه مستدامه، وفي نفس الوقت زاد نستعملوا مواد اوليه كانت باش تكون ضاره وكانت باش تكون نفايات مكدسه ومتراكمه، نستخرجوا منها حنايا ماده اوليه ما كانش تخطر على البال وملونه معناها طبيعيين. احنا نفتشوا على الالوان ونفتشوا على الاختلاف نلقوا حاجات ملونه طبيعيين من عند ربي الالوان دي.
0: ما به به به
1: ومعناها
0: نعم خليني لهنا. سؤالي كان على طريقة لمان جمعان، تخرج الصباح بكري عندك جماعة يجيبولك وإلا متفاهمة مع شكون وإلا كيفاش تصير العملية؟
1: صحيح معناها عايلتي إخوتي راجلي الكل يعاونوني، معناها خاصة هم يعرفوا إني مثلا تم لقمية في كل واحد فلانية، وإلا هم عندهم نية إنهم يعملوا لقمية حاطين في بالهم
0: تسألوا عليهم وإلا لازمتها برشا تبربيش، هذه برشا أسئلة.
1: لا يلزمها برشا تبربيش،
0: لازم في كل واحد عندك شكون
1: حتى كي نبدو في قاعدة نساء نسألها نقولها أخوك ولا راجلك عندها شي لقمية حاب باش يغسل لقمية ولا حاجة؟
0: نعم.
1: إذا كان قالت لي إيه ولا حاجة تكون ديريكت نقولها تو نبعث لك مثلا خويا ولا راجلي ولا بابا باش يجيب لي ياكل الليف نتاع النخل اللي باش ينظفوها.
0: معناها نبدو في عرس وإلا قاعدين على كاستي يا جماعة أخي شكون عنده نخلة باش
1: أي لابد باش العرس
0: هذاك هو خويا خدمة هذاك هو
1: يلوح السؤال ويلوح الجدة يلزم
0: هذا خدمة يا خويا كهو ما فادلكوش هكا ولا نعم به قديش لازمها قديش لازمك باش من الليفة هذه؟
1: والله لا يجيبوا لي الحق بكميات كبيره خاصه هيك في موسم وروم على فكره راه مش كان من حكايه يلزم كيفاش العبد يعمل لقميه، لا راه يتم صحيت الفلاح يوصل ينظف بالباهي معناها يصبر برشا نقل
0: نعم
1: وينظفها تخلف برشا كميه معناها تعلي
0: واضح اللي تستعملي فيه نعم اللي تستعملي فيه انت طبيعي طبيعي 100% من غير
1: تحصلوا بها على المواد دي
0: اللي تستعملي فيه انت طبيعي 100% ومن غير الوان من غير ما تغطسيهم في الالوان وتعاولي
1: الالوان بالعكس صحيت يقولوا لي واش كيفاش ملونه قفتك ولا كيفاش ملونك السبلوه ذاك ولا اللون ضايع مني صحيت يوصل يكذبوني يقولوا لي ماهوش لون طبيعي ولا باش لونتي ولا حاجه بدات يكتشفوا الحرفيات زميلاتي يكتشفوا في الالوان ويكتشفوا في حقيقه في الالوان اللي موجوده في الواحه من خلال صنعتي انا ومن خلال المنتجات اللي يشوفوها من عندي انا.
0: الفكره دي شكون جابها؟ وحدك قلتي
1: وحدي على خاطر لاحظت حاجه اخويا اني العباد نقولوا احنا نزلوا على النخله لزولها برشا
0: مثل
1: كل قلب النخلة حتى كنت تبدأ النخلة هذيك نقول إحنا ذكار وإلا نخلة مش دقلة، أما تبدأ من نوع آخر من صنف آخر أما حتى ذيك تتطلب الحياة يلزمها تعيش يلزمها عندها دور في الواحة عندها دور في البيئة عندها دور معناها في الطبيعة مش نقعد كان الناس الكل مركزة على قلب النخلة واللي توصل معناها زي فترات لكن اللي ما كما يلبوش من قلب النخل يولي يضطروا انهم ينحوا حتى من النخل الصغير اللي هو مازال في طور النمو واللي ينحوا من نخله ما يلزمهاش تتنفس اصلا معناها للاستغلال المادي هذا الكل الاستغلال المادي جيت انايا معناها ما عادش عجبتني الفكره هذه بكل
0: نعم
1: ان نستغل الطبيعه والا نستغل حاجه للواحه
0: نعم.
1: من اهم حاجه هي مستحقتها للحياه من اهم حاجه هي مستحقتها للحياه وللانتاج وباش تعطينا قال الاخر موسم في تمور معناها باهي كل شيء
0: نعم
1: حبيت انايا نخرج تماما من هالفكره هذه هي كأنها تأنيب ضمير معناها جتني وكأنها معناها من حبي للنخل
0: نعم
1: علاش لا قلت ما نمشيش لك النفايات ولك المواد اللي منحها الفلاح من موسم بعد موسم جني التمور
0: نعم
1: ما ينظف الفلاح النخلة ويقول الأخر ويزينها كل شيء تم برشا نفايات وتم برشا مخلفات تظلي في الواحة
0: نعم
1: نفس الوقت المخلفات هذيك عامله مشكله زاده في الواحات
0: نعم
1: على خاطر في تجذب كميات
0: كثرة.
1: كبيرة،
0: نعم
1: كثرة تجذب كثرة معناها.
0: هذا الكل اي هذا يعملوه الناس الكل، الحرفيات الكل يعملوا هكا، ولكن انت الطريقه نتاع التعامل، انت قلتي ما نضيفش الوان، ما نلونش، تلوين طبيعي.
1: ما نلونش اي تلوين طبيعي
0: طبيعي.
1: وانا ديجا بحثت لك راني
0: شفت تصاور محلاهم. اي نعم
1: اي هي ضخم كل الوان طبيعيه
0: طبيعيه
1: كلها الوان طبيعيه.
0: وهذا اللي خلاك تتميز طبيعية على غيرك،
1: هذاك اللي خلى جذب انتباه وقت اللي بديت انا نخدم، وساعات نتواجد هكا في فورماسيونيات، نتواجد في بعض جمعيات، نتواجد في بعض هكا اماكن عامه. وقت اللي نهز قفت معايا والا نهز هكا منتوج باش نوريه ولا باش نعرضه، معناها نلقى ياسر الناس تتساءل ومجذوبه ليا ومحليه وكيفاش وكيفاش زيد انايا معناها حتى كي نخدم نصنف، حتى الضفيرة نصنفها، ما نمشيش بالضفيرة اللي موجودة. مرة نخدم بالضفيرة خشينة، مرة جويدة،
0: نعم،
1: مرة نص نص، معناها حتى في طريقة الضفيرة ديما عندي هيك شوي اختلاف.
0: باه مدام ثوري، شنو اللي يميز هذي الطبيعي على غيره من اللي ملونينه؟ شنو يفرق بالضبط؟ يقول لك هي بيدها ولا لا؟
1: لا لا لا،
0: الأصل يبقى أصل.
1: طبعا الفرق واسع وشاسع. شفت راو سبحان ربي، انت كي تمشي للواحة راو ثم تدرج في الالوان رباني، معناها من ربي.
0: نعم.
1: تشوف البني بعدين تبدا تشوف الاخضر، تبدا تشوف في الاخضر الغامق، تبدا تشوف في الاخضر الفاتح، تبدا تشوف في الابيض. شوف ثم تدرج في النخلة اصلا، كيف تشوفها ثم تدرج في النخلة.
0: فكرتك هذه نعم فكر تسمعي فيها
1: فكر يعطيك الصحة. الفكرة هذه أنا وقت ننبت قدام النخل ونشوفك تدرج الألوان ذاك من اللي جاي اللي هو معناها طبيعي من ربي، أذيك أنا حطيتها هذا في بالي. إذا أنا قلت علاش لا ما نهزش حتى نهاية قفتي ونبدأ نظفر بالتدرج اللي موجود في النخلة وهي معناها الواحة مغروسة في الأرض.
0: جاب التكوين وإلا صدفة وإلا تكتيك هذايا؟
1: شوي تكتيك
0: شوي
1: على حب التجربة.
0: نعم.
1: وحب الاختلاف، وحبيت نفرض بصمتي وحبيت نفرض خدمة جديدة، وفي نفس الوقت معناها نلقى الناس الكل فرحان بخدمة طبيعية، ما تمش ألوان كيميائية، ما تمش معناها شفت الصبغة ريحتها في تصبخها في وقت العرق مثلا، وقت السخانه، وقت اللي تم طقس معين يخليها ترجع.
0: نعم.
1: ترجع على البدن، على الجلده، ترجع على القماش، على حوالي الانسان اللي مستعملك القطعه هذيك، لابد باش ترجع شوي معناها اللون الطبيعي. بالعكس يعطيك اللون الاضافي، يعطيك لون معناها ما كانش يخطر على البال، على خطر الالوان الطبيعيه قد ما نلونوا ونركبوا الوان يبقى ديما اللون الطبيعي راهو يخرج في ابهى حلة خير من اللون الكيميائي والاصطناعي.
0: واضح. باش نختم معاك يا مدام ثورية، حب التجربة، قلتي حب التجربة والاختلاف اليوم هما اللي خلوني ننجح. شنو تقول للناس اللي يسمعوا فينا الكل من خلال إذاعة قفصة، اللي يحبوا يختلفوا عندهم تجارب ولكن ما عندهمش أفكار مختلفة، حب التجربة والاختلاف خليك تستمر وجابلك برشا زبائن وإلا برشا كليونات. نعم. شنو تقول للناس اللي يسمعوا فينا باش نختم معاك؟ تفضلي.
1: والله كلام نوجهها معناه لكل حرف حرفية عندهم صنعة في سمخاخهم وفي داهم، السعي صح عليها الصنعة، ما يلزمهمش ينسوها بالكل، راهي تجي فترة وتجي وقت ويلزمها تخرج.
0: نعم.
1: والإبداع والابتكار راهو لابد من نبدو بالأصالة صحيح ونبدو بالأصل صحيح، هذاك يلزم يكون موجود. أما يلزم الإبداع يلزمنا نواكب العصر ويلزمنا نطوره ونجلبه، هذا يقلقوا عينين الناس الأجانب ونعطوا اختلاف آخر لك تصنع روح جديدة عصرانية معناها عصرية وطريقة تميزك انت، تخلي اسمك انت يتنطق في كل بلاصة معناها.
0: شكرا مدام، يعطيك الصحة.
1: يعيشك الله يخليك، مرحبا بيك خوي.
0: احنا سعداء جدا بوجودك معنا الليلة، نحيوك بالطبيعة ونحيو كل الحرفيين والحرفيات اللي موجودين في توزر واللي يسمعوا فينا الكل عبر موجة إذاعة قفصة، ونقول لك إن شاء الله من حسن إلى أحسن. المهم اللي خذيناه منك اليوم الفكرة العامة أنه حب التجربة والاختلاف والإبداع هو سبيل النجاح، حكا ولا؟
1: أي بالضبط بالضبط هيك.
0: تحيتنا لك، شكرا لك، ليلتك زينة، بارك الله فيك على حضورك معنا اليوم. شكر موصول لسابر السبوعي وعثمان الأحمدي ومدام ثريا العويلي من توزر اللي كانوا حاضرين وأثثوا باقة ورد. تحيتنا لزميلتنا رضي العياري في الخارج الفني.

0: شكرا شكرا جميعا. الله يا رب سهرات
1: الافراح ما
0: شبعناش، افراح المملكه موجوده على طول يا رب
1: ما شبعنا. بدنا نعيدها.

0: انتصاف هذه الليلة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موعد الأخبار. تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة وضعية التزود بالماء الصالح للشرب ومناقشة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتقرر إحداث خلية متابعة جهوية تضم مختلف المتداخلين تتولى الرصد اليومي لوضعيتي التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتنسيق الفوري للتدخل. سجلت ولاية القيروان أعلى درجات الحرارة على المستوى الوطني أمس بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تعرفها البلاد، ووصلت درجة الحرارة إلى 49.7 نسبة مئوية. أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أن موجة الحر الاستثنائية والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد أثرت بشكل مباشر على نسق أداء قطاع النسيج والملابس. صدق المجلس الوطني الجهات والأقاليم مساء الجمعة على المخطط التنموي 2026-2030 برمته. كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنايات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكية أبلغت الكيان المحتل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزود بالوقود استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران. يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة، وذلك بعد أن اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل في إيران. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا لكم وتصبحون على خير.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مدارات موسيقية، إيقاع حر، موسيقى بلا حدود. مدارات موسيقية.
1: عسلامة، مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم مش باش نسافروا عبر الجغرافيا أو نتأملوا جمال الطبيعة، اليوم باش نعبروا خنادق الذاكرة. حلقتنا مخصصة للحناجر اللي ما سومتش، للأصوات اللي ولدت من طين الأرض وقهر الإنسان. اليوم نستمعوا إلى حنجرة الأرض ونكتشفوا كيفاش تنجم تولي الغناية وثيقة نضال، وكيفاش يواجه اللحن العابر للقارات برود العالم بقوة وبلا تنازل. أبقوا معنا، الأرض الليلة تغني بكبرياء الكبار. من جنوب القارة الأمريكية كانت تصدح مرسيدس سوسا، ما كانتش مجرد مغنية، كانت صوت ملا صوت لهم في وجه الدكتاتورية والظلم. وقت ما نفيتها السلطات العسكرية وصادرت حريتها، ما خلتش معاها في حقيبتها إلا صوتها، ورجعت من المنافي باش تغني شكرا للحياة وهي في قمة الوجع الشخصي والوطني. خلينا نكتشف مع بعضنا كيفاش يتحول الغناء إلى طاقة صمود تتحدى الرصاص وتنبت كالعشب في شقوق الجدران

ومن جنوب القارة الأمريكية إلى أقصى جنوب القارة السمراء، مريم ماكيبا أو كما يلقبها العالم باحترام ماما إفريقيا، 30 عام كاملة قضتها في المنفى القصري، خاطرت جرأت وغنت ضد نظام الفصل العنصري لابارتيد البغيض، سحبوا جنسيتها، منعوا أسطواناتها وحاصروا اسمها، لكن صوتها بقى يعبر الأسلاك الشائكة والحدود عبر الأثير حتى يثبت دائما أن الطغاة يرحلوا إلى النسيان وتبقى الأغنية الأصيلة نبتة برية لا تموت.

قبل ما نغادروا أراضي أمريكا اللاتينية، نتوقف بخشوع عند سيرة فيكتور جارا. قتلوه في الملعب الرياضي وسحقوا أصابعه بأعقاب البنادق حتى ما يعزفش الجيتار مجددا، لكن رفاقه سجلوا صوته الأخير تحت الأرض وفي الأقبية المظلمة، النغمة اللي دافع بها عن الحق في العيش بسلام.

من أزقة القاهرة العتيقة وصوت الشيخ إمام العابر للأجيال، نرتفع نحو ربوع شمال إفريقيا، حيث المقاومة مش شعار يرفع في المناسبات بل هي هوية وتاريخ ممتد في الجينات. هكا تصبح الكلمة المغاربية الأصيلة درع يحمي الذاكرة الجماعية من التشويه والنسيان. نسمع مع بعضنا نبض الأرض من المغرب الأقصى بصوت ناس الغيوان.

ومن صرخة ناس الغيوان في أزقة الدار البيضاء نرجع لهنا لتربتنا القفصة ونبض الحوض المنجمي اللي علم الأثير كيفاش تولد الأغنية الحرة من عرق العمال وطين الأرض ونضال الشرفاء. لزهر الضاوي ما كانش مجرد صوت عابر، بل كان صوت المناجم ذاتها وصوت المطالب الصادقة اللي صاغت وعي جيل بكامله. غنى للمناجم، غنى للشهيد، وكتب بدمع الكبرياء والوقار وثيقة الالتزام التونسي الخالدة. نسمعوه في روائع اللي تحاكي وعي ووجع الذاكرة المنجمية.

تونس ما أنجبتش صوت واحد للمقاومة، بل أنا بتتمدرس كاملة في وعي الأرض بجانب رسانة البحث الموسيقي ونبض الأزهر الضاوي. نقف توا قدام واحدة من أبهى تجليات مجموعات الالتزام التونسي، فرقة الحمائم البيض.

كبير بجيتاره الخشبي الدافئ وبراءته اللحنية. لم يغني للتسلية أو الترف، بل ثبت هوية كاملة في جدار التاريخ الإنساني بنقاء صوتي وعمق وجداني يشبه مياه الينابيع الجبلية الصافية.

قليلا نحو المرافق الشرقية لبيروت. تقف جوليا بطرس برفقة أوركسترا فخمة وتعلن ختام مدارنا بكبرياء الكبار ونقاء الصوت الكريستالي. نسمعوا لها كيفاش تصافح حناجر الأرض.

0: في مدارنا لليوم سمعنا المرسيدس سوسا، مريم مكيبة، فيكتور جارة، نزل غيوين، لزهر الضاوي، إيدير، جوليا بوتروس، وتعلمنا منهم حقيقة واحدة، عندما تسكت المدافع وتجف أحبار السياسيين وتتلاشى خطاباتهم تبقى الأغنية الملتزمة الصادقة وثيقة وحيدة لا يمكن تزويرها أو محوها من ذاكرة الشعوب. الموسيقى هنا مش للطرف والتسلية، بل خط دفاع أخير عن الوعي والكبرياء الإنساني. شكرا لرحلتكم وتفاعلكم معنا في هذا المدار، نلتقي في المدار القادم بحول الله، كونوا بخير.
1: حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.